ركبتها وعدي بها ثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

جبتها وعدي بها ثنية. 107.8 مزيكا فم معاك في اللوتوغوت. مزيكا فم الأولى في تونس.

0: الأولى في تونس. أول ساعة من خمسة لستة صباح نادي الفورتي.
1: صباحكم فل، ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم مبروك. الناس الكل مرحبا بكم، ان شاء الله يا ربي جمعتكم انطلقت كيما تحب، وان شاء الله بدايه الاسبوع كانت موافقه ليكم، ان شاء الله تكملوا بنفس الانرجي وبنفس ان شاء الله التمشي، وان شاء الله تكملوا بنفس النسق. فوالا هذه هي اللوجه عليها، ان شاء الله تكملوا بنفس النسق نتاع الحاجات الباهيه اللي بديت بها الاسبوع، ونتمنى انه ما تبقى من الاسبوع ذي يتعدى كان بالخير وكان بالاحداث الباهيه وكان بالحاجات اللي تفرح وكان بالحاجات الايجابيه. شكرا لكم على استمع لنا، هذا موعدنا اليوم في أول ساعة في جمعتنا الأولى من شهر جوان، إن شاء الله شهر خير زادة علينا، ديما نستفيلوا بداية الشهر إن شاء الله يجيب معاه كان الحاجات الممتازة جدا. شكرا لكم على الاستماع لنا، شكرا لكم على تفاعلكم معنا، شكرا لكم لأنكم ما زلتوا تقاوموا حتى الآخر أشهر في السنة الدراسية ولا السنة الجامعية ولا حتى في السيزون بتاع أي خدمة تخدموا فيها. إن شاء الله موافقين يا ربي، إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله تكمل ما تبقى من هذا العام وانتم محاطين بالناس البهين، بالناس اللي تشجعكم، بالناس اللي تقف معاكم. ان شاء الله تمنيتنا الكل لكم انتم في صبحية اليوم 3/2 جوان. بعد شوية ناخذ فكرة على التوقعات الجوية، عنا موعد بعد شوية زادة مع فاطمة في الزابينج، نرجع على اهم التصريحات ونرجع زادة على اهم الاخبار، كل ما يهمكم ان شاء الله تلقاوه موجود معنا بعد لحظات في ليزيفينمون جوج. زيد عنا موعد نحكيو على اهم الاحداث المنتظره. نصبح برشا على فاطمه، صباح على رفيق اللي رافقنا في الاخراج، ونصبح عليكم انتوما ونتمنى لكم كل الخير في صبحيه اليوم. نقترح عليكم لينا شماميه موج البحر، خلينا نتفرج كل يوم الصباح شويه. يلا تصفيت موعدنا في اول ساعه يبدا من تو حتى لسته نتاع الصباح، مرحبا بكم.
0: اول ساعه

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Passenger, let her go. إن شاء الله نهاركم زين. صباحكم فل. صباحكم برشا نشاط. برشا طاقة إيجابية. إن شاء الله تبدأوا بها معنا صبحية في أول ساعة. موعدنا في الزابينج. نرجع على أهم التصريحات في 24 ساعة اللي تعديت. يلا المعه تتفيت مع فاطمة.
2: زابينج. هل إحساس نعيش فيه وحدي ولا كل كلنا كيف كيف؟ حسيناه عمل علينا هجمة على بكري هكا إحساس شايل منا معناه تقول لك اللي جايك اللي هكا متشمت هكا عرفت ما عادش يقرص تحس يعض هذا بالضبط اللي إحساسنا.
3: ومبروك الجمهور حملمف على صعود لل
4: اي ان شاء الله الف مبروك لي
5: ان شاء الله الف مبروك خويا للهمهمه الكل والف مبروك لجمهور الترجي بالكاس
3: والفريق
6: بالبطولة
5: ماشي الف مبروك علينا 30 الف مليار اللي دروز
4: مبروك علينا الكاس
5: ان شاء الله الف مبروك
7: يا صندوق عجب يا رسول الله كيفاش يا ولدي عيد المرأة عيد الخطيبة عيد الأم عيد الجدة يا رسول الله.
3: فما أنواع أخرى من الناموس اللي نقوله البعوض الريفي والبعوض الحضري أما الوشويشة اللي احنا المصدر الأساسي متاعها هي صبغة السجوم كل صراحة معناتها تكاثر فيها بصفة كبيرة نظرا للمساحة الشاسعة متاع السبخة والظروف المناخية خليت اللي استثناء كما عمنا والدير العدد كبير برشا شنو العوامل هذه هو ارتفاع نسبة المياه.
5: تعرف وقتش دي أخوي اسكندر وديش ديك فارغة يعجبني اسكندر
8: برشا أخبار جبت معك هكا تحب
5: بارا يبدأنا بالأخبار الأول ترى نشوفه الأول
8: والله كلها تخص الماتش تاع البارح
5: يزيع
8: اي ماتش الكوب
5: قطر إن شاء الله ألف مبروك للترجي ولجماهير الترجي الذي تونسي
9: كما ذكرت هو حسب التوقعات الموسمية الخاصة بالفترة معناتها نتاع جوان جويليا أوت 2026 تابعة لمصلحة معناتها المعنية بالتوقعات الموسمية بالمعهد تشير إلى معناتها حسب المعهد الوطني للجوي وكذلك المركز الأوروبي للتوقعات الطقس المتوسط المدى المركز الأوروبي للتغيير المناخ المعهد الدولي للبحوث والمناخ الأرصاد الجوية الفرنسية السيناريوهات الكل أكثر احتمالا هو تشير إلى أعلى من المعدلات العادية تقريبا على كامل البلاد أو حتى نجم نقوله أشد حرارة من المعتاد بفارق يوصل حتى معناتها 5-6 درجات.
5: حكيت لي الحكاية البارح معناتها جماهير الترجي تحب تعدي صفية أخرى إيش معناتها؟ ألعبونا السوبر قبل ما تمشوا كأس العالم وجماهير نادي الفريق يقول لك يجب فضوها زد أخويا قبل كأس العالم خلينا نكملوا واحد فينا شيخ على الآخر ونمشوا لكأس العالم وإحنا مسكرين الدوسي.
2: انا باش نهزك الوشويشة باش نهزك راهو باش نحكيو على الوشويشة باش نحكيو
3: صحيح هو راهو شوف توا كيما نقولوا فيه توا عدة سنوات ما عادش الناموس والوشواش اللي هي ماهيش راهي ناموسة راهو بلوس تقرب للذبانة كناموسة ما تقرش ماهيش ما تتغذاش من الدم.
1: زابينج هذا كان زابينجنا بالنسبة اليوم غدو يكون عندكم موعد جديد مع تصريحات جديدة أخبار جديدة كان فلتوا أي حاجة تلقاها على بكري معنا باش ندخلوا في نهار جديد مع أخبار جديدة ويبدأ عنا فكرة زيدة على أهم الأحداث وأهم أتقال زيدة في برامج موزايكا فان بعد شوية موعدنا في الميتيو ونحكي وطاقس شوية آخر دي سعد ميسي مسك الليل توتفيت في أول ساعة.
2: أول ساعة

0: There is nothing like this. Omar, إن شاء الله نهاركم زين, نهاركم مبروك الناس الكل, إن شاء الله تكونوا في فورما اليوم الصباح. طريقة سليمة لكم من ما تسمعوا فينا, تحية لكم كنت تابعوا فينا على سيت www.mosaikefm.net. طقس اليوم 3-2 جوان tout de suite في point météo.
1: météo.
0: التوقعات الجوية بالنسبة لليوم, طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق, الحرارة في ارتفاع نسبي مقارنة بالبارح, تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة, نحكيه على المناطق الساحلية والمرتفعات, بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات, مع ظهور الشيلي البحر قليل الاضطراب, ريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. وبالنسبة لغدوة الأربعاء 3 جوان, الحرارة مازالت في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي البحر مضطرب بالشمال قليل الاضطراب ببقية السواحل, الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب, مع دهوير رملية محلية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات, ويكون الطقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق, تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية.
1: ميتيو
0: زينا معكم حتى لستة متاع الصباح, صباحكم فل, إن شاء الله نهاركم مبروك ونهاركم زين الناس الكل, وشكرا لكم على الاستماع لنا. شوي خير موعدنا مع الأكتواليتي في ليزيفينمون دو جور, نحكي بعد شوي زيدا على أهم الأحداث المنتظرة, ونحكي على أهم المواعيد زيدا اللي تلقاوها ما بارتيغ من ستة متاع الصباح. بيتر تشينكوتي Are You The One tout de suite في أول ساعة.
1: أول ساعة.
2: The question that I

0: الحلوة جيت وصلنا للخمسة وثلاثة واربعين دقيقة. نهاركم مبروك وإن شاء الله نهاركم زين. لاكتواليتي تطفيد في les événements du jour.
1: les événements du jour.
0: طريق السلام عليكم إن شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل. احنا فترة مقبلين على فترة الامتحانات الفترة هذية, وذيك علاش نحاولوا كل مرة نقدم لكم بعض المعلومات وبعض زادة المعطيات اللي تهم المراجعة متاع الصغيرات, وزادة خاصة شنو يقولوا الأخصائيين في علم النفس في علاقة بالموضوع ذي ذي تنرجعوا نحكيوا فيه بأكثر التفاصيل. لكن قبل خلي نحكيوا على التوقعات الجوية بالنسبة بالنسبة لل يوم, لأنه صحيح كنا نحكيه في الميتيو وخذينا لحة, لكن المعهد الوطني للرصد الجوي كان قام بتحيين وتحدث على أنه اليوم الثلاثة باش نسجلوا درجات حرارة اللي هي بدها باش تعرف ارتفاع باش تتراوح بين 32 و37 درجة بالمناطق الساحلية, ولكن النقطة أنه بالنسبة للجنوب اليوم باش نسجلوا حتى 40 درجة حسب ما كان زاد أكدوا البارح.

0: هي مدير الاستغلال بالمعهد الوطني للرصد الجوي باسم الرحالي، وفي تصريح لبرنامج في الإذاعة الوطنية كان تحدث على أنه درجات الحرارة خلال أشهر جوان وجويليا وأوت يقول باش تكون أعلى من المعتاد في بلادنا، مع احتمال تسجيل موجات حر. وتوقع زادة الأستاذ متاع علم المناخ في الجامعة التونسية زهير الحلاوي يقول أنه باش يتم تسجيل درجات حرارة في الصيف باش تتجاوز نسبيا المعدلات العادية، وهذا في سياق التغيرات المناخية اللي قاعد يشهد فيها العالم الكل. وقال انه زيدا ما شهدته عدة دول اوروبية مؤخرا من ارتفاع في درجات الحرارة وين تجاوزت حتى 30، وهذا ما يعتبر ارتفاع كبير في البلدين هذي. وكنا حكينا على اللي كان يكون موجودين في فرنسا، وقلنا زيدا حتى على درجات الحرارة المرتفعة اللي شهدتها ايطاليا، وكيفاش انه حتى في روما تم التعديل متاع اوقات العمل باش ينجموا الناس تتنقل خاصة في ظل هال درجات متاع الحرارة المرتفعة هذية. نحكيه كما قلنا في بداية الزيفينمون دو جوغ على المراجعة وعلى كيفاش زاد اليوم يمكن الفترة هذية الأولياء يحكيه كل مرة على الفترة متاع المراجعة وكيفاش يتم زاد التحذير للفترة هذية على صعيد النفسي. ومن المهم زاد أن اليوم نقدم بعض النصائح اللي تكون من عند المختصين اللي بالنسبة ليهم برشا يعتبروا أنه الفترة هذية راهي صحيح فترة معناتها مهمة بالنسبة للتلميذ، لكن حتى نفسية التلميذ فإنه مهمة جدا. وكيفاش زادة حتى تتم الفترة متاع المراجعة، كيفاش إنه ما يزمناش نقدمه برشا زادة نحسوا التلميذ إنه حاجة ستريسانت الفترة هذية، وإنه زادة ينجم يكون التلميذ معناتها في فترة المراجعة كل تلميذ عنده طريقته الخاصة به، ما نجموش يكونوا عن الكل نفس الطريقة بالنسبة للفترة هذية، ويزمنا زادة نحاولوا أن نحترموا كل تلميذ وكل زادة الخصوصية متاع التلامذة. ودايو غذية ما أكدوا أيمن ترابلسي هو الأخصائي في علم النفس العصبي يقول أنه كل تلميذ عنده الخصوصية الذهنية، عنده العادات زادة اللي تعاونوا على التركيز والاستيعاب سواء من حيث الوقت متاع المراجعة، مش كما اللي نجم يراجع صباح بكري كما نجم يراجع في وقت آخر، كيف زادة من حيث المكان اللي يحس فيه بالراحة أو الجاهزية الذهنية. ويقول زادة أنه ما فماش اليوم طريقة مثالية للمراجعة اللي تصلح للتلامذة الكل بنفس الطريقة. في حوار لي مع وكيل تونس أفريقيا الأنبي يتحدث في إطار الاستعدادات للامتحانات الوطنية أنه احترام خصوصية كل تلميذ راهو لا يتعارض مع بعض الحقائق العلمية المتعلقة بالعمل متاع الدماغ من أصله. بيقول أنه الذهن يكون ساعات في أوج الطاقة متاعه في الصباح بكري، وهو اللي يخلي الفترة هذه هي الأنسب لمراجعة المواد اللي يمكن فيها أكثر صعوبة وتتطلب جهد ذهني أكبر. ويقول أنه حسن تنظيم وقت المراجعة ما يقلش أهمية عن عدد الساعات. يقول أنه التقنيات اليوم اللي ترتكز على الدورات المتالية للمراجعة تمتد كل واحدة منها على مدى 25 دقيقة بعد 5 دقائق مخصصة للراحة، أو اعتماد مثلا السيكل متاع 50 دقيقة عليهم 15 دقيقة من الراحة، هي من الأساليب الناجعة يقول اللي تعاون في المحافظة على التركيز تجنب الإرهاق الذهني. ويقول أنه أحدث الدراسات أثبتت أنه الطريقة الثانية هي أكثر نجاعة، يعني يحكيوا على 50 دقيقة مراجعة و15 دقيقة من الراحة. ويكون زادة أكد لخصائي في علم النفس العصبي أنه فترة الراحة يجب تكون بعيدة على التليفون على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها كي يبدأ صغير شدد التليفون في فترة هذيك تحرم الدماغ من الاستراحة الحقيقية وتزيد زادة من تشتت الانتباه.
1: Les événements du jour. أول ساعة.

0: Patricia Kaz, mademoiselle chante le blues, toi c'est la 55 دقيقة شنو استنى فينا partir من 7 متاع الصباح نعرفوا tout de suite في les programmes du jour.
1: Les programmes du jour, Mosaïque FM.
0: بالضبط بعد 9 دقائق من توا الموعد يكون معي كيف احلى صباح الكل كالعاده امين جاره من 6 حتى للتسعة متاع الصباح ثلاث ساعات نذكركم باهم المواعيد رابيدمون الموعد يكون مع فاطمه في دقيقه حظ مع 46 دقيقه 6:55 دقيقه هو موعد الربح ولي كارت دو ريشارج من هدي موزايك فام 17 دقائق لاكتواليتي الضيوف موضوعنا اليوم مجله الصرف هل انه نجمو نحكيو على مجله الصرف او التغيير متاع مجله الصرف من هنا قبل السنه البرلمانيه هذا اللي باش نحكيو فيه مع ضيفنا نائب ماهر الكتاري ورئيس لجنة المالية باش نحكيو معاه بأكثر تفاصيل في الموضوع هذايا 27 دقيقة وموعدنا زادة اليومي مع 10 مينوت كرونو يرجعنا مكي كيما كنهار ثلاث أكيد باش نرجعو نحكيو على مباراة المنتخب الوطني البارح والنمسا ونحكيو على الاستعدادات للمونديال وكل مهم زادة كواليس وأخبار المونديال الموعد زادة يكون مع الربح في صباح تربح تكلمونا على 71-113-1000 تصبحوا تسأل تاخذوا سؤال بلوتو وتحاولوا تجاوبوا على سؤال هذايا اللي ربحكم الو دو برودوي من هدايا جديده يوميا الو كوندكتور 200 دينار من هدايا توتال انرجي زاد تنجموا تربحوهم كي تشوفوا اي من وين موجود وجاوبوا على سؤاله الو يوميا يربحكم ال 200 دينار ونختموا كالعاده بساعتنا الثالثه اللي يكون الموعد فيها مع اياد الدهمني في مع اياد البارومتر زاد هو موعد الاكتواليتي والتصويت وزاد كيف التعليق في 30 ثانيه على مختلف الاخبار ونختم كالعادة بانتباه شقال مع التصريحات والمواضيع اللي كل مرة تكون تثير تصريحات ردود فعل هذا الكل نحكي فيه بأكثر تفاصيل ميرسي بوكو فاطمة في الزابينغ اللي سمعتوها شكرا ليك رفيق على انك يومين موجود معنا في الإخراج الموعد ان شاء الله يكون بعد لحظات معك كيف احلى صباح الكل غدوة يكون عنا رونديفو جديد ان شاء الله في اول ساعة من 5 حتى للستة طريقة سلامة ليكم ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل بون كوراج ان شاء الله زينة للناس اللي تعدي ولا عندها اليوم أي رونديفو مهم أو امتحان أو كونكور أي مناظرة إن شاء الله بنجاح وبالتوفيق للناس الكل طريق السلام عليكم إن شاء الله نهاركم مبروك الأولى في تونس

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله صباح نشاط والحيويه، وان شاء الله نهار الثلاثاء موفقين ان شاء الله باذن الله. نتمنى لكم الخير والسلامه في صبحيه اليوم 3 جوان 2026، وبدا شهر كاس العالم وما ادراك ما كاس العالم، وان شاء الله باذن الله موفق المنتخب الوطني التونسي. اكيد في نشراتنا الرياضيه باش نرجعوا باكثر تفاصيل على تحضيرات المنتخب لكاس العالم، عاد مازال على ضربه البدايه نهار 11 ان شاء الله باذن الله، اقل من 10 ايام مازالوا تكون ضربة البداية بالنسبة لكأس العالم. به توما شنحوال كأس القهوة الساعة نتاعكم اليوم الصباح، إن شاء الله يكون بنين، وإن شاء الله بإذن الله يفيقكم ويعطيكم كل الطاقة الممكنة من الكافيين يا جماعة باش تبداو صبحية مبروكة سعيدة. أول ما تسمعوا فينا نتمنى لكم إن شاء الله طريق السلامة، عودة طيبة إن شاء الله كانت البارح بعد أسبوع كان الحق ما فيش برشا خدمة، الحق نتاع ربي معناتها للناس الكل، العباد عايدة ثلاثة أربعة خميس ديجا مشكون روح منها ثلاث، الجمعة اللي فاتت منها الاثنين الدنيا فارغة، نهار الجمعة القنطرة الشهيرة هذيك اللي كانت موجودة اللي تعديتوا بها مباشرة للبارح نهار الاثنين، والبارح كانت العودة تدريجيا إلى العمل، وإحنا زاد إلى العمل يا جماعة بمختلف الفقرات اللي تعودتوا عليهم. صباح الفل لكل الفريق وللسادة المستمعين وين ما يسمعوا فينا بمختلف الفريكونس نتاعنا وعلى السيت نتاعنا www.mosaikefm.net. مرحبا، هذه أحلى صباح من 6 للـ9.

0: الثالثة سنة الصباح ميتيو
1: 36 و 30 دقيقة. إن شاء الله نهاركم زين. التوقعات الجوية لليوم 3-2 جوان، طقس باش يكون مغيم جزئيا بأغلب المناطق، والريح من القطاع الجنوبي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر باش يكون قليل الاضطراب، والحرارة في ارتفاع نسبي تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية المرتفعات، وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل. حتى غدوة ثلاث الحرارة في ارتفاع طفيف على اليوم مع ظهور الشهيل. أكثر تفاصيل بعد شوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
0: ميتيو أحلى صباح، أحلى صباح كل يوم بسين الجمعة من 6 إلى 9 الصباح.

0: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
1: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
2: صباحكم فل، صباح الطاقات الحلوة الإيجابية مع ثاني يوم من جوان. حاليا الجمرة راهي موجودة في الجدي الترابي، كل الأبراج الترابية في طليعة.

0: الحظ المزيه نحكي معاك عذراء برج الثور تأثيراته حلوة فما نشاط حيوية أخبار مزينة تستنى فيكم تتغير الأجواء تتحسن زيد على قبل هذا الأكيد حسب التوقعات الفلكية. أول أخبارنا للحمل حاول ترتب أولوياتك وما تتسرعش في اتخاذ قرارات مهمة. الثور ركز على هدف واحد مهم كملوا للآخر قبل ما تبدأ حاجة جديدة. والجوزاء اليوم انهار أفضل برشا من انهارات اللي تعديت. صحيح نحن في موسم عيد ميلادكم لكن ما يعنيش انه القمر القمر المكتمل اللي كان في برج القوس الناري قلقكم شويه. المهم سيسوا على هيك التفاصيل الصغيره. السرطان اذا عندك شكون في حياتك حاول تحكي بصراحه علي في بالك وما تخليش زيد سوء التفاهم بيناتكم يكبر. الاسد انت بتبعك تحب تتحرك في صعب باش توصل للهدف اللي حابب عليه اما راهو الفتره هذه الصبر يخدم اكثر من الاستعجال. خذ وقتك نظم امورك وتوكل على ربي. وكان على برج العذراء هير الدعم الحظ الأخبار الحلوة ما تنسيش إلي القمرة منورة برج ترابي صديق إذا حسب توقعات الفلكية كارمن شميس.
1: وأخيرا موالي برج العذراء أنتم بحاجة اليوم لهالدعم الحلو القوي من الحظ الموجود اليوم. القمر من برج الجدي بيساعد عندنا أيضا المريخ كمان بمثلث مع برجكم لذلك في تحول إيجابي اليوم. يمكن الأحد والتنين ما مشي الحال اليوم مفروض الأمور يمشي حالة كلكم نشيطين والأمور عندكم ممتازة.
0: نتعدي ونحن للميزان إذا فما موضوع محيرك راهو الكلام الهادي الصريح خير برشا من التلميحات. حتى العقرب عندك راهو قدرة باهية على التفاهم على التفاوض والناس تنجم تسمع رأيك أكثر من العادة أما رد بالك من كثرة التفكير والتردد راهو ساعات القرار المتوسط خير من انتظار قرار مثالي. القوس القرار اللي تأجله برشا مرات يمكن يولي يستنى منك شجاعة أكثر من التفكير. والجدي الكلمة الحلوة خلينا نقولوا انه كلمه حلوه في وقتها راهي باش تعمل فرق كبير. الدلو يفضلك رد بالك من المصاريف المفاجئه والا القرارات اللي تجي من الحماس. خذ دقيقه للتفكير قبل اي خطوه ماليه. ونكملوا نحن مع برج الحوت ساعات الفرصه ما تستناش حتى تكون كل الظروف مثاليه. اذا عندك حاجه مقتنع بها ابدا فيها بخطوه صغيره اليوم خير من انك تبقى تستنى الوقت المناسب.
2: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
3: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم. أحلى سبير كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 الصباح.

0: تربح خربش تربح.
1: صباح الفل، صباح الورد، ان شاء نهاركم اسعد الايام. لو دو برودوي جديده على ذمتكم تنجموا تربحوه معنا، كان تطلبوا 71 113 ألف. صباح تربح بعد تقريبا 35 دقيقه من توا. اخواتي المخربشات، اخواني المخربشين، رقم البطاقه اليوم الصباح هو التالي: 78 76 40 33 28 73 18 ألف. مبروك لسعيد الحظ الفائز ببطاقة شحن بقيمة 10 دنانير.

0: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار. عليك بعلى كل لسان. فوتخ ماجازين دكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية، الربح، الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية. مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار. معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس. من الأربعة لستة متاع العشية على كل لسان.
1: راديو موزايك اف ام تونس. الأخبار.
2: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. ولي منوبة يصدر قرارا بإتلاف 5 هكتارات من محصول الطماطم بمنطقة شويقي في معتمدية تبربة بعد ثبوت سقيها بمياه الصرف الصحي، وذلك حيث تم تنفيذ القرار من قبل وحدات الحرس الوطني بتبربة بإشراف معتمد الجهة إثر معاينات قامت بها لجنة جهوية مشتركة تضم مصالح الفلاحة وهيئة السلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لحماية المحيط. وأظهرت المعاينات أن صاحب الضيعة عمد إلى تحويل مياه متأتية من شبكة تصريف مياه الصرف الصحي وتجميعها بحوض مائي لاستعمالها في ري مساحة الطماطم، كما تم تسجيل اعتداء على الملك العمومي للمياه عبر وضع حاجز بمجرى واد بالجهة. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن كافة إمكانات الدولة ستجند خلال الامتحانات الوطنية لمواجهة الغش الإلكتروني وضمان نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية الشهادات الوطنية. ووزير التربية يدعو الأولياء إلى توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات وعدم حمل أي أجهزة أو معدات إلكترونية إلى قاعات الاختبارات تفاديا للعقوبات المنصوص عليها في مثل هذه الحالات.
3: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك، وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب، نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لنطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات، لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
2: وزارة الداخلية تعلن أنه تقرر قبول مناشير كف التفتيش الصادرة عن المحاكم بمختلف مكاتب العلاقة مع المواطن التابعة للأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية، وذلك عوضا عن الاقتصار على إيداعها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وبمقتضى هذا القرار أصبح بإمكان المواطنين المعنيين أو من ينوبهم قانونا إيداع مناشير كف التفتيش لدى أقرب مكتب للعلاقة مع المواطن بمناطق الأمن أو الحرس الوطنيين، بما يحد من مشقة التنقل ويسهم في تسريع إسداء الخدمات الإدارية حسب بلاغ الداخلية. عالميا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعلن أن تداعيات الحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط ألقت بظلالها على حركة الطيران العالمي خلال شهر أفريل 2026، حيث تسبب الانخفاض الحاد في حركة السفر بالمنطقة في سحب المؤشر العالمي نحو التراجع على الرغم من نمو الأسواق الدولية الأخرى. تقرير سيف الدين المهري.
4: أظهرت البيانات الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن أجمالي الطلب العالمي على السفر الجوي سجل انخفاضا بنسبة 3.4% في شهر أفريل 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وحسب التقرير فإن الحرب في الشرق الأوسط كانت المحرك الأساسي لهذا التراجع، إذ تهاوى الطلب على شركات الطيران في المنطقة بنسبة قياسية بلغت 46.6%، وهو ما انعكس سلبا على حركة الطيران عبر العالم. وفي المقابل تظهر البيانات أنه في حال استبعاد منطقة الشرق الأوسط من المعادلة فإن الطلب العالمي كان سيحقق نموا إيجابيا بنسبة 1.2%، وكانت شركات الطيران في الشرق الأوسط الأكثر تضررا على الصعيد الدولي حيث تراجع الطلب عليها بنسبة 48.1%. مديرة العمليات الأرضية بالاتحاد الدولي للنقل الجوي أكدت أن شركات الطيران والمسافرين على حد سواء بدأوا في البحث عن مسارات أكثر استقرارا وأقل تأثرا بالتوترات السياسية والعسكرية، كما أن بعض خطوط النقل الجوي الدولية بدأت بالفعل في إعادة توجيه شبكاتها التشغيلية بعيدا عن المناطق الساخنة، وهو ما ظهر بوضوح في نمو حركة السفر المباشرة بين أوروبا وآسيا بنسبة 15.3% لتعوض جانبا من الحركة التي كانت تمر سابقا عبر مراكز العبور التقليدية في الشرق الأوسط.
2: كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزيك، والموعد الآن مع فريق أحلى صباح. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس أحلى صباح.

0: 7:14 دقيقة على موزايك كافي. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام يا ربي، العمل عليك وشدة فيك، إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله يا ربي تحضيرات ممتازة للعادي وللبكالوريا اللي يقوموا بكري يقرأوا لأرباحهم. إن شاء الله ربي يعينكم، إن شاء الله ربي يوفقكم وينجحكم الكل. صباح نور إياد.
1: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل وإن شاء الله موفقين يا رب.
0: بونجور ندو،
2: نهارك مبروك أمين، نهاركم زين لكيف تاع أحلى صباح الناس اللي تسمع فينا الكل، إن شاء الله يا ربي نهاركم فيكن الخير. اليوم في على الخوي موضوعنا مجلة الصرف، نحكي زيادة على اللجنة اللي كانت عقدت اجتماع موسع مع وفد من كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت لمناقشة المقترحات اللي تتعلق بتحديث المجلة نتاع الصرف. هذا يجي في إطار مجموعة من الجلسات نتاع الاستماع اللي كانت أطلقتها اللجنة مع مختلف الأطراف معنية بالمنظومة الاقتصادية والمالية. نذكر زيادة أن اللجنة قبل كانت استمعت إلى ممثلين عن وزارة المالية، الإدارة العامة للديوانة، وقاعدة تواصل في اللقاءات نتاعها مع منظمات مهنية، خبراء زيادة، محاسبين، حتى عدد من الشباب اللي ينشطوا في الاقتصاد الرقمي، اللي يخدموا زيادة فريلانس، اللي العمل عن بعد زيادة قاعدين يخدموا الشباب هذوما، ومستثمرين توينسا وأجرين بشكاكة تكون فما رؤية لإصلاح منظومة الصرف. باش نحكيو زيادة انه كيفاش فما مختلف الخبراء اليوم والمتدخلين اللي اجمعوا على انه مراجعة مجلة الصرف اليوم تنجم تضيف بعض النقاط ونكتشفوها. نحكيو على على مستوى الاقتصاد في تونس، نحكيو فيها باكثر التفاصيل مع ضيفنا رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب سي مالك تاري. صباح الخير، مرحبا بك.
3: صباح الخير وشكرا على الاستضافة.
2: شكرا ليك على قبول التدخل معنا اليوم الصباح. خلي بعد شوية نحكيو على هل انه فما اليوم مؤشرات إيجابية في علاقة بالسلطة التنفيذية وفي علاقة بالمشروع متى تنقيح مجلة الصرف، واليوم زيدا نحكيو هل انه تراو انه المرحلة اللي وصلت لها الدراسات الموجودة حاليا والمقترح قانون الموجود حاليا لدى لجنة المالية، هل انه نجمو نعتبروا انه المرحلة هذية مرحلة متقدمة من الدراسة؟
3: والله وصلنا لمرحلة متقدمة اكيد، لانه احنا استمعنا كما قلت انت من الاول، اول حاجة استمعنا له هي وزارة المالية والادارة العامة للديوانة، حبينا نبدأ بالسلطة التنفيذية باش ناخذوا رايهم، والحق جاوا وكان تفاعل ايجابي وايجابي جدا. حكينا في عديد المواضيع، حكينا في مفهوم الإقامة، وحكينا كيفاش نحاولوا، خاطر فما برشا مفاهيم تاع إقامة، فما مفهوم الإقامة بالنسبة للصرف وبالنسبة للجباية وبالنسبة للديوانة، حبينا نلموهم الكل باش يولي فما مفهوم بركة باش نسهلوا على العباد وعلى المواطنين تاعنا وعلى المستثمرين الأجانب. وحكينا زاد على تلائم مع ملائمة العقاب مع الجريمة اللي موجودة، وحكينا زاد على كيفية معناها أنه نتعداو من الرقابة القبلية إلى الرقابة البعدية في الاستثمارات، وحكينا زاد على الموني ميميريك معناها والبلاتفورم اللي موجودين اللي الشباب نتاعنا قاعد يخدم بها، وحكينا على كل شيء. وبعدك جاونا المنظمات الوطنية الكل، وإن شاء الله باش نكملوا نستمعوا إلى الخبراء المحاسبين، لكن فما حاجة برك اللي هي قاعدنا احنا نحبون نستمعوا لهم، وبعثنا لهم مراسلات باش يعطيونا مقترحاتهم ورأيهم في مجال الصرف. هذه هي البنك المركزي اللي ما تحسناش على إجابة، دونك هذيك هي النقطة نحب نقول يمكن النقطة السوداء الوحيدة اللي موجودة في كل المشاورات هذوما وكل الاجتماعات بالنسبة لمجلة الصرف، لكن قاعدين نتقدموا.
1: سماهر صباح النور. احنا نعرفوا انه معناتها موضوع مجلة الصرف موضوع معقد، ولكن خلينا نحاول نبسطوا المستمعين. استوريكمو تاريخيا تونس مجلة الصرف ولا منظومة الصرف بشكل عام اللي اهم جزء منها هو المجلة، قائمة على فكرة الحد اكثر ما يمكن من تحويل التوانسة الفلوس من دينار الى عملة صعبة، وكل شيء معمول في الاتجاه هذايا من اجراءات من تعقيدات لغيره للحد الى هذايا. به واضح انه زاد اليوم الوضع بتاع الاقتصاد التونسي لا يحتمل عملية تحرير كاملة، بمعنى انه نوليه كما الدول اللي بدون اي قيود تمشي تهز فلوسك بالدينار تبدلها تاخذها دولار ولا اورو ولا ين ولا اللي هو، اليوم هذا غير ممكن. كان تحاول تلخص لنا الهدف متاع المشروع اليوم، شنو ما الحاجات اللي تحبوا تنحيوا منها القيود في حالة بيصور إذا توجه كما كنت نحكي ماهوش تحرير كامل؟
3: به أنا جوز سمحني باش نصلح لك حاجة لو تسمح. اللي كنت تقول فيه تول كله ماهوش مجال صرف، أنت كنت تحكي على تحرير الدينار. مجال الصرف ما عنده حتى دخل في تحرير الدينار، مع أنتي كنت تو تقول لي كيفاش الناس باش تحول الدينار للديفيز، هذا ما عنده حتى دخل بمجال الصرف. تحرير الدينار حاجة ومجال الصرف حاجة أخرى، معناها ما احناش قاعدين نحكيه في تحرير الدينار جملة، قاعدين نحكيه مجال الصرف. ونحب نقول للعباد أنه عمرنا ما عندنا مجال الصرف إلى اليومنا هذا. تونس ما عندهاش مجال الصرف، عندها قانون الصرف والتجارة الخارجية سنة 1976 قانون. فما فرق زاد كيف كيف بين مفهوم قانون ومفهوم مجلة. معناتها اللي كنت تقول لي انت فيه وسادة المستمعين يسمعوه ما عنده حتى دخل في اللي قاعدين نعملوا فيه. ما احناش قاعدين نخدموا على تحرير الدينار، معناتها ما احناش قاعدين نخدموا انه الدينار تولي تنجم تحاولوا تاخذوا دينار تولي يولي يورو ولي يولي دولار ولي هذا لا سبيل اليه. مش موجود جمله في المجلة، ما احناش نحكيوا على هذه جمله، نحكيوا على حوايج اخرى اللي خاطر في الصرف والتجاره الخارجيه. فما مثال تسهيل، نعطيك أنا مثال بسيط جدا، تسهيل الإجراءات. مثلا عندك شركة في تونس تحب تستثمر في نيجيريا، في كينيا، في فرنسا، في أمريكا، في اليابان، في سنغافورة، لتسهيل الإجراءات لاستثمار الشركات التونسية باش يوليو شركات كبيرة نجم نداحم الشركات الأخرين اللي موجودين في شمال أفريقيا. هذه حاجة رقم واحد.
1: سمير اليوم هذا اللي يحبوا يفهموه الناس هو شنية العوائق اللي تحول دون انه المستثمر التونسي اليوم يحول ديناراته الى عملة باش ينجم يستثمرها اير.
3: هذا موجود لانه فما مفهوم الرقابة القبلية والرقابة البعدية. مثال الرقابة القبلية، ما تقبل انت ما تعمل استثمار، اما تستثمر في تونس في الخارج، ولا انت تونسي مقيم في الخارج حاب تستثمر في بلادك في تونس، ولا مستثمر اجنبي حاب يستثمر في تونس. فما رقابة القبلية. الرقابة القبلية هي ترخيص مقنع، معناها انت تعمل مشروع تحب تجي تستثمر في تونس، ساعات تقعد احنا جاونا واتصلوا بينا مستثمرين سواء كان توانسة ولا اجنبيين، يقول لك انا عندي فلوس من برا نحب نجي نستثمر 50 مليون يورو ولا 100 مليون يورو، نقعد بست اشهر بالعام نستنى في الترخيص هذا من البنك المركزي مثلا. يقول لك انا كي نعمل مشروع ولا يونيتيود دو بروجي بعد راهو شهر ولا شهرين الدراسه اللي عملتها تولي غير صالحه راهو في التحولات وكل شيء. ويقول لك انا مثال كي نمشي لبلاد اخرى في جنوب الصحراء ولا نمشي لبلاد اخرى عربيه ولا افريقيه ولا واحد، يقول لك انا في 3 ايام سي نبدا كل شيء مريق، الشركه تعملت وعطاوني مثال للتراء. في تونس يقول لك فما هذه الرقابة القبلية، فما الإشكاليات الإدارية، وديما فما الخوف أنه احنا الإشكال نتاعنا تو شنو، ولينا خايفين لا الدوفيز يخرج وخايفين وقت الدوفيز يدخل، معناها مشيرتين ولينا خايفين. هذا هو الإشكال الموجود. معناتها كل ما نحكيه على عملة أجنبية قلش علينا حاجة، قلش علي حاجة نحكيه على الممنوعات. راهو موش هذي. ونحب نقول راهو فما إجماع كبير من اللي سمعناهم الكل اللي جاوا الكل، وحتى نشارك ساعات في منتديات عالميه ولا خبراء توانسه. الحق عندنا خبراء كبار برشا توانسه وعندهم صيت كبير برشا في الخارج، يقول لك راهو مجال الصرف هذية اذا كان تتعدى ونعطيه رساله ايجابيه
2: انه تنجم تساهم حتى على النمو الاقتصادي اللي تزيد حتى بنقطه او اكثر.
3: نجم تساهم في النمو الاقتصادي. الناس كل اجمعت سواء اللي جاونا للجنه ولا خارج اللجنه، يقول لك نجم تعطيك نقطه في نسبه النمو.
1: سماهر انا ان شاء الله منيش غلط ظهري شفت لك تصريح تقول انه انتم مساعين لانه يتم المصادقه قبل العطلة البرلمانية على المشروع هذا. دونك زوز أسئلة اليوم، أنت قلت أنه تم الاستماع إلى وزارة المالية، هل أنه النجم نعتبره أنه فما نوع من الموافقة من الوزارة على تمرير المشروع هذا؟ والنقطة الثانية، هل أنه تنجموا تقدموا من غير ما يكون عندكم الموقف نتاع البنك المركزي؟
3: شوف احنا يا حبذا حبوا يكون عندنا موقف في البنك المركزي، وهذا قلتها في عديد المرات، لانه البنك المركزي عنده دور هام مهم جدا في مجال الصرف، وحتى في القانون اللي كان موجود قانون الصرف والتجاره الخارجيه نتاع 1976 كان عنده اهميه. ولهذا راه ما نجموش نخدموا السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه كل واحد وحده كل واحد وحده، فهذا شيء مهم جدا. احنا قاعدين نستناو مع انا شخصيا وأعضاء اللجنة المالية ماذا بينا أنه يتعدى قبل عطلة برلمانية، معناتها قبل آخر جويلية 26، يعني احنا نقوله أنه خسرنا برشا وقت، وتونس ضيعت برشا وقت. نشوفوا أنه دول كانوا قبل دورانا، ما نعرفش أنا السيدة رئيس الحكومة كانت في كينيا الشهر اللي فات وشافت كيفاش التطور في الأمور هذه.
1: سمير وزارة المالية اليوم هل أنه موقفها مساند لتمرير المشروع؟
3: ممجيبك بصراحة
1: ايه بالحق خاطر ما عنديش معلومه نسلفيك معناتها خاطر انت قلت استمعنا لهم، حبيت نعرف شو موقفهم.
3: شوف موقفهم ايجابي، لكن كما تعرف هما راهو سلطه تنفيذيه يستناو في رساله واضحه انه امشيوا قدموا القدام لي، معناتها لفات انهم جاوا بركه انهم جات وزاره الماليه وجات الاداره العامه للديوانه، هو انهم يشوفوا انه راهو البلاد ما عادش تستحمل انتظار اخر. واخر كلمه طيب. اخر كلمه سامحني
2: نخدم عن
3: 30 ثانيه راهو في ميزانيه الدوله 95% من ميزانية الدولة جاية من الجباية وجاية من الأشخاص اللي قاعدة تخلق فثروة هون في البلاد اللي هما قاعدين يخدموا صباح وليل وعشية. ولهذا الناس هذوما قاعدين يطلبوا في تنقيحات ولا في مجال صرف جديدة باش المساهمة نتاعهم تزيد والمساهمة وحتى الضغط الجبائي ينقص. دونك عندك 95% من الأشخاص اللي قاعدة تساهم في ميزانية الدولة، يكون 95% راهو كل شيء معناه قاعدين يطالبوا في التوجه هذا. واخر كلمه ان شاء الله حظ سعيد للي يعديوا في الباك والاولياء نتاعهم.
2: شكرا لك، شكرا لك سي ماهر، يعطيك الصحه ومشكور جدا على التفاصيل هذه كل اللي قدمت لنا. ضيفنا رئيس لجنه الماليه والميزانيه بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاني، ان شاء الله نهارك مبروك.
4: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 الصباح.
5: كتالوج عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ما اكتشفوه على موقعنا عزيزة بوانتيان ولا على الباش فيسبوك مجازة عزيزة.
4: ميتيو
0: مباشرة مع ضواتنا يا رصد الجوي خونا نيس، إن شاء الله هركز عاد الأيام. صباح نور.
6: صباح الفل والياسمين أمين، تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: مهير سخون اليوم إن شاء الله.
6: صحيح، هي ذيك المعلومة الأبرز. اليوم حرارة بسكون في ارتفاع ملحوظ تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 33 و 38 درجة بقية الجهات مع ظهور الشهيلي، ممكن توصل حتى 39 درجة في توزر. بالنسبة لتونس العاصمة كنا يوم أمس سجلنا 31 درجة، اليوم ننتظر 35 درجة، مع العالم كونه معدل الفترة هذه يعني العشرة أيام الأولى من جوان هي 29 درجة. وكان نزيد عليها يعني نسبة الرطوبة تكون بين 30 و 40% في فترات الظهيرة، يعني تعطينا درجة حرارة محسوسة تكون تقريب 37 ويمكن حتى 38 درجة. هذا في المناطق الشرقية، خلينا ندخلوا لتونس الكبرى. كان باش ناخذ منوبة كمثال، اليوم مؤكد باش نسجلوا فيها 37 درجة وممكن حتى توصل 38 درجة. في معدى ذلك طقس باش يكون عامة قليلة السحب إلى مغيم جزئيا على كامل البلاد، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. الريح عموما اليوم باش تكون جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة في معتدلة بقية الجهات، والبحر عموما قليل الاضطراب. يوم الغد التوقعات الجوية إن شاء الله باش تكون طقس مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تولي شمالية غربية بالشمال، تتوصل جنوبية بالوسط والجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وين باش تكون مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل، ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يوم الغد يصبح في فترات ما بعد الظهر ظهر مضطرب بالشمال نرد بالنا. يتواصل قليل الاضطراب ببقية السواحل. بالنسبة للبحر يتواصل حتى يوم الخميس لغاية منتصف النهار مضطرب، نرد بالنا أصدقائنا المصطفين. يصبح قليل الاضطراب عشية يوم الخميس ويتواصل قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي يوم الجمعة. يومي الخميس والجمعة طقس عموما باش يكون قليل السحب بلا مغيم جزئيا، الطيارات تنتقل من القطاع الشرقي، بالتالي باش يكون عندنا انخفاض طفيف في درجات الحرارة. هذا طقسنا أخوي أمين، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: يعطيك صحة إن شاء الله هالك أسعد الأيام. في الأمان.
5: عزيز الجمعة هذه فيه جديد أريفاج بعروض بروموات ما تتفلتش، ملك تشفوه على موقعنا عزيزة.تيان ولا على الباش فيسبوك.

0: 10 minutes chrono. 10 minutes chrono.
1: صباح نور مكي.
2: صباح الفل امين لكم الساده المستمعين.
1: ان شاء الله نهار مبروك سعيد. البارح المنتخب الوطني التونسي في اولى مبارياته التحضيريه للمونديال ضد النمسا في النمسا 1-0 خسرنا، لكن باداء محترم جدا.
2: بالضبط، هذا العنوان الابرز للمقابله نتاع المنتخب الوطني التونسي البارح، 1-0 الهزيمه ضد النمسا، لكن المنتخب الوطني التونسي اداء مبشر جدا خاصه في الشوط الاولاني من المقابله. نحكيه على منتخب مصنف 24 عالميا، نحكي على منتخب يلعب في بلاده قدام جماهيره، احرجوا المنتخب فيه ألبا، في ملعبه
1: ستابيتزير،
2: وفيه لايمر لاعب بايرن، يعني في عدد كبير من اللاعبين المحترمين جدا وقدام جماهير. وزاد في وسط هذا الكل انا قال منتخب،
1: ما حسيتش المباراه في النمسا اصلا، تلمو جمهور منتخب بركان اللي كان حاضر البارح كانوا ما تشجعوا خير برشا من النمساويين.
2: وداير فما فيديوهات للجماهير تاع المنتخب الوطني التونسي في المقابله نتاع البارح موجودين على الباج تاعنا على فيسبوك سبور باي موزايك افام، واجواء كبيره صنعوها جماهير المنتخب الوطني التونسي البارح قدام الجماهير النمساويه. والمنتخب البارح صنع الحدث خاصه في الشوط الاولاني، احرج النمسا، جاوب كور على العارضه، شفنا كوفروم تاع حنبال المجبري على العارضه، كره في رشاوات على القائم، مخالفه من انيس بن سليمان كيف كيف على العارضه، تصويبه في رشاوات اللي نحاها الحارس. يعني هجوميا المنتخب الوطني التونسي وصل اكثر من المنتخب النمساوي، فقط المنتخب النمساوي جاته كره واحده سجلها، نحكيه تقريبا زوز كور جاوه للمنتخب النمساوي، واحده كره تصدلها مهيب الشامخ والكره الثانيه تسجلت. دونك البارح خاصه في الشوط الاولاني اداء محترم جدا المنتخب الوطني التونسي. شفنا تشكيله ممكن برشا على الأقل فما 90% منها هي التشكيلة الأساسية للمنتخب في المونديال، وقت نحكيه على مهيب الشامخ في حراسة المرمى، العبدي على اليسار، فاليري على اليمين، محور الدفاع فيه الطالبي والرقيق، قدامهم الياس سخيري وراني خذيرة، أنيس بن سليمان، إسماعيل غربي، حنبع المجبري، وفيرس شوات. ومن بعد التغييرات اللي صاروا، خليل العياري خذا مكان أنيس بن سليمان، ريان اللومي خذا مكان فيرس شوات، سيباستيان تونيكتي خذا مكان إسماعيل الغربي، والحاج محمود خذا مكان المجبري، وليس سعد خذا مكان راني خذيرة. هذوما التغييرات اللي صاروا في المقابلة متاع البارح. نحكيه خاصة على شوت أول نجم، نحكيه على بلوزمو على روبير أمين، وقت كي نشوفوا أداء المنتخب الوطني التونسي نشوفوا الأجريسيفيتي، نشوفوا كيفاش الكرة الدور في المنتخب الوطني التونسي. الاستات متاع المنتخب الوطني التونسي بهين برشا البارح ضد منتخب النمسا،
1: عنده مشكلة مع الشاي اليوم بكي تونش وش ونمشي ونمشي شبي بابا
2: امشي
1: شبيك يا مكي شبيك السباح احكي لي سايب علينا من هذا احكي لي شبي بابا
2: لا لا
1: نمشي في انتظار ثاني مباراة المنتخب
2: ماضي
1: ساعتين
2: نهار ستة جوان في بلجيكا كيف كيف ان شاء الله ياكد المنتخب الوطني التونسي الوجه المحترم جدا اللي خرج به البارح ضد المنتخب النمساوي. المره هذيا باش نطلعوا في الكاليتي نتاع المنافس، منتخب بلجيكا اصعب من منتخب النمسا، ان شاء الله المنتخب الوطني التونسي يعمل مخير، لانه البارح على الاقل كان يستحق نقطه، يعني يستحق التعادل البارح ضد المنتخب النمساوي.
1: قاوت راه الصباح بجاه ربي لا تاخذوا لي راه قاوت والله لا كملها به. نمشيو البارح لأول ظهور كان للخطة الجديدة اللي عنده شكري الوعر في الترجي التونسي وظهوره في أول حوار.
2: هو الحقيقة شكري الوعر كان يعني نهار لحد كان فما ديتاي وضحهم في ميكرو موزايكا فام في انترفيو مع أحمد من بعد نهاية مباراة ديربي العاصمة، حكى على أوكبيلو، قال ما زال الدوسي محلول، ما زال ما نعرفوش، أحكي على بعض النقاط أخرين، نحكي على النقاط الجديدة اللي أحكي عليها البارح. شكري الواعر قال أنه بش يجي يكون معايا من أبناء النادي، بش يكون موجود في فرع كرة القدم، دونك بش يجي في خطة مسؤول أكيد، في انتظار شكون الاسم هذا، ولو أنه بدأت في الكواليس فما بعض الأسماء الدور. أحكي على براكوني المدرب الحالي،
1: بش يكون بكواليس الأسماء
2: والله، فما ممكن ينجم يرجع معاذ بن شرفية مثلا، ينجم يكون في خطأ إداري
1: ليه
2: يخلي بالك بالك راهو عنده دي بروجي اخرين
1: يحب يبدل الكارير نتاعو وقايد تبديل الكارير في العمر هذا ممكن جدا. بوم معاش تدريب مواصل قال صعيب برشا مدرب باش يواصل هو صعيب برشا
2: قال صعيب برشا انه يواصل كريستيان براكوني وقال اليوم انه اجتماع يعني اجتماع حاسم بخصوص مصير براكوني وكيف كيف الغربلة في الفريق الرصيد البشري وتجديد العقود. حاسم زاد الاجتماع بخصوص أقبلو اللي تعطات له بروبوزيشن قال أقبلو ثم تجاوب صغير وقال انه اليوم باش نقعدوا معاه وباش نطلبوا منه انه يعطي قراره بصفه نهائيه يا يواصل يا يغادر الفريق. حكي على يوسف البلالي كيف كيف الحكي عليه كنهار في موزايكا فام قال يقعد ولد الترجي قال يوسف يحب يقعد واحنا نحبوه يقعد في انتظار شنو باش يصير في التاس قال باش نعطيه الوثائق المطلوبه الكل باش نوقفوا معاه في القضيه وقال انه حتى يوسف البلالي بدل المحامين نتاعو في القضيه هذه في التاس. وحكي زاد على يوسف المساكني نجم نحكيه على أول تصريح رسمي خص مستقبل يوسف المساكني قال يوسف المساكني اعتزل نحترم رايه وقال ما حبيتش نعاود نحل الدوسي هذا لأنه مغادرة يوسف المساكني كانت في صمت وفي غموض دون تأكيد أو نفي. البارح حكاية شكري الوعر على الاعتزال متاعه ومن نقاط الأخرين اللي حكي عليهم شكري الوعر قال أنه قدوم باتريس بوميل للترجي نقطة استفهام قال ما عطاش الإضافة وقال فشل المدرب هذا ما أهم التصريحات اللي قالهم البارح شكري الواعر البارح في قناة الحوار التونسي.
1: باش كملوا بأخبار من العالم يخص المنتخب الوطني التونسي نعملوا طلع بسرعة خاطر الوقت قاعد يزر فينا. منافسنا منتخب السويد البارح كان انهزم ضد النرويج 3-1
2: عبارة تفرج في سيري فايكينج البارح
1: زوز فايكينج ضد بعضهم
2: والنرويج بعث السويد للفالهالا انتصار 3-1 سيطرة كلية المنتخب النرويج البارح على واحد من المنافسين متاعنا في المونديال. ما نعرفش انه الفترة الاخرى اللي يتعادى بها منتخب السويد اسكو مش نجمو هكا الحاجات
1: اول طرح ماما
2: أول ماتش هذا لكن يعني في انتظار
1: شو مش نقوله راوي دوره في الإفكتيف وكل دخلت عمل طلع على الإفكتيف اللي بدأ الشوط الأولاني باستثناء شو اسمه ذاك انت أرسنال جوكيريش تقولي
2: جوكيريش
1: أي ما تبى باستثناء ذاك ما لعبش خاطر يمكن لعب نهار السبت
2: ما ذكر لعب في نهار تشامبيونز ليج
1: لعبوه شمال أخوين كل لعبوا إيزاك لعبوا
2: ماركا
1: ماركا أما شنو بدأت الميت الأولاني بالتشكيلة الأساسية وثلاثة بونتو كلتهم في 37 دقيقة ما دقيقة
2: ثامنة 37 ومع العلم انه نورفيج من غير هالاند نورفيج من غير هالاند
1: تفرح بها اكثر والله بديت نطمع فيها السويد بصراحة
2: خلينا توا خلينا نزيدو ما نزربوش
1: خلينا نبدين يا مكي باه واضح مكي اكثر اخبار نلقاو معاك ان شاء الله 8 في سبور اكسبريس يعطيك الصحة نتقابلوا معاك بعد شوي 10 مينوت كرونو

0: سيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واون ليني زاده الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
1: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت هيسانس فيفي شاك مومون امبورتان ان غران
2: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو متاع أجيل إنرجي NIC 0W20 The Challenge ملا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران نستناكم من 18 ميل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين NIC 0W20 The Challenge فيزي لا بيرفورمانس
3: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير ماكس بوكس 5G أورانج اللي عندك جو جينيرو

0: avec un taux avantageux. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص أعلى 3 مرات وبرشا امتيازات أخرى باش تعمل أقوى تحضيرات وإن شاء الله مربوحة للنسور. الأكثر معلومات امشي لأقرب فرع بيش بنك.
1: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا؟ بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتدى توفر لك دي كور دالمان ان بريزنسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité. مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا إجينا لأقرب فرع ليك. تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس. وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبلك بين يديك.
2: كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح
1: ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة. صبح تربح.
3: لبنى صباح نور.
4: صباح النور باخي.
3: ان شاء الله نهارك اسعد الايام اختي الغاليه. صباح نشاط صباح حيويه ونصبح تربح ان شاء الله. وان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده هو يستنى فيك لهنا بحذايا كان جاوبني صحيح. ان شاء الله نهارك اسعد الايام. يعيشك
4: ان شاء الله اسعد الايام. ان شاء الله نهارك
3: جديد. ربي فضلك اختي الغاليه. البارح تونس لعبت ضد شكون مباراه وديه؟
4: نمشى.
3: صحيح نمشى مقال مكي. لا نمشى مكي يصبح ينطق فيهم وكل مكي تونس ونمشى. ده اليوم جبت لك شخصية معروفة جدا من نمسا. هنعرف شكون النمسا هذية بالله بالفرنسية. شنو النمسا؟
4: النمسا
3: او ات
4: ات
3: ات فور ات بلاك فور. لا لا برسمي ات أوتريش أوتريش مش لازم به
4: أوتريش
3: سي بون. بعد ما قلت أنا مش هذه اللعبة به. الطليعة نتاعك تقول شخصية معروفة جدا من النمسا أصله نمساوي. كان صغير كان بروديج معناتها كان جبهذ ومعروف جدا من صغر سنه من اللي عمره 5 سنين. عمل أولى إنجازاته الموسيقية تولد في سالزبورغ سافر في أوروبا كل من إنجازاته من إنجازاته الموسيقية لا فلوت انشانتي لو مارياج دو فيغارو. وتوفي في فقر كبير برشا وعمره 35 سنة. شكون اللي لوجوا عليه هذا الاسم ومازال اليوم يدور كأقوى الموسيقيين في العالم؟ تذكر نو
4: بيتهوفن.
3: كان جات بيتهوفن راكم اللي قلت راه قلت لك مبروك ليك. اما انا ما دام سكت مع ترى سكوت ليس علامة الرضا او في الفقر هذا هي كاو بيتهوفن. يا بيتهوفن يا لي ما
4: والله فما برشا اسماء ما
3: يا با جرب جرب جرب
4: صبيح
3: جرب بالام
4: ام
3: بالام.
4: معروف برشا
3: معروف برشا ماهوش مايكل جاكسون بجرب يا رب ام بعدها او
4: موزار.
3: صحيح موزار اجابه. ما ايش في بالك موزار نمساوي في بالك ولا
4: في
3: بالك؟ في بالك تو تعرفوهم الدنيا كل نعرف في بالك موزار بيسير نمسير شو عش. عندك ستروس زادة كيف كيف في نمشي معناتها كنت حاب نشوفه مثلا علم النفس. شكون أشهر واحد في علم النفس تعرفه مثلا؟
4: كان نفسه
3: نعم
4: لا ما نعرفش يعني.
3: لا شو قلت بجهربي عاود
4: قلت ما نعرفش في علم النفس.
3: لا قلت من النمسا به فرويد. تسمع بيه فرويد؟ ايه فرويد باي نعرفه فرويد نمساوي. وفي التمثيل تعرف شكون اللي اصله نمساوي؟
4: شكون؟
3: ارنولد شوانزينيجر.
4: اوش اليوم معلومه
3: تلعود اسمه نزيدك له واحد اخر شو اسمه؟
4: ارنولد شوانزينيجر.
3: برافو الف مبروك لي كان لو دو برودوي جديده من اهداء جديده يا لبنى يا باهي. ان شاء الله نهارك اسعد الايام في الامان.
1: صباح تربح ابدا نهارك بالربح والبنة مع جديدة. جديدة بنة على بنة.
2: أحلى صباح أحلى صباح كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح.

0: العقود. مراد صباح النور.
1: صباح الخيرات امين توت لكيف وكل اللي يسمع في احلى صباح على احلى مزيكا فم
0: مش نفلا شيك خويا خذ راحتك مش برشا
1: باهي اليوم مانيش باش نعطيو برشا بلايص لان معناها الحركيه يمكن فيهم اقل من العادي. ردوا بالنا شويه على مستوى الصيدليه المركزيه, نفس الشيء على مستوى شارع مفتاح سعد الله واحنا داخلين الى تحت باب سعدون. بطبيعه الحال ما ننساوش شارع تسعه ديل واحنا ماشيين باب سيدي كاسم قداش نوصلوا للورديه وين نلقاو الحركه فيها بدايه كثافه في الجولان. نفس الشيء على مستوى شارع ولاد حطوس, كذلك على مستوى شارع طيب الميري شارع الولايات المتحده وين نلقاو الحركه فيها عاديه ولكن تتوقف تكون معناها من حين الى اخر الحركه فيها كثافة في الجوالين. طبعا الدعوة الموجهة إلى مستعملي الطريق خصوصا في مثل هذه المواقيت ماذا بينا السرعة بتاعنا تكون محددة على حسب حال الطريق, نعطيه الأولوية لبعضنا خصوصا في بعض المفترقات لما نلقاوش فيها الإشارات المرورية, وبطبيعة الحال ما ننساوش وضع حزام الأمان بالنسبة للمقاعد الأمامية وكذلك الخلفية. ردوا بان على المترجلين خصوصا في بعض المناطق اللي ما نلقاوش فيهم المرورات الخاصة دي لهم باش يشقوا الطريق, فبالتالي ماذا بينا نعطيهم الأولوية القصوى حتى تكون العملية تتم بنجاح. إن شاء الله اللي قاعدين يسمعوا فينا يعملوا بتنا نصايح لأن فيها سلامتهم وسلامة غير من مستعملي الطريق.
0: يعطيك الصحة مراد, شان نهارك اسعد الايام فينا من
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 6 ل 9 تاع الصباح. مونديال سنيم عتلي فانكن باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
3: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل, مقاهي مطاعم وفنادق, ملا ما تنساوش تزورونا, جديدنا يستنى فيكم.
2: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع بي واي دي. رود شو مازال موجود في بورغومول جربة حتى 7 جوان. تيست درايف السيارات بي واي دي, تيراج أو سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك, عيشها بي واي دي.
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور؟ مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم. فورك ولا فريتوزك بجودة والسوق ما كيفهمش اثنين, وبالسيرفيس ابريفونت والبياس دوليجين ديما مضمونين. مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين, انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك تجيب لك البركة. وباللي زوفر على الفيسبوك نودوك.
2: فريغو تكنيك, تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
5: معرض الاثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان في معرض الشرقية, أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشية.

0: نجيو بحدينا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال انرجي مكرين، وين تلقاونا بقوة راجعين، خدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال انرجي. توتال انرجي تقدم لكم الو كوندكتور.
1: الو كوندكتور.
2: صباح النور يا ايمن.
3: يا صباح الفل يا امين، يا صباح الخير وعليك وعلى كل مستمعينا الاعزاء. شميسه النهارده زي الفل، واحنا جينا برضو للمكان اللي دايما يعني احنا بنحبه على الاربه. ايوه طبعا انا ما اقدرش اسيب الاربه، لازم نبقى في الاربه كل فتره وفتره، والناس حتى بتسال عليا في الرامبوان في الاربه، بس الحمد لله. وحابب اقول لك ان انا امبارح كورت بعد سنتين توقف من الكوره، فصحيت من النوم كورفاتيراج ولا
2: كورفاتيراج
3: ولا كورفاتيري ولا ما عرفش اسمها ايه،
2: كورفاتيراج لا هذيك هي صح، قمت كورفاتيراج تاع المتعبت البارح وسافا. معناتها امكانياتك الفنيه بعد عامين ما كورتش؟
3: والله احرزت هدف بس يعني الحمد لله يعني لا
2: ونجمت معناتها تقوم الصباح وتمشي
3: والله صحيح. والله زي ما انا قلت لك، شويه ركبه شويه شوفي شويه ظهر، بس الحمد لله
2: مش خاط فيك وخيك في راي معناتها
3: الحمد لله
2: الحمد لله
3: وان شاء الله خير كده كل اولادنا. طبعا زي ما انا قلت لك النهارده يمكن اخر يوم في الامتحان النهارده. مدام مروه صباح الفل.
4: بونجور.
3: لباس
4: لباسه
3: الحمد لله.
4: عايشك الحمد لله.
3: النهارده هي البنوته اسمها ايه اللي معاكي؟
4: مريومه.
3: مريومه ان شاء الله امتحان النهارده تمام. ها
4: ان شاء الله خلينا نسافر ونرتاحوا.
3: النهارده اخر يوم.
4: اخر يوم
3: امبارح سهرت تذاكري لها
4: كل يوم على صوت لي جمعات واحنا نحضروا.
3: لا والله
4: الحمد لله
3: ربي يعينك ان شاء الله
4: فوق الحمد لله في القرايه نتاعها.
3: طيب الحمد لله يا رب، ويا رب تبقى مامتها برضو متفوقه في الاسئله بتاعتها
4: ان شاء الله
3: احنا هنقول يا رب
4: ان شاء الله يا رب،
3: عشان خاطر يعني لو ربحتي تديها ان شاء الله نص
4: فلوس هتاخدها معايا الكل
3: كلها
4: الكل.
3: ماشي خلاص مفيش مشكله. مدام مروه انت لو ماشيه في الكياس وفجاه هتغيري اتجاهك في الكهرباء، يعني هتحطي كلينيتو يمين ولا كلينيتو يسار؟ بس لو دورتي من غير ما تحطي كلينيتو وحصلت مشكله، ايه المشكله يعني دي فيها خطيه ماليه قديش؟
4: اوور 60 دينار
3: تقريبا.
4: تقريبا
3: انت بتعملي كده في الكياس؟
4: نحط هنا كمية طبعا لحقك كنت
3: عارف. وتحب تقولي ايه للعباد اللي بيدوروا مره واحده فجاه هذا؟
4: اما نحط كمية طعم مش نفهمكم شو تحبوا تعملوا.
3: في ناس بيكون ماشي في الكياس ما تفهميهمش، هم داخلين يسار ولا نص، وفما العبد اللي بيمشي في وسط الطريق هذا
4: صح، شو بيمشي يدور على اليسار يحط كمية طعم على اليمين.
3: طيب ان شاء الله.
2: ايمن الريزو قسم مش عارف كان تسمع فيا ولا لا.
3: اه نسمع فيك دلوقتي.
2: هكا سيبون. اه
3: هكا سيبون.
2: ايه
3: انت سمعت الاجابة منها ولا ما سمعتها؟
2: لا ما سمعناش الاجابة، سمعناك تفادلك وكا انت وي
3: لا
2: اما الاجابة الحق ما سمعناهش.
3: باي احنا قلنا لما تكون ماشي في الكياس، انت سمعت السؤال لما نكون ماشي في الكياس وتحب تعمل
2: تحط كلينيتو الاجابة كانت لا يمين لا شمال لا يمين لا شمال ومع بعض.
3: الله يسلم. الإجابة هي إيه مدام؟
4: 60 دينار.
3: 60 دينار. طيب نقول إن شاء الله مبروك لمريومة إن شاء الله بالنجاح، ومبروك ليك 200 دينار.
4: مبروك لمريومة مش عشان لا ليه هي آخر نهار في القراية
2: تحبش أيمن يولي ولدك.
3: قلت إيه؟
2: قلت تحبش مدام أيمن يولي ولدك زادة خليه يولي تربحه زادة حتى هو ليه؟ معاش
4: نعطيه 60 دينار.
2: لا أي ولي ولدك مش كي تربح تعطيه معناتها نقصد.
3: لا لا عم الحمد لله يا ما شاء الله
4: لبس بيه
2: الحمد لله. الراجل بالسيف يمشي على ساقيه ما شفتوش يمشي، شفتو واقف انت مدام هذاك عليه راهو البارح كاو
4: من الكوره عاد قال لكم
2: من الكوره اصبحكم فواتوراج. يعطيك الصحه مدام عشان هذا كاس عند الايام. ايمونه يا بيه تعرف كيفاش تداوي معه الكوفواتوراج ولا
3: لا؟ والله قول لي والله
2: شو تمشي تعمل جري الساعه توا؟
3: لا تاني مش قادر امشي
2: اساسا. هذيك هي باش تنجم تسرح الميوسك نتاعك تعمل جارية يا أيمن وبعد تمشي تعمل غطسة.
3: غطة
2: أي تعمل غطسة وإياد خلك عنده خطة زادة مش كملها معاك من بعد
3: بعد هاني جاي
2: لا إيجا إياد لهنا على عين المكان نفش عملوك مساج معتها عربي.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: يعطيك صحة يا أيمن. بارك الله فيك. ثمانية موعد الأخبار وسبور إكسبرس.
0: يجي وحدنا باش نحفلوها بافتتاح ستاسيون سيرفيس توتال إنرجي مكرين. وين تلقاونا بقوة راجعين، بخدمات جديدة تفرح الزايرين والجو جوين. لأكثر معلومات زورونا على الباج فيسبوك توتال إنرجي. توتال إنرجي قدمت لكم ألو كوندكتور.
1: ألو كوندكتور.

0: ريتيل بانك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى ل 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، ريتيل بانك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجونس ريتيل بانك، ولا اتصل بينا على 70 131 800.
1: مع توكنات كل طرح كورة دارت واليستات، تشجيع امبيونس وكل اكسيون تعيشها لحظه بلحظه مع فيبر توبنيت. لا قسان لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كاينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردمون بلاش، ولا ابجريد الديبي نتاعك باش تدخل في التيراج السور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جاريه، ادخل على توبنيت.تي.ان ولا امشي لاقرب اجونس ليك ودخل فيبر توبنيت للدار. عيش كل بونت وكل فرحه مع توبنيت، عيش جو الكوره من الدار.
2: توبنيت Very fiber people.
3: كانك تحب لي ديفي، عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سين 0W20 ذا تشالنج. مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك، وكونوا من الرابحين. اني اي سين 0W20 ذا تشالنج، فيزي لا بيرفورمانس.
4: الصيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا، اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
5: مونوبري ديما معك.
6: نحبك فايق يا هديك، باش شيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك ملاعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
7: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أقصح ملاعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك.
8: عندك أورانج.

0: toutes les nouveautés ou Acqua el Música à la Mosaïque FM. Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
1: صباح الخير وأهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير التربية نور الدين النوري ينبه إلى أن وجود أي وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار خلال الامتحانات الوطنية حتى وإن كانت في حالة إغلاق يعد شبهة غش، قد تترتب عنها عقوبات قانونية تصل إلى إلغاء الدورة. في هذا السياق وزير التربية يوضح أن هذه الإجراءات لا تقتصر على حماية مصداقية الشهادة الوطنية ونزاهة الامتحانات، بل تهدف أيضا إلى حماية التلاميذ من الوقوع كضحية لشبكات تروج لأوهام النجاح السريع وتتجر بأمال المترشحين عبر وسائل غير قانونية، داعيا الأولياء إلى ضرورة توعية أبنائهم بضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة للامتحانات.
2: يدعو الأولياء والمترشحين إلى تخليص أبنائهم من كل ما يمكن أن يكون شبهة للغش كوسيلة إلكترونية مثل الساعة أو النظارات اللي فيها خصوصية تقنية بطبيعة الحال أو الهواتف الجوال أو غيرها، فعلى الأولياء أن يذكروا أبنائهم بأن يتركوها في منازلهم. مع ذلك توخت الوزارة تكليف فريق عمل عند الباب الرئيسي للمعهد لتذكير المترشحين بأن يتخلصوا منها كل هذه الشوائب، وتوضع في علبة مخصصة لذلك باسم صاحب بها، ثم حتى بعد ذلك قبل أن ينطلق الامتحان في قاعات الامتحان وقبل أن يدق الجرس لانطلاق الامتحان، حتى إذا أخذنا من النوايا الحسنة ونسي وتذكر وذكره الأساتذة المراقبون وسلم هاتفه الجوال أو الساعة الإلكترونية أو كل ما يمكن أن يكون وسيلة أو شبهة من شبهات الغش نتسلمها دون أن يكون لها أثر تأديبي. انطلقت الحصة، انطلق الامتحان بشكل فعلي. كل وسيلة غش، أكرر، كل وسيلة غش موجودة داخل المركز هي شبهة غش، قد تؤدي إلى إلغاء الدورة بصفة آلية. على المترشحين وعلى الأولياء أن ينبهوا أبنائهم إلى ذلك.
1: صدور أمر يقضي بتعيين عمر بوزوادة رئيسا مديرا عاما لكل من شركة فوسفات قفصة والمجمع الكيميائي التونسي وفق ما جاء في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. كما تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي الأمر عدد 80 لسنة 2026 القاضي بإنهاء مهام عبد القادر عميدي على رأس الإدارة العامة لشركة فوسفات قفصة، والأمر عدد 81 لسنة 2026 القاضي بإنهاء مهام الهادي يوسف بصفته مديرا عاما للمجمع الكيميائي التونسي. انطلاق موسم حصاد وتجميع الشعير في عدد من معتمديات ولاية جندوبة بداية من اليوم الثلاثاء، على أن تنطلق عمليات حصاد وتجميع القمح الصلب والقمح اللين يوم 9 جوان الجاري وفق ما أعلنته المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة. والمندوبية توضح أن هذا الموعد لا يشمل معتمديتي فرنانة وبلطة بوعوان، حيث سيتم الإعلان لاحقا عن تاريخ انطلاق الحصاد والتجميع بهما. يشار إلى أن فتح مراكز تجميع الحبوب يتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، وأن عمليات التجميع تتم حصريا بالمراكز المصادق عليها. عالميا، رصد زلزال بقوة 6 درجتين فجر اليوم الثلاثاء قبالة سواحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وشعر بها السكان في مناطق واسعة امتدت إلى مدينة نابولي وفق المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. ولم ترد في حصيلة أولية أي معلومات عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية. وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو يشدد في تصريح اليوم لقناة فرانس تي في على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي المطول في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات ليلا بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، ولا موعد الآن مع مكي في سبر إكسبرس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس.
7: صباح النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي لعب البارح أول مباريات الودية قبل المونديال، مقابل انهزم فيها ضد النمسا 1-0 هدف سبيت زير في الدقيقة 63. رغم الهزيمة المنتخب قدم مقابلة محترمة جدا، خاصة في الشوط الأولاني اللي كان فيه أقرب للتسجيل بزوز كرات على العارضة للمجبري وبن سليمان، والكرة على القائم الفراس شوات. في الشوط الثاني تراجع شوية الأداء بالنسبة لمنتخبنا اللي مازال عنده مقابلة ودية أخرى قبل المونديال، باش يكون نهار السبت 6 جوان مع ماضي ساعتين في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي. نواصل مع المنتخب، واحد من منافسينا في المونديال منتخب السويد خسر البارح وديا 3-1 ضد منتخب النرويج. في الترجي الرياضي التونسي، المدير الرياضي يزيد المنصوري باش يغادر مع نهاية عقده في 30 جوان، مش باش يتم تجديد العقد متاعه. فما اتفاق رسمي مع متوسطة ميدان دولي تونسي على الإمضاء مع الفريق. بالنسبة للموضوع المدرب وكيف كيف الرصيد البشري، اليوم جلسة حاسمة بين نائب الرئيس شكري الوير ورئيس النادي حمدي المدب التحديد المدرب الجديد، مسألة مواصلة براكوني مستبعدة، وكيف كيف باش يتم يعني الفصل اليوم في موضوع أقبيلو. في منتج جوان هو موعد عودة النادي الإفريقي للتمارين وانطلاق التحضيرات للموسم الجديد، وتم برمجة تربص في عين دراهم ينطلق في الأسبوع الثاني من شهر جويليا. إدارة الملعب التونسي أعلنت على تعاقدها مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو، عمره 38 عام، آخر فريق دربه ماريكو هو فرنسي في الدرجة الثانية، وقبله درب تونديلا وجيل فيسنتي في الدرجة الأولى. في كرة اليد، الترجي الرياضي التونسي أعلن على تمديد عقد حارس المرمى أصيل النملي حتى لسنة 2029. أهم المقابلات اليوم خارج تونس، نحكي على المقابلات الودية استعدادا للمونديال. 5 متاع العشية كرواتيا ضد بلجيكا، 6 متاع العشية المغرب ضد مدغشقر، ومع 8 غير ويلز ضد غانا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فان بوانات. نخليكم مع أمين وكامل فريق، أحلى صباح.
3: أحلى بونوس لأحلى ناس
4: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
5: أريد طور عالمك.
0: أحلى صباح.

0: الثلاثة الساعة نتاع الصباح.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لوفر جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
4: 28 دقيقة إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. اليوم في موبايل نيوز نحكيو على فيديو اللي دارت وللناس اللي قاعدة تتابع فيه كل ما عنده علاقة بالرياضة واللي قاعدين يتابعوا زادة في المنتخب الأمريكي. نحكيو على الفيديو اللي نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليزيتش اللي كان شفنا الفيديو دارت برشا يظهر من خلال الفيديو هذية وهو يمسح في اليد متاعه في القميص متاعه فما اللي يقول بشكل عفوي فما زادة اللي رأى أنه لقطة هذية فيها رسالة أخرى لأنه كان هذية بعد المصافحة متاعه لقائد المنتخب السنغالي. الموقف هذية صار في نهاية المباراة الودية التحضيرية اللي جمعت المنتخبين نحكيه على السنغال والولايات المتحدة الأمريكية واللي فات بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 3-2. التصرف هذية اللي خلى برشة تفاعلات، شفنا برشة تعليقات واسعة زادة بين الجماهير والمتابعين، بين البعض اللي يشوفوا أنه تصرف يعبر وكأنه يظهر عن الإشمئزاز. دايوغ الفيديو اللي قاعدة نحكي عليها تنجم تشوفوها على الباج موزايك فام ولا أحلى صباح باي موزايك فام. وبين زادة اللي اعتبر انه هي ببساطة تنجم تكون تصرف طبيعي جدا وعفوي بسبب التعرق الشديد اللي نجم يكون على مستوى اليد وإلا حتى كانوا فما كلمة في يده في نهاية المباراة. هذي اللي خلى اليوم المجال زادة لأنه عدد من المتابعين يعلقوا على الموضوع هذي، لكن كما قلنا في أراء متبينة. ذكروا زادة انه اللاعب الأمريكي اللي نحكيه عليه هو تم تتويجه في المباراة هذه بجائزة رجل المباراة بعد ما أنه تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر. هذه زيدة اللي شفنا زيدة فما برشا إشادة باللاعب متاع نجم المنتخب الأمريكي كريستيان بوليزيتش. سيغني وانتوما زيدة تعليقاتكم على الباج أحلى صباح باي موزايكا فين بعد ما تشوفوا الفيديو تعطيونا رايكم.
0: موبايل نيوز مع نادي الفوتي.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس
2: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
3: أريد طور عالمك.
0: أحلى صباح.
5: سيف السنه كيما كل عام كوماي كود رجعت لكم سامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في 3 جمعات هكاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس سوسه نابل قروان واون ليني زاده. لاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
6: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار واليوم برافا عملت أحسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبغتيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وسومها أقل من بلار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أم بودغ إسوليوب نعملوا قهوة برافا.
0: كل يوم الاثنين الجمعة من 6-9 متاع الصباح
7: 8:16 دقيقة على موزايكا فام. غو بونجور إياد صباح نور.
8: تحية المستمعين الكل. اليوم باش نحكيو على مكالمة هاتفية بين زوز مسؤولين في دول مسؤولين رقم واحد اللي واحد فيهم يقول الآخر هل أنت مجنون؟
7: أه؟
8: الناس الكل تكرهك.
7: أه؟
8: و باقي نحكي فيه بعد شوي.
7: لا ولا رح بتعرف. أنا راجعين معك يا ديدي غو بونجور.
4: أهلا سهلا مين شاء نهاركم مبروك الناس الكل. بعد شوية في انتباه شقال باش نحكيو على المشاكل في علاقة بالمونديال باش نرجو نحكيو على مسألة التذاكر مسألة الفيزا الأسعار اليوم تاع التذاكر وحتى الأسعار تاع المواصلات هذا الكل باش نرجو نحكيو فيه بأكثر تفاصيل في انتباه شقال.
5: مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانك جي تي تي. تابع تيك نيوز باي تي تي وعرف أخبار تكنولوجيا ولا نوفوتي حرب جديدة أعلنتها جوجل على ووب. جوجل قدمت رسمياً الفيتبيت إير براسلة ذكية جديدة، أخف أجود ومعمولة للناس اللي تحب تتبع صحتها وبيرفورمانس سبور متاحة، وما تستحق السبسكريبشن باش تعمل الحاجات الأساسية، تعطيك تقريباً نفس التراكينج متاع النوم، الريكوفري، الستريس والهيلث ديتا، واللي هو في ووب ما تنجمش توفرهم من غير أبونمون يوصل على الأقل ل $240 في العام. وإذا ما تخلصش البراسلة تولي بلا فايدة زي تلبس فيها، ولهنا تجي قوة جوجل مش جاي تنافس بركة، جاي باش تبدل قواعد اللعبة الكل. عطينيكم جديد وتوا باش نودوكم بالمفيد. تيك نيوز كيما ديما نقولوا، اللي يقصد يقصد دار كبيرة، وجينيروزيتي متسمية على تيتي، على خاطر باللوفر جديدة فانسي الكونيكسيون ما عادش باش تقف. سوم الفورفي 25 جيجا ب 25 دينار و500 باش تولي مش تكونكتي ليه اما تفانسي على الانترنت، موزيكا لعب وستوريات، وزيد عليهم كلام وتليفونات ما توفاش. ملزر بروحك اكتيفي لوفر فانسي دو تيتي وماكش باش تندم، على خاطر فيها برشا دي فورفي انترنت موبيل جدد يخليوك ديما كونكتي، ومعها دي زابيل ليميتي. اوفر متوفره في نقاط بيع اتصالي تونس مع ديفيرون فورفي. تيك نيوز باي تي تي، مازال عندك ما تسمع وما تشوف بالسانج جي تي تي.
7: مع اياد الدهماني. بونجور اياد، صباح النور.
8: صباح النور أمين، تحية المستمعين الكل. اليوم باش ننطلقوا في الفقرة هذه من مكالمة صارت البارح بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، اللي نقلها موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصادر أمريكية ومسؤولين أمريكيين يقولوا أنه المكالمة كانت متوترة، كانت مشحونة، وأنه دونالد ترامب قال فيها نتنياهو: هل أنت مجنون؟ هل نسيت أني أنقذتك من السجن؟ الجميع يكرهك الآن، الجميع يكره إسرائيل. نعرفوا أنه صارت خلافات قبل وكنا حكينا عليها بين دونالد ترامب ونتنياهو، نعرفوا أنه طريقة تعبير دونالد ترامب هي طريقة فيها خلينا نقولوا برشا مباشرتية وأحيانا يخرج على اللياقة. إيديور أنا معناتها في الترجمة اللي عملتها حذفت الكلمات اللي ما نجموش نقولوها اليوم في اللونتين، وهذا يبين حدة التوتر بين زوز أشخاص. أولا ساعة الكلام اللي تقال يأكد ما تم تسريبه في السابق من ضغوط قاعد يقوم بها ترامب من أجل حصول نتنياهو على عفو في الاحتلال، نظرا لأنه نذكروا أنه عنده متاعب قضائية وعنده محاكمة جارية يدير حتى في معناتها قلب الحرب، عالم حرب الإبادة على غزة، كان عنده جلسات علنية في المحكمة نتنياهو. وواضح أنه ترامب سعى أكثر ما يمكن لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة، ولكن اليوم التوتر هذا يلزم نحطوه في الإطار بتاعه اللي هو المفاوضات التي لا تنتهي بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران من أجل إنهاء الحرب. نعرف أنه بدأت المفاوضات في إسلام أباد في باكستان وتواصلت بطريقة غير تقليدية. اليوم المفاوضات ماهيش جلسات اللي يكون فما جولات متاع مفاوضات، أكثر منها هي تبادل رسائل بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، خاصة عبر الوسيط الباكستاني، ولكن مش فقط باكستان، فما زاد دور تلعبه قطر في العملية هذه. وآخر مرة حكينا على الموضوع كنت تذكر أمين، هو أنه كل التقارير تقول أنه الاتفاق جاهز ومسألة الإعلان عنه هي مسألة أيام. به اللي صار البارح هو أنه كان خرج تصريح عن مسؤولين إيرانيين قالوا سنقوم بتعليق المفاوضات طالما تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان. هنا خلينا نحلوا قوس انه مباشره وقت اللي المفاوضات تقدمت شفنا حركيه غير عاديه عسكريا للاحتلال، كانت النقطه الرمزيه فيها هي اعاده الاستيلاء على قلعه شقيف ونصب العلم نتاع الاحتلال عليها. وجات بعدها تقارير من وسائل اعلام الاحتلال اللي تقول انه الجيش يستعد لعمليه عسكريه في بيروت وفي الضاحية الجنوبية اللي هي معقل حزب الله. هنا كان واضح انه هذا زاد يأكد الكلام اللي تقال برشا قبل، هو انه نتنياهو يسعى بكل الطرق لعرقلة الاتفاق مع ايران، وهنا تظهر تعقيدات اللعبة الجيوسياسية. علاش؟ خاطر كان نتذكروا أمين الحرب هذه كيفاش بدات. بدات باجتماع في البيت الأبيض في السيتويشن روم اللي هو خلينا نقولوا الغرفة المغلقة أو غرفة الحرب اللي معناتها ما يدخلوا لها كان المسؤولين العسكريين الأمريكيين. والتقارير متاع الصحافة الأمريكية تقول أنه في فيفري صار اجتماع حضر فيه نتنياهو، ونتنياهو جر الولايات المتحدة الأمريكية وترامب للحرب هذه. انطلق من فكرة متاع أنه عنا معطيات على مكان وجود المرشد الإيراني علي خامنئي اللي تم اغتياله، وبالدرجة بتاعنا شنو باع نتنياهو لترامب؟ قالوا أنت توا مازالك اختطفت مادورو، اليوم عندك إمكانية باش تعمل إنجاز تاريخي، أنت داخل الانتخابات تجديد نصفي في الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر جاي، اليوم عندك فرصة لتسقط النظام الإيراني، تنجح فيما فشل فيه كل الرؤساء الأمريكيين سابقا، وهو عنا فرصة. راهو كيف يتم اغتيال خامنئي فإنه مسألة متع وقت مسألة سقوط النظام الإيراني. ترامب عجبته الفكرة، سورتو كان مازال نشوان بالانتصار اللي حقه في فنزويلا وصور متاع مادورو وهو يقاد للسجن في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطى الضوء الأخضر للقيام بالعملية اللي أطلقت الحرب على إيران. اللي صار هو أنه المعطيات ما كانتش كيما سوقها نتنياهو للولايات المتحدة الأمريكية. صحيح تم اغتيال المرشد الإيراني، صحيح تم اغتيال عدد كبير من القياديين السياسيين والعسكريين، ولكن النظام الإيراني لم يسقط. ولكن في المقابل إيران استعملت أوراق أخرى اللي هي أولا عسكرية باستهداف أشقائنا في دول الخليج، باستهداف الاحتلال، ولكن أيضا أوراق اقتصادية وسياسية مع غلق مضيق هرمز اللي أدى إلى أزمة اقتصادية عالمية تضرر منها العالم الكل إي كومبري الولايات المتحدة الأمريكية. والنتائج على ترامب كانت عكسية، أغلبية الأمريكيين تقريبا ثلثي الأمريكيين أصبحوا ضد الحرب على إيران، الأسعار متاع النفط ارتفعت، التضخم رجع في الولايات المتحدة الأمريكية، واستطلاعات الرأي سلبية. الشيء اللي خلى ترامب يغير الموقف متاعه ويسعى لإنهاء الحرب بمجهود دبلوماسي، وهذا اللي قاعد يقوم به. هنا نوصلوا للنقطة متاع الاختلاف التكتيكي وإلا المرحلي بين ترامب ونتنياهو، لأنه في الانطلاق كانت عندهم مصالح مشتركة، ولكن اليوم ما عندهمش نفس المصالح. اليوم ترامب يحب يسكر الحرب هذه على أمل أنه ترجع أسعار النفط في أسرع وقت، يرجع الاقتصاد لوضع عادي، وعلى أمل أنه يحسن وضعيته في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات متاع نوفمبر. وضعية نتنياهو تختلف. اليوم نتنياهو يلقى روحه خارج المفاوضات هذه، كل التقارير تقول أنه الولايات المتحدة الأمريكية ما هيش قاعدة تعطي إلا في النزر القليل من المعلومات حول المفاوضات هذه. إدير اليوم من نقد الموجه لنتنياهو هو أنه كيفاش يقبل أنه يكون خارج طاولة المفاوضات، هذا جانب. الجانب الثاني هو أنه الحرب تنتهي دون سقوط النظام الإيراني، والجانب الثالث هو أنه الحرب تنتهي مع محافظة حزب الله والمقاومة اللبنانية على مواقعها في جنوب لبنان. وبالتالي معناتها اليوم نظرية نتنياهو وإلا العقيدة متاع نتنياهو وإلا خطة نتنياهو هي الحرب إلى ما لا نهاية من غزة، ومن اللي بدأت حرب الإبادة على غزة نتنياهو كل ما تسكت المدافع وكل ما تسكت الطائرات يخسر في الرأي العام، ويلقى روحه معناتها على هامش المشهد السياسي وإمكانية على أبواب السجن، دونك يلزموا يواصل في الحرب. وهنا اليوم التقاطع وصل إلى مرحلة اللي أدت إلى توتر كبير. نذكروا معناتها الكلام اللي قالوا له، راهو معناتها لا يحدث في الأعراف الدبلوماسية إنه رئيس دولة يقول رئيس آخر يقول له أنت مهبول، وراهو كان مش مني أنا راك مطيش في الحبس، وراهو العالم الكل
7: نقول لك الكلام معناتها أنت مجنون، كنت في السجن لولا دعمي لك، أنا أنقذك الآن، الجميع يكرهك ويكره إسرائيل بسبب أفعالك، ماذا تفعل بحق الجحيم؟
8: فلا اليوم ولاية مهذبة ترجمة مهذبة برشا الكلمات بالإنجليزية أكثر بذاءة من هذايا. دونك اليوم
7: تبا لك
8: ولا إكزاكتوما وسينوتا وتعدى كلها تي تي تي مراد يقعد فقرة كاملة ولا. دونك اليوم القطيعة هذه تبين أنه في السياسة فماش تحالف دائم، فماش صداقات دائمة، فما المصالح. واليوم نتنياهو مصالحه تتعارض مع مصالح ترامب. اللي يلفت الانتباه هنا، شفت من اللي بدينا نحكي ونحكي على ترامب وعلى نتنياهو، مناش نحكي على مصالح الولايات المتحدة الأمريكية ولا مصالح الاحتلال. هنا يبين كيفاش الجانب السياسوي والكارير بوليتيك متاع الأشخاص غلب على مصالح الدول متاعهم. اليوم كي تاخذ مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، مصلحتها ماهيش في دعم الاحتلال، وحتى كي تاخذ من وجهة نظر الاحتلال فإنه ماهوش من مصلحة الاحتلال استراتيجيا انه يواصل في الحرب هذه. دايور اليوم كل استطلاعات الرأي في العالم توري تنامي، خلينا نقولوا الرفض والا الكراهية تجاه الاحتلال بطريقة غير مسبوقة وفي معاقل اللي كانت تاريخيا الرأي العام كان مساند للاحتلال اكثر منه مساند للقضية الفلسطينية. دونك اليوم الدخول الى الحرب كان نقطة مشتركة بين ترامب ونتنياهو، ولكن إنهاء الحرب هو اليوم عقدة متاع خلاف واضح تماما أنه سينتهي في تقديري بانتصار ترامب والتوجه متاع ترامب، والخاسر منه سيكون نتنياهو.
7: يعطيك صحة إياد، بركة لو فيك، خدوا معنا راجعين. أحلى صباح
9: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. مالا ما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70-131-800.
10: نحبك فايق لهديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمان يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو والصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
11: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج. موزايك
7: اف ام، احلى صباح. ميميرا مغني بالاملاح المعدنيه، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي يقدم لكم
12: دقيقه حظ مع فاطمه عبد الرحيم.
13: صباح الطاقات الحلوة والإيجابية، إن شاء الله تكونوا لاباس. الحظ مواتيكم مع ثاني يوم من الشهر جوان، راهو تخلى علينا الشهر السادس من عام 2026 مع موسم عيد ميلاد برج الجوزاء. انتم راكم الطاقة الحماس، الحظ معاكم والخير مواتيكم. نحكيو مع ثلاثة أبراج اللي هما الجوزاء، ميزان وبرج الدلو. لكن هي نصيحة يا هوائيين، حاولوا توازنوا بين الخدمة والراحة وما تضغطوش على رواحكم. وأيامات الخير راهي تستنى في المائيين، سرطان، عقرب، برج الحوت، فما مفاجآت على تغييرات ما توقعتوهاش. حتى في الحب راهي الرومانسية عالية وفرصة بداية علاقة، وإلا رجوع نحكيو على رجوع تواصل قديم. وانتو ماينيريين، حتى لو كان حسيتو بشوية ضغط راهو باش يمشي على روحو على خاطر أيامات الجاية. هوني نحكي مع الحمل، أسد، برج القوس، توعدكم بالتغييرات الزينة. المهم خليو قلوبكم خفيفة وشوفوا العذراء ثور برج الجدي، شوفوا الأبراج الترابية، هما اللي ما يعطيوش قيمة كبيرة للمشاكل، وهما اللي يركزوا كان على الحاجات اللي تفرح. وإن شاء الله يا ربي نهاركم زين.
14: ميميرا مغني بالأملاح المعدنية، خفيف ومتوازن. ميميرا يتمنى لكم حظ سعيد. ميرا ما معدني طبيعي قدم لكم
12: دقيقة حظ مع فاطمة عبد الرحيم.
0: سنة الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. بارومتر
4: كيف أخبارك العادة في البغومات؟ خنساوتوا عليهم بالأحمر ولا بالأخضر؟ التعليق في 30 ثانية. نبدأوا بالخبر الأولاني. طبعا شوية زادة باش نحكيه على شنو صار في منزل بورقيبة في علاقة بالناموس، لكن خلي نبدأوا منه احنا على أبواب الامتحانات باش نحكيه على تصريح وزير التربية اللي تحدث على موضوع التليفونات، حذر زادة على كيفاش الرقابة اليوم في المناظرات الوطنية، والبارح في تصريح لي قال أنه سيتم الكشف عن كل هاتف جوال يتم إدخاله إلى قاعة الامتحان في المناظرات الوطنية. كان هذا خلال ندوة صحفية الخاصة بالامتحانات الوطنية دورة 26. قال سنكشف كل هاتف جوال تسلل إلى قاعة الامتحان وباش نتصرفوا معاه في لحظتها. وقال أنه يلزم اليوم تطبيق القانون بكل حزم، ما باش نظلمه حتى حد، وسنطبق القانون بأعلى درجات الحزم. تحدث حتى زاد على أجهزة التشويش، يقول أنه التجربة هذه فشلت ولن يتم اعتمادها في المستقبل، وكيف كيف زيدا كان دعاء الأولياء أنهم ينحيوا لصغارهم ولا يخلصوهم من كل حاجة عندها علاقة أو شبهة للغش. فضلوا صوتوا
7: أخضر وأحمر. يد أخضر.
8: أنا أخضر لأنه اليوم من المهم الحفاظ على المصداقية متاع الامتحانات الوطنية متاعنا، والمصداقية هذه معناتها مرتبطة بأنه ما يكونش فما شبهة متاع إمكانية غش، وإلا ناس تحصلوا على شهائد من خلال الغش. هذا يمر عبر المراقبة. التجربة متاع التشويش واضح أنها فشلت، دونك اليوم الواضح أنه التوجه هو معناتها التفتيش متاع التلامذة اللي باش يدخلوا الامتحانات، ومنع اصطحاب كسوة اللي معناتها التليفونات والا الهواء معناتها الساعات الذكية والا غيرها لعدم استعمال التكنولوجيا. دونك اليوم واضح انه فما حرص للحفاظ على سمعة الامتحانات بتاعنا.
7: أقول ممنوع التشويش داخل القسم، يقول لي فالابل الناس كل معنا فالابل لآلات التشويش ولتلامذة زادة. كيف كيف مال على شريناهم سامحني ما تتكلفوا مليارات هذوكم وين مشاو؟ لا أنا نعرف معناتها اللي هم عملوا بيهم حتى شيء، ما تتبين من بعد أنهم ما همش هذيك الموديل ولا مش هذيك الموديل يصلح ولا حاجة من نوع هذا. إذن قاعدوا هكاكا محطوطين تشريوا بالفلوس من العام وقاعدوا ملوحين هكاكا ما عملنا بيهم حتى شيء. أنا أخضر خاطر ضد الغش ونحيي فيه الجرأة أنه يتقال كلام كيما هكا، معناتها وقت يلزم راه نهدوا نهدوا، معناتها راه تفسكي تعرف شي يستنى فيك. معناتها بصراحة ما فماش ميثود خير من هكا اللي نجموا يفهموا بها تلام ذا بون. الأولياء زاد كيف كيف مش شو قاعد يفركس في ولده زاد هو ولا شوف فيه عنده بورتابل ولا ليه وهو ماشي كوميم يعدي باك ماهوش ولا صغير زاد راه كيف كيف. وأحمر إياد الجانب المستحمر في الحكاية إنك نبهت كيفاش نجموا يفسكيو وقت فهم ثلاثة يعسوا جاه ربي كيفاش فسروا معناتها هما ثلاثة يعسوا في قسم تلقى فيه مثلا 12 13 هذاك هو ماكس يدول يا هاد كل واحد قاعد في طاولة بينات واحد واحد فما طاولة فيها معناتها كيفاش ينجموا يفسكيو يا ما يعسوش يا اللي يسرق يغلب اللي حاحي مانيش فاهم والله لاني فاهم. معناتها كيفاش هما ثلاثة يعسوا عليك معناتها وانت تنجم تفسكي معناتها بمعدل واحد يعس تقريبا على زوز ولا على ثلاثة. فيش واحد يعس على ثلاثة نجمو يفسكيو؟ أنا والله لهنا نشكك في حاجة مش عارف شنية المشكل فانا بارامتر مانيش عارف شو يستعمل تليفون وما عاش درشنوة ويخرج فوسكا وتابلات واحد وفما واحد يعس عليك معناتها والله لا فهمتها إيه ده رجل. أنت عندك تفسير لها؟
8: لا
4: إيه بيذولي حتى وقت اللي يخرجوا
7: مثلا بيذولي صغارنا كل مخابرات مش هطلع
8: جيمس بوند.
4: نعم نحب جيت باش نقول فكره من بعد قلت مشيش تولي فكره باش تولي فكره التلامذه دونك مش لازم نحكيو
7: ناقصين افكارني ولا افكاري انا معناتها ناقصين انا ناخذ افكار من عندهم هما بالصغيرات بارك الله عليهم طايرين تو
4: لا علينا. خلينا نمشي ونحكيو على موضوع اخر باش نحكيو على منطقه منزل بورقيبه وتينجا واحياء من ماتر في ولايه بنزرتلي شهدوا ظهور جحافل نتاع ناموس كبير من نهار الاحد في الليل عدد مشي وارتفع حتى لنهار الاثنين. هذا أثر على الحركة التجارية والاقتصادية، فما حتى بعض الحرفاء اللي خرجوا من المطاعم وإلى المقاهي والفضائيات العامة، وهذا زاد خلى حتى بعض من أصحاب المحلات يوصلوا يسكروا المحلات متاعهم. الأهالي طالبوا السلطات بالتدخل لإيجاد حل ومداوات الناموس. رئيس المجلس الجهوي ببنزرت مروان العباسي قال أنه السلطات الجهوية ستتدخل بداية من اليوم ثلاثة وباش تقوم برش المبيدات في الأماكن اللي يظهر فيها برشا ناموس. تفضلوا سعدوا
7: أخضر إياد أحمر تفضل
8: كيفاش اخضر سامي؟
7: من بعد فسر.
8: لا انا احمر على خاطر من المفروض انه معناتها اولا مناش نكتشفوا في ظاهرة الناموس نعرفوها اللي هي موسمية اللي هي كل صيف، ونعرفوا حتى الاماكن ونعرفوا المشاكل نتاعها اللي جاية من المستنقعات اللي تحيط بالمدن سورتو زادة كيف كيف بالمصبات. دونك اليوم كان من المفروض انه معناتها يكون عندنا خطه استباقيه برشا بلديات زاد راهو توا هذايا ان اكزامبل نتاع وضعيه سلبيه، ولكن برشا بلديات اللي عندهم اسابيع ملي قاموا بالاجراءات الضروريه واللي هذايا اكيد يحد من انتشار الظاهره هذه. دونك كان من المفروض انه الاجراءات تكون استباقيه.
7: تشوفوا تصور معناتها تشوف فيهم اياد علاش هزيت اخضر على خاطر معناتها باش نقول لكم اللي ديوري دفين تاعنا موسى زوز اسابيع ولا ثلاثه كهو فقط، معناتها زوز ثلاثه اسابيع وما عادش تلقاو حتى شيء. المشكل شنو كي تعاود تصب المطر، معناتها راكم تراو كل مره تصب المطر بعد زوز ثلاثه اسابيع تعاود ترجع نفس الاشكاليات من جديد. دونك معناتها الاشكال انه ومن الايامات هذيا سخانه ومطر زوز مع بعضهم، دونك تصب شويه مطر مع شويه سخانه تعطي لي فيري قاعدين نشوفوا فيه هذايا موجود قدامكم، مداوات يلزمها قبليه مش بعديه. دونك كما تزوز ثلاثه اسابيع يوفى كل شيء، كما صابتش المطر مره اخرى بيان سور.
4: الاخبار الثالث باش نحكيو على قرار اتلاف بالقوه العامه لخمسه هكتارات من الطماطم في معتمديه تبوربه بولايه منوبه، وهذا بعد ما تم ضبط صاحب الهكتارات هذيا خلال الشهر اللي تعدى قام بالري نتاع الطماطم بمياه الصرف الصحي. دونك فما زاده لجنه جهويه مشتركه من دبي الجهويه للتنميه الفلاحيه لدار الجهويه زاده لهيئه السلامه الصحيه نتاع المنتجات والوكاله الوطنيه لحمايه المحيط قاموا بالمعاينة. ونص القرار حسب نص القرار فانه الاتلاف الصادر عن ولي منوبة واللي قلنا زادة يجي القرار هذايا بعد ما تم تنفيذ بإشراف زادة عدد من الأطراف وحدات منطقة الحرس الوطني معتمد زادة تبربة على خلفية استعمال كما قلنا مياه صرف اللي تشكل خطورة على صحة المستهلك وزادة الاعتداء على الملك العمومي للمياه بعد تعمد وضع حاجز أكياس ب واحد من الأودية الموجود في المنطقة هذيك.
7: أحمر إياد الأخضر أحمد فضل.
8: لا أخضر وأحمر، أخضر للتفطن العملية هذه خاطر لو كنت نجم تتعدى ينابرسو وما نشوفوهاش والنتيجة تكون كارثية، ولكن زاد أحمر للجانب متاع أنه كيفاش الربح يدفع أحيانا الناس للقيام بأفعال اللي هي كلمة غير أخلاقية معناتها شوية، معناتها لين يتنجم تكون أفعال إجرامية خاطر راهو كل الدراسات وظهرين فماش حتى حد ما يعرفش إنه راهو كيف يتم الري متاع المساحات الزراعية بالمياه متاع الصرف الصحي راهي النتائج الصحية كارثية على المستهلك، وهذا الشخص اللي قام بالري هذا أكيد راهو يعرفه. دونك اليوم شنو اللي برر إنه بشر من أجل الربح يقوم بحاجة من نوع هذايا؟ السؤال فريما معناتها يلزم نلقاو له حل، خاطر صحيح يلزم طبق القانون يلزم الرقابة اتسترا، ولكن انك تروي الاراضي متاعك بالمياه المعالجة بصرف الصحي ومن بعد هيك الخضرة هذيك ولا الغلة تهز تبيعها للمواطنين بصراحة عمل اجرام.
7: رينا مشاكل من نوع هذايا في اوروبا والاتحاد الاوروبي وصلت حتى بشركات معروفة كانوا يبيعوا الليتيو

إنسان كما تينيا كما لاسكاريس اللي هذوما ينجموا يوصلوا حتى أنه يقتلوا أولاد صغار ولا رضع. معناتها علاش احنا نوصلوا للشيء هذا؟ خطر أرخص، خطر ما عرفش شنو، معناتها نلعبوا بصحة العباد ولينا لعب لا ضمير لا حد شيء. معناتها بصراحة والله ربي يهدي ما خلق. وتحية للجهات والسلطات اللي تفطنت لهم. يعطيك صحة نادية، أخذوا معنا راجعين. كل يوم الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح. Around the world.

0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وصومها اقل من بلار. ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
1: سيد الجمعة من 6 إلى 9 الصباح. انتبه أشغال نادية الفورتي.
2: في تباش قال نحكيه على بعض النقاط اللي أثارت الجدل في علاقة بالحضور متاع مباريات كاس العالم 2026، من تأشيرة للأسعار متاع بطاقات الحضور حتى الأسعار طبعا بعد نسمعه متاع الترينوات باش تتنقل من مدينة لمدينة، كيفاش الأسوام شعلت فيها النار كما قالوا حتى عدد من المواطنين الأمريكيين. دونك نحكيه على أسعار البطاقات اللي سجلت ارتفاع غير مسبوق خاصة زادة بالنسبة للمباريات متاع الأدوار النهائية، ذي اللي خلى جدل الكبير وحتى زاد في وسائل الإعلام الرياضية، لأن أسعار البطاقات متاع حضور مباريات كأس العالم لسنة 2026 يعتبروها وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم. وحسب آخر التقارير فإنه الارتفاع يتراوح بين 300 دولار للبطاقات العادية في بعض الفئات وصولا إلى 2.3 مليون دولار في السوق الموازية لعدد من حكيو الباقات الفي اي بي الفاخرة. بالنسبة زيدا حتى شفنا أنه فئة أخرى رسمية تتباع بعشرات الآلاف من الدولارات. هذا اليوم اللي خلى أنه كأس العالم 2026 تعتبر

0: يعتبر البطولة الأغلى في تاريخ كرة القدم؟ واليوم السؤال المطروح لأنه ولا الحضور للمباريات هذه للأغنياء فقط. المنصة الرسمية اللي تتبع للفيفا اللي هي فيفا ماركت بليس تقول أنه التذاكر هذه اللي تم عرضها عن طريق المنصة تتيح للجماهير أنهم زادة يعاودوا يبيعوا البطاقات متاعهم بشكل لافت لكن بشكل آمن بلوتو. لكن اللافت في الموضوع هذا هو أنه الاتحاد الدولي لكرة القدم ما يفرضش سقف للأسعار على البلاتفورم هذية وهو اللي يخلي جوستمون الناس اللي تبيع تحدد الأسعار بحرية كاملة.
1: تذكرة واحدة لكأس العالم قد تصل إلى أكثر من مليوني دولار. كأس العالم 2026 يشهد قفزة غير مسبوقة في أسعار التذاكر. أرخص تذكرة تقترب من 300 دولار بينما تجاوزت تذاكر النهائي 11,000 دولار ووصلت بعد التذاكر في سوق إعادة البيع إلى 2.3 مليون دولار للمقعد الواحد. الأرقام تكشف تحولا كبيرا في اقتصاد الرياضة وبحسب التقديرات فإن متوسط أسعار التذاكر أعلى بنحو 6 أضعاف مقارنة بآخر 5 نسخ من المونديال.
0: مع العلم أنه النظام نتاع التسعير الديناميكي هو نفس النظام اللي يتم استخدامه مثلا في شركات الطيران كتاوة تحل باش تقص مثلا تذكرة الطيران تعود شوية آخر تعود تشوف تلقى فأنه السعر يرتفع نفس الشيء زاد لو ميم برانسيب بالنسبة للوتلة للناس اللي تعمل
2: صحيح حسب العرض وطني
0: اكزاكتومون جوست هذاك باش نقول وحتى نفس الشيء بالنسبه للنزول اللي مثلا ينجم الاسعار مع زياده الطلب وحسب الزياده نتاع الطلب فانه الاسعار كي تبدا فما زياده بطبيعه الحال ترتفع. ونقطه ثانيه زاده اللي باش نحكيوا عليها هي في علاقه بالتاشيره لانه نذكروا انه اداره ترامب فرضت الكفاله شرط الكفاله على 50 دوله للحصول على التاشيره بما في ذلك حتى الدول اللي كانت متأهلة للمونديال جديد فإنه كما كنا حكينا عليه الموضوع إدارة ترامب كانت تراجعت على واحدة من القرارات المتشددة المتعلقة بالهجرة.
3: لن يضطر حاملو تذاكر مونديال 2026 من 5 دول إفريقية متأهلة إلى المونديال إلى دفع كفالة 15,000 دولار لدخول الولايات المتحدة.
4: إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ستعلق شرط دفع الزوار الأجانب من بعض الدول كفالة مالية تصل إلى 15,000 دولار أمريكي في حال تأكيد حصولهم على تذاكر لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم.
0: اللي صار زادة أنه كان نحكيه على حتى الدول كان ذكر المرة اللي فاتت من سألنا شكون اللي وليت معفاة خاصة للدول الأفريقية دونك شكون اللي تم إعفائهم الكفالة فما الجزائر فما تونس الكفار كوت ديفوار والسنغال
2: فما شكون شاب شيخ وفيزا بتسكرا ورفضوا
0: فما موجود أوسي موجود ونفس الشيء مثلا بالنسبة لجنوب أفريقيا فأنه تقريبا شفنا من آخر الأخبار أنه المنتخب كان وخر معناها الحضور متاعه بسبب والسفرة متاعه معناها تأجلت بسبب مشكلة تتعلق بالتأشيرات حسب ما أعلن عليه الاتحاد المحلي لكرة القدم. نهار الأحد نحكيه على منتخب جنوب أفريقيا والاتحاد
2: مش غريب هذايا انطلاقا من الموقف السياسي من الكيان المحتل
0: exactly. هذا اللي خلى أنهم يلقوا رواحهم اليوم يواجهوا في صعوبات تتعلق بالحصول على التأشيرات لبعض اللاعبين نفس الشيء زادة بالنسبة للمسؤولين. نحكيه على نقطة أخرى زادة اللي خلت جدال كبير اللي هي السعر متاع المواصلات في علاقة بالتنقل باش يتفرجوا معناها المواطنين الموجودين في أمريكا في بعض المتشوات.
5: المسؤولون المحليون بإدارة النقل في المدينة أعلنوا أن مشجعي كأس العالم سيدفعون 150 دولارا أمريكيا لرحلة القطار ذهابا وإيابا بين نيويورك وملعب ميدولاندز علما بأن سعر التذكرة كان 12 دولارا فقط وهو ما اعتبره الناس استغلالا للجماهير. يذكر أن ملعب ميدولاندز في نيويورك سيستضيف 8 مباريات خلال البطولة العالمية بما فيها المباراة النهائية.
0: دونك اليوم المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية يقولوا لا مش صحيح احنا مانيش نحاولوا نستغلوا المشجعين لكن نحاولوا نقوموا بتغطية تكاليف الأمن توسيع خدمة القطارات من غير إرهاق دافعي الضرائب ومع هذا فإنه المشجعين يرى أنه هذية مجرد طريقة أخرى يتم معناه يحملوا بها المنظمين تاع البطولة المشجعين أعباء إضافية اللي هما بالفعل يدفعوا في مبالغ طائلة لزيارة زادة الولايات المتحدة الأمريكية. وكيف زادة ما نعرف أنه النقل العام معناه في برشا ما مناطق كانت حاجة ثانوية. يعني هذا ما يفسرش اليوم زيد الأسعار اللي موجودة لبعض التذاكر ذهبا وإيابا للتنقل والحضور معناه متاع مشجعي دوري كرة القدم. به نختم بنقطة أخرى زيدة هو كان ذكروا الموضوع متاع الجدل حول إمكانية تعديل مكان الماتشوات متاع المنتخب الإيراني. فما جديد زيدة في الموضوع ذي؟
6: فيفا لا ينوي تعديل جدول مباريات كأس العالم بما في ذلك الاتحاد الإيراني. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الدولي يتطلع إلى مشاركة جميع المنتخبات حسب جدول المباريات المعلن عنه في 6 ديسمبر 2025. وتأتي هذه التصريحات بعد جدل حول إمكانية تعديل مكان مباريات المنتخب الإيراني.
2: والله بصراحة هي أفشل نسخة من كأس العالم إياد، ولم تتعظى الفيفا من التنظيم المشترك بين الدول اللي بصراحة ما كانش عنده نفس الامباكت كما دولة تنظم وحدها كأس العالم. كيفاش نجي ونفرضه بالسيف؟ أبش نلمهم لكم بعد كل إياد مظاهر الفشل قبل البداية. كيفاش دولة معناتها نعطيوها تنظم كأس العالم ولا ثلاثة دول أصلا منهم زوز يسميه ما يسميهوش فوتبول يسميها سوكر؟ هم أصلا ما همش ما على بالهمش أي ما على بالهمش بها، هم الكرة أصلا ماهيش رياضة مهمة عندهم. هم كان كي جاء ليميت شوية ميسي ما راهو نورمال معناتها عادي ما
7: ترتقيش الرياضة الأولى
2: الرابعة الخامسة الثالثة في أحسن الحالات. ما كيفاش نعطيو كيفاش نخليو أكثر من 70% من مولعين بكرة القدم بين القارة الأوروبية ونصف القارة الآسيوية الشرق الأوسط وإفريقيا نخليهم في توقيت مباريات هو توقيت يكاد يكون مستحيل على المتابعة والفرجة، شيء اللي خلى صعوبات للفيفا أنها باش تتسوق تلفزيا وتلقى دي سبونسور باش يعديو المباريات في التلفزة. معناتها بصراحة في توقيت مضحك جدا، شيء الخمسة متاع الصباح عمان ومضي ثلاثة ونص الليل السبعين بالمية من العباد اللي مغرومين بالكورة معناتها أصلا اللي هما السيبل متاع الفيفا. به لميتهم لك أنا إياد وخليك كل مرة تعلق. به نبدأ من الأول ساعة أنا امباكت انفيرونمونتال غوكور معناتها تلوث كبير جدا وقت يتعدى 48 فريق بلاصة 32 9 مليون طن من السيو دو. هذا الساعة ما زلنا بديناش نحكي كورة. شنو رأيك في الرقم ذي؟
7: بون هو رو قبل ما نحكي على هذا خلي نتفقوا لا نعرف خلي نحكي حاجة
2: مش خلي لك نقطة ما
7: تخلي باش نحكي لك جلوبال انه تقييم الفشل وإلا النجاح سادي بون من الزاوية اللي تنظر منها كلامك كله
2: مازال بعد هذا خليك قولوا في الاخر نكملهم لكم بعد كما زلت
7: نجح. وجهة نظر الفيفا لا وجهة نظر الفيفا تختلف. الفيفا تتوقع انه مداخيلها من كاس العالم هذه باش تكون اكثر مداخيل
2: واضح
7: من جوست حاجة أخرى إنه يعتبروا إنه السوق الأمريكية البوفوار داشا متاعها شنو بشت الفيفا ساعة هي منين دخل فلوس؟ دخل فلوس إسانسيال ما من كاس العالم، الباقي بين الأربع سنين هذوكم ما يمثلش حاجة كبيرة برابور المداخيل كاس العالم. دخل من بيع التذاكر، بيع التذاكر شفتم أنت الأسعار
2: ما زلت باش نحكي عليهم كلنا
7: ولا والحاجة الأخرى البث التلفزي. ومن الحاجات الجديدة اللي زادوها إنه باش يعملوا باز في كل ماتش في بالك داير البارح صارت
2: يبيعوا فيه بيوب
7: يعطيك صح باش يبيعوا فيه بيوب دونك بالنسبة لهم هما ربحين فلوس.
2: باه خلينا نكملك على ربحين وخاسرين. الفيزا اللي حكيت عليها نادية اللي بصراحة هي تكاد تكون تعجيزية لبرشا منتخبات منهم منتخب جنوب أفريقيا ريتو شنو أجرى له. البعض قال انه ديسكريميناتوار ما عادش كيفاش نقولها معناتها
7: تمييزي
2: تمييزي فيها لبلدان على حساب بلدان اخرى. فينانسييرمون انكسيسيبل باسوام التسكر اللي شفتوهم معناتها خياليه جدا. انه مثلا لي فانزون اللي كانوا بلاش فانزون اي دوله راهي تنظم كاس العالم راهي تعمل فانزون بلاش باش يجيو في قطر هنا بلاش في المانيا قبل بلاش معناتها الفانزون راهو في بعض الملاعب اللي بحضر الملاعب راهو ب 300 دولار دخول فانزون. معناتها بصراحة شنية الهبالة ذي اللي قاعد يصير. طبعا نحكي على الكرة، كرة في حد ذاتها ككرة باش تشوفوا مباريات تعيسة جدا. كي كان 32 فريق فما تقارب منجم يكون بين المنتخبات في 48 فريق معناتها باش تشوفوا مباريات في اتجاه واحد، منتخب شد منتخب يفشخ فيه.
7: علاش ولاو 48 فريق؟
2: ايه تفضل جاوب.
7: سهل ياسر باش عدد الماتشوات يزيد وبالتالي المداخيل كسوا متاع تسكر ولا متاع البث التلفزي يزيد. هذا هو السبب. فما حتى سبب
2: انت تحكي فينانسيغمون انا نحكي لك كره تو كره كي ترشح زاد من 30 باش يترشحوا فانا في الدوره الثانيه باش نشوفوا منتخبات ضعيفه معناتها باقي ما نجمش مستوى كره القدم في حد ذاته اللي مسنسين تفرجوا فيه في المونديال باش يكون اقل برشا. ملاعبيه خارجين من سيزون تلعبوا ماتشوات اكثر تعب واكثر اصابات باش نراهم في كاس العالم هذيا. معناتها بصراحه لي كونديسيون تاع اللعب في حد ذاتهم دي بلوز في الولايات المتحده الامريكيه سونسي الفوتبول امريكان ماهمش سونسي باش يلعبوا فيهم كره قدم ماهمش نفس لي نورم نتاع اللي يلعبوا فيهم كره قدم اللوجيستيك اللي تم تنظيمها فما ملاعب ما تنجم تمشي لهم بحتى شيء حتى مواصلات ما توصل لهم ما توصل لهم هذاك علاش هم قال لك لا باش نعملوا حاجات جدد باش نجموا تمشيوا لهم وكل خط ما فماش مواصلات معناتها عندهم هم اصلا باش نجم تمشي وفي درجات حراره تكاد تصل الى 40 درجه في اكثر حتى من قطر معناتها اللي هنا في قطر بصراحه معناتها مش فاهم الفيفا شنو عملت يد تو كان خليك تحب تعلق في
7: ليه هو سيد الكلام الكلام اللي تحكي فيه كله صحيح وهنا من وجهه نظر خلينا نقولوا المواطن اللي المقدره الشرائيه نتاعو ولا المشجع اللي المقدره الشرائيه نتاعو بتسمحلوش باش يشري تذكره ب 11000 دولار هذا كله يتفهم النيفو نتاع معناتها الفرق نتاع الكره ايضا يتفهم ولكن الفيفا تفكر بطريقة أخرى الفيفا تفكر بطريقة قديش ندخل أكثر فلوس كيفاش هما انطلقوا من فكرة نتاع الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها أنها نظمت كأس العالم عام 94
2: دوك ولم تكن ناجحة بصراحة لم تكن ناجحة بتوقيت مبارياتها برينا برشا ملعبيه في السخانة يعني وقتها نذكرهم باجو ضيع بينالتي
7: اما نشوف راهو الفيفا زاد يخمم ما عندوش
2: نيجيريا ممتازة
7: ما عندوش كان افريقيا واوروبا اللي باش ياخذهم بعينات
2: اخي بالله سامحني
7: احنا معنيين
2: باه لحظة لحظة
7: امريكا اللاتينية كلها معنية باليوم
2: امريكا اللاتينية حياتها كاملة السادبت مع الاوروب ومع التوقيت اللي متاع
7: مباريات العالم يسادبت
2: امريكا اللاتينية
7: اليابان زاد كيف يساعدها التوقيت جديد.
2: نحكي كرة انت تحكي على شركة انا نحكي كرة انا محب لكرة القدم نتنفس كرة من انا صغير نعشق حاجة اسمها كرة وطرح كرة وجو الكوب دي موند كل كأس عالم عندها ذكريات في مخي ما تتفسخش من اللي بديت نثبت على الكرة من 94 في ايطاليا بديت نفهم الكرة من 90 في ايطاليا بلوتو بديت نفهم كرة ونتبع شوية كرة وكل معناتها هذه راها افشل نسخة في كأس العالم كمتفرج ومغروم بالكرة مانيش رافعها بوادر نجاح جملة بكل معناتها اللي سميتهم لك الكل معناتها انه نجيب منتخبات اكثر من لازم لان خاطر نحب ندخل فلوس يا اخي ماك الشركه يا اخي كرهتونا في الكوره حتى الحاجه الوحيده الباهيه باش نكرهوها معناتها فوالا انا هذا المبدا اللي
7: ايه
2: كمحب لكره القدم اكاو
7: اي لا هو لو ديبا موجود بين المعطى الاقتصادي والمعطى نتاع التشجيع ولا كره القدم كالرياضه الاكثر شعبيه في العالم
2: غير معناتها مشجعين ما ادبش عليه يا اخي
7: الاستاد باش يكونوا معبين هما اليوم فماش
2: باش معبين سامحني باش معبين فسد
7: بالجمهور
2: جمهور شكون
7: يودي هو ما يحددش شكون الجمهور هو عنده تذاكر
2: جمهور شكون مش يمشي يعني معناتها انك مش تلقى 100000 واحد قاعد مربع ايديه وقاعد يتفرج في منتخب ما يعني له حتى شيء معناتها بصراحه وقت انت مش تلعبها في طرف الدنيا من غاديك هذا الدبر راسك معناتها كي مش تلقى انت حتى واحد يا اخي شنو الكره ما غير لي فانزون وما غير عباد وجايين من بلدان شو قطر كيفاش نجحت معناتها تنظيميا ورينا شوف في المانيا كيفاش كان تنظيم ممتاز وشخنا كره شوف في روسيا انت كيفاش كان تنظيم ورينا عباد مشات وتسهيلات باش يحضر مشجعين كان الكره ما غير هذا ما عاد عندها حتى معنى حتى معنى بكل وللاسف اليوم احنا وصلنا العصر اللي الفلوس تتعدى قبل الباسيون وقبل الغرام وقبل كل شيء وقت اللي ديما فما ان كومبرومي ما بيناتهم الزوز ينجم يكون موجود رايي كمحب للكره اياد ونحترم رايك معناتها
7: لا انا ما
2: معناتها كشركه
7: انا مانيش عضو في الفيفا
2: لا
7: ولكن
2: لا رايك
7: كي تشوف الارقام الفيفا تقول لك انا باش نجم ندخل 3 مليار دولار ومعناتها تقريبا يجيو 9000 مليار من المليمات بتاعنا دونك اللي هي بيصير بعد باش تصرفها يا اخي ماهوش باش ياخذوهم شي باش يصرفوها على الكره
2: نقص فلوس الفيفا ما قلت لك فما كومبرومي شنو رايك انت ناديه في بين وجهة نظر دخل فلوس ولا نحافظ على اللعبة في حد ذاتها
0: أنا الحقيقة معاه محافظة على اللعبة في حد ذاتها الحقيقة خاطر أنت اللي كنت تقول فيه بالنسبة لي أنا معناها ديزانديكاتور متاع أنه ما نحبش نقول فشل سي بريماتوري باش نقول فشل
2: صراحه انت باش تقوم ماضي ثلاثه تفرج في تونس على خاطر نخدم
0: لا احنا صحيح بون خاطر نخدم
2: اي ما كان جيت مواطن عادي
0: لا الحقيقه لا
2: خمسه نتاع الصباح تفرج
0: الخمسه نتاع الصباح نبدا هوني
2: كان مش تخدم لا
0: كان مانيش هنا لا
2: اياد انت نعرف مش مغرور برشا بالكره ما تتبع كره
7: اما كيف ناسيونال نتفرج صارت قبل
2: نتفرج بس تخدم في دار معناتها
0: قم خمسه باش تفرج
2: ما ثلاثة أتعصب
0: ما ثلاثة صحيح خمسة
7: سبعة ثلاثة بتاع صباح باش تفرج كيف مثلا جو أولمبيك اللي تصير في هاي ماهيش فوت نقوم باش نتفرج
2: واضح أنت الاستثناء خويا
7: ما نقولش إني معناتها نمثل با دي تو
2: يعطيك الصحة يا نادية بارك الله فيكم شوية خير الموعد مع الأخبار غفران جوست من بعد جيهان جيكم في صباح الناس نتقابلوا غدوة في الأمان.
8: الفرن مع ليتر حالي.
9: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل ما زال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجم عليه صغيرك مثلا مع لي جو فيديو؟ وقتاش نحكيوا على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيوا في الموضوع هذا في فرم.
10: ولدي الكبير عمل الاحتش معاه، كان القراية وقعه وما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية، معناته ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحب يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحب يقول لي تحب نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات اللي نخبيها، إن التليفون ما نجمش نحيه، صدقني صار يولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل الركلات اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
11: العدو أمامكم والبحر وراءكم، فأين المفر؟ بالضبط هذا ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لومونز غياب، أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أومينتون، ما نجموش نبعدو، معاش نجم.
9: الإدمان عن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
8: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باج فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
12: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلاعب كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
13: نحبك فايق ولد بلادي، مع اورانج ركروتي اعز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي اورانج كونيكسيون ايليميتي تري او ديبي، ملا فيق وامشي لاقرب بوتيك عندك اورانج.
14: السيف على البواب وجونا بالبروموات على أكمل استعداد، ليكرون على شميسة، الفوطة للتبحيرة، وحتى من صالة الجردة والجلاسيير لكن لما العزيزة. ملا أعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على البلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
15: مونوبري ديما معك.
16: راديو موزايكا فم تونس الأخبار.
17: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. صادرات زيت الزيتون التونسي تسجل خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعا بنسبة 49.2% لتبلغ قيمتها 3643.8 مليون دينار مقابل 2442.4 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من الموسم الماضي، وفق معطيات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. ويعود هذا التطور أساسا إلى زيادة الكميات المصدرة بنسبة 63.9% لتصل إلى نحو 295 ألف طن رغم تراجع متوسط سعر زيت الزيتون بنسبة 8% ليستقر عند 12.67 دينارا للكيلوغرام. ومرصد الفلاحة يوضح أن زيت الزيتون المعلب يمثل 12.5% فقط من إجمالي الصادرات مقابل 87.5% يتم تصديرها سائبة، فيما استحوذ زيت الزيتون البكر الممتاز على 83.5% من حجم الصادرات. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يؤكد أن تونس ماضية في تعزيز سيادتها الدوائية وتشجيع التصنيع المحلي، بما يجعل من الصناعة الدوائية التونسية منصة للتصدير نحو الأسواق الإفريقية والعربية. وجاء ذلك خلال جلسة عمل عقدها وزير الصحة مع مسؤولي شركة تنشئة الهندية المتخصصة في تصنيع الأدوية الجنيسة والمبتكرة، والتي شرعت في الإنتاج بالشراكة مع شركة سيفات التونسية في إطار دعم الاستثمار وتطوير قطاع الصناعة الدوائية في تونس. عالميا موقع واكسيوس يفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبخ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب لبنان، فيما شددت إيران على سعيها للتوصل إلى وقف هجمات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال، مضيفا أن المفاوضات مع إيران تتحرك بسرعة بعد أن بدا أنها تتعثر بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان. وترامب يكشف عن أن التوصل إلى اتفاق إطاري مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز قد يتم الأسبوع المقبل، لافتا في تصريح لشبكة ABC نيوز إلى أن الاتفاق مازال بحاجة إلى حسم بعض النقاط وأنه لم يوافق عليه بشكل نهائي بعد. مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في مناطق عدة من أوكرانيا حسب ما أعلنته السلطات اليوم الثلاثاء إثر ضربة كبيرة أكدت روسيا تنفيذها مستخدمة مئات الطائرات المسيرة وعشرات الصواريخ. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع جيهان في أصبح الناس. إلى اللقاء وكونوا دائما بخير.
18: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيهان ميلاد.
19: صباح الخيرات، صباح النور، صباح الفل على سمعونا واللي حبونا الكل على موزايك فام. صباحية جديدة، نهار جديد، إن شاء الله يا ربي تهير كله خير وبركة وصحة ورزق لكل مستمعينا. وكاتبته لكم الكل، الكل ما نسيت حتى شيء. يظلي 9:07 وحتى لنص النهار كان على أخبار عنا، كان على الأكتواليتي عنا، والأهم منهم تلقى كل المعلومة نقولنا صحيح في الصحيح. هذا كل تلقى أصواتكم نستغنيوش عليها بعد شوية في أول موعد مع صندوق أعجب. ما تفكرش في الأحزان، خليهم مراك وقول نبدأ صفحة جديدة. هذه الغنية بصوت علي الريحي على وزيك كيف. مرحبا بكم.
20: ما تفكر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك FM 71 113 013.
1: يا مرحبا يا مرحبا بكم وبصواتكم على ريبوندورنا على 71 113 013، لانه تعرفوا ان صوتكم يوصل معنا على موزايك FM، فشكر كبير على ثقتكم. باش نحكيوا على شطوطنا. نعم، اليوم درجات الحرارة باش تكون معدلاتها عالية. يبشرك بالخير، هذا مش أنا قلته، هذا من المعهد الوطني للرصد الجوي. وسبحان الله، البارح في القصرين أمطار وريح، وفي تونس وعديد الولايات أخرى درجات حرارة مرتفعة. أما اليوم كمان مش نعاود نقول بتكون أسخن حتى من البارح. تناخذوا بعض التفاصيل بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. دوك نحكيوا على شطوتنا، على الحملات اللي قاعدة تصير، لأنه احنا عنا من أحسن الشطوط والبحورات في العالم. نعم، خليني نقول في العالم، لكن للأسف ماهيش نظفة، واللعيب زادة كيف كيف حتى على المواطن التونسي أنا وانتي اللي كده مشيو ما نحفظوش زادة كيف كيف. تو نحكيو فيها بعد شوية. الكلمة ليكم تتسويت، وتحية ليك المستمعة الكريمة اللي حبت تعمل رمارك. قالت كيفاش تلمذة تعدي ولسق الحيط فما مرشي الكيلو بدينار يا مدام، الكيلو بدينار يا مدام. تتسويت الكلمة ليكم صندوق عجب.
2: صندوق عجب. زيك صح النور وعيدك مبروك. بالله على الكيس نتاع الكرم الغربي، تلين ده فما مكتب راهو عجوز امتحانات، تفهم وش معناتها عجوز امتحانات؟ وعايته بطيخ ب3000 وغلة وكذا على الواحد، علاش العياط هكايا؟ ما يخوي بتخدم مانيش قطعين رزاق، حط بلاكة واخدم على روحك. عليه العياط البطيخ وتلين ده قاعدة تعدي في الامتحانات؟ عليه راهو بحدينا مكتب، راهو بحدينا مكتب، راهي زايح، راهو زايح، ماهوش معقول. يعيشك يا كاتب العامة نتاع البلدية، يفرحك من اتلبينا شوية.
3: بونجور صندوق عجب. بونجور، انا مواطنة من قربة، مواطنة غيورة، انا غيري على مدينتنا. بجاه ربي ندى الى ولية نابلس، ايجا اعمل طلع على كورنيش قربة وبحر قربة، وشوف هك الحالة الكارثية اللي فيه البحر. هي قربة شفاها المتنفس الوحيد متاعنا البحر. عندهم قداش من عام هما بشي هيئوه لتو لمس، ورضينا بالحفر ورضينا بالكورنيش ماهوش مزلز، ورضينا برشا حاجات. توا باش يكملوا يخليونا الرمل هكاك، توا معقول؟ هذه معقوله؟ ومرسي صندوق عجب هكا، كان فما حاجه نتصلوا بيكم انتم توصلونا صوتنا. مرسي بوكو.
4: اخير يا جياني غالي، الدنيا سخنت وربي يستر يسترنا يستر امه محمد من الاكسدونات ومن الحوادث اللي هي سببها العجل المستعمل اللي ركبها من التونسي من الخردة. علاش ما يقعش مراجعة اسعار العجل الجدد؟ ياسر عاجلة ب 400,000 و 500,000 ياسر، وما يقدرش التونسي. وما نصورش انا عاجلة مش تغلى على روح التونسي. ربي يسترنا يستر الجميع.
5: ربي يا نوفل عايش ولدي، الخبز الجديد اللي بشي خرجوه هو الطول برمي جوان، فما الخبز ذا واحد كل مرة انتع المطاحن قال هو خرج في الرايدة الرسمي وانا بش نكرجوه وطفوا الضوء عاد خطر يعملوا بيه في البيتزا ويعملوا بيه في البشكوت وفي الوقت. ربي يجبد عليه يا نوفل.
0: صندوق عجب.
6: هذه معجزة المهدي نزل.
7: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
8: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
9: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح. نجم تحسه كل يوم صباح.
10: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
11: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
12: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
13: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
14: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
15: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
16: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايك FM.
17: مع توبنات كل تروح كرة الدارة والإستاد، تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة. مع فيبر توبنات لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخيدو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج او سور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية، ادخل على توبنت.ان ولا امشي لأقرب اجنس ليك ودخل فيبر توبنت للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
18: توب نت. Very fiber people.

0: حتى لنص نهار معاكم صفحتنا تواكي بدايات 9:24 دقيقة في صباح الناس. نسألوا على الطقس، البارح حسيتوها سخونة، من اليوم مش تحسوها أكثر وأكثر، اليوم يظهر لي درجات الحرارة، هو يأكد لنا ولا ينفي الخبر، أما يظهر لي بشي أكد وأكثر إنه درجات الحرارة اللي بتتم تسجيلها اليوم باش تكون درجات اللي نورمالمون سجلوها في تنبك جويليا وأوت. أنيس ساتوري معنا من المعهد الوطني للرصد الجوي. سي أنيس صباح الخيرات.
1: صباح الفل والياسمين، جهين تحية ليك ولو في إذاعة مزيك.
0: ربي خليك. اليوم نهار آخر جويليا أو الأوت
1: ولا صحيح، هو كان باش ناخذوا الحراره القصوى، هو خلينا مثال ناخذوا مثال في تونس العاصمه، المعدل في العشر ايامات الاولى هو 29 درجه اللي هي تو حاليا 29 درجه، تو 9.5 29 درجه وصل درجه الحراره. المعدل في جويلية هو 35 درجه الحراره القصوى، هذا هو اللي بننتظروها اليوم احنا في فتره ما بعد الظهر. عموما باش يكون طقس حار اليوم، درجات الحراره باش تكون بين 28 33 درجه بالمناطق الساحليه والمرتفعات، بين 33 و38 درجه ببقيه الجهات، ممكن حتى توصل 39 درجه في توزر مع ظهور الشهيلي. بالنسبه لتونس العاصمه قلنا ننتظروا ان شاء الله 35 درجه كحراره قصوى، كان نزيدوها يعني عامل الرطوبه اللي باش يكون بين 30 و40% في فترات ما بعد الظهر، هذا يعطينا حراره محسوسه تكون في حدود 37 او 38 درجة. الدرجة الحرارة هذه يعني مش نحصها في داخل البلاد، في داخل الولايات الداخلية يعني حتى تونس الكبرى كما في منوبة، ما مؤكد يعني مش توصل 37 درجة، ممكن حتى 38 درجة. فيما عدا ذلك طقس عامة قليل السحب إلى مغيم جزئيا مع إمكانية ظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد ظهر بمرتفعات الوسط الغربي، تكون مصحوبة بأمطار متفرقة. عنصر الريح عموما اليوم باش تكون جنوبية غربية قوية نسبيا. الريح عموما يعني في الشمال ما فهمش الشهيلي مثل الجهات الشرقية على قليلة، عموما باش تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، والبحر عموما أيضا باش يكون قليل الاضطراب ملائم لممارسة مختلف الأنشطة البحرية بما في ذلك السباحة. يوم الغد طقس أيضا مغيم جزئيا ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية. الريح تكون غدوة شمالية غربية بالشمال، تتواصل من القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب، تكون قوية قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وين باش تكون حتى مثيرة للرمال والأتربة أثناء الليل في الجنوب الغربي، ضعيفة فمعتدلة في بقية المناطق. بالنسبة للبحر غدوة بعد الظهر يصبح مضطرب بالشمال، لهنا دعوة للإخوة المصطفين باش يردوا بالهم، باش يتواصل مضطرب إلى غاية منتصف نهار يوم الخميس، هذه في الشمال. في السواحل الشرقية يتواصل قليل الاضطراب إلى متموج. بالنسبة للحرارة غدوة باش تكون في استقرار في جهات الشمال، يعني تتواصل مرتفعة هي في الحقيقة، لكن مش تزيد ترتفع أكثر في جهات الوسط والجنوب، وممكن حتى توصل ل 41 درجة في جهة توزر. ثم يومين الخميس والجمعة إن شاء الله مع انتقال الطيارات من القطاع الشرقي باش تساهم في انخفاض نسبي في درجات الحرارة. وفيما يخص البحر قلنا يعني في ابتداء من يوم الخميس بعد الظهر يصبح قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي.
0: يعني اليوم البحر ماذا بينا ما يعومش؟
1: لا اليوم يعوم، اليوم قليل الاضطراب. غدوة بعد الظهر، غدوة بعد الظهر يصبح مضطرب وين في السواحل الشمالية، أما السواحل الشرقية يقعد قليل الاضطراب إلى متموج. هذا هو
0: جهة والويكاند باش يرجع صبو.
1: هذاك هو يعني طقس
0: نعرف هذا هو
1: صيفي،
0: جينا وجينا وجينا وجينا مسخنا معنا من هربي. يعطيك صحة سي أنيس، شكرا ليك، تحية ليك، ومن خلال قدم تحية لكافة العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي سي أنيس الساتوري، تحية لكل مستمعينا. 9:28 دقيقة، راجعين بعد شوية باش نمشي وللسعودية. في بالكم أكيد أنه تونس تحصلت على جائزة برونزية للتميز في خدمة الحجيج، و بداوا من البارح حجيجنا يخلطوا لتونس إن شاء الله يا ربي حج مقبول ليهم الكل. وبدأت التحذيرات للحج عام الجاي إن شاء الله كان ربي أعطانا طولة العمر. تنخذوا التفاصيل بعد شوية مع مدير الحج والعمرة مباشرة من السعودية.
2: مع الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك؟ وقداش وقت نجم عديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
3: ولدي الكبير عمل الحكيش معاه كان القراية وقهوة وما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي. تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحبه يقول لي تحبي نخدم لك خدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات نخبيها إن التليفون ما نجمش نحيه. صدقني تقدر يولي مطروع يبكي بالدموع يركل ركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
4: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب. أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء. معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طوم ما نجموش نبعدو معاش نجم.
2: الإدمان عن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
5: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك؟ كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية. ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايكا فان. الأولى في تونس.
6: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك.
7: لحظة ما تعلق
6: تعالي هكا قهوة الكل شربت هالي.
7: شكون يشرب لك في قهوة؟
6: هاي وين ماشية داخلة للكوجينة؟ البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
7: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري
6: زيد. عليها ببني الكل بالقرصان متاعك
7: مبرز فيك زيد.
6: في وين هي اللونز؟
7: ألو
6: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
7: هاي زي تنوريك فيها.
6: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها. عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
7: ترى تحكي على ناموسة
6: لونز تنسيك السوفرانس.
8: برودوي ال تي اش.
9: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير. ماكس بوكس 5 جي اورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فيق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار. ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.

0: وجه الميلاد.
1: كان الأخبار الزينة إن شاء الله ما نسمعوها على بلادنا. تحية لكل مستمعينا. ديما ذكركم بالتوقيت 9:36 دقيقة وهذه صباح الناس على موزيك FM. تونس تتحصل على الجائزة البرونزية للتميز في خدمة الحجيج، وهذه جائزة مهمة ومهمة جدا، اللي كانت مسابقة وكان ضمنها تقريبا 80 مكتب شؤون حجاج من كامل العالم المشاركين في هالمسابقة. ناخذوا عليها أكثر التفاصيل، وكما قلت لكم وتبعتوا معنا البارح، بداوا مجموعة من حجاجنا يخلطوا لتونس إن شاء الله يا ربي حج مقبول ليهم. الحجاج باش يرجعوا، لكن باش يتم من توا التحضير للموسم الحج العام الجاي. تو ناخذ اكثر التفاصيل مباشره من السعوديه، معنا المدير العام المساعد لشركه الخدمات الوطنيه والاقامات سي غسان العليبي. مرحبا سي غسان، شو احوالك؟
2: صباح النور اخت جيهان، تحيه ليك ولكافه مستمعي اذاعه موزايكا فام.
1: ان شاء الله حاجه مقبوله. الحجاج البارح جاونا وبداوا يجيبوا لنا شويه السخانه من السعوديه اللي وصلت يظل ايامات الحج 50 درجه.
2: صحيح، تم تسجيل معدلات قصوى في المملكة العربية السعودية، وهذا الحقيقة كنا نبهنا عليه الحجيج من قبل التحول المملكة العربية السعودية قبل موسم الحج. كنا أكدنا على جانب التوقف الحرارة وضربات الشمس، والحمد لله حجيجنا كانوا منضبطين على أحسن وجه في كافة المجالات. الحمد لله
1: الحمد لله. نحكيه على التتويج، الجائزة اللي استحقتها تونس اللي هي الجائزة البرونزية للتميز في خدمة الحجيج. قبل ما نحكيه على التحذيرات اللي من توا، فبشكون يقول لك أبود صار توا في الحج، لا احنا التحذيرات تكون من توا للموسم الجاي إن شاء الله.
2: صحيح، هي الجائزة هذه تم بناء على تقييم لوزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية لكافة بعثات الحج. التقييم هذا تم على عدة معايير قبل تحول المملكة العربية السعودية، الأعمال اللي قامت بها بعثات الحج، و على الميدان بالمملكة العربية السعودية في كافة المراحل، سواء مرحلة الفنادق وإلا المشاعر المقدسة. الحمد لله تونس توجت هذا العام، وهذا التتويج الثالث على التوالي، وهذا أهم، لأنه نحن من البلدان القلائد اللي فما استقرار واستمرارية في التتويج. ثلاثة سنوات متتالية ونحن يتم معناتها ثلاثة سنوات متتالية، هذا مهم جدا. هذا نتيجة أول حاجة تضافر جهود جميع البعثات المتدخلة في الحج والمؤسسات المتدخلة في الحج، نذكر منها وزارة الصحة، نذكر منها وزارة الشؤون الدينية وشركة الخدمات الوطنية والإقامات وباقي الأطراف المتدخلة. وأيضا هناك عمليات تطويرية ميدانية نخص بها أيضا كما كنت ذكرت أخ جيهان موضوع المشاعر المقدسة، وأن كل حاج عنده مكانه في المشاعر المقدسة هذا الموسم، عنده صورته واسمه وهذه لحظته ديجان دخل لوزارة الحج والعمرة على الميدان ونال رضا واستحسان الحجيج، لأنه الهدف أن نحسن الخدمات والحاج يركز على مناسكه ويحس بأنه هناك تطوير الخدمات.
1: حتى في الإقامة معناها احنا مستنسين، معناها سي غسان نشوفوا حتى على مواقع التواصل الاجتماعي بعض العائلات اللي تخلط لهم تصاور أو الإقامة أو التشكيات. الحق متاع ربي عنا مديدة، ما عادش نقول كان هذا ماضي وفاء.
2: هو بطبيعة الحال التحسين التدريجي اللي قاعد يصير بناء على التقييم وعلى ملاحظات الحجيج. تو الحمد لله موضوع السكن بالنسبة لمكة المكرمة والمدينة المنورة حقيقة مكتب للبعثة التونسية للحج من ناحية القرب للحرمين الشريفين ومن ناحية مستوى الفنادق، وخاصة السنة هذه حسنا أكثر وصعنا المستوى في المدينة المنورة، كنا أقرب للحرم المدني وهذا نال رضا الحجاج، وهذا يساهم في أنه العملية التنظيمية تصير في سلاسة والحقيقة خلقت نوع من علاقة الثقة بين الحاج والمنظمين بكافة مكوناتهم، وسهلت العملية التنظيمية، وهذا ساهم أخ جيهان في أنه تونس تتحصل على الجائزة، لأنه ليس فقط تحسين ولكن رأي الحاج ورضا الحاج وقياس رضا الحاج بالمملكة العربية السعودية كان له دور معناتها محوري في الحصول على الجائزة، وهذا لاحظناه. ونحب بصدق يعني نتوجه التحية لحاجيجنا هذا الموسم.
1: يسألوهم معناها سي غسان
2: طبعا هما بطبيعة يسألوا ويدوروا ويثبتوا في الفنادق، لأنه بطبيعة نحن التنظيم هذا خاضع لاشتراطات.

0: خدمة مثلا. توا التحسين اللي باش يصير للحج الموسم الحج عام جاي اللي انطلق من توا التحضيرات اللي انتم قاعدين غادي.
1: صحيح، هو توا تسلمنا نحن في الجلسون الدينية تسلم وثيقة الترتيبات الأولية اللي فيها الخطوط العريضة للموسم القادم إن شاء الله، من المواعيد الزمنية إلى الاشتراطات إلى كافة الترتيب اللي لازم البعثة الحج وبعثة الحج التونسية على وجه الخصوص تقوم بها، وذي نحن توا قاعدين ندرس فيه بقاع المقدسة في انتظار أنه يقع التقييم الموسم من قبل لجنة وطنية الحج والعمرة وضبط الخطوط العريضة للموسم القادم، ولكن من الآن بدينا بالتنسيق مع الجهات المدخلة في المملكة العربية السعودية لوضع الخطوط العريضة لوضع الأطر اللي نخدموا عليها العام القادم، وخاصة أنه المواعيد الحقيقة متقاربة جدا، موسم الحج راهو يبدأ ومزال الموسم اللي قبله ما فيش، لأنه تعرف أخ جيهان نحن الحجاج العدد الكبير هم زيف في المملكة العربية السعودية، عندنا أكثر من 8000 حاج في مكة المكرمة، بدينا في ما نسميه نحن بالرد الثاني في المدينة المنورة اللي انطلق من البارح رحلة العودة، صحيح بدأت من البارح، ولكن أيضا الموسم الثاني في المدينة من البارح بدأ وتتواصل رحلة العودة حتى 14 جوان، بالتالي موسم الحج مازال مواصل، نحن مركزين على الموسم نتاعنا، ولكن ثم تنسيق كبير على مستوى البعثة التونسية بالنسبة للموسم القادم إن شاء الله اللي نطمح أن نتميز فيه وأنه الحاج يحس بخدماته في أعلى مستوى إن شاء الله.
0: إن شاء الله. هل فما شروط معينة ولا فما تغييرات شوية في شروط وضعتها المملكة العربية السعودية مثلا الموسم حج عام الجاي حسب الخطوط العريضة اللي مدوكم بها؟
1: لا، هي بطبيعة الحال الشروط هي اللي كل عام ناخذوها، ولكن بطبيعة فما جدول زمني لأنه يقع تحيينه باعتبار تغيير المواعيد الهجرية مقارنة بالسنة الهجرية، وبالتالي يقع تحيين في المواعيد أكثر منه يعني شروط جديدة، ولكن الاشتراطات الجديدة والتنظيم الجديد والتحسينات الجديدة هي على مستوى بعثة الحج التونسية، لهذا لازم من توا قاعدين يعني ندرسوا في الآليات اللي باش نطوروا بها الخدمات نتاعنا
0: أكثر. ما في النزل هل فوالا مثلا في النزل صحيح انتم قلتوا سنة كانت نزل الخير الاختيار والقرب، هل عام الجاي مش نفس النزل مش تقعد ولا قاعدين تشوفوا في نزل اقرب او خدمات خير واقامة خير؟
1: هو اختيار النزول بالطبيعة يخضع إلى إجراءات الإجراءات الإدارية هذه فيها أسس يقع القيام بها، تو نحن نسميه تحيين قاعدة البيانات، يعني تحيين قاعدة بيانات الفنادق على أساس نحضره للاستشارة اللي بشتاقة بعد عودتنا إلى تونس إن شاء الله بالنسبة للموسم القادم. وبالتالي موضوع الفنادق في الوقت الحالي ما نجمش يقع تحديده إلا بعد استكمال بقية الإجراءات، ولكن هناك تحسينات عديدة على مستوى الآليات التكنولوجية باش نستعملوها للعام القادم، على طرق توعوية الجديدة باش نستعملوها العام القادم، على مزيد تحسين الخدمات بالمشاعر المقدسة إن شاء الله، هذه الكل قاعدين نحكيوا فيه مع يعني الجانب السعودي إن شاء الله نتوصلوا إلى تحسينات الموسم القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا لكم مرة أخرى، مبروك التتويج لتونس. شكرا لك سي غسيل العليوي مدير عام مساعد شركة الخدمات الوطنية والإقامات.

0: بحوراتنا وشتوتنا بحوراتنا اللي دشنت على بكري سنة وديما نحبه نعمله. ما هو أنا أقول القفة تتهز من شيرتين، المسؤولية للمسؤولين نخليوها لهم وإحنا نعمله زادة كيف كيف. مسؤوليتنا نظافة، كي تمشي للشط خليه نظيف، كي كليت ولا شربت ولا اتفرهت لمت كل شيء ولوح في، حتى كنت تقولي ما فهميش حاويات يا سيدي مش تلقى مثل تعب، روحك شوية امشي شوية هز بالكربة، المهم خلي شطنا نظيف. باش نحكي على حملة لتنظيف شطوتنا سنة بنعمناه ولوسنة حتى عدد الشواطئ باش يكبر اللي باش تشملوا الحملة هذية، ونحكي أكثر في الموضوع هذا مع ضيفي رئيس البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بوكالة وحماية تهيئة الشريط الساحلي سي نبيل المختار. نورتني سي نبيل، صباح الخيرات.
1: صباح النور ليك ولجميع المستمعين.
0: دشنت البحر سي نبيل ولا ما زلت؟
1: عمرت معناها
0: مازلت. الحال من بعضه ملا سي نبيل. الحملة باش تبدأ نحكيه على تنظيف الشواطئ اللي هي كل عام تقريب المدة هذية، ويظل الرقم مش يختلف عدد شواطئ من عمناه والسنة قاعدين ماشيين ونكبروا. قلنا الأرقام سي نبيل.
1: بيه عمناول كنا نظفوا في 133 شط سنة بطلب من عديد الأطراف وخاصة البلديات والمواطنين وكل شيء، ولو 152 شط على طول 180 كيلومتر في التدخل واحد، معناها خاطر احنا ندخلوا برشا مرات. والمساحة الجملية اللي باش تشملها اللي باش نظفوها 6500 هكتار.
0: 6500 هكتار. والحملة هذه باش تنطلق وقتاش ان شاء الله؟
1: هي بدات وباش تواصل اخر الصيف لاخر سبتمبر، ممكن حتى نوصلوا اكتوبر.
0: اي، وبالنسبه للتجهيزات والسواء الامكانيات وزاد كيف كيف العنصر البشري موجود، التجهيزات موجوده في هذا في الحملة هذه؟
1: هي مش بكثرة، الشركات المختصة في الحاجات هذوما ما عادش موجودة بكثرة، أما موجودة معناها اللي نجموا نخدموا بيها توجد، وإن شاء الله ربي يجيبنا في الصورة في القرب.
0: أي فهمتك. النفايات اللي موجودة على شطوتنا مثلا كان ناخذ عمناول، قديش لميته في الحملة هذه من نفايات بربي سنبيل؟
1: عمناول لمينا 13000 متر مكعب من النفايات، منها 85% بلاستيك. معناها 11000 متر مكعب بلاستيك ما يعادل 4.4 بيسين أولمبيك.
0: ما يعادل
1: من الفضلات البلاستيكية
0: 4.4
1: بيسين أولمبيك.
0: بيسين أولمبيك
1: اللي هي 50 متر في 25 في 2 متر على الأقل غرق.
0: معناها الواحد باش يستوى وعبها 4.4، باش نفهموا قديش نخليه احنا البلاستيك
1: باش نزيدوا نبسطوا. 553 كاميون الكبار هذوك متاع 20 متر كوب كلهم بلاستيك،
0: كلهم بلاستيك كانوا على شطوتنا على 133
1: على شطوتنا. اكل يمشي للشط ويلوح قبلي ويلوح دبوزة
0: ويلوح ساشي.
1: وش باش تعمل هذه الساشي يا اخي؟ شنو توي يلموها توي؟ هذوما 4.5 ونص نتاع بيسين اولمبيك راك خليتهم لنا انت يا مواطن يا اللي لوح دبوزة، انت راك مساهم فيهم،
0: انت راك مساهم فيهم. بربي سي نبيل، اليوم البلاستيك اللي بالريح وقاعدة في هالأمطار وكل بحر قاعد يخرجنا وقاعدين نشوفه، معناها حتى كي تدخل تعوم نقول معنا من أحلى البحورات مرية معناها، أما على غالب قلة وعي من المواطنين، خاطرنا نحمل مسؤولية الاثنين للأطراف المسؤولة والمواطن زاد كيف كيف مسؤولين، أنه تمشي تتفرد وكل خلي كل شيء كما في دارك. بالنسبة لي ما نستوعبش في دارك تخلي تلوح قبلية كيكة مرمي في القاعة، ما تقوم تجري وتلمدوا وتنظفوا
1: وتهبطوا مستحيل.
0: معناه التعامل مع الأماكن العمومية كان في دارك، هذيك هي أنظافة. بلاستيك هذيك الساشي اللي هو نقول أنا حقرها يقول لك خليها وتترمي في البحر، قديش يحب لها باش
1: ما بين 100 و500 سنة
0: ما بين 100 اي خلينا نسمعهم هذوما مهمين، معناها الطرف البلاستيك بين 100 و 150 سنه.
1: اي كل ساشي بلاستيك الزرقاء ولا اي ساشي ما بين 100 و 500 سنه، وكي تتحلل زاد ما تتنحاش كومبليتوم من البيئه، خاطر تولي دي ميكرو بارتيكول ما عادش نشوفوهم، اما بعد باش تلقاهم في الماكله نتاعك، باش تلقاهم في الحوت، باش تلقاهم في ال في في الماء اللي نشربوه، في في في الهواء اللي نتنفسوه، باش تلقاه في كل شيء.
0: وغير البلاستيك المواد اللي يحب لها سنوات هذو باش تتحلل بربي.
1: لا باش انا عملت انا بحث صغير وانا باش نقول
0: تعبتك يا سيدي بي.
1: لا لا ما فهمتش مشكلة، بالعكس ننور المواطنين واحنا بيدنا نستفيد. قشرة البنان تحب لها ما بين كلكو سمين ولا كلكو موا، معناها نجم تكون حتى أشهر باش تتنحى قشرة البنان.
0: اي
1: الوراق اللي هم بون هذيك تتحلل ما فيهاش مشكلة.
0: اي
1: الوراق ما بين 2 ولا 5 أشهر.
0: اي
1: الكانات، الكانات اون اليومنيوم ما بين 80 و 200 سنة. اي ساشي قلنا ما بين 100 و 500 سنة. البوتي اون بلاستيك اللي هي هذيك اللي نقصوا بها شاقين ساقينا وكذا كذا،
0: هاي
1: حوالي 450 سنة.
0: 450 سنة دبوست الوحدة باش تتحل البلاستيك. اي
1: فما حاجة أخرى لقيناها احنا في الفيضانات الأخرانية وصارت عليها بوليميك كبيرة، الكارت دو ريشارج هذيك تليفونيك اون بلاستيك، هذيك ما بين 100 و 1000 سنة انت والماتيريال اللي ما تصنعها
0: اللي مصنوعة به، يقعد يشارجي الكارت وتليفون وبعد اوب تو البحر يبلع.
1: يرميها تو البحر يبلع، تو الشط يبلع، تو شنو هذي كارت يا اخي شنو تنجم توصل 1000 سنة. هذيك
0: توصل 1000 سنة. الفيضانات الاخرى فضحت ياسر سامحوني،
1: فضحت
0: قلة وعي ونظافة من المواطن التونسي.
1: اي فما حاجة أخرى زادة نلقاو فيها ماهيش عن بلاستيك أما موجودة زادة، الدبابز البلا. الدبابز البلا فما شكون يستعملهم ويلوح في وسط الماء ويتكسروا ويجمعوا العباد وكل شيء. الدبوزة البلا ما تسيب لهاش ديكومبوزيسيون ما تتحللش. أما تقعد تعيش 4000 سنة.
0: تعيش 4000 سنة.
1: 4000 سنة إذا كانت تتحط في بلاصتها راهي 100% ريسيكلابل، ما تتحطش في بلاصتها تقعد ملوحة في غادي 4000 سنة.
0: والله ايش نقول لك سي نبيل، معناها هوني كي نسمعوا هكا عندنا ما أكثر نقول لك مستمعنا الكريم اللي تمشي للشط باش تتفرهد وتفرد صغيراتك، راهو الوسخ اللي باش تلقاه في الشط وكل راهو في الأخر باش يجي في صحنك وصحن صغيرك في كعبة الحوتة اللي باش تاكلها كما مثلا وضح لنا سي نبيل. هذا هو، وفي الاخر ما احنا زعام هوني في كل حاجه نرميو الكره نقولوا لا لا لا خاطر ما نظفوش، انت اول واحد اللي وسخت، معناها اول مره نبرأ انا نبرأ الجهات الرسميه من الامور هذيا، لانه بالحق معناها في الاخر مش انتم جاوا مثلا مسؤول جاي رمي هكاك باش نقول في الاخر ما قبل ما هو يقوم بخدمته صحيح، لكن انت زاد كيف كيف انت اللي مشيت وسخت هوني، انت اللي مشيت تفرهدت وفي الاخر قشور الدلاع.
1: اه شيء كبير قشور الدلاع، قشور الدلاع والماكله والكسكسي والمقرونه
0: كله هذاك موجود. كله موجود معناها كله.
1: انت تصور عاودنا ياخذوا بطريقه اخرى. تصور احنا خليناها شنو باش يوليو الشطوط نتاعنا؟
0: كارثه يا سامحني في الكلمه.
1: هكا معناها باش تفهم اللي يقول لك ما يخدموش، تصور احنا الكونتيتي هذه كل خليناها احنا ما نخدموش يا سيدي وخليناها الكونتيتي هذه، شنو باش يصير في البلاد؟
0: للاسف هذاك اللي مؤسف انه بالحق عندنا شطوط من اروع شطوط اللي عندنا معناها، لكن ان شاء الله احنا نعملوا على وعي المواطن التونسي، نوعك اعطيناكم بالارقام شو ما هذوما اللي انت ترميهم الساشي اللي حقرها والكارت بعد ما شرجيت تليفونك اللي رميتها واللي في بالك البحر باش يبلعها وقديش تعيش وفي الاخر هاي مضره ليك كل عائلتك الكل معناها في الاخر الساشي نخلص هنا وياك.
1: ما تعرفش عليها كيفاش باش ترجع لك هذيك
0: فوالا
1: تقول انا بعيد وما تجينيش وسنغيف كوزوت يقول لك
0: ايه.
1: لا يا خويا باش ترجع لك هذيك.
0: يعطيكم الصحة سي نبيل، شكرا لك يا سيدي، ربي يخليك، شكرا على تدخلك معنا. سي نبيل المختار رئيس البرنامج الوطني لتنظيف الشواطئ بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، شيء يدوخ معناها الكمية نتاع النفايات اللي يلقاوها كي حكينا ما تعبي معناها 4.4 بالمئة من البيسين أولمبيك، كمية متاع البلاستيك اللي تتلم عم ناول بركة على شطوطنا على 133 شط اللي يقول لي تقريب فما 553 تصوروا توما كميونة متعبدية من الكبار هذي البلاستيك، هذيك البلاستيك بركة اللي تلمد عم ناول مش البير عم ناول في حملة على شطوطنا. خليك مع غفران في الأخبار وراجعين نكلموا بعضنا مزلت عن الأخبار والحكاية على وزي كفان في سبح الناس.
2: أنا قهوتي في الدار برافا شيكوري باللار، واليوم برافا عملت أحسن أفار، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهولة ويخلي الكاليتي مضمونة وصومها أقل من باللار ومازال جديد. برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوة أون بودغ إي سوليوب. نعملوا قهوة برافا.
3: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي اني اي سي 0W20 ذا تشالنج، مالا شارك معنا وادخل في القرعه واربح 2000 دينار كاربورون. نستناوكم من 18 مايو 5 جوان في محطاتنا المشاركه ولا على الباج فيسبوك وكونوا من الرابحين. اني اي سي 0W20 ذا تشالنج فيزي لا بيرفورمانس.
4: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, A2 Event, Doubleco et Mosaic FM.
2: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انطلاق الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية للبكالوريا يوم غد الأربعاء 3 جوان وتتواصل أيام 4، 5، 8، 9، و10 جوان على أن يتم إعلان النتائج يوم 23 جوان الجاري. في هذا السياق المدير العام للامتحانات بوزارة التربية محمد الميلي يعلن اتخاذ إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 تشمل تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة البراي ل 54 مترشحا إضافة إلى تمكين 1127 مترشحا من ثلث الوقت الإضافي خلال الاختبارات. ومدير عام الامتحانات بوزارة التربية يضيف أن 30 مترشحا سيجتازون الامتحان داخل المؤسسات السجنية، فيما سيشارك 3 مترشحين من أطفال القمر في هذه الدورة. والمسؤول بوزارة التربية يشير إلى أن أكبر مترشح يبلغ من العمر 75 عاما وينتمي إلى شعبة الرياضة، في حين تبلغ أصغر مترشحة 16 عاما وتنتمي إلى شعبة الرياضيات. المعهد التونسي للقدرة التنفسية والدراسات الكمية التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط يعلن فتح منظرة خارجية بالملفات مشفوعة باختبار شفهي لانتداب 8 إطارات بصفة دائمة بمقره في العاصمة على أن يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 22 جوان الجاري.
5: والمعهد يبين أن التسجيل انطلق إلكترونيا منذ أمس عبر البوابة الوطنية للمناظرات العمومية، مشيرا إلى أن الخطط المعروضة تشمل 4 خطط لرتبة اقتصاد رئيس لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية، وخطتين لرتبة اقتصاد أول لفائدة المهندسين في اختصاص الإحصاء وتحليل المعلومات، وخطتين أخريين لرتبة اقتصاد أول لفائدة المتحصلين على شهادة الماجستير بحث في العلوم الاقتصادية. يشار إلى أن المترشحين مطالبون باستيفاء الشروط العامة للانتداب بالوظيفة العمومية مع تحديد السن القصوى ب40 سنة، مع إمكانية التمتع باستثناءات قانونية في بعض الحالات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل. عالميا، إصابة جنديين من الجيش اللبناني إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية في جنوب لبنان. وكالة أنباء فارس تنقل عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن قواته على أهبة الاستعداد لجميع السيناريوهات المحتملة، مضيفا أنه تم تثبيت سيادة إيران على مضيق هرمز. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران عكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد تواصل مع جيهان في صباح الناس. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
6: الأولى في تونس.

0: لبوا مارشي على موزيك فام. اليوم نهزوكم القصرين. تحية لكل مستمعينا في القصرين، مرحبا بكم تسمعونا لايف على سيت بتاعنا www.mozaikafam.net. برهان يا حيوي، يسمح الخيرات يا برهان.
1: صباح النور جيهان، تحية ليك، تحية تبعو فينا كل عبر ذات موزيك.
0: ربي خليك. سنة قبل خنا معاك بواميتي، وسبحان الله البير عندكم ممطر وقريب خريف وشتاء.
1: البارح وصل البارح مطر، وما تقريبا البارح وصلت 40 ملم في سريانة، وفي البارح كيف تقريبا كل معتمديات لسنين تقريبا فيها امطار بعد ايام تاع سخان شوي. اليوم رجعت سخونه شوي تقريبا، ما كان نمدعوا في الربيع ويستقبلوا فيه باش يكون سخون شوي ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا ربي. والاسعار شحويلها اليوم في المارشي؟
1: اليوم ما تسميش حركية كبيرة، جي نعرفوا بعد عيد وتسميش حركية كبيرة في
0: التو مرجعوا تحسوا مازالوا معايدين،
1: مازالوا معايدين ويفري حتى المواطن طب شوية بعد الأسامي شفناها بتاع العلوش. حركية كانت ضعيفة وتقريبا معدومة في المرشي بتاع القاسرين، وكيف برشا حوانة معطت نحكوا على الحوت معطت الحوات اللي زالوا ما رجعوش، كيف كيف جزارة معطت تقريبا جزار واحد يخدم، والأسوام اللي موجودة جيهام شاشوف الخضر والغلال. نبدأ بالخضر، السلك 800 ومعظم 800 الربطة، معناها كيف كيف 800 الخص تم 15% واقفين للربطة، هذه بالربطة اللي يتباع في قدام ماشي نتاع القصرين. بالنسبة للبطاط 2250 كيلو، طماطم 3875 كيلو، الفلفل 3250، البصل 2000، القرع 2000، البدنجان 3500، والفول 1700، القارص 4200. بالنسبة للغلال اللي موجودة شوية في وسط المارشي تاع القصرين، والباقي الحوانت اللي موجودة البرة في محيط المارشي، الخوخ تم 3500 حتى 6250، الفريز 6000 الكيلو، التفاح 22 دينار، البانان 18 دينار، حب الملوك 14 دينار الكيلو، الكرموس 7500، البطيخ 2500 الكيلو، الدلاع 1200، العوينة 5 دينارات، والمشماش 2000 الكيلو. بالنسبة للدجاج جيهان 8500 الكيلو، اسكالوب 17500، كويس داند 11500، كتف داند 9000، وكويس الدجاج 10 دينارات. بالنسبة للعلوش لقيناه تقريبا عند حانوت واحد، ثم عنده كان البركوس 38 دينار الكيلو. كيف ما حكينا جيهان الحواتة مازال ما رجعوش في الماتش تاع القاطرين، وتقريبا هذه دورتنا بأقل من أسبوع بعد العيد.
0: يعطيك الصحة برهان يا حيوي، تحية ليك. 22 دينار التفاح، 18 دينار البنان، 7500 البيثر من عنا، راهو ذا كل من عنا. لا البنان مش من عنا، التفاح ذاك امبورتي ذاك 22 دينار. ولا ما تفهمش حاسيلو تنولي نعلمكم في بوان مارشي في فقرة سورتو الغلة القلوب الضعيفة نحطوا موان دو قديش لازمنا في الغلة سورتو نحطوا موان قديش لازم باش ما نتبعوش معناها الأسعار. غلتنا هذيك هي المشكلة، وين غلتنا معناها اليوم أقل غلة تحط يدك عليها بتلقى روحك في 5000 كيلوها أقل له 5000 معناها غلتنا. عطاو يجي عطاو يبدأ يزغرت عطاو ذاك الكرموس وكل شيء عمناه الخلطة 23 دينار. قصرين بلاد التفاح أي باسي ماروين، لكن التفاح اليوم قينين ب 22 دينار. وهنا أصمت ونخلي الموسيقى شوية، وبعد العين باش نحكيو إن شاء الله تكونوا بصحة جيدة. ما نحب نعرج على نقطة اللي هي تم صحتنا مع السخانة ومع بعض العادات الغالطة شوية، مع بعض الاستهتار من بعض المواطنين لأنه قاعد تاخذ من عند ناس ما تعرفش المصدر تاع ميكلة متاعهم شنوه، تاخذ في الدبابز ما تعرفش شنو اللي كان مصبوب قبل ما تاخذ فيه انت كل السيترونات، اي تاخذ في الماء اللي تباع واللي يدوروا بالكميونة كل بلاصة شد الليترة من عشب قديش، أما هذي ما يحلو. ردوا بالكم من التسممات الغذائية. وقتاش نقولوا تسممات غذائية؟ مين تجيش ومصدرها؟ تفاصيل ذي خبير معنا بعد شوية.

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. مع ليتر حالي.
1: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل ما زال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنه الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
2: ولدي الكبير عمل لحتش العام كان القراية وقهوة، ما شاء الله عليه لحد الآن مغروم بالقراية، معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحبه يقول لي تحب نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات اللي حباها، إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني اعتباري يولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل الركلية، يسألي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
3: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم، فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا على الموند غياب، أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد، مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو، ما عادش نجم.
1: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار 3.
0: كي تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.

0: إن شاء الله يا رب يكونوا مونسينكم. إن شاء الله تلقوا معنا المعلومة اللي تفيدكم. الأخبار والأكتواليتي الكل تلقوا على وزي كفام لهنا معنا في صباح ناس. بلا مرحبا بيكم, صوتنا يخلط لكم على فريكانس متاعنا. تابعونا لايف زي كيف كيف صوت وصورة وين ما كنتوا على www.mozaikefm.net وعلى بارنا صباح ناس على الفيسبوك. سخنة الدنيا كما حكينا على شطوتنا, كما حكينا على الحملات متاع التنظيف, كما نحبوا زي كيف كيف وعين المواطن التونسي. أنا وانتي منهم زي كيف كيف, انه كي تمشي البلاصه تخليها نظيفه زاد كيف كيف, عارف شنو تدخل وشنو توكل لصغيراتك وليك زاد كيف كيف, ما يغركش السوم الرخيص, ما يغركش توا مع سخنه الدنيا هو يدور بالكميونه بيدن ما نعرفوش حتى شنو اللي كان فيهم, والله واعلم شنو المال اللي بيحولك على خاطر رخصه ويقول لك ما من العين الحلوه وما وانت تشري. اليوم كي نعملوا دوره او باش يبداو يبيعوا عاد وبداو ديجا يبيعوا حتى في المحلات, نلقاو السيتروناد المحلات المحترمه لا محترمه روحة تبيع في دبابز معناها عليهم الرقابة كلها. نقصد اللي الدبوزة اللي كانت الله أعلم شكون شربها ينحيوا لك منها البلاستيك ويخلي لك منها السيترونات وغيرهم. وبعد نحكيوا على تسممات غذائية. اليوم كيفاش نجم نحكي على تسمم غذائي؟ شو معنى تسمم غذائي؟ منين يجي التسممات الغذائية؟ شو أعراضك؟ كيفاش الوقاية منها؟ هو خبير لدى المنظمة العالمية للصحة في مجال سلامة الأغذية والوقاية من الأمراض المنقولة عبر الأغذية, وهو ممثل تونس لدى المنظمة العالمية للصحة في تطبيق الاستراتيجية العالمية لسلامة الغذاء من 2023-2030. معنا الدكتور يوسف حمدوني. دكتورنا صباح الخيرات, مرحبا بيك.
1: شكرا, صباح الورد مدام جيهان وكل مستمعي ومشاهدي مزيكا فيه.
0: شكرا ليك دكتور يوسف. اليوم دكتورة مع الصيف, مع ممكن بعض العادات الغذائية متاع كيفاش نستحفظ على الماكلة وكل نجم تتسبب في تسممات قبل كل شيء, كيفاش نجم نقدم؟ ما معنى التسمم الغذائي؟ منين يجي
1: التسمم الغذائي؟ هو نوع من أنواع الأمراض المنقولة بالغذاء, أي يصاب به الأشخاص من طعام أو شراب تم تناوله. باش نحكيو مدام على أسباب التسممات الغذائية وهي عدة. تأتي حالات تسمم غذائي كما ناكلوا أطعمة أو مشروبات ملوثة واستعمال مياه شرب غير مراقبة لسبب بسيط, وجود بكتيريا وتفاعليات أو فيروسات ومواد سامة في الأغذية. وينجم يكون زاد رواسب, بقايا رواسب كيميائية في المنتجات الغذائية ذات أثر حيواني والمنتجات الفلاحية. نوجدوا مكونات معناها كيميائية أو رواسب مبيدات في المنتجات ذات الأصل الحيواني أو في المنتجات الفلاحية. ينجم يكون بعض الحشائش زادة مجهولة المصدر والنباتات والفطريات للشامبينيون نجم نستعملوها في الطهي ولا في الأكل وللتداوي تكون مصدر من مصادر التسممات الغذائية. مدام جهين, مع ارتفاع درجات الحرارة وبداية تحت في بداية فصل الصيف معناها تناول الأطعمة الغير مطهية معناها مش طيبة بالبيه أو سوء الحفظ أو عدم وضعها في أجهزة التبريد إضافة إلى أن يكون ملوثة, ينجم هذا الكل يعطينا معناها مخاطر صحية ويتسبب في التسممات الغذائية. خلال فصل الصيف ينجم يكون زاد على جراثيم مدام تنتقل أنها تتكون في الأطعمة هذيك, وعندما يتناولها معناها المستهلك سبب له مخاطر صحية. مثلا ارتفاع درجة الحرارة مثلا هو بيئة خصبة نتاع تكاثر البكتيريا مثل السالمونيلا والكامبيلوبكتيريا, خاصة في اللحوم النية والأطعمة تحتوي على البيض مثلا المايونيز ولا الحلوى نتاع التيراميسو. انت ما دام حكيت على المياه الشرب الغير مراقبة كنا نشوفوها احنا ندور في الحوام معناها
0: بالضبط بيدن وماء حلوة بالضبط اي يعجبك رخص
1: يعجبك رخص معناها تكون هذيك تحتوي على جراثيم مثل الشيغلا وتكون مصدر من مصادر التسممات الغذائية. حاجة أخرى مدام أنها تو خاصة في إطار الصحة الواحدة لبروس ونهيل أنه في الذبح العشوائي أن ثم أمراض مثل اللحوم تبقى معروضة للشمس تحت أشعة الشمس أو خارج وسائل التبريد هذيك جادة لازم تنقل أمراض من الحيوان للإنسان وتتعفن هذه تحت أشعة الشمس زادة تكون مصدر من مصادر تسممات الغذائية.
0: بأنا دكتور يوسف هوني مثلا كيش بتنا على الحم مثلا المعروض في الشمس نقول لنا من يكن طيب ودرجة الحرارة ما تقتلش؟
1: لا هو ديجا تعفن هو ديجا وثم ملاها جراثيم ملاها تبقى ملاها تقاوم ملاها ارتفاع درجة الحرارة هو ديجا يتاكد في الماكلة متعفن دونك انت خاسر فلوس بخاسر تحت دونك ماذا بيك تزود معناها سواء لحوم ولا اسماك ولا مواد غذائيه ولا معناها منتجات غذائيه عامه من محلات خاضعة للمراقبة الصحية.
0: ولا كيش بتلنا تو الأسماك تو ما عمش تدخل الدنيا باش نلقاو مثلا اللي ما نحبهمش ما نشوفوهم وكل عام نقولوا باش نتصديوا لدار هذه والتعاود تظهر من جديد اللي بكميونة ويحل ويقول لك حوت فرشك جاي من القليبية جاي من مهدية جاي والمواطن حتى في رومبوان يقف ويمشي يشري
1: الأسماك اللي تعتبر معناها من المواد السريعة التلف.
0: سريعة التلف
1: سريعة التلف لازمها تنقل وتحفظ في مكان صحي آمن. مثلا مثلا نشوف في مواد مثلا كما كنت تحكي مدام الأسماك تعرض في معناها في كميونة وتعرض في الأسواق في أسواق فرعية بدون معناها وضع عليها ثلج معناها بدون احترام شروط السلامة الصحية معناها بسهولة أنها تتسبب معناها تتعرض وتتسبب في مخاطر صحية مثل تسمم الغذائي. ديما نأكد ونعاود أنا لازم معناها نتزودوا بكل المنتجات الغذائية من محلات خاضعة للمراقبة الصحية.
0: في داري أنا دكتور يوسف اليوم مع الدنيا سخانة مع مثلا توا مرات تسمع فينا طيبت عشية وخليته نقول أنا نسيتو علقة ما دخلتوش اليوم مع درجات الحرارة هذوما شو التوصيات اللي تنجم تقدمهم لنا مثلا اليوم كربة بيت تسمع فينا اليوم؟
1: ما تجيبش تجاوز ذاك الفطور اللي طيبته ساعتين معناها وقبل ما تحطه في الثلاجة معناها طيبة الفطور تخليه يبرد ومن بعد دخله للثلاجة ما يتجاوزش ساعتين معناها في حرارة الغرفة أو مثلا أنت سخنته وبعد ما يلزمه باش تاكله ما يلزمش تسخنه أكثر من مرة.
0: معناها سخنته مرة ظهر لي ولا سخنت بالزيت نعاود ندخل فريجيدير غالط هذاك تسمى
1: غالط اي نعاود نخليه في الفريجيدير وبعد زيد نعاود نسخنه مرة أخرى أو مثلا في الإذابة في نفس هذا الإطار مثلا مش ندوب اللحم معنا
0: اي
1: ندخل اللحم في الكونجيلاتور ومن بعد نجبد أنا نخرجه مثلا أنا ظهر لي باش نستعمل وذوبته الكل
0: باش نستعمل زوز مرسويت منه الباقي باش نرجعه باش نعمل
1: وباقي باش نرجعه معناها للكونجيلاتور هذا غير صحي تماما
0: تماما
1: أنا كنت من الأول تماما أنا كنت من الأول تحط قطعة صغيرة تحفظها في الثلاجة تكون منها خاصة في الكونجيلاتور وتجبد باللي اللي حاجتك به وانت فيه جبته ما عادش تعاود تراجعه للكونجيلاتور
0: معناه اعتبارك رجعت انا الكونجيلاتور كان مثلا ذوبت وما ظهر ليش وعاود ترجعت الكونجيلاتور اعتبارك عملت
1: اعتبارك خلل معناه عدم احترام شروط السلامة الصحية وتنجم معناها تكون تكاثر معناها البكتيريا معناها والجراثيم يصبح غير صحي معناها معناه انت من الاول حافظ على صحتك انك انت تحط معناها جيست معناها كما احنا في العيد احنا والمواس بتاع العيد احنا توا كنا في العيد معناها انا فكر الحم الكل ما هو نستحفظ نخزنه بتقوم في صغار حسب افراد العائله ولا حسب معناها مش نستاهل كوه وبعد يجبد بالطرف بالطرف ما نذوبوش الكل باش ناخذ من بعد جيست كميه ونعاود نرجعه للكونجيلاتور نو معناها السيفي ذوبته ما رجعوش للكونجيلاتور
0: واضح
1: يا طيب هذه حاجه وثاني حاجه كما قلنا معناها كنسخنوا مره مثلا مش عام ما عاودوش نسخنوا مرتين وما خلوش البره مثلا بعد ساعتين من اللي طيبناها البره في حراره الشمس او في حراره الغرفه
0: واضح
1: احنا تو في حاجه احنا تو مدام في موسم ان شاء الله في مواسم الافراح والنجاحات وان شاء الله كل فرحه في كل دار اثناء ما اعداد الوجبات الجماعيه والاكلات ماذا بينا هكا نحترموا هكا شروط السلامه الصحيه للاغذيه وشروط حفظ الصحه من اواني من غسل اليدين من سلامتك المنتجات الخضره نغسلوها اليدين اللحم يكون معناها زاد في اثناء اعداد الاكله او الوجبه الغذائيه نحترموا الماكسيموم شروط معناها السلامه الصحيه.
0: واضح
1: حاجه اخرى مدام انا في الصيف مثلا تو تكثر مثلا على البحر مثلا تبيع لك الكاسكروتات معناها هكا نتاع الفاست فود الكاسكروتات على الشط وتكون مصنوعه هكا زاد مثلا كيما التمر زاد مواد سريعه التلف زاد بالعظم زاد ساعات ثم سكان العظم المروق يعني هو مش طايب 100% دونك هذاك ينجم يكون زاد مصدر من المصادر معناها الناس الغذائيه
0: واضح يعطيك ألف صحة دكتورنا، شكرا لك.
1: سمعني مدام كيف احنا بنشوفوا احنا الأعراض.
0: اي نكمل معك مع الأعراض.
1: اي الأعراض احنا نقول الأعراض في المنطقة الغذائية مثلا أنا هو تب منها الأكثر شيء أنا والقي وجيعة الراس ألين في البطن معناها ونجم كل الجفاف سطوع عند الرضع.
0: اي
1: عند الرضع ما نحس معناها ذاك لازمنا معناها مباشرة معناها لازم نتصل معناها معناها بالطبيب. وساعات في نادرا انا تكون التمارين الغذائيه تسبب معناها في بتمس معناها الجهاز العصبي.
0: واضح دكتورنا شكرا.
1: كل ما دام احنا مش قد النصائح تو اللي بيها الفايده.
0: تفضل تفضل سي يوسف. تفضل دكتورنا.
1: احنا ما دامنا فيها تو باش هكا باش نحافظوا هكا على الماكله نتاعنا وباش نحافظوا على كيفنا والوقايه من الامراض المنقوله عبر الاغذيه. ننصحوا بانه حفظ اللحوم والحليب والمشتقات والاسماك والوجبات النظيفه في الثلاجه او في مكان بارد. ركزوا على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل الطهي والاكل وبعده. تجنب شراء وتناول الاطعمه المكشوفه وغير المحفوظه. لا تستهلك الاغذيه والمشروبات مجهوله المصدر والمباعه بطرق غير مراقبه. خاصه اطبخ الطعام جيد وتجنب اعاده تسخينه اكثر من مره. تحقق دائما من تواريخ الصلاحيه. شوف احنا مثلا باش نجي ناخذ برودوي منتوج غذائي
0: شوف
1: انا نركز في الصلاحيه نتاعو معناها نشوف انا معناها التاريخ الصلاحيه نتاعو وينجم يكون زاد لو معناها يتغير معناها الرائحه نتاعو ولا اللون وهو في مازال ما محافظ على مده الصلاحيه نتاعو. وفي حال كما قلت معناها نقل المأكولات خارج المنزل احرص على وضع الاطعمه في علب تحفظ الحراره وتعزيزها من الملوثات.
0: يعطيك الف صحه دكتور يوسف حمدوني شكرا لك الخبير لدى المنظمه العالميه للصحه في مجال سلامه الاغذيه والوقايه من الامراض المنقوله عبر الاغذيه.
2: كل يوم الاثنين الجمعه من 9 لنصف النهار
3: نانسي اوليمان

0: فوت 43 دقيقة على موزايكا فم.
1: ما تهضمش الحليب بسهولة، من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
0: باش نسألكم سؤال لكها، وشكون فينا اللي يسمع فيا توا ما عندوش باكو حليب في الدار ابدا؟ وشكون فينا ما يعرفش منافع على حليب ابدا؟ وشكون فينا ما يعرفش انه منافعه كبيره للكبار والصغار، الفئات العمريه الكل؟ وشكون فينا اللي ممكن اللي ديجا جربه ويعرف على شنو نحكي، واللي قاعد يكتشف فيه البارح واليوم باش يكتشفوا معايا جمعه كامله؟ ونتحداك انك باش تمشي تجري وتشريه، انت اللي تسمع فيا واللي ممكن مع الحليب تقول انت يعمل لي شويه قلق وشويه سوء هضم وكل لي، مع الحليب الاصفر تنسيها الحكايه هذه الكل. دوك هذا هو الحليب اللي نقول لنا ينجم يرتحك، يخليك تستنفع بمنافع الحليب، لانه من غير لاكتوز. ونعاود ونقول مهم جدا يسمع فينا يقول لك يا خويا في نفس المنافع نفسه، خل نقول لك انه 100% طبيعي ويحافظ على كل منافع الحليب من غير حتى قلق. هذا هو الحليب الاصفر اللي باش نحكيه وعليه اليوم، وفرحانه انه تكون بحذنا بخبرتها تبارك الله الاستاذه في علوم التغذيه دكتور ليلى علوان. نورتني دكتوره.
2: مرحبا.
0: شا حوالك؟ لانه نعرفوا وهذا المشكل دكتور، احنا ديجا بدينا نحكيه فيه من البارح باش نكمل معاك اليوم. راهو المشكل مش كان عند التونسي، معناها رانا نحكيه على ارقام ونسب كبيره في العالم الكل اللي عندهم انتوليرانس ولا لاكتوز. قبل كل شيء دكتوره، منين تجي المشكله هذه الانتوليرانس؟
2: فما ثلاثه حالات.
0: ايه.
2: فما الحاله الاولى عباد يتولدوا بلاش لاكتاز، هاك الانزيم اللي حكينا عليه، هاك المفتاح اللي حكينا عليه البارح، يتولدوا
0: ايه.
2: بلاش المفتاح.
0: اي
2: ما نجيبوش معاهم مفتاحهم.
0: هذوك
2: ايه. هذوكم حتى حليب امهم ما ينجموش يشربوه. اوكي، ويولي عندهم حليب خاص اكسيتيرا. هذوما وين موجودين؟ عاده هما ينجموا موجودين في العالم كل، اما قدر ما تقرب من خط الاستواء معناها من الإكواتور، قد ما العباد يولي ما عندهمش الانزيمة دي.
0: هذي
2: معروف سيت ان غاديون نور سويد، يعني قد ما تهبط للجنوب قد ما الناس تنجم تكون عندهم فقدان اللاكتاز جملة. وفما اللي عندهم لاكتاز تولدوا بها عادي، وبعد تالي كي كبروا شوية ما عادش يحبوا يشربوا الحليب. احنا في تونس الدراسات توري انه الطفله مثلا بين 9 سنين 10 سنين تولي ما عادش تحب تشرب الحليب، تقف من شرب الحليب ما عندهاش على ريحته ولا اللي هو. بريف، من بعد الفئه هذيك اللي وقفت من شرب الحليب، مادام كنت ما استعملتش المفتاح، المفتاح ما عادش يخدم،
0: ما عادش يدور.
2: ايوا ما عادش يدور. بعد البنيه هذيك علاش حكيت على البنيه؟ خاطر سوفون يقعوا تعرس تحبل وتعرف لي لازم تشرب الحليب، تجي تشرب الحليب يولي عندها المشاكل الكل، انفاخ وساعات اسهال وساعات اكل احساس انه الهضم واحد. ثم حالتي
0: الهضم،
2: ثم اللي تواظب وتكمل تشرب الحليب تسترجع المفعول نتاعها وكل مفتاح يرجع يدور عادي. وفما اللي مع الاسف المفتاح ما عادش باش يدور بالكل، دونك وتولي هي عندها سكون ابيل اون انتوليرانس او لاكتوز، دونك تولي عندها

0: ماهيش حساسية مش نفهم بعضنا ماهيش حساسية خد فما حاجة أخرى تعطي الحساسية ماهيش حساسية ماهيش أليرجي هذه عدم معناها عدم قبول السكر متاع الحليب وهضمه هذه تولي
1: دكوني نفهم معاك دكتورة أنه راهو المشكل راهو مش في الحليب أما
0: اللي
1: المشكل
0: اللي في بدنا في بدنا
1: على الهضم متاع اللاكتوز
0: ونكملوا في ثالث حالة خد فما ثالث حالة هي وقت اللي نكبر معناها وقت اللي نوصل لعمر معين مثلا 70-75 سنة وهوني تبيعت معناها من ناحية الفيزيولوجية ايه. مع الأسف برشا أنزيمات تولي ما عادش تخدم ولذلك نلقاو برشا عباد مسنين يقول لك الحليب يقلقني دونك فما ثلاثة حالات اللي واحد وعادة الناس اللي كملت تشرب على طول الحليب معناها ما وقفتوش بالكل وبخنسيب إذا كان من الأول كانت عندهم اللاكتاز ما يكون عندهم حتى إشكالية وعلى ذلك دونك كيف تقولي أنت فما حليب اللي ما فيهش اللاكتوز نقولك أنا باش ينفع برشا ناس أنت قلت أمتي ببختو دون الموند العباد موجودة فما دراسة عملت عام 2017 وبينت أنه 73% من سكان العالم
1: 73%
0: أما رد بالك الأرقام في تونس أقوى برشا في تونس النسبة توصل حتى ل 84%
1: في تونس
0: في تونس دونك احنا رانا حكينا عن الانتوليرانس لاكتوز يعني اللي هي الانزيم ما تمشيش ولا تمشي ببطء ولا سكرناها وحبينا نعاودوا نحلوها
1: هذا دونك هذو بالنسبه للناس كيفاش يصبحوا انتوليرون ولينا او لاكتوز وعلاش
0: فما ديزاناليز معناها مش كل انسان يحس قلق يقول راني جو سوي انتوليرون لاكتوز معناها اللي فريمون عنده مش قلق يمشي لطبيب المعده وفما ديزاناليز فما اناليز خاصة فما تحليل خاص باللاكتوز ماهوش صعيب ما موجود وينجم يقولوا له عندك ولا ما عندكش
1: دونك بها تنجم تلقى الحل انسب انت باش تنجم تهضم وقول لنا اللاكتوز
0: اما الحل كيما معناها اول الحل هو جينيرال انك تشرب حليب بلاش لاكتوز ولا
1: وينجم يكون زاد اللاكتوز وراثي دكتوره مع الكبر يظهر مع
0: مش وراثي اما مش جيني جينيتيك مش هيريديتير فما فرق بين حاجه وراثيه وبين حاجه جينيتيك كما قلت لك قبيله انت والجدود نتاعك الاصليين اش كانوا يعني الجدود نتاعك كانوا يربيوا السعي ويشربوا الحليب ولا الجدود نتاعك كانوا يصطادوا
1: لي
0: شاسور اللي باستور معناها فما زوز انواع في نحكيوا على 100,000 سنة التالية مانيش نحكي على البارح دونك إذا كان أنت السلالة متاعك كانت من الناس اللي كانوا يربيوا في السعي وكانوا يشربوا الحليب أنت الأنزيمة متاعك هذيك تقعد ديما موجودة والأخرين ما عندهمش دونك مثلا نحن في تونس عندنا عبيد أصلهم بربري برابرا عندهم اللاكتاز دونك أمورهم واضحة الأخرين وإحنا عندنا نعرف اللي جايين من برشا جهات لو مثلا اللي أصلهم بربري عندهم اللاكتاز واللي أصلهم هم من الوندال اللي جاوا من اوروبا الكل الفتوحات وكل الغزوات الكل هذوكم سي بون وفما اللي جايين من اماكن اخرى ما جابوش معهم اللاكتاز اللي جايين مثلا من الجزيره العربيه عندهم معناها في العالم توا اقل عباد عندهم مشكله في اللاكتوز هم الجزيره العربيه دوك اللي اصله من الجزيره العربيه اللي جاء مثلا مع الفتوحات الاسلاميه ما عندهمش مشكله
1: ما عندهمش مشكلة
0: انت واصلك منين اصلك
1: كل واحد فينا هون يرفع اصله منين مع اللاكتوز مش نعرفه احنا
0: مش يعرف كان ينجم يستحمله ولا ما ينجم يستحمل وفما عباد مع الاسف زيد ما ينجموش يهضموا اللاكتوز مش خاطر عندهم مشكله في الانزيم الانزيم نتاعهم عاديه اما كنت نتذكر البارح حكينا قلنا باش يتهضم فما كي الشفرات
1: اللي في المفتاح هذاك
0: فما حالات مرضيه او بعد عمليه مثلا هيك الشفرات تذوكم يتمسوا يتفرقوا هك شوي دونك يولي ما عادش فما إمكانية الامتصاص مثلا الحالة راوها عند الناس اللي عندهم أمراض الأبطن يعني الانتوليرانس وغلوتين الناس اللي ما يستحملوش الغلوتين عادة ما يستحملوش اللاكتوز خاطرك الشفرات تذوكم ممسوسين ثم الناس اللي تعمل عملية على مصارنها تقعد تقريبا انتي وقديش قصولهم ولا انتي والمصارنة نجموا يقعدوا من 3 أشهر و6 أشهر ما يستحملوش الحليب وعادة يعاودوا بعد يستعملوه. ثم الناس اللي تعديت بفترة متاع سوء تغذية جاتهم دياري ولا معنى إسهال ولا حاجة ولت عندهم سوء تغذية دي نوتريسيون هدوكم زيدة يوليو ياسر سنسيبل يوليو ما عادش ينجموا. هذوما الكل حالات اللي بعد كيف تنظمهم يرجعوا ينجموا يشربوا الحليب العادي وعلى ذلك ينجموا زيدة يشربوا الحليب الباكو الأصفر. دونك يا با بروبليم.
1: ميرسي بوكو دكتور ربي يخليك الأستاذة في علوم التغذية دكتور ليلى. ميرسي بوكو. أنا عايشك دكتور.
0: عايشك ميرسي.
2: ما تهضمش الحليب بسهولة من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه بنة الحليب الكل ومن غير حتى

0: صندوق عجب.
1: صباح الخير موزايك. صباح الخير صندوق عجب. بربي شط سالم من اجمل الشطوط اللي تنجم تلقاها في الجمهوريه، عليها كاكلو صح يا بلدات بنزار توينكم، ما فما حتى طوبال الشط بالله العظيم واحد يعافي يخزر له، عليها كيكه بلديه بنزرت عليه، ما فماش تراكتور يتعدى يلم، اقل حاجه هذه اقل ما تنجموا تعملوها عليه حاجه جميله رائعه كي منها كيكه، لازمها تفسد لازمها تتمسخ.
2: صباح الخير موزايك وصباح الخير صندوق عجب. بالله يا جي اختي عدي لي صوتي في الحكايه نتاع الطبيب اللي يحكي على الصغار وصلت 5 سنين ثم يتعلموا الدخان مع تشدد السيجار في يده، زعما مش احنا يا جيهان اختي نشجعوا فيهم الصغار والشباب متاعنا تمشي ساعة ساعة نقاط البيع متاع الدخان، ثمني تلقى ثمني الكبير اللي يبيع فيه التاجر معناتها هو بيدو يبيع ثمني للغشير الصغير السيجارو. بالله وين القانون وين الرد على هنات؟ ما نجموش نعيشوا كيما الزوربيا يعيشوا فيه يبيعوا فيه بالباكو، في الاخر معناتها احنا كي نبيعوا فيه بالسيجارو قاعدين نضروا في الصغار، وانت في الاخر جايبه في البلاتو متاعك طبيب يحكي فهمني على 5 سنوات، هكا حبيت نقول لك يا جيهان فهمني ما نطولهاش، اللي احنا زاد فهمني مشاركين في هالجرائم هذيا نتاع التدخين فهمني المبكر للصغار وكاو.
3: يا ربي قولوا لي صندوق عجب توا انا 9:30 مروحه من الخدمه وانا في بارد وتويكا بنوته صغيره هكا شددها بوها معناتها من بديتك اللي مازلت كي تتعلم في المشي شددها بوها من يديها ويحوصوا في الكياس هي الطفلة الصغيرونة من شيرة الكياس وبوها على الحافة الأخرى وصدقوني بالله قريبة للكراهب معناتها الشيء باللي وهي مازلت صغيرونة معناتها مازلت تتعلم تمشي كيفاه يا رسول الله يا ربي علاش هكا كيفاش من شيرة الكياس وفما مادة فما مادة واسعة وعريضة وهما قريب يوصلوا معناتها لوسط الكياس والطفلة في شيرة الكراهب راهو شيء بالله ما نعرفش أنا العبيد كيفاش.
0: صندوق عجب كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار
4: مازلنا معاكم حتى لنص النهار، مازلت عنا الأخبار وزلت عنا الأكتواليتي، إن شاء الله يا ربي تكونوا متونسين بينا. خليكم مع الأخبار وبعد شوية أستوس سانتي باش نحكي وأمور تهم الجلدة في الصيف، خليكم معنا.
5: مع الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجم عليه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرم.
6: كنت الكبير عمل الحتش العام كان القراية وقهوة ما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية معناته أما مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون تحبه يقول لي تحب نخدم لك خدمة زي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات المحبية إن التليفون ما نجمش نحي صدقني تباري ولي مطروع يبكي بالدموع يركل الركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش
7: فك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان خطوصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن الموند غياب أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو معاش نجم.
5: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي لسمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
0: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس راديو موزايك فام تونس الأخبار
4: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. السوق الأوروبية تستحوذ على أكثر من نصف صادرات زيت الزيتون التونسي بنسبة 56.5%، تليها أمريكا الشمالية ب 23.2%، ثم آسيا ب 12.1%، وإفريقيا ب 4.5%، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. كما تصدرت إسبانيا قائمة أبرز البلدان الموردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 32.3%، تليها إيطاليا ب 19.6%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب 19%. وفيما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت صادرات تونس قرابة 38,000 طن بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 497 مليون دينار. يذكر أن صادرات زيت الزيتون التونسي سجلت خلال الأشهر الستة الأولى من موسم 2025-2026 ارتفاعاً بنسبة 49.2% مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم الماضي. التونسية عزيزة صديق، مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابع لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس، حققت إنجازاً دولياً بارزاً إثر حصولها على شهادة اعتماد دولي في مجال الطيران المدني مسلمة من المنظمة الأممية في إطار برنامجها للتدريب المتقدم. وحسب بلاغ المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران، أصبحت التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على هذا الاعتماد الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني. عالميا، جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارا جديدا لسكان مدينة النبطية في لبنان بالإخلاء الفوري والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. يأتي ذلك رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة اللبنانية وافقا على وقف القتال. وكان موقع أكسيوس قد أفاد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مارس ضغوطا مباشرة على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوقف التصعيد في لبنان في وقت أكدت فيه إيران ضرورة التوصل لوقف الهجمات الإسرائيلية ضمن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، بينما طرحت منظمة الأمم المتحدة خيارات جديدة لتنظيم وجودها في لبنان. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، وكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. صباح الناس، صباح الناس، كل يوم الاثنين الجمعة من 9:30 نهار جيل ميلاد.

0: لحداش و 13 دقيقة. مرحبا بكل مستمعينا. أستوس سانتي اليوم فرحانة تكون بحضنا دكتور مريم تبقى، هي استشفائية جامعية مختصة في الأمراض الجلدية. دكتورة صباح الخيرات.
1: صباح النور عصيمة.
0: نورتنا. احنا والجلدة والصيف عاد عنا ما نحكيه في الموضوع ده. اليوم نحب نحكي معك دكتورة على الفطريات لي شامبينيون. دونك وني كنت نحكي نوياك قبيلة في الكواليس وحكينا، قلت لي لا راهو ما نحكيوش على نوعك، هما عائلات ما شاء الله، كل عائلة عريقة وحدها، كل عائلة عندها خاصية الخاصة بها. لكن اليوم اللي في التونس علاش يربط الفطريات بالصيف؟ مثلا تقول لك ولدي ولا أنا بعد عومة بعد تبحيرة في أكثرها في بيسين، ظهر بلايس بيض وإلا حمر وإلا في ذويف دي، ولا دوك ديما نربطوا بالصيف. هل الفطريات تظهر أكثر في الصيف دكتورة؟
1: عسلامة ساعة، مرحبا بكم الناس الكل. ألوغ علاش نربطوا الفطريات بالصيف؟ أولا خاطر كيجي الصيف العباد الكل تولي تثبت في جلدتها، والحاجات اللي ما كناش نثبتوا فيهم في الشتاء ونشوفوهم نوليو عينينا تتحلى عليهم في الصيف. دونك هذا أول سبب. والسبب الثاني الحكاية فيها جانب من الصحة، على خاطر لي شامبينيون ان جينيرال، كو سوسوا لي شامبينيون اللي نتعداو بيهم من برا اللي هما يتسميو لي ديرماتوفيت ويتسببوا في الفطريات نتاع الاظافر، والا لي شامبينيون اللي هما بطبيعتهم موجودين فوق الجلده نتاعنا وينجموا في حالات يتسببوا في امراض. لي شامبينيون هذوما ثلاثه عائلات سي اون فو يحبوا برشا تو سكي هوميديتي ماسيراسيون، دونك البلاصه اللي تبدا فيها شوية بلل. أحسن انفيرونمون عندهم هو الانفيرونمون سبيدري المسكر. سي لو ميور انفيرونمون باش الشامبينيون يتكاثر ويتحول ويولي باتوجين ويتسبب في المشاكل نتاع جلدة اللي نعرفوهم واللي تنحكيو عليهم من بعد.
0: أعطيني بلايص أخرين أبار سبيدري المسكر اللي غادي كون ينجم يتكاثر الشامبينيون، شون آخر؟
1: أي بلاصة تخمم فيها أنت اللي هي مبلولة وفيها برشا سقين وسخونه، دونك نجم نقولوا تابي في جيما، نجم نقولوا الحافه نتاع بيسين، نجم نقولوا مثلا لي دوش نتاع لي سال دو سبور، كلهم هذوما سو سون دي انفيرونمون اللي نلقاو فيهم برشا
0: لي شامبينيون. نتعدي تو انت كي تقولي تندوش نتاع سال دو سبور والا حافه البيسين، قداش نقعد مشي جاي عليها حافه البيسين؟ دونك قلنا هل تصير العدوى؟
1: هو حتى القاعه توا نتاع ستوديو فيها دي شامبينيون. ثم فرق بين ان نتعديو وبين ان اون ديفلوب لا مالادي، انه يظهر المرض. اوغوزمون مش ديما وقت اللي نتعديو تظهر لاميكوز. الشامبينيون اللي انا تعديت به كان باش يلقى لي كونديسيون اللي هو يحب عليهم باش يتسبب في الأمراض، اللي هما أنكور اون فوا لا ماسيراسيون، يلقى بلايصة مسكرة وفيها شوية بلل، وقتها وين باش يلقى شيختو باش يتسبب في الأمراض. أحسن إكزومبل نعطيو هو شامبينيون اللي يجي بين السويبع نتاع ساقين المذبيح، واللي كان تلاحظ يجي الأكثر في آخر إسباس بين السويبع لو كاتريام، على خاطر الإسباس هذاك مسكر، وحتى كي نشفو ساقينا أون جينيرال ما نشفوش شي بالكدا، دونك أون جينيرال هو أول إسباس يتمس بالشامبينيون. D'accord. Donc pour résumer, et nana je m'aime chez Hefiena, tout en sachant que mes débina fait les milieux hédou ma qui m'a donc douche ta salle de sport au col ou à la piscine, mes débina n'a pas de comme t'es. Walaken, n'aime chez Hefiena, on bat, n'a pas de fils bid rim sacre, n'har kemel, ou n'a déjà tardit de champignons. عندي دو فورت شانس اني نعمل البذبيح، ولكن اذا كان انا مشيت حفينا اما سقايا ديما مهويه ونشف بالكدا سقايا، يا دو فيبل شانس اني نعمل بذبيح ولو اني تعديت.
0: باهي، هوني باش نسالك دكتوره، الشامبينيون اللي يظهر مثلا بعد اللي يقول لك عملت مثلا ولدي كان يعمل بيسين بعده بداوا يظهروا له بلايص ابيض تعدى من البيسين، هل يتعدى فما اماكن كيما هكا ينجم يعدي ويعطي البلايص هذوما البيض مثلا؟
1: الوغ كي نرجع للجمله اللي قلتها من الاول، فما دي شامبينيون اللي هما نتعداو بهم، دونك لي شامبينيون باش يجيو من المحيط الخارجي، وثم دي شامبينيون اللي هما موجودين عندنا ماهيش عدوى خارجيه، ولكن سويت دي فاكتور مره اخرى فافورابل ملي يكونوا قاعدين في الجلده نتاعنا عايشين اون سامبيوز، احنا نستنفعوا منهم وهما يستنفعوا منا، كيلقاو ريحهم في دي كونديسيون معينين باش يتحولوا ويوليو باتوجين مضرين. لي كونديسيون هذوما هما اللي كنا نقوله فيهم من بكري، السخانة، جلد الدهنية، برش عرق، الإنسان مثلا ديما في كومبينيزون، لي سيزون شود، شود اي اوميد، هذوما كلهم يخليو الشامبينيون اللي كان قاعد في ظهري موجود لبس عليه يولي يتسبب في بقع. البقع هذه تجم تكون اللي هو اسونسيلمون هنا نحكي على شامبينيون من عائلة الملاسيزيا يتسمى. البقع هذه تجم تكون بقع فاتحة وإلا ساعات عند العبيد اللي جلدتهم فاتحة تكون بقع داكنة وان جنرال في شكل دور دور دور ينجموا يتلموا مع بعضهم. الوغ فيهم ساعات شويه قشور كي ثبتوا بون سا سي ان ديتاي. بتبيع العبيد تتفجع منهم على خاطر خاصه كي يبداو فاتحين اول حاجه نخافوا منها يجيو يجري ويقول لك ولدي يمشيش يعمل برص. هوني اون دو راسوري العبيد ونديبيو الشامبينيون ونفسروا لهم اللي حتى كي نديبيوه البلايص الفاتحين باش ياخذوا وقت مي جلده بشويه بشويه باش ترجع تاخذ اللون نتاعها ونفسروا لهم اللي هي ماهيش عدوى
0: ماهيش عدوى. فوالا قبيلة كنا نحكيو على عائلات كما قلت انا عريقه في لي شامبينيون كنا نجمو نقسموهم تو حكينا على الجلده لكن وبذبيه نحكيو حتى على الضوافر. اليوم قداش من عائله
1: دون فاسون مي تري سامبليفي باش نقولوا عندنا ثلاثه عائلات اللي يتسببوا في الامراض عند الانسان. العائله الاولى اللي هي نسميوها لي ديرماتوفيت هذه اكثر عائله متسببه في الشامبينيون تاع الضوافر.
0: أي؟
1: تتسبب زيادة في الفرصة لاتيني اللي تجي خاصة عند الصغيرات في الشعر.
0: أي؟
1: خاصة العدوى توا اللي نشوفوا فيها أكثر من اللي زانيمو دو كومباني من القطاتس الأكثرية تلقاه مس وقطوسة سواء عندها تاني وإلا عندها شامبينيون في البلاج متاحة في الشعر متاحة تادي. دونك هذه العائلة الأولى اسمهم لديغماتوفيت ولديغماتوفيت هذوما يجيو من برا يعني جلدة متاع إنسان عادية اون جنرال ما نلقاوش فيها دي ديرماتوفيت. العائلة الثانية اسمهم لي كونديدا. لي كونديدا هذوما كلي يعطيو سكون أبيل لي موغي في الفم اللي يعطيو البوذبيح اللي تحت الصدر خاصة كي يبدا شخص زايد شوية
0: في الميزان.
1: هوني ثم ميساج كلي نحب نقولو كيف كيف لي كونديدا في معظم الحالات ماهيش عدوى لأنه الكونديدا موجود عنا. مناسنا لسقينا انا دي كونديدا موجودين زيدا قاعدين تعايش سلمي معنا ولكن كي يلقاو ظروف هنا نحب جنسيست على حاجتين الاشخاص اللي عندهم مرض السكري والاشخاص اللي المناعة متاحهم طايحة هما يسون اغيسك انهم هالكونديدا هذا يتسبب لهم في مشاكل. هذيك علاش اي مرأة خاصة ولا راجل يبدا زيد في الميزان ويبدا يعمل في الشامبينيون اللي تحت الصدر الكونديدوز ماذا بينا نتفقدوا السكر وي ان سوجي جون يعمل كونديدا في فمو ما ثميش عليش ان تيوري ان جون لبس عليه ما خديش دي زانتيبيوتيك ما هوش يخو في دوية تطيح المناعة باش يعمل كونديدا وقتها ما فيها بيس نتفقدو نعملو لا سيرولوجي دو اتش اي في
0: اللي هي في الفم تجي معناها كيفاش دكتور تجي كان كان
1: بقع بيضة مهمش ديزافت هما
0: في الفين ولا في ال
1: ينجموا يجيو في ال في السين ينجموا يجيو
0: في الفم
1: الداخل وان جينيرال باللابيس لونغ نجموا اون لي ديتاش نحيوهم facilement donc العبيد الكبار يعملوهم برشا خاصه ياخذوا دي زانتيبيوتيك ياخذوا دي كورتيكويد ولكن ان جون لبس عليه يجي يعمل لي اون كانديدوز في فمو ما فيها بيس نتفقدوا السيرولوجي دو اتش اي في
0: داكور
1: هذيك لا انتيز اللي نخافوا منها هذه العائله الثانيه. الوغ العائله الثالثه مانيش باش نحكيوا عليها لاني قله قليله جدا اللي تتسبب في امراض والامراض اللي تتسبب فيهم اون جينيرال نوليو نخمو فيها كي المريض ما يتحسنش الادويه وقتها نبعثوه سيستيماتيكمون الاخصائي في الامراض الجلديه. دونك هذول ما تستحقش ان نحكيوا عليهم برشا اللي هما لي موزيستور. دونك كان ثم زوز عائلات باش نركزوا معاهم
0: هما
1: لي ديرماتوفيت اللي ما يمسوش لي ميكوز ولكن يتسبوا في البوذبيح يتسبوا في الشامبينيون نتاع الضوافر وفي الفرطسه في الشعر. والعائله الثانيه اللي هما لي كانديدا اللي هما يعطيونا لي موغي يمسوا الفم كيف كيف زيد ينجموا يمسوا لي زورغان جينيتو يعملوا لي فولفيت ا كانديدا كيف كيف هي ماهيش عدوى دونك نفس الحكايه ويمسوا الثنيات الكبار لي غران بلي سورتو سو ما مير عند العبيد اللي زايدين في الميزان واللي عندهم ارضيه نتاع سكري.
0: باهي احنا في طنبك الصيف نقول انا اليوم معاك دكتوره كان نجم نعطيو نصايح وقائيه اليوم باش نتفاداو العدوى مع لي شامبينيون كانوا في العائله الاولى ولا الثانيه.
1: تري بيان الكيستيون نتاعك مهمه برشا على خاطر اشاك فوا نحبوا نداويو الشامبينيون بخلاف اني نعطي الدواء نتاع الشامبينيون مهمه ياسر اني نعمل الوقايه والوقايه هنا جاوبنا عليه السؤال. الوقايه اني نحاول جاجي على فاكتور فافوريزون دونك الهوميديتي الماسيراسيون البلل هذاك الكل نحاول ديما نشيح بالكدا بين صوابع سقايه. نحاول اقل ما نجم اني نمشي في بلايص كيما لي سال دو سبور مثلا ما نبداش نحوس فيها ما حفيه ولا على حافه البيسين كيف كيف كيف كيف مريض السكري خاصه ماذا بينا يتلي له خاصه بسقيه ويتفقد بين صوابع سقيه على خاطر البذبيح هذاك اللي هو تظهر اون انفيكسيون بانال مالوغوزمون ينجم يتسبب في الحمره لانه منه هو تجم بكتيري ستريبتوكوك تدخل وتتسبب في الحمره والحمره نجم نحكيوا عليها مرة أخرى عندها برشا زيدة نتائج سلبية على الساقين وعلى الموبيليتي ما نحبوش نوصلوا لها. دونك نتفقدوا بالكدا ما نمشيوش حفيانين نشيحوا بين صوابع ساقين. الكلاس نتاعنا الشخص اللي عنده شامبينيون في الأظافر بين صوابع ساقيه ماذا بيه يلبس كلاس قطنية ويغسلهم بالماء سخون 60 دوغري 60 درجة. برشا كيف كيف ناخذوا صبابط ولا كلاس من الفريب ماذا بينا بالنسبة للكلاس يستغسلوا بالماء سخون 60 درجة وصبابط نحاولوا قد ما نجموا نحطوا فيهم لابودغ أنتي فونجيك أوني با سور من الإفيكاسيتي نتاعها ولكن تنقص لنا من شارج فونجيك قد ما نجموا نشمسوهم بالكدي ونحطوا فيهم البودغ هذية. بتبيع العبيد اللي عندهم السمنة أحسن حاجة إنهم يحاولوا ينقصوا الميزان يحاولوا الليزان متاحهم تحت الثانيات كيف كيف دي ما ينشفوا وما يلبسوش التيسيو اللي هما أون بولي إستير اللي يزيدوا يعرقونا أكثر دي ما دي كوتوناد واسعين في الصيف. كان عندنا قطوس مريض زادة ماذا بينا في الانتوراج متاعنا انديويوه باش خاصة الصغيرات ما يتعديوش بيه. Voilà, en gros, هذوما هما لي ميزور.
0: ميرسي بوكو دكتور. يفضلك نورتني. كنت بحضنا دكتور مريم تبقى استشفائية جامعية مختصة في الأمراض الجلدية. دونك حكيناكم اليوم على الفطريات لي شامبينيون اللي يظهروا كما تفضلت الدكتور وفهمت لنا العائلة الأولى والثانية والثالثة اللي ما حكيناش يسر عليها لكن مهمين عريقين الزوز عائلات اللي حكينا فيهم. ميرسي بوكو دكتور. خليكم معنا حتى نص النهار. أستو سونتي. أستو سونتي. كل يوم الاثنين الجمعة من 9 ونص النهار.
2: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي استعمال الهاتف ألعاب الفيديو وغيرهم هل ولينا أسرى للشاشات التكنولوجيا ولا جزء من حياتنا اليومية ولكن هل ما زال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجمع عليه صغيرك مثلا مع الجو فيديو وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيو في الموضوع هذا في فرم
3: ولدي الكبير عمل لحتش معاه كان القراية وقهوة ما شاء الله لي لحد الآن مغروم بالقراية معناته مني ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحب يقرأ لازم تعطي التليفون تحب يقول لي تحب نخدم لك خدمة ذي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات نخبيها إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني تقدر يولي مطروع يبكي بالدموع يركل ركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش
4: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لومونز غياب أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو معاش نجمو
2: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي السمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث
5: كنت تحب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام الأولى في تونس.

0: المهمات.
1: اليوم تم الصيف بامتياز معكم على وزي كفان في صباح الناس. ابديناها بالمعهد الوطني للرصد الجوي وحكينا على درجات الحرارة وقلنا اليوم مثلا الطقس ولا درجة الحرارة تقرب لجويلية وقوت. بعد حكينا على الحملة اللي بدأت على شواطئنا على 153 شط. الحملة ذي حملة التنظيف ونعود ونقوله هوني وعي للمواطن التونسي باش يخلي بلاصة تنظيفة، مش باش نحكيوش على التلوث اللي قاعدين نشوفوا فيه على شطوتنا. ونعود نقول عنا من أحسن شطوت في العالم، ونتحدىكم كانت تقولوا لي عكس ذي. نكملوا ميلا مدام حكينا على شطوت، باش نحكيوا على رجل الحرب البرتغالي. شكونوا هذية؟ هذية عنا مديدة وإحنا فخستخي منه، مفجوعين منه. اللي يقول لك حريقة واللي يقول لك ليه هو كائن يقرب للحريقة. اللي ظهر في عدد من الشواطئ متاعنا، يظهر لي في ثلاثة شطوطنا، واللي يقولوا إنه ردوا بالكم لأنه لسعته لسعة، وإنه حتى سام علاش ظهر؟ هل هذه ظاهرة طبيعية عادية؟ كان متعدي نقولنا القاروحو في شطوتنا، وإلا كل عام موجودة ما احنا جوز تهولنا الحكاية. ما خيرش منها هي الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار دكتور عفاف فتحلي، اللي باش توضحنا الأمور الكل. دكتورة صباح الخيرات.
2: صباح النور جهان ليك والجميع مستمعي مزيكا فان.
1: شنو هل الرجل الحرب البرتغالي هذي؟ هي حريقة في الأخر، نجم نقول عليها حريقة ولا لا؟
2: والله بالتونسي نجم تقول عليها حريقة على خاطرها تحرق في الماء تحرق. ما إذا كان باش نمشيو بالمعنى العلمي معناها الحريقة احنا نسميه حريقة الميدوز قناديل البحر. سيبا اون ميدوز، ماهيش قنديل البحر، هي شبيهة قناديل البحر. سي اون فوس ميدوز وتنتمي للعائلة الكبيرة متاع اللاسعات اللي ينتميو لها زادة قناديل البحر. دونك كومونيمون نجم نقولوا عليها حريقه. فهمت؟
1: ورجل الحرب البرتغالي التسميه ديجا هذيه معناها لهالكائن.
2: هي عندها برشا اسماء راهي باللغه العربيه، رجل الحرب البرتغالي، قنديل البحر البرتغالي، البارجه البرتغاليه، والفيزاليا. الفيزاليا لو نون سيانتيفيك نتاعها فيزاليا فيزاليس، اسمها فيزاليا فيزاليس، هذا الاسم العلمي نتاعها اللي يعرفوه في العالم اجمع. بالفرنسي اسمها لا غالير بورتوغيز، ولا لا كارافيل كارافال بورتوغيز، ولا لا فيزالي. هذي الكل يتمحور حول شكلها، معناها التسميه نتاعها كوسوا بالعربي ولا بالفرنسي ولا حتى بالانجلي، يتمحور حول شكلها لانه شكلها يشبه معناها كي تشوفها فوق الماء تعطيك الانطباع انها شراع نتاع سفينه حربيه برتغاليه.
1: منها جات التسمية.
2: ومنها جات التسمية، مش على خاطرها جاية من البرتغال ولا ما فما حتى علاقة بينها وبين البرتغال. دونك هي سفن الحرب البرتغالية القديمة والأساطيل متاع الحرب البرتغالية القديمة، الأشرعة متاعها تتشبه للفورما متاع لابارتي فلوتونت متاع الكائن هذية. والكائن هذية زيدة في الموطن الطبيعي متاعه اللي هو مش البحر الأبيض المتوسط، هو جينا من المحيط الهندي والمحيط الأطلسي في المناطق الاستوائية والشبه الاستوائية. دونك بعيد علينا، ما هوش من متساكني البحر الأبيض المتوسط. المكان الطبيعي متاعه تلقاه موجود بكثافة عالية وعالية جدا، معناها تلقى أسراب كبيرة طافية على سطح الماء، الأعداد تكون تتنجم تتجاوز آلاف عشرات الآلاف من الوحدات بحدة بعضها. دونك تعطي هيك الانطباع بتاع تقول عليه أسطول حربي دا سفن برتغالية قديمة، ومن هنا جت التسمية.
1: يقول قايل هو جينا من المحيط الهندي والمحيط الأطلسي، تعدى علينا هكيكة تعدية، وإلا كل عام وهي ظاهرة طبيعية عادي، وإلا ظهوره غريب وعجيب اللي خلينا الناس الكل نحكيه عليه قبل ما نحكيه على المخاطر متاعه.
2: ليه هو كل عام قاعد يدخل بأعداد قليلة وقليلة جدا، بعشرات الوحدات، معناها كاي بيت مفرقين في الوقت، وتعرف سيتك اللي البحر الأبيض المتوسط متصل بالمحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق. وفما طيارات بحرية تدخل لنا من المحيط الأطلسي، تتعدى على جبل مضيق جبل طارق وتدخل البحر الأبيض المتوسط، وساعات تتعدى قدام السواحل الكل، معناها كتسوى السواحل الجنوبية ولا السواحل الشمالية للبحر الأبيض المتوسط. دونك كي تدخل هالتيارات هذه تنجم تجيب متاح معاك بعض الأفراد المعزولة ويلقاو رواحهم إما قدام معناها السواحل التونسية ولا السواحل الإسبانية ولا بحر مالطا ولا بحر المغرب، مي أفراد قليلة وقليلة جدا، معناها عد أفراد متفرقين ليجي في الوقت وفي الأعداد قليلة، فهمت معناها اون ديباس با لي 10 20 سبيسيمين في البريود كاملة، معناها احنا مستنسين ما بين شهر مارس واوائل شهر جوان في كل عام، وهذه المدة معناها توا وقتها، ونلقاو اعداد قليلة، معناها مثلا في عام 2021 انا غصنصي 18 سبيسيمين في البريود كلها، فهمت؟ أي هاي هاي. معناها في 2010 لقيناهم، في قبل لقيناهم، ساعات يبدأوا بحدا جزيرة جالطة، ما كيلكو سبيسيمين يجي وهما بيدهم ضايعين ما يلقاوش الظروف الملائمة باش يتكاثروا، دونك يندثروا يمشيوا على رويحهم.
1: واضح. هوني التهويل اللي صار انه ردوا بالكم وقاتلوا ما تتعاملوش معاهم ولسعتهم قاتلة، هل فما الحكاية منها هوني دكتورة؟
2: القاتل حكيت انه لسعتهم قاتلة ما فماش منها بالمرة بالمرة، هما كائنات لاسعة كما قلت لك، لاسعة معناها يحرقوا بلهجتنا التونسية
1: كالحريقة،
2: كالحريقة. حرقتهم معناها الألم اللي ينجر عنه أقوى من الحريقة العادية. نحن مثلا في البحورات متاعنا في تونس نعرفوا الحريقة الحمراء الصغيرة هذيك البيلاجيا نوكتوليكا اسمها العلمي، هذيك أكثر واحدة تحرق، سي لا بلوز يورتيكانت نقولوا، فهمت؟ هو فيزاليا فيزاليس تحرق أكثر منها، من نقعدوا ديما في الحريق، معناها كي تضربك بسم الله عليك كي تضرب أي واحد تخلي له لي تراس هذوكم سو فورم دو، معناها يبداو بيرلي، معناها لا تراس اي بيرلي كيما الحبيبات حبيبات، وتحرق مليح مليح مليح وكهو، معناها قاتله ماهيش قاتله، انت تعرف ساعات ساعات انسان تضربوا نحله ولا ولد عنده انيتات سونتي بارتيكولير ولا مشكله في الجهاز المناعي نتاعو وتنجم تعمل له مشاكل كبيره اللي هو نورمالمون قرصه النحله ما تقتلش، فهمت؟ سي لا ميم شوز، معناها الفيزاليا فيزاليس عمرها ما كانت كائن قاتل، عمره ما كان كائن قاتل، كائن لاسع ولا لاذع ياسر يحرق وكهو،
1: ونتعاملوا مادام جبدنا الحريقه بربي دكتوره ندخل بيك الحريقه حريقه السنة مع قاعدين نشوفوا في تغيرات المناخيه وفي ارتفاع حراره المياه البحر من عام العام وسنها، وقاعدين نحكيوا على درجه حراره حتى احنا توا نعيشوا كاينه في جويليا اوت معناها وحتى الارصاد الجويه العالميه تقول لك انه صيف السنة نجم يشهد ارقام قياسيه في درجه الحراره. الحريقه ظهرت لنا بكري باش تظهر، حتى احنا كل عام نحسوا انها تظهر قبل وقتها.
2: هو وارد جدا راهو مع الارتفاع درجه حراره مياه البحورات في العالم الكل، لا ريبونس معناها تاع الحريقه تكون ايمديات، معناها تجاوب انها بانها تتكاثر، لانه الحريقه عندها دو فاز في دوره الحياه نتاعها، فما مرحله تكون فيها لاصقه في قاع البحر وتكبر بشوية بشوية وتبعد من قاع البحر وتولي لفورم اللي نشوفوها نحن، لفورم ليبر اللي هذيك ستون ميدوز ولا الحريقة اللي نقول عليها نحن. دونك هيك لو باساج من انها تكون لاصقة في قاع البحر وتتسيب وتولي مسيبة في البحورات، هذيك إلي ريجي بار لا تمبيراتور، معناها كي تكون درجة الحرارة مرتفعة أكثر الوقت اللي باش تعديه وهي لاصقة في القاع يقل، معناها تولي في ساعة ما تتسيب، على هذيك لاحظنا معناها فما كوريلاسيون ما بين ارتفاع درجة حرارة المياه والكثافة نتاع الحريقة والدرجة نتاع التواتر نتاعها ولات موجودة بطريقة أكثر.
1: واضح، معناها حتى سنة مرحبا بها.
2: هي موجودة،
1: هي موجودة،
2: تنجم تكون موجودة، ما زاد كيف راهو الطيارات البحرية والطيارات الهوائية تعاون في أنها إما تدزها للشط ولا تبعدها لداخل، معناها خاطر هما كائنات مسيبين هولانيات عالق عوالق، هما ما عندهمش حركة، هي ما تقررش أنها تمشي للشط، الهواء ما يدزها ولا
1: الطيارات هي تدزها.
2: فوالا فوالا،
1: اي ونتعامل معاها مثلا، حتى كان خرصتني صحيحه هذاك النص طماطمه وبرد،
2: لا لا لا لا لا لا لا لا ماشي صحيحه، تكون تسوي عليها هي والا حتى الفيزاليا فيزاليس راهو درجه الحرب البرتغاليه نتعاملوا مع نتعاملوا مع اللسعه نتاعها في العناصر الكل بنفس الطريقه اللي نتعاملوا بها مع الحريقه العاديه، اللي هو المكان المصاب لازم يتغسل برشا بماء البحر.
1: ماء البحر
2: اي لازم يتغسل برشا بماء البحر، معناها مش ماء الحلو، باش معناها الخلايا اللي يبدا فيهم الماده الحارقه باش حتى هما كانوا في ماء مالح، انت تصب عليهم ماء الحلو باش يتحلوا، فهمت؟ معناها دونك يتغسلوا مليح مليح بماء البحر البلاصه، وإذا كان فما خيوط مازالت لاصقه على المكان نحيوها، اما ما نحيوهيش

0: ولا صحية نقصد في انه عنده حساسيات معينة
1: مش عبد عادي ينجم يفو كونسلتي وقتها.
0: فوالا فوالا
1: فوالا. يعطيك ألف صحة دكتورة، ميرسي بوكو.
0: يفضل.
1: ربي يخليك، نهارك زين. يعيشك دكتور عفيف، يعيشك دكتور عفيف قطحة لي الباحثة بالمعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحر.

تري سبيسيال من محمد رسلين الخالته نورهان يحب يقول لها راني توحشتك برشا ونحبك وانت قديش عزيزة عليا يا نانا هكا يتربج بها ولا عودنا حتى بالتربيجة ان شاء الله بطول العمر اليها. حبوا نتمنيو جواز انيفرسير الاوس بوتار ولد زميلنا معز بوتار يقول لي انا واحد من اكبر محبي ارسنال في تونس. هاي اليوم عيد ميلاده 18 تبارك الله يا اوس عملت 18 سنة كنت تجينا تتكربع صغرون دونك ديديكاس تري سبيسيال الاوس من عند ماماتو امل من عند بو معز من عند اخته الين من عند جدته فتحية وجدته سعاد من خالته سماح وماجدة عموماته صالح واشرف ومع صحابه ياسين وخليل وشهاب وايوب قعدتش حد ما عملكش انيفرسير حتى حد تفكروك في الحومة في الاصحاب وفي العائلة كل عام وانت حي بألف خير. انتم اذا كلمتونا شكون تتمنوا اليوم طول العمر

0: سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013.
1: أخير موزايك، أنا من أبو عليك من زهرة، نهني أختي سماح أبو عليك اليوم بعيد ميلادها، ونقول لها إن شاء الله كل عام وانتي حية بالف خير يا سموحة يا غالية، وربي فضلك وفضلك وليداتك.
2: أنا فاطمة، نحب نقدم إهداء عيد ميلاد أختي هاجر غالمي وولدها منو. منو كل عام وانتي حية بخير من عند خالتي فاطمة، ربي يشيك لمثاله وإن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله ربي يفضل لكم ميلتك يخليها تاج فوق راسك، ربي يفضلك أنتي له وإن شاء الله نفرحوا بيك من عند خالتك وأيوتا بنت خالتك.
3: أنا سميرة، نحب نقول لبنتي عزيزة بديري كل عام وانتي حية خير يا عمري، وربي يفضل لك هارون وزكريا وتشوفهم كيما تحب وتشتي.
4: ألو صباح الخير مزيك، أنا نجوى عياشي مجديدة، اليوم عيد ميلاد بنتي دنيا، نحب نقول لها إن شاء الله يا ربي كل عام وانتي حية بألف ألف خير، وربي فضلك لي وربي يعطيك ما تتمنى. مرسي مزيك.
5: اليوم عيد ميلاد خويا سيف الدين بوجهنا، ويحب نقول له ان شاء الله كل عام وهو حي بخير، ان شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى ويفرح قلبه، وان شاء الله ربي يفضل له شاهين، وان شاء الله يا ربي ديما في خير وصحه وعافيه. اختك مروه راهي تحبك برشا برشا برشا.
6: نحب نقدم ديديكاس لولد اختي علاء قفسي بمناسبه عيد ميلاده، نحب نقول له كل عام وانت حي بالف الف الف خير يا احلى لولو، وربي يرد غربتك على خير.
0: وانتي غدوة عيد ميلادك ولا عيد ميلاد عبد العزيز عليك، افرح وهني على ريبوندور موزايك اف ام، اطلب 71 113 013.
7: الهولي وفيت ليميسيون تاعنا لليوم، شكرا لكم على الاستماع، ان شاء الله يا ربي تونستوا بنا. ميرسي الفاطمه اللي حضرتنا لانيفيرسير، ميرسي الكريمه كانت معنا في صندار، ميرسي لمنى في الديجيتال، ميرسي المروان المخرج تاعنا. نتقابلوا غدوه على موزايك اف ام، جايه طيبه في لامين، باي باي.

0: البنك تحفلها صيف سنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك. باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك توب خيفيرانسيال على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بتي البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بتي البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
1: لمة العائلة، فرحة العيد، وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها، دي ريفريجيراتور كومبيني بمساحة أكبر، رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل ريفريجيراتور كومبيني تشري عندك معاه بلندر هدية، وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس ابري فونت. هيسانس، فيفي شاك مومون امبورطون ان غران.
2: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. الأعراض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز، بنين وهضمه خفيف.
3: راديو موزايكا فام تونس، الأخبار.
4: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. إقرار إضراب عام بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين في تونس أيام 23، 24، 25 من شهر جوان الجاري، وذلك للمطالبة بعودة المفاوضات وإقرار زيادة في الأجور لسنة 2025 وفق ما أعلنه الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي الصالح في ندوة صحفية. والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن عن جملة من التحركات الاحتجاجية المرتقبة ردا على ما اعتبرته توقف المفاوضات الاجتماعية مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين.
5: المجلس البنكي والمالي وشركات الجامعة التونسية لشركات التأمين والمؤسسات المالية دفعت بأبناء القطاع وبنقاباته وممثلي الموظفين إلى اتخاذ القرار المر، وهو الإضراب بثلاث أيام يوم 23 و24 و25 جوان. اليوم ليس الإضراب هو هدف في حد ذاته، بل هو حركة احتجاجية نضالية شرعية من أجل استحقاقات الموظفين ومن أجل مكاسبهم الشرعية، ألا وهي إرجاع واسترجاع الحوار والمفاوضات وعودة المفاوضات وعودة إلى طاولة المفاوضات لحل جميع المشاكل، إعطاء زيادة 2025 والتي كانت مرصودة في ميزانية كل البنوك وشركات التأمين لسنة 2025. وحمل المسؤولية الأولى إلى رئيس المجلس البنكي والمالي الذي منذ انتخابه سنة 2023 لم يتم حتى جلسة تعارف بما كان ما تعارف عليه العرف والنواميس والتشريع الجاري به العمل في القطاع البنكي. كل المراسلات، عشرات المراسلات ذات، فلم يرد عليها لا بالإيجاب ولا بالسلب.
4: الإعلان إثر اجتماع بمقر ولاية باجة عن انطلاق موسم حصاد الشعير والتريتيكال يوم الغد 3 جوان، في حين ينطلق حصاد القمح يوم 7 جوان ببعض مناطق الولاية ويوم 13 لباقي المناطق، ويعود هذا الاختلاف إلى تفاوت نسب الرطوبة من منطقة إلى أخرى. منطقة الحميدية التابعة لمعتمدية سيدي بوزيدة الغربية تستفيق اليوم على وقع فاجعة أليمة تتمثل في وفاة أب في بداية العقد الخامس من عمره وطفليه البالغين 3 و5 سنوات نتيجة اختناق حاد تسبب فيه حريق اندلع بمنزلهم أتى على مختلف الغرف وما تحتويه من أغطية وحشايا وتجهيزات. والوحدة الأمنية تبشر الأبحاث والتحريات اللازمة للكشف عن الأسباب الحقيقية والملابسات محيطة باندلاع هذا الحريق وفق ما نقله مراسل موزايك بولاية سيدي بوزيد محمد صالح الغاني. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب البلاد. وجيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر انذارا لسكان النبطية احدى اكبر مدن جنوب لبنان بإخلائها والتوجه الى شمال نهر الزهراني في ظل تصعيد عملياته الجوية والبرية التي يقول إنها تستهدف حزب الله. طقس اليوم مغيم جزئيا بأغلب المناطق مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية بعد الظهر بمرتفعات الوسط الغربي مصحوبة بأمطار متفرقة. الحرارة في ارتفاع نسبي حيث تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 33 و 38 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي. نهاية الموجز قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع نوف الورتيني وكامل فريق ميدي ماك.
3: الأولى في تونس ميدي ماك، كل يوم الاثنين الجمعة من الساعة 9 ماك مع نوف الورتيني.
6: لو سهل بكم، هذه ميديا موزايكا فيم. اليوم 3/2/2026 كالعادة باش نعملوا بكم طلع على آخر وأهم الأخبار، نحاولوا نفسروا، نحاولوا نعطيكم كل جديد. سيناجي زعيني مرحبا بي.
7: غميتو
6: سيناجي زعيني، شنحوالي
8: الخلود؟ والحمد لله
6: مرحبا، منورنا سي خليل، شنحوالي؟
7: لو سهل سي نوفل، مرحبا
6: مرحبا بك، شنية أمورك سيناجي جندوبي؟ مرحبا،
9: صباح النور، مرحبا نوفل بيك وبكل المستمعين.
6: واسي سلاح سكوحي، شنية أمورك؟
10: مرحبا بك نوفل، مرحبا بالفريق الكل، نسال المزاد على كل مستمعينا ومشاهدينا بالأخص عسيت نتاعنا موزايكا فان بوانت.
6: تسليم السمعي في الإخراج، أهلا وسهلا بك سيد المخرج تقني، مرحبا بك، نسيت اسمك سامحني، مرحبا بك. نقعدوا معكم حتى الماضي ساعتين باش نحكيوا في برشا الرقمي، سامحني سليم، باش نحكيوا معكم في برشا حكايات ومواضيع. الباك باش تبدا، التحضير النفسي، كل مراجعة متاع آخر وقت مهمة مش مهمة، ساعات تبين لك تتذكر وساعات يخيل إليك أنك نسيت كل شيء،
7: أذكرك الكل تتخلط فيه،
6: وفما اللي ما يحضرش ينسى ذاك على روحه، عمل اللي حضر ونسي كل شيء،
7: وفما اللي يقمر يدخل التكميره، معني عندي اربع
6: واللي يختار نختار زوز. اي فما برشا اللي يختار، يقول لك زوز وركز فيهم خير، بيان سور هو غلط هذاك، خاصه كي يبدا معناتها كي يبدا حضر في اخر لحظه. باش نحكي لكم اش معناتها مناشير كفه التفتيش الصادره على المحاكم باش يوليو يتعداو في كل مكاتب العلاقه مع المواطن، باش نحكيوا فيه في الجرايد، باش نحكيوا زادة في برشا مواضيع أخرى. وزير التربية باش نحكيوا أنه إمكانية الدولة الكل سيقع تجنيدها للامتحانات وكل التفاصيل وكل الغش. ترامب يوم أمس يقول لنتنياهو أنت مجنون، هل يضع ترامب حد لتواغل إسرائيل في لبنان؟ وفي الصميم ترامب يتحرك على جبهة لبنان، هل هو تمهيد لاتفاق يوحد المسارات؟ في حل الدوسي باش نحكيوا على غزوة شوهدت يوم أمس، الناموس يغزو منزل بورقيبة، فيديو صدقني معناتها لو كان ما جيناش في مؤسسة عالمية نقول بالذكاء الاصطناعي تعملت، ومعناتها أنا كنت نتشكى من ناموس كريت الناموس في منزل بورقيبة اللي تنحمد في ربي، معناتها حاجة غريبة. هل سنعيش صيف مرعب؟ باش نحكيوا في كل شيء. فيما فاتك شيء سؤال مهم يسألوا فيه، هل ترامب اليوم قريب من 80 سنة قادر صحيا على قيادة أمريكا؟ 79 سنة، وبرشا مواضيع أخرى واختراع الراديو في مثلي هذا اليوم. يلا نعملوا طلع على آخر الأخبار. دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز.
9: السوق الأوروبية تستحوذ على أكثر من نصف صادرات زيت الزيتون التونسي، نحكي على نسبة 56.5%، جي بعدها أمريكا الشمالية ب 23%، ثم آسيا 12%، ثم أفريقيا ب 4%، وفق معطيات المرصد الوطني للفلاحة. كما تصدرت إسبانيا قائمة أبرز البلدان الموردة لزيت الزيتون التونسي بنسبة 32%، بعدها إيطاليا ب 19%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث ب 19%. فيما يتعلق بزيت الزيتون البيولوجي، بلغت صادرات تونس قرابة 38 ألف طرناطة بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 497 مليون دينار. نذكر أن صادرات زيت الزيتون التونسي سجلت في الأشهر الستة الأولى من موسم 25-26 ارتفاع ب 49.2% مقارنة بنفس الفترة من عام ناول. التونسية عزيزة صديق مديرة المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي بتونس حققت إنجاز دولي بعد حصولها على شهادة اعتماد في مجال الطيران المدني وسلمتها لها المنظمة الأممية في إطار برنامجها للتدريب المتقدم. وحسب بلاغ المركز الإقليمي للتدريب في أمن الطيران أصبحت التونسية عزيزة صديق أول امرأة في العالم تتحصل على الاعتماد هذا الدولي كمدربة معتمدة دوليا في مجال الطيران المدني.
6: برافو، حاجة تشرف.
9: يجب أن تخصص الأيام القليلة لتسبق الامتحانات أساسا للمحافظة على التوازن النفسي وصفاء الذهن أكثر من التركيز على مضاعفة ساعات المراجعة أو السهر إلى ساعات متأخرة من الليل. هذا ما أكد الأخصائي في علم النفس العصبي من طرابلسي في حوار للتاب، ويقول أنه هما نصائح نفسية وذهنية يجب أن تعطى للتلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الوطنية. رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل بقصر قرطاج الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالفرنكوفونية والجالية الكونغولية في تونس بصفته مبعوث خاص محمل برسالة خطية موجهة إلى رئيس الدولة من نظيره الكونغولي وأيضا من جوليانا أماتو لومبومبا، هي ابنة الزعيم الكونغولي الراحل باتريس لومبومبا اللي كان أدى زيارة إلى تونس عام 1960. رئيس الدولة يقول العالم اليوم في حاجة إلى فكر جديد وأن الإنسانية كلها تشهد خاض لهذا الفكر يقوم على العدل والحرية، ويقول يلزمنا اليوم أن نكون فعليين في صنع تاريخ جديد ما نبقاوش دائما من ضحاياه، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس توافق على مطلب الإفراج المقدم في حق رجل الأعمال حاتم الشعبوني شريطة إيداع ضمان مالي قدره 60 مليون دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بعد النظر في القضية المتعلقة بالحصول على قروض بنكية دون احترام الترتيب القانونية من بنك عمومي المتهم فيها رجل الأعمال حاتم الشعبوني ومسؤولين من البنك. البارح تم تنفيذ قرار إتلاف بالقوة العامة لخمسة هكتارات من الطماطم بمنطقة الشويقي معتمدية تبربة ولاية منوبة بعد ضبط صاحبها شهر اللي فات وهو يقوم بالري بمياه الصرف الصحي، وقيام لجنة جهوية مشتركة من المندوبية الجهوية للتنمية للفلاحة والإدارة الجهوية لهيئة السلامة الصحية والوكالة الوطنية لحماية المحيط بمعاينتها وفق نص قرار الإتلاف الصادر عن والي الجهة واللي كانت حصلت التاب على نسخة منه. القرار هذايا يقول انه امن التنفيذ وحدات منطقه الحرس الوطني بتبربة هو على خلفيه استعمال مياه صرف صحي لتشكل خطوره على صحه المستهلك من اجل ايضا الاعتداء على الملك العمومي للمياه. تبين فيما بعد انه الفلاح تولى تحويل مياه متاتيه من شبكه تصريف لمياه الصرف الصحي تشرف على صيانتها احدى الشركات الخاصه، وقام بتجميعها بحوض مائي واستعمالها في ري مساحه طماطم اللي ما تزال في التطور الخطري.
3: دقيقة نيوز،
11: دقيقة نيوز،
3: دقيقة نيوز.
6: يعطيك الصحة يا ناهد، والله الخبر الاخر هذا نحب نعلق عليه، يعني خمس هكتارات بمياه الصرف الصحي. هذه شنو هذه راهو اذا ما فهميش ضمير في الحياه ما شنو الدوله باش تقعد تثبت
7: باش عندك
6: يعني الفلاح اذا اكيد باش ترفع به قضيه باش يتعاقبني
8: اكيد
6: يعني.
8: طبعا
7: توقف اصل ولا
6: اهليا يعني مضره بالعبيد، وهذه ما تنجمش الدوله تدور على المزارع الكل باش تشوف العبيد باش تسقي يعني طماطم بحاجه شني ضميره ما شنو
7: والله كان يعطيه مساحه اللي فاقه خاطر راهو مازالت مخذره الحكايه يعني
6: اي صعب انك تفيق بيان سور يا اخي كيفاش باش تفيق انت ما نعرفش كيفاش فيق وما يعطيه مساحه اللي فيق لابد ان يعاقب اشد عقوبه معناتها يا ربي استرنا بالحق سي خليل يا ربي استرنا والطف بينا
7: يعني
6: مين مع اي راوكي انت ما عندكش ضمير جيب لي انت الناس هنا ما تنجمش تفيق بيكم تشني فلاح خمسة هكتارات مياه الصرف الصحي عليه نيجي بالله شنو باش تقول ما نعرفش شنو باش تقول لا حول ولا قوه الا بالله والله واحد راني نقرا في الخبر وكان ومش كان وكان ما قريتوش في مذكر راني كذبت
8: لا ويزرع في ماده اللي هي معناها الاكثر استهلاكا اللي هي طماطم معناها ماده يستهلكوها التوانسه بشكل يومي تقريبا خاصه في الصيف. هذا انسان يعني منزوع الضمير منزوع الاخلاق يعني ما عادش تحكي على ضمير ولا اخلاق بصراحة بعد اللي قاعدين نشوفوا فيه ونسمعوا فيه على جرائم تحيل، والله الواحد يقول معناه الناس هذوما ما نعرفش يعني ناس لدين لا ملة، يعني ما عندهمش أخلاق.
6: لحظة، ولا يمكن المراقبة أن تفيق بيهم، باش نقولوا شكرا لهم كيفاش فيقوا، ما تخطر حاجة داخلية شنو يعني باش يمشيوا يراقبوا الفلاح باش يسقى مع تراني حاجات هذو. ما
7: يبدو أن المنطقة صار فيها تنبه للشيء هذا،
6: ولا الريحة خرجت ولا ما نعرفش أنا شنو صار،
7: تم إبلاغ للجهات المعنية وكهو
6: يعطيهم خمسة هكتارات. خمسة هكتارات حاجة فوق من الخيال. ناهد سامحني باش نكمل نحكي على أخبارك، ولكن فما خبر هام البارح، المنتخب التونسي انهزم ضد النمسا، انهزم هزيمة وواحد من
10: سمعنا أهجيز
6: من داخل بعثة المنتخب. أغزر شنو قالوا للمدرب.
9: معهم سترومي حاضر
6: كذا، ولد صبري لموسي وجه رسالة لبوه، قالوا اوتي بابا اوتي،
10: قالوا انا عاليني
6: لح يا سي صبري، هزيت ولدك احمل انت ماك هزيته على حساب الدولة، خطر طائرة خاصة راهو على حساب الدولة، ماك هزيته احمل السبوري نقشوا الخطة، احنا نقشوا الكواليس.
10: رياج نمسا بلجيكا مكسيك كنساس ممتاز به حلو
8: مش قال نطق الرسمي الجامعة.
6: ما قال شيء طلع لا لا لا لا هو لا. طلع في الطيارة نطق رسمي ايش باش يقول طلع
8: نطق الرسمي قلت البارح تقريبا
6: عدليها
8: قال سننظر في المسألة، قال صحيح فما الموضوع هذا ما نعترف انه موجود، وقالوا رانا باش ناخذوا اجراءات،
6: دونك الاجراءات انه سافر في الطيارة.
10: فما جملة مهمة
6: ولابس تنوي المنتخب،
10: فما جملة مهمة زيد.
7: أما لابس بوه قال اللي هو متكفل بجميع مصاريف وإقامته وتنقله باش نكونوا لا باش نكونوا
6: سي خليل أنت ما حضرتش البارح أنه واحد يهز ولده معاه مع المنتخب، ما صارت في حتى فريق في العالم حتى اللي اكتشفوا الكرة عم ناول هزوا حطوا في يوتيل أمورك تخلصك جامعة أمورك، أما أنه يترانى مع المنتخب ويهزوه ما صارت في حتى فريق في العالم.
7: عندك حق.
6: في العالم. هو خسر ولده قالوا اوتي بابا اوتي، تو احنا دخلنا في الواقع، والواقع هذا والمكتب الجامعي كما اللي قبله ولفنا بالواقع، ولا لن نسمعهم بعد سامحوا عادي معناتها، ولكن معناتها الخطه التكتيكيه والتصريحات وكذا مع قسم الرياضه به. باش نحكيو على برشا، باش نكملوا نحكيو على برشا مواضيع. مطلب الافراج المقدم في حق رجل الاعمال حاتم شعبوني وايداع ضمان مالي، ما رجعت الحكايه اللي كانت صارت في فتره
7: حاجه مهمه على خاطر هات نشوفوا الخبر في حد ذاته، ثم ضمان مالي تحط في الخزينه العامه اللي هو يحمي الحق العام والقضيه جاريه، ثم رجل الاعمال عنده مجمع اقتصادي كبير باش يرجع يخدم، وقت باش يرجع يخدم ثم برشا ناس مستفيد من رجوع الخدمة. هذه اللي أمس حكينا عليها، علاش حبيت نتكلم أمس حكينا على شوية مصالحات في المناخ الاستثماري بتاع البلاد، المصالحات هذه مش بالضرورة تكون كل واحد يمشي على روحه، لا ثم إجراءات قانونية تحترم الإجراءات هذه، انتفع بها سي عبد العزيز المخلوفي، انتفع بها سي حاتم الشعبوني، والأساس في الأشياء أن التجاوز المالي يعالج بجبر ضرر مالي. حبيت نقول هذا لأني نحب نعتمد هالنوافذ هذه الصغيره الباهيه الايجابيه باش نقول راه ثم برشا وضعيات تنجم تتسوى ماليا، فما شكون هارب في الخارج وعنده محامين لهنا ينجم بطريقه التسويات الماليه وبطريقه جبر الضرر يرجع للبلاد ويخدم على روحه، وتنجم مناخات الصلح الجزائي تزيد تنتعش وتعاود تطرح على الطاوله باشكال مرنه، ونجموا نلمدوا معناتها ولاد تونس الكل في خدمه التنميه في تونس وفي خدمه ولاد تونس وفي خدمه التشغيل وكهو.
6: واضح نيجي زعيدي.
8: أنا ديما نقول أنه أي شخص يعني هنا نحل نحكيه على رجال الأعمال، أنه الشخص المتعلق به الخبر هو رجل أعمال وصاحب مجموعة من الشركات، كل رجل أعمال موجود في الحبس في قضايا مالية، وفما إمكانية يتيح القانون باش يخلص الدولة، يعني يخلص المجموعة الوطنية، يخلص ما بذمته، يخلص الدولة ويصب الـ الـ الـ القيمة المالية المحكوم بها، ما ثماش علاش قاعد في الحبس. يعني ما نقول وجوده خارج السجن افضل من وجوده في السجن.
6: قال لقضايا ماليه باش نوضح
8: القضايا الماليه
6: بطبيعه الحال عاودتها باش الناس تفهم
8: مش في قضايا اخرى اللي تتعلق بالامن القومي ولا غيرها، هذيك في مسائل اخرى. اما في الدوائر المختصه في القضايا الفساد المالي كما القضية الحال متعلقة بالسي حاتم الشعبوني اللي هي قضية تتعلق بالحصول على قروض ولا قروض ضمانات، وفي القضية دي فما حتى إطارات بنكية معناها محالين معاه في القضية دي. دونك وقت اللي المحامين متاعوا طلبوا تقدموا بمطالب إفراج المحكمة استجابت ولكن طلب الضمان مالي
6: واضح مازال توا لم يتم تنفيذها.
8: مازال هو راهو الافراج ما يتم الا بعد ايداع المبلغ المالي هذا اللي هو 60 مليون دينار تامينهم لدى الخزينه العامه للبلاد التونسيه.
6: واضح.
8: وانا نقول ماذا بيا حتى يتحل الباب هذا، باب المصالحة اللي هو أو خليني نقوله باب الصلح الجزائي. الصلح
6: الجزائي فترة صارت برشة قرارات بعد وقت الحكي.
8: الصلح الجزائي في مستوى القضاء، مش نحكيه على الصلح الجزائي اللي تعمل بمقتضى المرسوم اللي القانوني، هذا نحكيه على الصلح الجزائي لأنه الصلح هذا منصوص عليه موجود في التشريع التونسي في المجلة الجزائية، المادة اسمها شابيتر كامل اسمه الصلح الجزائي. إذا رجل الأعمال اللي مورد في قضية مالية وتتعلق بذمته مستحقات مالية، إذا بإمكانه باش يدفع للدولة، مش يدفع للدولة، شو معناه يدفع؟
6: ضمين
7: جبر ضرر يتسمى جبر ضرر،
8: قصدي ماهوش مشيع مزية، ماهوش مشيعة فلوس مزية، لا هذه مستحقات الدولة، هذه معناها منافع حصل عليها هو بطريقة غير قانونية. دونك
6: هو يدفع في انتظار الحكم، ينجم يرجعوا له شوية، يرجعوا منهم
7: يرجعوش يدفع إذا الحكم
8: أقل يرجعوا. نحكيه على كوسيون، نحكيه على ضمان مالي هنا، يعني لا يمنع الإفراج عليه بضمان مالي من تواصل النظر في القضية.
7: وديما التقديرات المالية نوفل نتاع اللي في الخزينة العامة، التقديرات المالية تمشي القاضي
6: تقريبا
7: يوظف على حجم
8: القاضي، يقدر القاضي وفق معايير ما
7: على حجم المبالغ والمستحقة والحكاية دي.
6: تراها نعملوا طلة توا على فما خبرته باش تفهمونا على الجرايد.
3: في الجرايد
6: ساعدونك كنا سمعنا في الأخبار إضراب بثلاثة أيام في قطاع البنوك والتأمين في تونس 23 و24 و25 جوان للمطالبة بعودة المفاوضات قرار زيادة في الأجور سنة 25 وفق ما أعنوا الكاتب العام جامع العام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين سامي صالحي في ندوة صحفية به. هذا خبر، لكن وزارة الداخلية نجي فسر الخبر ما معنى تعلن أن مناشير كف التفتيش الصادر عن المحاكم التي ترد على مصلحة النشر بإدارة الشرطة العادية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها مقر إدارة الشرطة العدلية. دونك في إطار الحرص على مزيد إحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمات الإدارية كذا وكذا. إيش معناتها كف تفتيش باش يدور، ما عادش واحد عنده كف تفتيش ويتشد
7: محكوم،
6: معناتها باش تسهيل الحكاية. فسر الناس
8: لا هو التسهيلات اللي قال اللي جات بها وزارة الداخلية اللي هو في قرار تتعلق بالناس اللي محكومين بالسجن أو بخطايا مالية ما نفذوش ما امتثلوش للأحكام هذه أو تقاهم في بلوش، يعني مطلب اللي يتقدم به مطلب كف التفتيش يتقدم به المعني بالأمر اللي هو صادر في شأنه حكم قضائي أو حكم قضائي بالسجن أو بالخطية المالية سواء هو أو عن طريق المحامي متاعه. دونك يمشي يتقدم بمطلب. كيفاش كانت تصير الأمور قبل القرار اللي تاخذ وزارة الداخلية واللي نعتبرها خطوة مهمة جدا في إطار التسهيل على الناس؟
6: فسرنا شنو
8: المطلب كف تفتيش يتصب باسم رئيس كتبت المحكمة اللي يصدر منها الحكم. يتقدم المطلب هذا ومطلب كتابي يتصب في المحكمة، رئيس الكتبة يعطي شهادة في تسمى شهادة كف تفتيش
7: وضعية مسوية
8: ولا كف تفتيش معناها يعني الشخص المعني اللي اصدر عليه الحكم بالسجن أو بالخطيئة المالية معناها كي يصدر فيه تصدر فيه بطاقة تفتيش أو منشور تفتيش راهو يكون مطلوب مفتش عنه في كامل تراب الجمهورية.
7: إلى أن
8: يعني كل مراكز البلاد الكل في أي بلاصة يتشد يتوقف في دورية ولا في عندك زادة حتى المواطنين بالخارج زادة وهنا إشكال كبير تقع.
6: فما شكون على رادار تشد بعد خمس سنين ولا له حبس
8: ولا تقع محكوم عليه أنترتان جارو من عرش ولا شكون شكبي ولا ارتكب جرم دونك يتحكم في القضية وهو غايب ما في بالوش دونك كي يجي هابط في الصيف راجع لبلاده يوقفوه في المطار يقولوا له راهو صادر ضدك حكم وراه فما منشور تفتيش دونك يتوقف بطبيعه الحال معناها بامكانه يعمل اعتراض على الحكم هذا اعتراض على حكم
6: اعطيني كف التفتيش دونك ولا يدور كف القرار معناتها
8: مطلب كف التفتيش كان يتقدم الى قلت لك الى رئيس كتبه المحكمه ياخذك شهاده في كف التفتيش
7: ويهز
8: الى اداره الشرطه العدليه في القرجاني حصريا. الجديد في هذا شنو الجديد في هذا انه ينجم بامكان الشخص المعني بالامر يتقدم الى مكتب العلاقه مع المواطن
7: في كل مناطق الامن
8: كل الجمهوري. مناطق الامن الوطني والحرس يعني خاطر كانوا الناس راهو مثلا اللي يحب على منشور مثلا شهاده كف تفتيش يلزم يطلع مثلا من القروان ولا من قابس ولا يلزم يجي لتونس
7: يلزم يجي
8: يتنقل الى اداره الشرطه العدليه في القرجاني ويصب الملف هذاك دونك يقعد يستنى دونك ياخذ كف تفتيش ياخذ كف تفتيش يتنحى اسمه من الاعلاميه لانه منشور التفتيش راهو يتحط في الريزو ناسيونال
6: تو ولا في اي مكان على تو
8: في اي مكان يمشي الى اقليم الامن او اقليم الحرس او الشرطه يمشي إلى مكتب العلاقة مع المواطن ويقدم هكذا الشهادة هذيك اللي يخذها من كتابة المحكمة
7: وبموجبها يخرج من التفتيش
8: ولا بموجبها يتنحى اسمه من التفتيش دونك بعد ما يعمل بطبيعة الحال معناه الاعتراض على الحكم الغيابي
6: واضح
8: هذا تسهيل معناه تسهيل إداري بصراحة مهم جدا لأنه الناس كانت تعاني بالحق معناها راهو تخيل أنت واحد معناها في قبلي ولا في توزر ويلزمه يهبط اللي يمشي العاصمة يتنقل العاصمة باش يحصل على الشهاده نتاع كف التفتيش
6: واضح دونك هذه هي الحكايه اي معناتها سيرتو كي الحكايه قبل كانت الشيكيت يرفع عليك من غير ما يجيك ورقه معناتها تتفاجئ بروحك محكوم. يلا نعملوا طله على اخر الاخبار هذه فاصل ومن بعد نمشيو الموزيك فانتك
12: مونديال سنيم على تليفون كان باش تسمع هيجه استاد تقولش عليك في الفراج باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع لاكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي اتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم. صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر اكاديمي اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون اي جينيراتيف ديفلوبمون جو فيديو ديفلوبمون ويب سايبر سيكيورتي وسوشيال ميديا وهذا الكل في ثلاثة جمعات كاو ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان تلقاونا في تونس سوسة نابل قروان واونليني زادة الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
13: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك بلعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
14: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ميديماك كل يوم الاثنين الجمعة من نص نهار للساعتين نوف الورتاني.
6: يا مرحبا يا مرحبا نعملوا طلع على موزايك 24
3: موزايك 24
9: خلينا نحكي شوية على الامتحانات الوطنية نوفل كيفاش باش تكون الأمور. هوني نحكي على البكالوريا خاصة والشغل الشاغل لوزارة التربية. مسألة الغش كيفاش نجمو نقلسو، خلينا نقولوا لو ماكسيموم، ما نجمش الظاهرة هذية تتخلى عليها بشكل كامل. وطوكا وزير التربية نور الدين النوري كان يتكلم على المسألة هذية في الكونفرنس دو بريس البارح، يقول انه كل إمكانيات الدولة باش يقع تجنيدها خلال الامتحانات الوطنية باش نواجهوا الغش الإلكتروني، الحفاظ على نزاهة وشفافية الامتحانات ومصداقية شهادنا الوطنية. حكي هوني وعدى مساج للأولياء ويقول يلزمهم يلعبوا دور وما يخليوا حتى إمكانية باش توصل وسيلة إلكترونية داخل قاعة الاختبار، يقول هذا أيضا من دورهم. ويقول الإجراءات هذية ما تهدفش كان إلى حماية مصداقية الشهادة الوطنية، بل أيضا حماية تلاميذنا من الوقوع ضحية لشبكات ترويج لأوهام النجاح كما تحدثت عليها أنت البارح مثلا على الفيسبوك نوفل.
15: يجب على الأولياء ندعوهم إلى الوعي بذلك، وحتى لا يشتكي بعضهم بعد ذلك من كل هذا الضرر الذي تسبب فيه المترشح نفسه أو الولي عندما غفل عن ابنه بتوصيته ومراقبته وتأطيره. حتى نتخلص من كل هذه الشوائب نريد أن تكون الدورة كما الدورة السابقة وأكثر، دورة كفاءة ودورة نزاهة ودورة عدالة بين المترشحين جميعا. فقط لنطلب أكثر من ذلك، أن يتخلصوا من كل ما يمكن أن يسبب أو يكون شبهة غش. هذه الأقلية القليلة، أؤكد أنها أقلية قليلة، ستعول على هذا الجانب، سنقاومها بكل ما أوتينا من إمكانيات، لا وزارة التربية فقط بل إمكانيات الدولة. الدولة مستعدة كي تحمي أبنائنا من التغرير بهم، والدولة مستعدة لأن تحمي الشهادة الوطنية، لأن الشهادة الوطنية ما زالت تحمل سمعة جيدة في المؤسسات الجامعية.
6: الحمد لله أنه شهيدنا سمعتها جيدة،
7: شهيدنا سمعتها جيدة، والخدمة خاصة اللي تسبق توانا مع ندوات صحفية، نصائح للأولياء، إجراءات مشددة لإخلاء قاعة الامتحان من أي حاجة يمكن تؤدي إلى الغش، هذا كله مهم جدا. ثم الاعتراف به اللي حكيت عليه من البارح، شبكات، شوف الاسم التوصيف خارق العادة، شبكات لترويج أوهام النجاح. علاش عجبتني الحكاية؟ خاطر تنجم تتبدل. علاش قلت لا أي. إذا كانوا هو يغش وينجح تولي شبكات المساعدة على النجاح غير المستحق، إذا نخليوها لهنا. الترويج لأوهام النجاح على أساس نحن باش نحبطوها قبل دخولها إلى قاعة الامتحان بطريقة أو بأخرى. المهم أنا فقط معناها من باب التذكير نحب نقول لك
6: تفضل فكيت الكلمة وتحكي وحدك تفضل أنت المختصر رقم واحد في
7: لا لا من باب
6: أوهام النجاح ما
7: نخليهمش ينجحوا، ما نخليهمش ينجحوا في أنهم يزرعوا أوهام النجاح فتولي نجاح فعلي، لأنه بالحق النجاح بغير استحقاق هو اللي دمر مصداقية الشهادة الوطنية. حاجة أخرى نحب نلفت النظر فقط، يعني كل شيء محمول على حسن النية في مؤسساتنا وكل شيء، أنت قاعة الامتحان ما يكفيش أنك تحمي قاعة الامتحان، ما يكفيش. وحكينا قبل على تسرب امتحانات سينوفل متاع سيمين بلوكي
6: أي.
7: ألور ثم بلايس أخرى يزمك تأمنها وتحميها وتحط فيها الأكفأ والأحفظ للسر المهني، وما تكون زاد الفويت جاية من بلايس اللي هي مؤتمنة على الامتحان. فقط نقولها فقط ترى من باب التذكير ومن باب اليقظة اللي نعملوها مع التلميذ نعملوها زادة مع إداراتنا ومع مسؤولينا ومع كل شيء.
6: لهنا أنا سؤال من بعد شنعطي لصلاح، لأنه أكفأ منك، لأنه آخر واحد سينيجي عدى ما احنا
16: أنا فكر في 12 عشت تسرب وقت الامتحان عربي.
6: احنا فوزك كنت بك الخط الصغير يا حسرة حرص، حتى فوزكتنا كان فيها مجهود لهنا أنا أتساءل سيد الوزير أوهام النجاح، أنا معك معناتها أوهامنا، ولكن فما شباب يسمعك يقول لا هذه تنجحني وفي الفاك يكمل ينجح بها، معناتها لهنا به. نعود نذكر مثلا بالإعلان اللي هبطناه البارح، تشوفوا فيه توا في اللايف، راني نبيع لونات من 200 دينار ب 160 دينار وخير من الكيت، معناتها سيد الوزير أو هذا السيت إنسان حاطت اسمه ويبيع للفوس كوبي به، بمعنى فما نوع من التسيب به. حاجة أخرى معناتها علاش مثلا ما نتخذوش سيناجي قرارات صارمة من نوع قص الريزو؟ علاش مولهنا أنا نولي قصرزو أكل آلات التشويش كان جات علاش ما تخدمش؟ وإذا ما تخدمش شكون اللي جابها ستة سبعة سنين؟ شكون اللي جابها ما تخدمش؟ وعلى ما تحسبش ما تعليش ما ناخذوش قرارات صارمة، لأنه كي تقصرزو صديقي خليل ما عاد حد ينجم يبعث لا يستقبل. على ما ناخذوش قرارات بالعنف هذا وقتها نفهم أنها قرارات للحد. علاش السيد هذا مهبط انونس وكذا ما كلموا حد وعشرات مهبطين انونسات؟ معناتها انا راه لابد من الصرامه. الاولياء راه ما فما حتى ولي نحكي بصفه عامه يحب ولده يفسكي، راه خيبه امل ولي كي يشوف ولده يفسكي يقول لك التربيه والقرايه والتيود اللي عملته كل ضاع لي في الميه. معناتها بصفه عامه ما نشوفوش ولي ولا اثنين عاون ولده كيما الام اللي عطات ولدها باش يحرق. هذوك حالات استثنائيه. معناتها الصرامه نتاع كيما تزير قص الريزو ميسالش يا خويا. عندنا خمسة صبحيات نذكر الباك تبدا غدوه بيان سور، وربي ربي يوفق الناس الكل. دونك 3 و4 و5 و8 و9 10 جوان والنتيجه 23 جوان يا خويا. خمسة صبحيات الريزو مقصوص. هاوش معناتها قرارات صارمه ونضمن انه حتى حد ما ينجم يسرب خاطر فماش ريزو. معناتها هذه خليل شنو نتوقع هنا؟ قرارات صارمه جدا.
7: قسم الريزو فيه مشكله نوفل، ما يهمنيش انه ثم مؤسسات بجنب البلاصه هذيك باش نقصوا على بلاصه برك والاخرين لا. ما نعرفش، انا مانيش تكنيسيان،
6: ما نعرفش يا خويا نقص الريزو.
7: نعمل البنك تعطل لي درشني تعطل
6: ما يسالش البنوك ما تعطل بطبيعتها. مش انا اعتقد انا ما نظنش كان الدوله تحب تقص الريزو على بلاصه نجم. معناتها هنا قرارات صارمه اعتقد انها وتكون فيها ضرب صحيح على ريت اللي اعطاهم البارح سلاح. اي خويا بالكودابا راي كل كوبي كي تخرج تعرفها متاع التلميذ، واللي خارج كوبي شد الحق. معناتها اعتقد لابد من الصرامه، لانه الوعي عند اللي باش يفسكي غير موجود. سيد الوزير علاش؟ لانه عام كامل مقراش وعام كامل معمل على الفوسكه وناوي على الفوسكه. معناتها يقول لك يا ناخذ فر يا ننجح. للاسف واحنا مع الوزاره واحنا مجهود الوزاره ممتاز والحمد لله شهادتنا ديما قيمتها كبيره. هذا تراس ليح من بعد سنين
16: جوست كلمه حتى خاطر الوزير حكى على الدور نتاع الاولياء. فينالمون انا نحكيو على تلمذه باك راه عمرهم 18 سنه كبار، مانيش نحكيو على تلمذه صغار. فاليوم كي نشوفوا الجينيراسيون هذوما راه ما عادش كيما قبل راهو البو ولا الام يعرفوا كل شيء على صغيرهم. معناها هذه حاجه معروف توا راهو نوعا ما المعرفه هذيك نقصت. اللهم كل الوالدين اللي نوعا ما يحاول يقرب روحه لولده. ما تبقى حكايه الفوسكه راهو كيما حكينا البارح، الحكايه الكل لازم من باب الكلاس. معناها لازم تصير ردع، ما لازمنيش نخلط انا نعاقبه يقعد هو مثلا ما نعرفش انا خمس سنين ينجم هو سبحان الله. زاد لهنا ثم موضوع اخر ما يتحكيش فيه، فكره الضغط. الباك نتاعنا ما فما حتى شك اللي هو معناها في العالم يا سيدي نقولوا نحن عنده قيمته وكل شيء. اما راهو نحكيه على الضغط 12 سنه قرايه باش تحدد انت من بعد في خمس ايام وين باش تمشي في الفاكولتي. وانت كي تشوف عندي سوق الشغل في تونس راه خاطر هو الموضوع اعمق باش في الاخر نجاوب علاش ومش تبرير علاش الناس توصل تفاسكي وتصرف الملايين على خاطر ضغط. خاطر من بعد مصيره وقرايته والكل باش يتحدد في الايامات هذيك. ومن بعد انت سوق الشغل يطلب مهارات، ماهوش طالب لك حفظ، هو ماهوش طالب لك انك ما نعرفش اللي ساعات يقرا راه ماهوش هو. انا ياما ناس قرات معايا نشحوا بالسيف في الباك اما في الفاكولتي تلقاهم متميزين يجيوا الولا. علاش؟ خاطر يقرا في الحاجات اللي هو يحبهم واللي هو اللي فيهم المهاره نتاعو. انا بالنسبه لي السيد الوزير كيما حكيت تو هو ثم خدمه ديما على الباك، خاطر ديما معناها وزير التربيه هذيك هي اللي تو يكون متجند. اما زاده لازم يبدا تخمام من تو كيفاش تنجم ترد الباك بانك ستريس. ما عادش تولي لين تلقى عائلته اللي هذا راهو مرعب تنفستي في فوسكه ولاد وهذا راهو موجود.
6: شنو اللي شنو اللي قريبي تاسس الاصلاح التعليم؟ شنو
7: مجلس الاعلى للتربيه
6: قريبي تاسس؟ يلا
7: اسس ليه هو مؤسس ومقر وحاضر مازال ضبط التركيبة
8: مازال ما بداش
7: يشرف.
6: يخلينا في قريب يتأسس. تفضل سينيجي فوالا معناتها اصلاح الكلام اللي قالوا شوف كم موضوع كبير. اصلاح التعليم وخلي ينجحوا 80% في الباك
7: كما الامتحانات
6: وخلي يرجعوا ينجحوا 80% بالباك كما ينجحوا متكونين وكذا. سينيجي
8: هو جريمة الغش مش فقط يعني جريمة يعاقب عليها القانون ووزارة التربية وحسب ما حكاه وزير التربية محضرين ترسانة متاع إجراءات وقالوا باش يطبقوا القانون بصرامة. جريمة الغش راهي صنعتنا كوارث، والكوارث هذم يعني تحت مسمى كفاءة أو صاحب شهادة تخرجوا حتى بعد من الجامعة وواصلوا حتى عملية الغش دونك، واليوم موجودين معناها في الإدارة، موجودين في التعليم، التعليم الابتدائي في التعليم الثانوي، هذا اللي ناجحين معناها بالغش وناجحين بالفوسكا. دونك السؤال متاع شبيه مستوى التعليم تاح ما عادش تطرحوه على خاطر الأسباب موضوعية، دونك الأسباب واضحة من بينها
6: الموضوع عنده من بينها سنوات وسنوات،
8: من بين الأسباب هذه ضعف مستوى التلاميذ، من بينها السبب فيه ضعف مستوى الناس اللي تقري، ضعف مستوى بعض المدرسين مش كل،
6: لا اما السيستم كله، السيستم كله إيه وحتى من الاصلاح اللي عملوا بن علي
8: احنا تو عمالنا نحكيوا
6: على
8: الناس، لا لا لا لا
6: حتى الاستاذ اللي يحب يقري يتغدد ما ينجمش يقري، وبرشا اساتذه طار لهم القو بسبب سيستم التعليم هذا، زاد هو يحب يقري كذا ويلقى روحه ما يوصلش،
7: يلقى روحه في ظروف ما تخليش
8: تحب،
6: لا ما نحلوش، خلينا
8: باب النقاش،
6: لا ما نحلوش
8: على السيستم تاع التعليم. قل لك هذا كله راهو اللي يوصل الناس باش تغش هي كثرة المواد، كثرة الـ الـ الـ الـ الـ المواد اللي يتم إملائها، لأنه العملية التعليمية في تونس عملية متاع سوبلو بالخماء، عملية متاع أعطي اكتب في السبورة من اللي عليه، في كل حصة يكتب صفحتين ثلاثة أربعة خمسة صفحات، اكتب اكتب اكتب اكتب، وبعد يطلبوه باش يحفظ، يحفظ هذاك الكل ويمشي نهار الامتحان يصبه ويروح على روحه.
6: عقلي والله سيني بالله عندي حاجة في قلبي باش نقولها،
8: ما خلتنيش نكمل
6: باش نكلم. في معهد الصحافة عام 96 عندنا مادة اسمها تاريخ الحضارة المتوسطية، ندخلوا الأستاذ ملي ملي ملي ملي ملي ملي وفي لك زمان بدو نحفظه، ما فهمتش ما علاقتها ما علاقتها مع الصحافة المادة هذه التو، ما فهمتش ما علاقتها بواحد مش يتخرج صحافي وما تقول لي حد شيء ونعمل ستاج مرة في الأربع سنين، ستاج مرة في الأربع سنين نعمل وتاريخ الحضارة المتوسطية نبدأ نحفظ.
7: أنا خريت عربية وعندنا شهادة عملتها أنا في الدزيام سيكل اسمها تاريخ الفلسفة والعلوم عند العرب، هذه فلسفتها أنه زادت تنفتح أنت على اختصاصات أخرى تصلح لك في اختصاصك.
6: واضح،
8: واضح. للأسف العملية التعليمية في تونس ما زالت عملية متاع تلقين متاع بالعربي بالنقول، وإحنا بالملة أعطيه صبلو مل عليه يقعد التلميذ يكتب وبعد يطالبوا يقول له احفظ اللي كتبته، ثم نقاش رمى
7: سامحني في قانونيه ملي نتنحى من عام 2002
8: ما تنحاش يا خليل، ما تنحاش يا اخي برافو بلاي
6: بلاي، انا قال قانوني
7: طيب ما عنديش حق نمدي
6: سيدي عليه يخلينا
8: اول حاجه ما تنحاش
6: بالقانون
7: نحاش
8: وين القانون يا ولدي مازال اليوم يهديك ربي يا خليل،
7: ريت حتى الاستوار جيو الماده اللي هي بكل معلومات فما منهجيه ما بين الاستاذ وتلامذة وسبوره وتنحات هذه نقط قاعد على الطاوله.
8: تو انت راك يا خليل يا خليل تو انت
7: ما هوش في المناهج الرسميه راه
8: تو تحكي في الكلام هذا، انت راك رجل تعليم
6: يحكي في
8: مدرس
6: يحكي في النظري
8: وانا نحكي في هو يحكي في ما يجب ان يكون وانا نحكي في
6: القانون موجود،
8: القانون موجود اما قاعدين يملوا قاعدين يلقنوا العمليه التعليميه في اغلبها في اغلب في برشا مؤسسات تربية عملية متاع تلقين متاع حشو أدمغة متاع رومبليساج دو سيرفو، هذه للأسف هذه هو الموجود. دونك شو يعمل التلميذ يحفظ اللي ما ينجمش يحفظ الكم الضخم جدا من المادة يمشي فاسكي. خلينا نكمل نوفل باش نحكي على انت سألتنا الغش، احنا نحكيو على الغش، فما برشا أسئلة انا ما تلقى لهمش أجوبة. انت قلت كيفاش معناها الناس هذوما المتحيلين لليوم مازالوا يخدموا اللي بيعوا هذوما في الليكيت وكذا الوسائل التقنيه متاع الغش. يا اخي تنجم زاد تفسر لي وهذا من بين الاسئله الحقيقه اللي ما لقيت لها الجواب، كيفاش موضوع الامتحان تلقاه البرة بعد خمسة دقائق بالضبط من انطلاق الامتحان، مو يعطيه الاوراق متاع الامتحان في القاعات، في قاعات المراكز الامتحان،
6: اذا خرج خرج واحد مسموح له ياخذ التليفون
8: بعد خمسة دقائق ما فوالا، هذا هو عن طريق الوسائل التقنيه التكنولوجيه المتطوره جدا. دونك الموضوع تلقاها البرة راوت اش معناها تلقاها البرا؟
6: اذا التلميذ ممنوع عليه التليفون شكون مسموح له بالتليفون؟ باز هو بعد
8: ثم من بين الاسباب من بين

0: شكون السيد اللي البرة دونك يوصلوا موضوع الامتحان دونك وتجي المعلومات والأجوبة تجي عن طريق هك الوسائل هذيك دونك عملين الامتحان يخرج موضوع الامتحان مش تسريب راو لا يخرج
1: قبل يمشي بمجرد تقديم للتلميذ يخرج
0: لا مجرد تقديم
1: الأوراق ولا
0: بعد توزيع الأوراق
1: اللي بشي منه اللي
0: مانيش نحكي على التسريب تسريب حاجة أخرى بمجرد
2: اي كيفاش يخرج تسأل في الأسئلة جاوب شوية
0: تسأل فيها أنا توي
2: أنت تعرف ما هو
3: كتلميذ سابق نجم جاوب
2: جاوب
3: هو شنو يعمل هو ساعات فما ناس بعض التلامذة فما نوعين من التلامذة باه بون ثلاثة فما لي زيكسيلون اللي عارف روحه باش ينجح جوست مشكل بعد
0: قد تعطينا اللي فاسكي
3: اللي فاسكي فما ناس تلامذة تضحي بروح عارف روحه مش باش ينجح
2: هي ماذاك يخرج غير أربعة ما ينجمش يخرج
3: لا أنا اللي نعرفه بعد نص ساعة بعد نص ساعة عندك حق تخرج
1: لا لا فما ساعة انت والماتير كان الماتير
3: في فما دي ماتير من الاخر خليل انا حاول نفسر التقنيه
0: ما
3: نعرفش خرجها الورقه خرج بريو عند
2: السلاح هذيك القديمه هذيك القديمه تو دقيقه
1: نزيد نوضح عندنا سنين تو تقريبا ثلاثة ولا أربع سنوات من اللي ولات ورقه الامتحان يسلمها هو وهو يجي خارج ما تقعد عنده ورقه الامتحان الا اللي يكمل وقت سيران الخروج تخرج حتى قبل بدرج تمد الكوبي نتاع الامتحان
2: دونك دونك بالتليفون لحظه
1: راه نحكي لكم
2: لا يعطيك الصحه لا دونك تخرج بالتليفون واحد في قاعه الامتحان عنده تليفون ما شافو حد سكانا ما شافو حد بعث ما شافو حد
1: والشبكات شنو تعمل وقتها شوف
2: سامحوني كررت ما شافو حد من الخطر ما شافو حد
1: الشبكات تعمل وقتها الشبكات تاخذ هو الامتحان 8 درجه درجين جهه او موضوع الفيزيك هو عنده مجموعة ثلاثة أربعة مكيتين مخلصينه المكيتين يا قديم اللي ما هو هذا
3: يحل راديو
2: قديش يخلصوا
0: هذا هو
1: يخلصوا المكيت يخلصوا مقاولة باهية معناتها نتاع تم ريفيزيون تم
0: السيد هذا اللي يحكي لي كيفاش خرج عليه السيد هذا اللي يحكي لك عليه تبدا قدامه دونك
1: ورقة الأسئلة
0: ورقة الأسئلة والماتير الكل دونك وغالبا يكون معناها مختص ما نتصورش أي إن كان معناه ينجم يكون هو المشرف على الريزو المكيتين
1: ذو علم ما مش بالضرورة ذو وظيفة
0: ذو علم
1: أغلب اللي شدوهم ما همش يباشروا في وظيفة أستاذ ما همش نكونوا واضحين
2: أستاذ بطل
3: بالإنترنت بتشات جي بي تي يصور له وياه تو يخرج له اللي جابت الكل هذيك هو اللي تو الحاجة الكبيرة
2: عاد علاش يكيت مو يعمل شات جي بي ما فما شكون
0: ما نجمش يستعمل تليفون تلميذ
2: دونك علميا علميا باش نجاوبه فما شكون بالتليفون ويخرج
0: هذي هذه حكاية قديمة
2: لا لا
0: أنا تو مش نحكي
1: من خارج قاعد الامتحان
0: رأي هذه من قديم الزمان
1: تو كيما قلت لك قاعد الامتحان أنا قلت لك عليها حتى واحد ما عنده حق منين خرج
2: اي واحد بالسرقة دخل تليفون شنو
1: لا لا لا لا
2: يعملوا كل فيراج يحط التليفون تحت الطاولة في الليل يجي في الليل يحشي التليفون يا رأسي اسمع عندك جواب اعطيني علاش تطرح في المسألة كل كيفاش يدخل التليفون قاعد الامتحان
3: قال لي تفاجئ
1: هو في قاعد الامتحان
3: انت لحظه هو كي باش يدخل تليفون انت كيفاش
2: لحظه لحظه بلي لحظه
1: اخي المواضيع تجي المراقب طوله باه يجي المراقب
2: ما هو الحل فما
1: شكون باه يحل اي فما مواضيع باش تاخذ خارج القاعه فما ورقه اثنين ثلاثه ما نعرفش عليهم واضح
3: ما هو سيركوي هو سيركوي كامل
1: ما حبش خاطر هكاك نولي نمس في هياك الوظيفه
2: ما حبش يهمني في الهياكل اعطيني فما ناس
1: هي شي كان قاعه الامتحان نجم تكون مصدر التسريب
0: هو راهو هو راهو
1: نجم تكون ناس اخرين وناس كيما قلت لك معناتها يلزمنا ننتبهوا
2: ما نعطيوش
0: هو راهو كي تحل الظرف اللي فيه اوراق معناها مواضيع الامتحان معناها اذا كان بدا الموضوع الامتحان بدات الاوراق تتوزع على التلامذة الممتحنين سيولي الموضوع
2: لا
0: متاح
2: لا نحكيو يعني قبل ما يدخل الصالة الامتحان
0: لا قبل لا قبل ما نعتقدش انه قبل ما
1: يتحل في
0: لا ما يتحلش
1: قبل ما يتحل
2: لحظه ما فما مثلا 30 تلميذ هم عندهم 35 كوبي
1: ما تنجم تكون ما نعرفش انا هذا او ينجم يكون معناتها في سافيسا
0: هو تسريب موضوع الامتحان راهو غالبا يعني تخريجه لبرا غالبا يتم راهو بعد ما تتوزع
1: بعد
0: يعني بعد ما يحلوا لي زونفلوب ويتوزعوا الاوراق
2: معناتها الاوراق بعد ما يتوزعوا يرجعوا ثلاث اربع اوراق اللي فضلوا يخرجوا من الكلاس بعد ما يخرجوا من الكلاس الغادي سامحونا طولنا خاطر
1: ولا ينجم يكون واحد زاد في قاعه الامتحان اخترق الاجراءات التنظيميه كلها ودخل حاجه بالسرقه
2: احنا حكينا برشا هكا لانه التسريب

0: هذا قاعد يصير في كل امتحان نهد مع تمام كل اكزام فمش كنت
1: وجوز حتى نتذكر لاني اخذت حكيت قبيلا لما انا عام 2012 كسرت هبطت قبل بليل على فيسبوك اتذكر وقتها في العربيه ما يعطيك زوز مواضيع ونص في الليل مع في الليل نحكيو ل 11
2: تاع الليل تسريب ما قبل الامتحان
1: هبطوا زوز مواضيع اخرى هبطوا زوز مواضيع على فيسبوك داروا من غدوة تفتنت الوزارة خاطر ما فيسبوك مش كيما وقتها كيما تو كي تفتنوا وقتها ألغاو الامتحان وقفوا
0: باش نوسعوا السير كله فما وقت الطبعان ووقت الكذا برشا بقات
3: برشا بقات
0: والناس الوزارة باش ماهيش قاعدة تخدم في خدمة هايلة ولكن للأسف العقلية كيما قلنا العقلية هي اللي تختلف به نمشي
4: قبل ما
0: نمشي الموضوع أمريكا
4: بسرعة ماذا بيا الصيف هذا بعد ما توفى الامتحانات الوطنية إن شاء الله توفى على خير وإن شاء الله ما نسمعوش حالات متاع غش ولا حالات متاع إيقاف إن شاء الله وزارة التربية تنكب الصيف هذا على الأقل باش يدخلوا حاجة اسمها إحياء ملكة التفكير علموا التلامذة بجاه ربي لموا الأساتذة الكل متاع التعليم الثانوي أبدأوا بالتعليم الثانوي معناها خلي الأساتذة على الأقل يدخلوا السنة الدراسية القادمة بحاجة جديدة في عوض كما متعود الكور اللي قاعد عنده مرنخ عنده 5-6 سنين ولا 10 سنين ويتوارثوا فيه معناها أستاذ عن أستاذ عن أستاذ علموا التلامذة بالله كيفاش يفكر
0: واضح سينيجي واضح ترى باش نحكي وبسرعة في موضوع ترامب معناتها ما عادش عندنا وقت يلا نحكي
2: أي هو التليفون يظل أكثر تليفون تحكي عليه الأسبوع هذا تقريبا كل وسائل الإعلام البارح
0: تحكي على حمر عينيه
2: تليفون هذا تليفون بين ترامب ونتنياهو باش نكون معكم مباشر ترامب هز التليفون متغشش برش على نتنياهو بسبب الهجوم والقصف على ضحية بيروت الجنوبية علاش على خاطر بعد الهجوم هذا إيران هدد باش انها تنسحب من المفاوضات مع الولايات المتحده الامريكيه ترامب قال لنتنياهو قال وانت مجنون قالوا مو كان مش انا انت توا راهي بلاستيك في الحبس وانت ناكر الجميل
5: في احدى التطورات ذكرنا بان ترامب عدل من منشوره فيما يتعلق بلبنان ويعني في بدايه منشوره او في المنشور الاول كان يقول بان القوات التي كانت ستتجه الى بيروت سترجع الان يقصد القوات الاسرائيليه بالتاكيد في تعديل المنشور قال بانه اسرائيل وعدت او نتنياهو وعد ترامب بعدم شن ضربه موسعه على بيروت وعلى الضاحيه الجنوبيه او شن غاره واسعه النطاق على بيروت في لبنان الان ايضا في تطورات يعني الاحداث موقع اكسس يقول بان ترامب كان في اتصال هاتفي غاضب للغايه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بل إنه استخدم حتى عبارات نابية ضد رئيس الوزراء وذكر له بأن ما يفعله من خلال محاولته الاعتداء على بيروت سيتسبب في عزلة دولية أكثر لإسرائيل وقال بأن الجميع يكرهك يقصد بالتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي ويكره إسرائيل بسبب أفعالك وذكر ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بأنه أنقذه من السجن يقصد بالتأكيد قضايا الفساد التي من المفترض أن يحاكم فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي والتي مرارا وتكرارا طلب ترامب من الرئيس الإسرائيلي العفو عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو
0: واضح معناتها
1: وفسخهم فيسبوك
0: معناتها حمر عيني
3: لا لك العركة تمس المصالح القومية ريت مست المصالح القومية في الصميم الصميم معناها وقت اللي
1: تعرف شنو جينجل سيد
3: مخ التليفون شنو اللي صار لا بالحق خاطر يزم يفهموا عليه التوتر هذا ما بين إسرائيل وأمريكا مش وقفة الرسائل والوساطات وعبر الجانب الإيراني عبر المتحدثين العسكريين أنه على أتم الاستعداد لمواصلة الحرب على خاطر الحرب ما وقفتش في لبنان هذه لولا بمعنى أنه المسار اللي يخدم فيه ترامب بعناء شديد للتفاهم مع الجانب الإيراني حول اتفاق وقف إطلاق النار اصطدم ب شنو اللي كان صاير قبل التليفون اللي صار فيه سبان محاولة متاع اجتياح الضاحية اجتياح بمعنى هجوم شامل باش يسفر عن ضحايا عديدة وما عادش تولي ثم إمكانية متاع الترميمة ما تمزقها خاصة وأنه أصلا الناس مطالبة بوقف اطلاق النار داخل وقف اطلاق النار في لبنان يعني نظريا لبنان من الجهة الحكومية ومن الجهة الصهيونية تم الاتفاق على وقف اطلاق النار يعني سيد نتنياهو يحتل قلعة شقيف اللي هي مكان استراتيجي في جنوب لبنان ويطل على مجرى الليطاني ومكان هو عقدة إسرائيل الأبدية من عام 82 يحتل قلعة شقيف وماشي مش يعمل اجتياح شامل في وقت اللي المفاوضات الأمريكية الإيرانية كانت رهينة أن الحرب تقف على جميع الجبهات. ويبدو أن إيران من الدول اللي متعودش الكلمة مرتين من منذ البداية قالوا راهو يا إما الحرب تتواصل على جميع الجبهات يا إما
0: ترامب وافق على هذا
3: وترامب وافق على هذا وترامب اقتلعها ربما وهو قالها وأيضا سربها في التروت سوسيال أنه حزب الله موافق لأنه أيضا كما هو حب يفرض على إسرائيل باعتباره عنده الاعتبارية الكافية باش يكلم إسرائيل كيما حزب الله كان ثم برشا اتصالات ما بين قاليباف نبيه بري وكان ثم اتصالات أمريكية مع ممثلين أو وسطاء حزب الله جاوب وأفحم إسرائيل توقف اطلاق النار نوقف اطلاق النار أنت جاي بلادي مانيش أنا ماشي لبلادك بمعنى أنه حتى حزب الله نفسه ما هوش خارج على جملة التسويات سواء مع الحكومة اللبنانية أو التسويات في إطار ورقة اطلاق وقف اطلاق نار شاملة تشمل المسار اللبناني والإيراني وربما هذا اللي خلى إيران تقول لهم أنا تو مستعدة لعودة الحرب ما يقلقنيش واللي خلى ترامب قال لهم هانا وقفنا ولو أنه التو المواجهات موجودة في لبنان مع أنه إسرائيل يعني خفضت وجودها في بعض المواقع ولكن قال لما توا حزب الله وإسرائيل هم مش يوقفوا الضرب وأنا زادة مانيش مستعجل ونستنى ونحبوا نعملوا السلام هذا أما أنا مش مستعجل عليه مش مستعجل عليه خاطر هو زاد مراهن ثم برش حديث على خلاف بين وحيدي نتاع الحرس الثوري وبين أطراف التفاوضية قاليباف عباس عراقجي الرئيس بيزيشكيان بمعنى بدأ إيران شوية على اختلافات داخل إيران
0: واضح نجي زعيري والعالم كل جاي ضد ضرب لبنان معناتها العالم كل متعاطف مع لبنان
2: لكن فقط الغريب في الأمر أنه قبيلة شوية كان سيأكد يقول الجيش الاحتلال قاعد يدرس في عملية توسيع القصف والعمليات الأمنية في العسكرية في لبنان حتى بعد المكالمة الهاتفية ذي
4: هو اللي كشفت المعطيات هذه هي صحيفة معاريف الإسرائيلية ونقل عليها موقع أكسيوس
0: صار مش من أكسيوس المعلومة
4: لا صحيفة معاريف هي اللي كشفت فحوى المكالمة وفي المكالمة يعني نشرت التفاصيل عديدة صحيفة معاريف وقالت من بين التوصيفات اللي اعطاها دونالد ترامب لنتنياهو قال له أيها الوغد الكلمة هذه اللي خلت معناها ترامب معناها يخرج عن الحالة الطبيعية متاعه ويدخل في حالة هستيرية علاش لأنه نتنياهو ووزير دفاعه كاتس أوعزوا إلى الجيش الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي بمهاجمة بيروت هذا المعطى الجديد اللي خلى ترامب يدخل في حالة الغضب ويجري المكالمة هذيك المكالمة اللي مش هي مش مكالمة فيها مجرد عتاب لكن فيها فيها فيها سب وكان فيها شتم وعرفنا من خلال المعطيات اللي أوردتها صحيفة معاريف أنه اللي دخل لنتنياهو باش يتمتع بالعفو
2: الرئيسي.
4: هو ترامب العفو الرئاسي صحيفة معاريف قالت أن ترامب هو من طلب من رئيس هرتزوغ رئيس إسرائيل طلب منه باش يمنح العفو لنتنياهو
2: خطر عنده قضايا فساد
4: ولا عنده قضايا فساد شفت كيفاش تدار الأمور يعني
0: علاقات
4: في علاقات
3: لا في الأخر مصلحتي
0: أي يعني في الأخر على كثر
4: يعني وهم من يظن أنه اللي يحكي وراه في الداخل الإسرائيلي ثم ديمقراطية والولايات المتحدة هاي كيفاش تدار الأمور مجرد تليفون يعمله ترامب لرئيس إسرائيل هرتزوغ يقول له اعفو على نتنياهو دونك ويعفو عنه علاش يمنحوا العفو باش يتحرك نتنياهو بكل حرية راهو حوالي أكثر من 10 بلدات راهو اشملها اجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات قصف وعمليات قتل وعمليات تتبع الاغتيال وتصفيه قيادات حزب الله
0: واضح نيش
4: والقطر اللي أفاض الكاس اللي طيحت الوعد اللي أطلقه ترامب اللي هو بوقف اطلاق النار وبدايه والتسريع في خطوات التفاوض مع إيران هو الأمر اللي أعطاه نتنياهو وأعطاه كاتس وزير الدفاع لمهاجمة بيروت. المعلومة اتسربت وذاك عليش يعني حالة الغضب اللي كان عليها ترامب البارح. وقفة إطلاق النار يعني يمكن
0: واضح نجي ما عادش عنا وقت
4: باش يسهل شوية على الأقل أو يسرع ويسهل المفاوضات.
0: واضح شكرا لك نجي زعري. خلي الأخبار بعد نرجع لكم في الساعة الثانية وساعة الثانية باش نبدأوها بالناموس.
6: فرعون مع ليتر حالي.
7: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك وقداش وقت نجم يعديه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكيه على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليوا مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكيه في الموضوع هذا في فرق.
8: ولدي الكبير عمل الاحتش معاه كان القراية وقهوة ما شاء الله عليه لحد الآن مغروم بالقراية معناته آمن ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون تحبه يقول لي تحبي نخدم لك الخدمة دي نمشي نعمل ساعة في البلاي فقط الامتحانات نحبها إن التليفون ما نجمش نحي صدقني تضاري ولي مطروع يبكي بالدموع يركل ركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاولة ما يهموش.
9: العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان خطوصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن الموند غياب. أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طوم ما نجموش نبعدو ما عادش نجمو.
7: الإدمان عن استعمال شبكة التواصل الاجتماعي السمارت فون ألعاب الفيديو وغيرهم موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
6: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك كلمنا على 71 113 013 وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم من الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فام. الأولى في تونس.
10: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهم شثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل 5 سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك جيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
6: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71 116 220.
11: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
6: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
12: بكم في هذا الموعد الإخباري. ممثل عن وزارة الداخلية والمسؤول عن نقطة تجميع المهاجرين غير النظاميين بتونس العاصمة يؤكد أن الوزارة شرعت منذ 4 أشهر في تجميع المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية وذلك بعد تلقي طلبات من عدد منهم ممن يوجدون في تونس أو في ولايات تونس الكبرى ونابل ومناطق أخرى من البلاد ويواجهون صعوبات في التنقل إلى ولاية صفاقس أين يوجد مخيم الاستقبال المخصص للعودة الطوعية حسب تصريحه لمبعوثنا غسان العيادي. وقد تم اليوم تنظيم عملية نقل عدد من المهاجرين غير النظاميين من تونس العاصمة في اتجاه مخيم العامرة من ولاية صفاقس في إطار البرنامج المخصص للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية.
13: قمنا بتجميع الأفارقة اللي راغبين في مرحلة أولى قمنا بحملات تحسيسية في تونس العاصمة نظرا لأنه الطلب على العودة الطوعية احنا في الأساس المخيم نتاعنا كما تعرفوه في النقطة الكيلومترية 21 من ولاية صفاقس، طلق من منتصف جوان 2025 بعد الحملات الأمنية اللي صارت في المخيمات، وكان على أساس يعني أنه هو باش يكون يعني متواجد في ولاية صفاقس تحديدا معتمدية العامرة. أنا أربع شهور احنا توم اللي بدينا في تجميع الأفارقة في ولاية تونس العاصمة ونابل سوسة وكامل تراب البلاد التونسية. بدأت العملية كيفاش هي؟ بداوا يتصلوا فينا عباد أنه هم في تونس ما نجموش جيوا لصفاقس بحكم أنه يعني مسكر عليهم المويان، يعني دو ترانسبور صعيبة عليهم وكل شيء. دونك وزارة الداخلية بدرت الفكرة أنه علاش ليه نعملوا نقطة تجميع للمتطوعين هذم الراغبين في العودة التوعية لبلدانهم في تونس، بعد يتم نقلهم إلى صفاقس. علاش صفاقس تحديدا؟ خاطر صفاقس هي فيها المخيمة نتاعنا غاديكا، متواجد غاديكا، يتم تجميع الأفارقة غاديكا اللي بعديك ندخلوا في البروسيدور. عندي عنا زملائنا غاديكا اللي يقوموا بالإجراءات نتاع الترحيل نتاعهم والعودة نتاعهم طوعيا. بالنسبة لليوم في الحافلة عندنا 58 حاليا مهاجر غير نظامي راغب في العودة الطوعية لبلاده، هذوما باش يتنقلوا إلى ولاية صفاقس تحديدا إلى المخيم العامرة لإتمام إجراءات مع زملائي غاديكا للعودة الطوعية لبلدان.
12: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق صانعة محتوى ومؤثرة معروفة على منصة تيك توك، وذلك تنفيذا لحكم قضائي غيابي سابق صادر في حقها يقضي بسجنها لمدة 3 سنوات من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على الأخلاق الحميدة وتجاهر بالفاحشة وارتكاب فعل علني مخل بالأداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. دوليا، الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال جثامين 6 أشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على بلدة المروانية في جنوب البلاد. وزير الخارجية الفرنسي يشدد على أنه لا شيء يمكن أن يبرر استمرار العدوان الإسرائيلي المطول في لبنان في وقت تواصلت فيه المواجهات بين الاحتلال والمقاومة اللبنانية رغم إعلان الولايات المتحدة الأمريكية عن هدنة. في وقت تتواصل فيه الأبحاث العلمية للبحث عن علاجات أكثر نجاعة لمرض السرطان، كشفت تجربة دولية حديثة عن نتائج واعدة لحقنة جديدة ساهمت في تقليص الأورام والقضاء عليها بالكامل لدى بعض المرضى الذين استنفدوا خيارات العلاج التقليدية. تقرير غفران العكرمي.
14: في تطور علمي قد يبعث الأمل لدى مرضى السرطان، كشفت تجربة سريرية دولية عن نتائج مشجعة لحقنة علاجية جديدة موجهة لمرضى سرطان الرأس والعنق الذين لم تعد العلاجات التقليدية تنجح في السيطرة على مرضهم. وحسب صحيفة The Guardian البريطانية، فقد شملت الدراسة أكثر من 100 مريض في 11 دولة، وأظهرت النتائج تقلص الأورام أو اختفائها لدى عدد مهم من المشجعين، فيما اختفت الأورام بالكامل لدى 15 مريضا. ويعتمد العلاج الجديد على مهاجمة السرطان بعدة طرق في الوقت ذاته، إذ يحد من نمو الخلايا السرطانية ويمنعها من مقاومة العلاج، كما يساعد الجهاز المناعي على التعرف على الورم ومهاجمته. ومن مزايا هذا العلاج أنه يعطى عبر حقنة تحت الجلد تعرف باسم أميفونتاماب، ما يجعله أسهل وأسرع من العلاجات الوريدية تقليدية. ويرى الباحثون أن هذه النتائج تمثل خطوة مهمة خاصة للمرضى الذين استنفدوا أغلب الخيارات العلاجية المتاحة، لكنهم يؤكدون في المقابل أن الدواء ما زال في مرحلة التقييم السريري وأنه لا يعد حتى الآن علاجا نهائيا للسرطان رغم الآمال الكبيرة التي يثيرها في الأوساط الطبية.
12: نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع كامل فريق ميدي ماك.
6: الأولى في تونس ميدي ماج، كل يوم الاثنين الجمعة من الصبح للمساء 9 مع نوفل ورداني.

0: رجعنا هذه ميدي ماك على موزايكا فمن حل الدوسية.
1: حل الدوسية
0: ما نحلوهوش برشا الدوسي لا يدخل ناموس
2: نحط مستكير
0: احنا قلنا باش نحكيو عن ناموس ديجا عنا برشا قبل ما نشوفوا الفيديو المرعب تشوفوها في اللايف. فيديو مرعب من منزل برقيبة مع تماما ما ينجمش يكون معناتها تشوفوا الضوء ناموس جحافل ناموس بكيفية كبيرة. اليوم مش نحكيو على منزل برقيبة على كل المدن التونسية اللي برشا قاعدين يتشكيو برشا ناموس ينهتها.
3: جستمون ننطلقوا من منزل بورقيبة خذا كما قلت هذه الصورة اللي قعدت لها أكثر ولكن تقريبا في عديد ولايات الجمهورية تشكيت من مدة. هو مناطق نحكي على منزل بورقيبة تينجا حي من مدينة ماطر ولاية بنزرت في الأيام الأخيرة رينا انتشار مكثف للناموس خاصة منذ ليلة لحد تزايد تعداده بشكل ملحوظ. ولكن البارح شفنا الفيديو اللي قاعدين تشوفوا فيها الآن على الباج متاعنا فيسبوك موزايك اف ام مراسلنا صورنا شو نقول ما نجمش تسميها
0: معناها شيء القاعة كحلة
3: في الليل
2: الشين متاع الناموس
3: اي مغطية بالناموس دونك لينا استي كبير الحقيقة من المواطنين. علاش؟ على خاطر هذا أثر بشكل مباشر على حياتهم دونك ما اقتصرتش تأثير الظاهرة هذه يعني ليش نحكيه على جانب صحي ولا بيئي بل نحكيه على نشاط اقتصادي وتجاري. البارح عدد من الحرفاء الساعة غادروا من القهاوي من الريستورانات من الفضاءات العامة بسبب كثافة الناموس وحتى أصحاب المحلات سكروا البارح سكروا حتى في أوقات مبكرة لعدم قدرة الحرفاء على البقاء في الفضاءات هذايا. دونك في ظل تزايد الشكاوي متاع المواطنين طالبوا لأهالي السلطات المحلية والجهوية بالتدخل العاجل للحد من انتشار الناموس ومداوات أماكن تكاثروا في السياق هذايا. كان أكد رئيس المجلس الجهوي بنزرت أن السلطات باش تنطلق من اليوم في تنفيذ عملية رش المبيدات بالمناطق اللي تشهد تكاثر للبعوض إلا أنه تطورات هذايا كل مرة تعاود ترجع للواجهة التساؤلات اللي يطرحها المواطنين مع كل عام مع كل بداية فصل صيف. علاش ما تمتش مداوات أماكن تكاثر البعوض من مدة منذ بداية فصل الربيع؟ هل فما خطة استباقية اليوم قاعدين نمشيو بها للحد من الظاهرة هذه قبل تفاقمها؟ علاش كل عام نعود ونرجع لنفس الموضوع؟ مختصين في البيئة والصحة يقولوا انتشار الناموس راهو مرتبط عادة بتراكم المياه الراكدة. نعرفوا أنه تبارك الله سنة صبت برشا أمطار نوفل هذية ربما زاد شجع المسألة هذية. ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة زادة عندها دخل وهي عوامل تساعد على تكاثر البعوض بسرعة كبيرة. كما برشا ناس يقولوا المعالجة الفعالة راهي ما تقتصرش على رش المبيدات فقط ونشوفوا شوية تصاور في الفيسبوك كما نشوفوا فيهم الأيامات هذوما بل تتطلب زادة متابعة دورية لمصادر المياه الراكدة تحسين النظافة البيئية تكثيف الحملات. ويبقى الرهان اليوم في ولاية بنزرت ولا غيرها في المناطق التونسية هو الانتقال جوستومون من التدخل خولات الظرفية هذوما إلى استراتيجية وقائية مستدامة تحد من انتشار الناموس وتحافظ خاصة على راحة المواطنين نشاطهم الاقتصادي خاطر رينا كيفاش تضر وعلى صحتهم أيضا
0: وهذا خاصة أهم الأطفال يضر برشا. ما تسميهش استراتيجية نهي تسميها في مارس أفريل ما يرشوا شوي دواء معتها وفي الصيف كي يدخلوا في الخربي باش ننطلقوا. هي منزل بورقيبة بنزرت أريانا ولاية الكل فيها المشكل هذا
3: معنا
0: فوالا سي مروان شلغومي عضو مجلس هوي منزل بورقيبة بنزرت. عسلامة سي مروان.
4: عسلامة مرحبا بك خويا نوفل مرحبا بكل متابعي موزايك.
0: شكرا لك سي مروان. أكيد معناتها بصراحة الناس يقولوا فما ناموس عادي أما الفيديو مرعبة وأكيد ركيفنا حسيت بالرعب كي شفتها يعني حسيت ما توقعناش بصراحة العدد ذاك سمحني معناتها مسؤولية مش مسؤوليتكم أساسا ولكن واضح أنه ما تم حد شيء. نحب نفهم للناس أنه مقاومة الناموس في أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع فيفري مارس أفريل لأنه الحشرة ما زالت في طور اليرقات في المياه الراكدة والقضاء عليها أسهل وأرخص وأكثر نجاعة. نعاود أسهل أرخص وأكثر نجاعة. وبعد الأمطار مباشرة في أودي حفر إطارات كذا فما الماء خلال الربيع. في الصيف المدوات تكون علاجا للمشكل بعد وقوعه، تتكلف أكثر فلوس ولكنها لا تقضي على الناموس. معناتها لأنه رئيس المجلس هو بنزرت سي مروان العباسي قال باش ينطلقوا في عملية الرش، الانطلاق توا بعد فوات الأوان ولن يقضي على الناموس. يعني سي مروان متفق معايا أنه البلدية ولا المجلس البلدي ما قاموش بواجبهم كما يلزم، وأتحدث عن كامل الجمهورية. تفضل سي مروان.
4: أكيد احنا كلنا تفاجأنا باللي حدث ليلة البارحة. هو منذ أيامات انتشر بكثرة، لكن البارح كانت الرعبة بكوش عليك تتفرج في فيلم رعب. والله. ناموس يهجم على مدينة منزل بورقيبة. عملت خرجت هزيت السيارة متاعي، خرجت نعمل في دورة باش نشوف وين بالضبط الأماكن الموجودة. خرجت من منزل بورقيبة، دخلت التينجة، نلقى تينجا شيء لا يعقل. الكميه نتاع الناموس اللي تراها ناس ما تنجمش تتجول حتى على ساقيك، تحط حاجه على وجهك مش نجم تمشي، تخاف يدخل لك في وسط عينيك، نجم تتكلم يدخل لك في فمك. الناموس كل ما فم ضوء تلقى كميات كبيره نتاع ناموس. المحلات التجاريه كلها اغلقت ابوابها، ثم اللي طفى الاضواء مع جات مع مقابله تونس والنمسا البارحة الحادثه هذه.
3: أي.
4: بالضبط، ناس خرجت مقاهي أطفئت الأنوار وخلت كان التلفاز فقط يعني باش ينجموا يتبعوا بيه المقابلة. والناموس بكميات هائلة، كميات أول مرة، أنا طول عمري يعني عايش في مدينة منزل بورقيبة، أول مرة نشهد حادثة كما اللي صارت. كما
0: أنا كما ريتوش الفيديو في موزايك نقول مدلس من فبرك، ما صدقتش أنا. لا لا
4: الحقيقة ما تتصدقش. فما برشا مناطق قالوا لي راه وإحنا زاد انتشر عنا وكذا، قلت لهم مستحيل، راه كيما منزل بورقيبة وتينجا وكذلك هما ماطر وغزالة كيف انتشر عندهم. أما اللي صار في تينجا ومنزل بورقيبة البارح إن شاء الله ما عادش يتعاود. بالحق ناس هما ناس تعيش، راهي عندها محلات تجارية، ناس تسترزق في الأوقات هذية. ما هوش معقول إنهم يعيشوا ويسكروا محلاتهم، ما نجموش يعني يتحركوا، ما نجمش يخدم، حتى الحريف ما نجمش يتحرك باش يمشي يقضي من عنده.
0: بخلاف الأمراض الأولاد الصغار تعرف الحبوب تطلع لهم أكثر حساسية منا في الاخر، احنا كبرنا اما الولاد صغار وحساسيه ونقل الامراض وغيره به.
4: انا جاتني امراه، سامحني، جاتني امراه اليوم قالت لي فما ناموسه باظت في عينين ولدي، عينين ولدي تنفخت قالت لي ولد كلامبوله. راهو ماهيش عاديه يعني الحكايه هذه، تنجم الطفل قدر الله كانت تسيلو كارثه، يفقد العين نتاعو، طفل صغير ما فاقش بها، جات بين الحاجب والعين باظت غاديك. وتعرف انت البيضه نتاع الناموسه قداش من ناموسه باش تخرج،
3: تعيش 24 ساعة. تدخل كيفاش صار توا الوضع
4: توا اليوم اليوم بدا التدخل بشوية، بدا الرش، لكن هذا ما فيش بالحاجة. نعرف احنا الإشكال اللي هو في بحيرة إشكر، كذلك فما منطقة اسمها البكباكة في تينجا فيها خليني نقولها يعني الأوساخ البشرية كلها تتصب في أرض تابعة للتطهير وتبقى يعني على الواجهة. فما أحياء، فما سكان،
0: شنو الأوساخ؟ ما يتتحرك
4: أوساخ البشرية؟ لا أوساخ البشرية تتصب غديكة، فهمتني، متاع لوناس، تتصب كلها يعني في, في, في, في مكان شاسع كبير.
3: بدأت العمليات اليوم سي مروان؟
4: بدأت اليوم العمليات، كانت باش يتم جلب طائرة باش يتم الرش بالطائرة، لكن كما نعرفوا انه بحيرة إشكل فيها الحياة، ماهيش مش كيما السيجومي فيها الحيوانات في البحيرة، فيها نباتات تنجم تتضرر كان يصير الرش هكاك. جاوا اليوم خبراء من الصحة من الفلاحة والناس الكل يعني كانوا على نفس الكلمة انه هذه بالحق كارثة صحية، كارثة بيئية، لكن لازم يصير التدخل كيف عن طرق علمية باش ما نقضيوش على الحيوانات المائية والحياة اللي في بحيرة إشكل. وبالنسبة للسبب اللي خلى
0: الحياة سي شلغوني، انت عضو مجلس الجهوي المنزل بورقيبة بنزرت، يعطيك صح. السبب الأول هو الإخلال البشري، ما
4: أغزر
0: فما ناس المجلس البلدي هذوما إن لابد من محاسبتهم. إيجا نقولك توا من بعد باش ننطلقوا منزل بورقيبة، تونس كاملة راهي تشتكي، سوف كو الإخلال البشري، لأنه فما في العالم ورانا كل عام نفس الكلام في تاريخ تونس، فما ثلاثة أشهر تصير فيهم المداوات من اللي يكونوا عظم، سمحني في كلمة عظم باش يفهموا، وقتها نقضيه على 70% من الناموس. من بعد كل ما تصب الشتاء وشوية في الصيف نزينه. مستحيل تنجم تقضي على الناموس في الصيف، حتى كان تجيب طنق وتضرب مستحيل. انت ها ناموس كبر كبر، معناتها احنا توا في الرترباج لهنا. سي مروان ومجلس الجهوي ومنزل بورقيبة الكل لابد من المحاسبة، لابد تعملوا اجتماعات. اللي ما نجمش في البلدية يستقيل، راو ما قام به إجرام في حق متساكني منزل بورقيبة وكل الولايات، إجرام. معناتها الفيديو هذاك لابد من محاسبته. أنا نعتقد هكا، وأنا نعرفكم أنتم ناس خدامة وعندكم وعي، وأكيد باش يتحاسب اللي عمل هكا. تفضل سي مروان كمل، سمحني قصيت
4: أكيد عليك. أكيد أكيد، خليني نقول لك بالحق هذا ما نسميه كان جرم في حق المواطن، لكن زاد ما ننساوش الإمكانيات نتاع البلديات، خاصة أنك بلدية منزل بورقيبة إمكانياتها ضعيفة، قامت بالمداوات بلدية منزل بورقيبة، لكن ماهيش المداوات اللي كانت لازمة كما قلنا احنا قبل نتفكروها واحنا صغار. كانت طائرات، كانت منذ بعد انتهاء فصل الشتاء تبدأ المداوات متاع الناموس باش ما نشهدوش مثل الكارثة البيئية والصحية متاع اللي صارت البارح. اثناء نزلت الأمطار والحمد لله بغزارة، البحيرة متاع إشكل نقصت فيها الملوحة، وهذاك اش خلى تزايد تكاثر الناموس في البحيرة اللي خلاها بعد ارتفاع درجة الحرارة باش يكثر الناموس. ان شاء الله بين اليوم وغدوة نلقاو حل. انا مانيش اختصاص بيئي باش نقول لك هل يمكن يعني هل يمكن باش نقضيوا عليه توا، خاصه
3: لا يمكن تعاود السيناريو البارح.
0: لا يمكن القضاء ما احنا توا السيناريو انه اغزل لي الفيديو دار دونك الناس كل باش تبدا، ولكن في كل ولايات سي مروان وانت خليك معانا كل ولايات جمهورية صار فيها هكا. معناتها في اريانا كان نحكي لك، في اللاك كان نحكي لك، في سكره كان نحكي لك، في باجا بنزر جندوبه سوسه، يعني كل ولايات الجمهورية مشتركة في الاستهتار بالناموس. يعني مواطن قال
4: ما عملوش حساب،
0: ما عملوش حساب يعني. أما سي مروين هو ما يعملوش حساب، ولكن شنو باش نقول لك، ريت القضاء ناموس. كي نبدأنا شاد بلدية نعرف عندي أشهر الناموس، كيما عندي الفضلات، كيما يعني فما ثلاثة أربع خدم واضحين الناموس. مع تصار عام ولا عامين بعد الثورة الناموس يقضي عليه في فيفري مارس أفريل جانفي، معناتها من المفروض عمل روتيني. معناتها كل البلديات، وهنا مانيش نحكي على منزل بورقيبة طبعا، عمل روتيني في كل البلديات. وللأسف للأسف للأسف سي مروان بلدياتنا ما قامتش بالواجب، قلت امكانيات، قلت وعي، قلت ما نعرف شنو، ما قلت فلوس،
4: ما نجموش نحصرها وين، لكن ما قامتش بالواجب كي بلديه منزل بورقيبة كي تينجا. في حشهت عليها من وقت قاعدين يقوموا بعمليه المداوات، يقول ما كانتش بالطريقه هذيك، كانت لازم
0: تصير، ما كانتش مخلط بالماء وكذا، الله اعلم كيش تمت. المهم
4: بالضبط هم عملوا مداوات لكن ما فاتش بالغرض.
0: لا ما هو احنا سي مروان الصوره هي النتيجه، واضح انه دواوها بالبرفان ما دواهاش بالدواء. واضح انه اللي دواوها كثر من الموز، مع واضح معناتها ما ينجمش يخرج مسؤول من البلدية. دايور باش نحب نشكر نيت، خاطر عملنا 70 تليفون ما حب حد يحكي، لا وزارة البيئة لا وزارة الفلاحة، راهو المسؤولية مشتركة، راهو الطيارات مش عند البلديات، معناتها وزارة البيئة عندها دخل، وزارة
4: ما فما حد الفلاحة عندها دخل.
0: ريت المسؤولين شافوا الناموس تخباو. شكرا ليك انت الوحيد حبيت تحكي معنا باش نقول بكل صراحة، معناتها هربوا من ناموس المسؤولين متاعنا، لأنه لأنه الأمر واضح. ونعود نحكي رو منزل بورقيبة خذيناها مثال، برشا ولايات عندهم ناموس ولكن أقل برشا من اللي شفناه البارح. دونك إن شاء الله هذا يكون لنا وعي، إن شاء الله تجي نحاول ندوي واللي صار، ولكن يكون وعي. ونخلي لك كلمة ختام باش في السنوات الجاية ناخذوها بجدية الحكاية. سيف السنة خلي نمشي نقول ضاع علينا شوي.
4: ان شاء الله تكون هذه اخر يوم يصير فيها اخر مرحله يصير فيها كثره الناموس هذايا. جينا توا فصل الصيف، اهالينا بالخارج كلهم متشوقين باش يروحوا لبلادهم لتونس المنزل بورقيبة الولايات بن زرت كامل الجمهوريه يحبوا يروحوا يلقاو ظروف ملائمه مش يروح بصغير وباش تقرصوا ناموسه باش يقعد يعاني من سبيطار لسبيطار. ان شاء الله هذاك هو حد الباز كيف ما قلت، وان شاء الله منزل بورقيبه غدوه خير هي وتينجا وبقيت ولايه بنزرت وتونس عامه ان شاء الله.
0: شكرا لك سي مروان شلغومي عضو المجلس الجهوي منزل بورقيبه بنزرت، شكرا. نحكيوا على الفيديو اللي دارت يعطي صح انه حكي. حبيت نقول ان علاش ديما نطلب عباد وما يحبوش يتكلموا، لكن كي يبدا فما حدث كيما هكا راهو سادتي المسؤولين راهو واجبكم تحكيوا. راني ما استدعيتكش لخطبه خويا، راك مطالب باش تخرج تحكي. راو الناس اللي انتخبوكم ولا المسؤولين كي عينوكم راو من واجبكم انكم تحكيوا، وكلزم يا سادتي مسؤولين على البلدية في منزل بورقيبة تخرج تعتذر وتقول سامحوني، وكلزم تستقيل تعتذر، لانه اللي صار الفيديو معناتها مرعبة وما حدث اجرام. معناتها اقل حاجة وراو كي نطلبوك باش تحكي من واجبك تحكي، وطلبنا الناس الكل في كل الوزارات حتى حد ما حب يحكي حتى يتعدى ناموس بعد نحكي. وهذا اللي حكينا معناتها، والمداوات المداوات الطبل فيه طيب برا عمل روحك رش وبرا كذا، وعندي خمسة يترات تخلطهم في الماء وما كلها. الامبيونس التونسية اللي خلت الناموس يهجم على كامل ولاية الجمهورية للأسف. يلا فاصلوا بعد نكملوا معكم.
1: فرعون مع ليتر حالي.
2: الإدمان على استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، استعمال الهاتف، ألعاب الفيديو وغيرهم، هل ولينا أسرى للشاشات؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكم فيها ولا هي اللي ولات تتحكم فينا؟ قداش من ساعة تقضي يوميا على تليفونك، وقداش وقت نجمع عليه صغيرك مثلا مع الجو فيديو؟ وقتاش نحكي على إدمان وأنهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك؟ هل الإدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين؟ هل صحيح أنه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرهم؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان نحكي في الموضوع هذا في فرق.
5: ولدي الكبير عمل الاحتش معاه كان القراية وقهوة، ما شاء الله ليه لحد الآن مغروم بالقراية، معناته آمن ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحب يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحب يقول تحب نخدم لك خدمة ذي نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات اللي نخبيها، إن التليفون ما نجمش نحيه صدقني تبري ولي مطروع، يبكي بالدموع، يركل الركلات اللي تعرض قدامه يركلها. كرسي طاولة ما يهموش.
6: بك العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لوموند غياب. أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى الأحاسيس، وأثرت على علاقة الآباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد مي أو ميم طون ما نجموش نبعدو.
2: الإدمان عن استعمال شبكات التواصل الاجتماعي، السمارت فون، ألعاب الفيديو وغيرهم، موضوعنا في فورم نهار الثلاث.
1: كنت حاب شاركنا رأيك ولا تجربتك، كلمنا على 71 113 013، وشارك معنا في فورم مع لين الرحالي كل يوم الاثنين الجمعة من المادي ساعتين للأربعة متاع العشية، ولا تنجموا تتفاعلوا معنا على باش فيسبوك فورم باي موزايك فان. الأولى في تونس ميدي ماغ

0: نوفلور تاني.
1: الوقت هذا ممتع في ميدي ماج نرمي الأوراق ونهتم بسلاح لأنه
2: أخبار جدية.
1: زوز مدارس، مدرسة نتاع حضر برشا أوراق، ومدرسة نتاع ماك وكتيبة والدنيا وكل شيء.
2: خليكم تطلعوا شكون اللي حضر برشا أوراق.
1: أنا ما نجمش مثلا نشد أورديناتور، لأنه في مخي أنا نشده يتبلانتا ولا يتسكر ولا نوح، معناتها عمره ما تبلانت بيك سلاحة
2: الحقيقة. معناها عندي ثقة في الماكينة.
1: فوالا
2: لما حالة لا، وأنا ننصح أنه الأوراق دي مخير،
1: الأوراق دي مخير
2: خاطر ما يتيحوا الشر.
1: ما يتيحوا الشر،
2: عمرك ما تلقى واحد
3: نجم يتيحوا لك من الطاولة،
2: نجم يتيح عليهم كسمة.
1: فوالا يتيح عليهم كسمة، هو كسمة وممنوع في البلاتو. يلا نمشي وما فاتك شيء.
0: ما فاتك شيء.
1: ايوه، بعد شويه علاش باش نحكيو
2: فيما فاتك شيء، بعد شويه باش نحكيو على صدور احكام في المعتدين نتاع اللي صار بعد فينال تشامبيونز ليج. اللي عجبني اللي جابوهم بالاسم، معناها 900 راه جابوهم بالاسم كل واحد كيفاش هذا صار في فرنسا. باش نحكيو زاده على الترامب، واللي هو مشى للطبيب ثالث مره في عام، اللي هي نجم انا نقولوا حاجه عاديه، مواطن مش ثالث مره في العام، لكن هو في جينيرال كونترول هذا يصير مره في العام هكا بالنسبه لرؤساء الولايات المتحده الامريكيه. شنو اللي صار بالضبط؟ لكن مش نحكيو زادة على إيفانكا ترامب، مشيت مرة تعوم هي ورجلها ومعهم أصحابهم يعوموا عرضتهم جزيرة شريوها. شنو بتولي جزيرة هذه؟ دونك نحكيو عليها ماك التفاصيل. احنا تعوم تضربك حريقة تخرج، ما ماكسيمومك هذا هو، ولا ساعات يقول لك ادخل عبي الدبوزة باش بعد ساقيك هذيك، عرفت ما تقبل ما تطلع لك كهرباء، هذاك ماكسيموم.
3: كيما تشري كيستي على شطك
2: اي بالضبط، هذيك ولا كدبوس الغول هذاك، عرفت كاهو. نحكيو زادة لهنا على نحكيو بطاقة إيداع بالسجن. نحكيو تونس ذات صناعة محتوى على منصة تيك توك، هذه اللي أصدرته النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس البارح الاثنين. نحكيه هي مؤثرة معروفة على منصة تيك توك، هذه تنفيذ لحكم قضائي غيابي سابق صادر بحقها يقضي بسجنها مدة 3 سنوات سجنا من أجل تهم تتعلق بالاعتداء على أخلاق الحميدة والتجاهر بالفحش وارتكاب فعل علني مخل بالأداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي. هذا اللي كنا ريناه الأخبار. الحقيقة برشا ناس تلاحظ أنه فما في المدة الأخيرة توجه للمحتوى هذا، ولا نوعا ما كثر شفناه برشا، ونوعا ما ولات حتى شو لاحظنا أنه فما حتى صانع محتوى حتى ما غير حتى من نسميهم، ولا حتى يتفاداو انهم يقولوا كلام خايب، ولا الناس الكل ولات تحب تقول لك انا ما نحبش.
1: صار انضباط شويه من عند الناس، فهمت؟ وينجم يكون هذا حكم قديم وهيك روحت مصفر، معناتها تدخل ومن بعد تعمل اعتراض، تنجم تخرج، معناتها كيبدا عندك حكم وانت مسافر ادخل وعمل الاعتراض باش نجم تخرج تعمل استئناف. واضح
2: بالضبط. نمشي توا نحكيوا على الجزيره هذه. الجزيره موجوده في البحر المتوسط. ايفانكا ترامب قالت لي هي قاعده توا تعمل في الجزيره هذه بطبيعه مع رجلها اللي هو جارد كوشنر. شنو هو الحكايه بالضبط؟ حكيتها في بودكاست كانت حاضره وتكلمت على الجزيره هذه اللي
1: ابدت ديزاين ولا
2: لا مش مع
1: بودكاست في
2: ما اسمعيت ما حابه تمشي هادي ما هادي
3: ما يسول
2: هادي ليه.

0: violence volontaire. Il a finalement été condamné à 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. Autre prévenu, Hichem S., 20 ans, ouvrier du bâtiment travaillant en Espagne. Il est poursuivi pour le vol d'un collier d'un supporter, outrage et violence sur un policier. De son côté, il dit être venu à Paris simplement pour faire la fête avec des amis. Le parquet a requis 8 mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt. Au total, la moitié des 225 majeurs placés en garde à vue ont été présentés à la justice. Les autres attendent encore de connaître la suite de la procédure les concernant.
1: دونك نحكيو لهنا لأن القضاء الفرنسي اعتمد مبدأ التدرج في العقوبة خاصة بالنسبة للمتهمين ما عندهم سوابق عدلية أو متورطين في أفعال غير منظمة مقارنة بجرائم خطيرة، لكن برشا ناس تحكي في فرنسا على هذا هو معناه عقوبة باش تكون سجنية قصيرة في أغلب الحالات باش تكون أحكام مع وقف التنفيذ، نحكيو على السرسي ونحكيو لهنا غرامات فما زاد تدابير بديلة كما خدمة ذات منفعة عامة. الهدف حسب ما قرينا من الدولة غادي أنه تحاول أنه تتقلل العودة الجريمة. تقول لك بي اس جي ابارامون باش تهز الثالثة، معناها خلينا نحاول نمنع شوية على العام الجاي خاطر الشيء قاعد ماشي ويكثر. وزاد فما تخوف كبير في الشارع الفرنسي من استغلال هذا سياسيا.
2: واضح، يعطيك الصحة سلاح، شكرا لك. الموضوع هذا قبل ما نمشي والحكاية نحب نشكر جمهور التونسي اللي البارح كالعادة جمهور التونسي نورنا صراحة، ديما جمهور التونسي عمل جو، ديما محفلها، ديما
3: صراحة عنده كومبورتمون اكزومبلير في فيينا البارح الحقيقة. حتى
2: لا
3: شفت بعض الناس،
2: شوف التوانسة تحطه في فيينا يتعامل لك كفيينا، تحطه في فرنسا يتعامل لك كفرنسا، تحطه في تونس يتعامل لك كتونس. كيما شنو معناتها؟ يحترم الفروج في فرنسا، يحرق الفروج في تونس، يعني كل بلاد نتأقلم انا وجوها، فهمت معناتها؟
1: تونسي متأقلم،
2: اي تونسي متأقلم وما عندوش الحكايات هذه. ترى نحكيو على الإذاعة توا. أصل الحكاية
1: اليوم كي تهز التليفون كي تحل الراديو ولا كي تنجم تكونيكتي بالويفي تحس اللي هي حاجة عادية، أما لو نرجع لأكثر من 130 سنة لتالي الفكرة هذه كانت أقرب للسحر منها للعلم. في أواخر القرن 19 نحكيه على العالم أنه كان مربوط بالأسلاك، نحكيه على كوابل، تحب تبعث رسالة لازمك كابل، تحب تتكلم مدينة أخرى لازمك كابل، تحب تتواصل مع سفينة وسط البحر هوني تبدأ المشكلة خاطر البحر ما يحبش الأسلاك. لهنا نحكيه الناس كانت مقتنعة أنه المعلومة لازم تمشي داخل حاجة مادية، يعني نحكيه على كابل ورقة. أما شاب لي اسمه ماركوني كان عنده فكرة مختلفة، كان عمره حوالي 20 سنة، كان يقرأ على تجارب عالم ألماني اسمه إنريتش هيرتز. هيرتز أثبت أنه ثم موجات غير مرئية نجم تمشي في الهواء، أما بالنسبة للعلماء وقتها كانت مجرد تجربة مخبرية، حاجة مثيرة للاهتمام لكن من غير فائدة عملية كبيرة. ماركوني شافها بطريقة أخرى، قال إذا الموجات هذه موجودة علاش ما نستعملوهاش باش نبعثوا رسائل. ومن هنا بدأت الحكاية. في دار بوهوم وقرب مدينة بولونيا الإيطالية طلع البيت صغيرة بدأ يصنع في أجهزة بديه، ما كانش عنده استوديو متطور، ما كانش عنده مختبر ضخم، كانت عنده فقط بطاريات أسلاك قطاع معدنية وبرشة فضول. أما شنو اللي كان يعمل فيه بالضبط؟ الفكرة كانت بسيطة، ماركوني صنع جهاز إرسال، جهاز هذا يخلق شرارة كهربائية صغيرة، الشرارة هذه تولد موجات غير مرئية تنتشر في الهواء، يعني كيف ترمي أحجار في البحر تتكون دوائر فوق سطح الماء، أما في حالة ماركوني الدوائر هذه ما تتشافش تمشي في الهواء. المشكلة كانت كيفاش باش يعرف الجهة الأخرى أنه الموجة وصلت، وهوني جات العبقرية، صنع جهاز استقبال. داخل الجهاز هذا حط أنبوب صغير فيه نوعا ما معدن كي دقيق جدا، وين توصل الموجة اللاسلكية نحكيه لأنها تتجمع مع بعضها وتسمح بمرور التيار الكهربائي، التيار هذا يعمل جرس صغير ولا يبعث إشارة مورس، بمعنى آخر في جهة من الحديقة يعمل شرارة وفي الجهة الأخرى الجرس يدق وحده من غير حتى سلك بيناتهم. في البداية كانت المسافة أمتار فقط، ثم بدأ يجرب ويبعد عشرات الأمتار، مئات الأمتار، وفي كل مرة كان يكتشف حاجة، مثلا اكتشف أنه رفع السلك في الهواء يعطي نتائج أفضل ببرشة. نحكيه لهنا هذاك عايش يتسمى الهوائي أو لونتين. قبل ماركوني أغلب التجارب كانت تقريبا من الأرض، أما رفع الهوائي في الأعلى وربطه بالأرض في الجهة الثانية فجأة المسافة ضعفت بشكل مذهل. كل يوم كان يخرج أبعد، مرة من بيت البيت، مرة من الحديقة للحقل، ومرة حتى يمشي حتى بينته وبين الجهاز الآخر فما جبل، حتى وصل لمرحلة ما عادش نجم يشوف جهاز الاستقبال بعينيه، ومع هذا الإشارة ما زالت توصل. الناس وقتها استغربت كيفاش رسالة تمشي في الهواء، كيفاش معلومة تسافر من غير سلك، كيفاش جرس يدق في مكان بعيد من غير أي اتصال مادي. في 2 جوان 1896 ماركوني قدم أول طلب براءة اختراع لنظام التلغراف اللاسلكي. وقتها يمكن ما كانش يعرف أنه بصدد فتح باب جديد في تاريخ البشرية، خاطر بعد سنوات صارت السفن تتواصل بالراديو، ومن بعد جاء البث الإذاعي، ثم التلفزة، ثم الأقمار الصناعية، ثم الهواتف المحمولة، ومن بعد الويفي. يعني بطريقة أو بأخرى في كل مرة تحل فيها الراديو كل مرة توصل لك فيها رسالة من غير كابل. في كل مرة تتصل بشبكة لاسلكية فما جزء من الحكاية. بدأ شاب إيطالي مغمور اسمه ماركوني عمره 20 سنة كان واقف في حديقة دارهم يراقب ويقول العالم المعلومة ما لازمش تتعدى بالكابلوات.
2: لا معناتها اختراع رهيب والتو اللي فهم كيفاش معناتها كيفاش يعمل صوته. صوتي علميا معناتها انا ضعيف في مادة العلوم, اما كيفاش كي نعمل صوت كيفاش يخرج صوت هكا وما يعرضوا شيء في اثنين ويعاود يكبتيه جهاز اخر.
1: نستضيفوا ماركوني ان شاء الله.
2: لا لا ما فماش واحد قوي في العلوم يفهمني حاجه. حاجه مرعبه وحاجه قلبت الدنيا وصنعت التليفونات وصنعت الاذاعات وصنعت التلفزيونات. صح سلاح شكرا لك ناهد. لبنى شكرا لك. سليم شكرا لك. بعد شويه الاخبار ثم سبور اكسبريس اخبار الرياضه بعد جينا ليندا في فورب. نتقابلوا احنا غدوه في حلقه جديده. شكرا لكم. شاي طيبه. ميدي ماغ.

0: البرمجة الشتوية اصبر على موزيك فم. اخبار كواليس تحليل تغطية مباشرة واخر الحصريات سبور إكسبرس يوميا في أربع مواعيد ريكاب سبور من اثنين الجمعة حيدر الشيرني من ستة لسبعة عشية إسبور فورم سبور كنا الخميس من مدي ساعتين للأربعة عشية سكندر إبراهيم وأحمد عدالة وفي الويكاند ساندي سبور من ستة للثمانية متاع الليل فهمي برهومي ونهار لحد ريكاب سبور مكي العوني من الخمسة للثمانية متاع الليل وما تنساوش الموفيولا مع عادل زهمول إسبور على موزيك فم نتائج فورية الأخبار الحصرية والتحليل مع ألمع الأسماء في تونس تابعوا سبور على فيسبوك سبور باي موزيك فم موزيك فم الأولى في تونس
1: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
0: راديو موزيك فم تونس الأخبار
2: أهلاً بكم في هذا الموعد الأخباري. مصالح الحرس الوطني تتولى اليوم تأمين نقل حوالي 60 مهاجراً غير نظامي من دول إفريقيا جنوب الصحراء من تونس العاصمة نحو مخيم الكيلومتر 21 بمعتمدية العامرة من ولاية صفاقس، وذلك في إطار البرنامج الوطني للعودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. والمهاجرون الذين تجمعوا بنقطة التجميع في منطقة البحيرة بالعاصمة عبروا عن رغبتهم في الاستفادة من برنامج العودة الطوعية إثر الحملات التحسيسية التي شملت ولايات تونس الكبرى ونابل وسوسة ومناطق تجمع المهاجرين بمختلف جهات البلاد وعبر تواصلهم مباشرة مع مصالح وزارة الداخلية لطلب العودة إلى بلدانهم الأصلية. توقيع اتفاقية تعاون بين الديوان الوطني التونسي للسياحة والمجلس العالمي للسياحة المستدامة بهدف تعزيز تطبيق معايير السياحة المستدامة في تونس والارتقاء بجودة العرض السياحي وفق المعايير العالمية. في هذا السياق المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة محمد المهدي الحلوي يؤكد أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن مسار تطوير القطاع السياحي وتعزيز حضوره في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن الاستدامة أصبحت عنصرا حاسما في اختيار الوجهات السياحية من قبل السياح سواء في الأسواق الأوروبية أو الأمريكية أو حتى الأسيوية.
3: نعرف أهمية السياحة المستدامة بالنسبة للوجهة السياحية التونسية، ونعرف سواء الأسواق العالمية الكل الاهتمام السائح سواء الأوروبي الأمريكي أو غيره أو من الآسيوي بصفة عام، يعني الصيني والياباني وغيرهم من الأسواق المهمة والأسواق العالمية بالسياحة المستدامة وأهمية الاستدامة بالنسبة اللي ولا تدخل حتى في عملية اختيار الوجهة السياحية اللي يمشي لها سائح حبذها عن وجهات أخرى. وفي هذا الاتجاه يعني اليوم تعاملنا مع المنظمة هذه اللي هي تخدم زادة تحت المنظمة الأمم المتحدة كله في اتجاه العمل على تركيز السياحة المستدامة، ونعرفوا أهمية الاستدامة كما قلنا بالنسبة لل يعني النشاط الاقتصادي بصفة عامة وخاصة بالنسبة للسياحة، لأنه السياحة تمس شرائح من المجتمع مختلفة، تمس كما تمس كبار المستثمرين كما تمس حتى صغار المستثمرين.
2: الأخصائي في علم النفس العصبي أيمن طرابلسي يؤكد أن ليلة الامتحان تمثل مرحلة أساسية لتهيئة الدماغ والجسم عبر توفير ظروف الهدوء والاسترخاء بما يضمن أداء ذهنيا أفضل خلال الاختبارات، وذلك من خلال تناول وجبات غذائية متوازنة خلال الفترة المسائية من اليوم والتركيز على أحماض الأوميغا 3 الموجودة في الأسماك وخاصة السردين إضافة إلى المكسرات والبذور. المتحدث ذاته يؤكد ضرورة تجنب التعرض للمنبهات الرقمية ولا سيما الهاتف الذكي ووسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعتين السابقتين للنوم، موضحا أن هذه التوصية تستند إلى معطيات علمية تتعلق بتأثير الضوء الأزرق على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم، فضلا عن دور المحتوى الرقمي السريع في إبقاء الدماغ في حالة يقظة ذهنية مرتفعة. في الشأن الدولي، وكالة أنباء مهرة الإيرانية تؤكد أن إيران تدرس اتفاقا مقترحا مع الولايات المتحدة لوقف الحرب بين البلدين، وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات للتوصل إلى اتفاق لا تزال مستمرة. وزارة الداخلية البحرينية تعلن منع المواطنين من السفر إلى إيران والعراق حتى إشعار آخر، وذلك لأسباب تتعلق بأمن المنطقة. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار يتواصل مع مكي في سبور إكسبرس.
0: الأولى في تونس.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
6: سبور إكسبرس، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. البداية مع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، والرحلة اللي كانت مبرمجة اليوم لبروكسل تم إلغائها بسبب إضراب أعوان مطار بروكسل، وبالتالي صار تغيير في برنامج المنتخب. واليوم راح على الملعبية وباش يعديوا الليلة في فيين في النمسا، وغدوة الصباح في حدود نص النهار باش يكون السفر لبروكسل وين يلعب المنتخب ثاني مقابلته الودية قبل المونديال نهار السبت مع ماضي ساعتين ضد المنتخب البلجيكي. نذكر انه البارح المنتخب الوطني التونسي كان قدم أداء محترم ضد النمسا في أول مقابلته الودية لكنه خسر 1-0. بالنسبة للحالة الصحية الحنبع للمجبري اللي خرج مصاب البارح في دقيقة 78 حسب مدرب المنتخب صبري لاموشي، إصابة حنبع للمجبري خفيفة وما تكتسي حتى خطورة. في الترجي الرياضي التونسي، اجتماع منتظر في الساعات القادمة بين رئيس النادي حمدي المدب ونائب الرئيس المكلف كرة القدم شكري الوعر. اجتماع باش يكون حاسم في موضوع تجديد العقود وخاصة في موضوع أونوتشي أوغبيلو، بالإضافة لموضوع المدرب القادم للفريق، خاصة أنه من المستبعد أنه يواصل المدرب الحالي براكوني والأقرب هو تعيين مدرب جديد. متوسط الميدان خير المداوي، وبعد نهاية فترة الإعارة متاعو للملعب الجيبسي باش يرجع للترجي الرياضي التونسي. إدارة الملعب التونسي أعلنت على تعاقدها مع المدرب البرتغالي توزي ماريكو، عمره 38 عام، آخر فريق دربه فرنسي في الدرجة الثانية وقبله درب تونديلا وجيل فيسنتي في الدرجة الأولى. حارس المرمى محمد أمين بن بريك صحح عقد لمدة زوز مواسم مع مستقبل المرسى قادم من جندوبة الرياضية. مستقبل جيبس انضاف الأندية لقائمة الأندية التونسية الممنوعة من الانتداب من قبل الفيفا. مستقبل جيبس دونك هو النادي اللي انضاف لي النادي الصفاقسي اللي عنده 5 ملفات، الاتحاد المونستيري 3 ملفات، قوف القفصة زوز ملفات، مستقبل رجيش زوز ملفات، الملعب التونسي ملف واحد، النجم الساحلي ملف واحد، والترجي الرياضي التونسي ملف واحد. أهم المقابلات الودية اليوم خارج تونس مع 5 كرواتيا ضد بلجيكا، 6 المغرب ضد مدغشقر، و8 غرباع ويلز ضد غانا. أخبارنا الرياضية ديما متواصلة على السيت موزايكا فامبونات. نخليكم مع ليندا في فروم.
4: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
5: أريد طور عالمك.
0: ثغام ثغام من الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين للأربعة عشية ليندا رحالي
2: مرحبا بكم فورم على موزايك فام في حلقة جديدة كالعادة معكم انتوا حتى الاربعة متاع العشية وشاركوا معنا على 71-113-1000 ماضي ساعتين وثمانية دقائق اليوم 3 جوان 2026 نحكيوا على الادمان على استعمال الهاتف السمارتفون شبكات التواصل الاجتماعي لجو فيديو غيرهم هل ولينا أسرى للشاشات وقتاش يتحول الاستعمال إلى ادمان التكنولوجيا ولت جزء من حياتنا اليومية ولكن هل مازال عنا القدرة أن نتحكموا فيها وإلا هي اللي ولات تتحكم فينا وقديش مثلا من ساعة أنت تسمع فينا وتقضي يوميا على تليفونك دايوغ فما من أوبسيون تنجم تحلو تليفون وتثبتوا قديش الوقت اللي تعديوه يوميا على التليفون قديش وقت زادا ينجم يعديه صغيرك مثلا مع لي جو فيديو وغيرهم وقتاش نحكيو على إدمان وناهي الأعراض والعلامات اللي تدل على ذلك هل إدمان هذا يستثنى عمر معين وإلا نلقاو اليوم صغار ولا كبار ممكن يوليو مدمنين على لي ريزو سوسيو لي سمارت فون لي تابلت لي جو فيديو وغيرهم ان كان توتر ارق مشاكل في النوم عدم القدره عن التوقف نون ستوب الى اخره هل صحيح انه اليوم ممكن تصنيف النوع هذا من الادمان كادمان على المخدرات على الكحول وغيرها هذا كلش نحكيو فيه اليوم بحضور طبيبه مختصه في علاج الادمان دكتوره فاتن دريس وكذلك هي كاتبه عامه ومساعده الجمعيه التونسيه لطب الادمان باش نحكيو على هذا كل بطبيعه مع مشاركتكم لتيمونياج نتاعكم ورايكم في موضوع اليوم على 71-113-1000 قبل ما نسمعوا كالعادة ريبوندور موزايك فام نبدأ بالموزيكا باش نسمعوا شيرين وقول مرحبا صالح شرقي معنا في الإخراج أشواق مجري إخراج رقمي أمل هريذيلي في عنوان محتوى الحصة غسان عيدي في التنسيق وفي الستاندار والاستقبل تليفوناتكم في الميكرو معكم ليندا رحالي نسمعوا شيرين ونرجو مع أول التليفونات ونسمعوا زادا ريبوندور موزايك

0: ليندا رحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورام على موزايك كافي. مرحبا، ماضي ساعتين و15 دقيقة. شاركوا معنا كالعادة على 71113000 في موضوع اليوم من خلال التجربة متاعكم الشخصية، وإلا زيدا رأيكم وجهة النظر في موضوعنا اليوم. نحكيه على الإدمان على استعمال الهاتف، السمارتفون، شبكة التواصل الاجتماعي، ليجو فيديو وغيرهم. هل ولينا أسرى للشاشات؟ وقتاش يتحول الاستعمال هذا إلى إدمان؟ التكنولوجيا ولات جزء من حياتنا اليومية، ولكن هل مازال عندنا القدرة أن نتحكم فيها، وإلا هي اللي ولات بالعكس تتحكم فينا؟ قداش من ساعة أنت اللي قاعد تسمع فيها توا تقضي على التليفون متاعك؟ وكما قلت قبيلة فما أوبسيون في وسط التليفون تقولك قداش طون ديكران، قداش عديت على التليفون إلى جانب الناس اللي بخلف التليفون. هشكون عندها تابلت، فما الأورديناتور، فما بون تلفزة تحسب شاشة زادة كيف كيف، ولكن نحكيو أكثر على الجوز دا فيديو، الريزو سوسيو، الوقت اللي نبدأ نسكروليو في تيك توك وإلا في الانستغرام ولا في فيسبوك وغيره. دونك وقتاش نحكيه على إدمان؟ أنا هي الأعراض أو العلامات اللي تدل على ذلك. قداش زادة صغيرة كي نجم يعدي زعمه وقت مع الجو فيديو مع التليفون متاعه؟ هالإدمان هذا يستثنى عمر معين ولا صغار وكبار ممكن يوليو مدمنين على الريزو سوسيو، السمارتفون، التابلت، الجو فيديو؟ إن كان زادة كيف كيف أعراض من توتر، أرق، مشاكل في النوم، عدم القدرة على وقف على استعمال، هل هذا يمكن يخلينا نسأله صحيح أنه هذا تم تصنيفه رسميا كنوع من أنواع الإدمان كما الإدمان على المخدرات والكحول وغيرها؟ بحضور طبيبة مختصة في علاج الإدمان، دكتورة فاتن دريس، كاتبة عامة زادة مساعدة الجمعية التونسية للطب الإدمان، مش نحكيه في الموضوع اليوم، نتناقشوا ونتحاوروا ونسمعوا زادة رأيكم وصوتكم. مرحبا بكم. وقبل ما نبدأ مع التليفونات نمشيو ديريكتومون للريبوندور وين سجلتوا مساجات في تفاعل مع موضوعنا لليوم.
2: فرام تيمونياج.
3: ولدي الكبير عمل الاحتشن عام، كان القراية وقهوة وما شاء الله عليه، لحد الآن مغروم بالقراية، معناته أما ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي، تحبه يقرأ لازم تعطيه التليفون، تحبه يقول لي تحبي نخدم لك الخدمة هذه نمشي نعمل ساعة في البلاي، فقط الامتحانات نحبها، إن التليفون ولا يمشي الناحية صدقني اعتباري يولي مشروع، يبكي بالدموع، يركل الركلات اللي تعرض قدامه، يركلها كرسي، طاولة، ما يهموش.
4: قلت العدو أمامكم والبحر وراءكم فأين المفر؟ بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام. توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا متاع التطور وكل، وكان اختصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن الموند غياب، أثرت على العلاقات الاجتماعية وعلى المشاعر وعلى أحاسيس، وأثرت على علاقة الأباء بالأبناء، معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات إنذار تشهد، مي أو ميم طوم منجموش نبعدو، معاش نجم.
5: عسلامة ليندا، نحب نشارك في موضوع اليوم على الإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفاش صغيراتنا وحتى الكبار كامل الفئة العمرية الكل ممسوسة بالحكاية هذه والناس كل مأثر عليها صراحة. هي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي ولزمنا نلقاو حل، أنا مشيت للحل ديريك، لزمنا نلقاو حل باش التواصل يكون بطريقة أخرى، والبلدين بالذات هما مسكنات اللي مأثرة فيها من الحكاية برشا برشا، خاطر الصغيرات ولا عندهم إدمان إدمان رهيب جدا جدا، عبد كبير هكا يشد التليفون شوية وينحيه ما يستعملش برشا، أما الصغيرات عالم آخر كوكب آخر ذاك بالنسبة لي باش يتواصلوا على خاطر الأساس المنظومة التعليمية والمدرسة ولا أي بقعة بيمشيولها عالم الوسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير وفيه برشا مجالات، يخليك معتها العالم الافتراضي هو بعيد برشا على العالم الواقعي، يخلي الصغيرات منبهرين بشنو هذاك بالتحول هذاك الرقمي بالتحول التكنولوجي، يبدأوا منبهرين عالم يشدهم، فما تشد حتى الصغار والكبار، ولذا لازمنا نلقاو حل على باش الصغيرات يبعدوا على الإدمان هذاك، خاطر مش طبيب مختص في أي مجال يجي إلا ما يقول لك للأسف كان سمنة كان عيني كان ظهر، كان يقول لك للأسف قلة الحركة والإدمان على وسائل التواصل الاجتماعي يخليه اجتماعي يخليه صغيرات مسكنات عندهم المرض الفلاني والمرض الفلاني، وحتى كبار زادة لازمنا توفير الوسائل اللي معناتها مساحات خاصة للترفيه، لعب للصغيرات للأسف في تونس ما عندناش، تقول انت صغيري بنخرج انا وياه نحوس انا وين نحب نمشي نهزو صغيري، سواء الأمن ما فماش أمن، سواء ما فضائيات ما فماش فضائيات، رايت نخرج انا وياه وين نمشي، واللي قاعد في بيته شاد التليفون واللي شر لب الدمن.
0: فرام والله كما قلت وسائل الاتصال الحديث نغرب جعلها معناتها باش يقربوا بها المسافات باش يسهلوا بها امورها، نحن عكسا تماما. صغر معناتها انسان يفقد سته بالسبعه سوايع على البيسي ولا على البورتابل معناتها في تولي حاله مرضيه.
6: بالنسبه للموضوع اليوم الادمان راه ولا في التواصل الاجتماعي في يعني في الانترنت في التيك توك في الفيسبوك في كل شيء، ولا ادمان خاصه عند الصغار. الصغار معناها ولاو يشدوا معناها التليفون من مع 4 إلى 10 سوايع، فهمت، ولاو متاثرين. حتى الكبار هذا كيف كيف تشوف فيهم كلها، وقلت التواصل الاجتماعي حتى في البحر. كي تمشي نقادش مره نمشي للبحر نشوف معناها عائلات مسيبين ولادهم شادين التليفون، نمشي نحكي معاهم نقول لهم كيفاش تسيب ولادك كيف، فهمت يعني. بالحق ولا ادمان خاصه عند الصغار، اللي يلزم معناها نشوفوا لهم حل، ولا يشوفوا يعملوا قانون يعني كل ولا كي تفك له تليفون ولا يعيط ولا يكلي اني عايش في عالم افتراضي، عالم صور، ما عالم صامت اللي هو يدخل العالم هذايا وهو مازال مخه محدود. بالحق اذا كان تحبوا واحد يمنع اولاده يلزم نحي لهم التليفون هذا لانه مازال مخه مش متكون، كبار وصغار. والسلام عليكم.
7: ادمان على غير السوشيو في تونس اكثر برشا، وكبار وصغار وخصوصا السنيور ولا انفون. برشا دول العالم عملت قانون باش تحمي لي زانفون من الادمان على شبكات التواصل الاجتماعي. الحقيقه هي الادمان يضر، دونك علاش يضر؟ اي شخص يحبك ينسى، دونك يمشي يتفرج على لي ريزو سوشيو. لي ريزو سوشيو وكي كامل فيه حتى على لاج دو 8 على لاج دو 7.
0: والله فيما يخص وسائل الاتصال الحديثة اخترعها باش يسهلوا بها امورهم باش يقربوا بها المسافات، نحن بالعكس معناتها يستعملوها للسب للشتم لهذيك الاعراض. ساعات تشوف ناس معناتها بالستة بالسبعة سوايع على البي سي ولا على التليفون، معناتها صراحة وصلت لحد المرض. صراحة نحن ما نعرفوش نستخدموها في كيف كما يجب.
8: بخير مزيك، بخير فرنس، بخير اختلان الرحال. بربي تحكيوا على الانترنت بصفة عام، الفيسبوك والتيك توك والدنيا وما فيك. عندي صغاري انا ما شاء الله تبارك الله للصباح لليل او فات القراية الحمد لله هما قارين وناشفين وحمد لله يا ربي لباس معناها وربي بركة الست. اما يشد من الصباح لليل بالحق راه عبارة يسبح ماله شو تعملوا باللي تجي تضربه تجي تكلمه خفيفة ساعات ما سمعتش يخبيه التليفون بعد بترجع يبدا يستعمل فيه. وانا بدي زاد كيف مدمن زاد على الانترنت على الدنيا وما فيك. الحق ويعد شي لاهي روحه لخ. انا بكل صراحة فيه خايبة فيه وخايبة والله. انا صغاري بعاد على برشا حاجات شادين لاخر التليفون او كيف انا برشا بنيت برشا بنيت كبير برشا لا هملة في الشارع ولا هم يحزنوا. ولدي تبارك الله 17 سنة الكبير اقسم بالله من دار ما يخرج وتبارك الله الحمد لله صغاري ما شاء الله. نحكي بكل صراحة تمري ونشوف لعبة صغار تبات تصبح للصباح للصباح ما يروحوا كان الصباح وفما حتى اللي بيت في الشارع كيما نقول فيه. انا الحمد لله صغاري والله صحيح خايب وبرشا برشا اما مساعد يشد التليفون وركش الدار يا ربي لك الحمد. الحمد لله ما يجيبليش مشاكل ما يجيبليش برشا حاجات بالحق. برا باي باي سليمان ونهاركم زين. نحكي بكل صراحة راه كل صراحة وصراحة ما يحبها حتى واحد. برا باي باي سليمان.
9: السلام عليكم فروم في محمد فاضل منزل بوركيبة. موضوع التواصل الاجتماعي اللي منها تمد فيها الشباب وحتى الكبار الأسباب نتاعها على الأسبان عليهم والأسباب نتاعها هو السهر شركو سهر مفرط معناها هو مانا مخر إن هذا يأثر في برشا الناس اللي معاش يركزوا معاكم يا أخت ليندا والأطباء يهتموش وما يعطوش اهتمام لشيء كيف هذايا. إذا كان نحيو السهر نتمنى الأخت الطبيبة اللي معانا معاك تعطينا فكرة على تأثير السهر على ذهن الإنسان ومنها بدنه وماذا بينا الأخت لنتا تجيب لنا موضوع في مخصص الموضوع هذا على السهر اللي هم لأن لاحظوا عند أولادي ومرتي وبرشا في العائلة أثر فيهم ما عايش عندهم التركيز التنرفيز ما عندهمش لا يهتموا بحتى شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا توتسويت على 71 113 013. سيشن رايك نقدك ولا صوتك، ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
1: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام بعد ما سمعنا صوتكم في ريبوندر موزيك اف ام. مرحبا بكم معنا من جديد في فورم. تشاركوا على 71 113 013. نحكيوا على الادمان على استعمال كل ما هو سمارت فون لي جو فيديو لي تابلت شبكات التواصل الاجتماعي. قداش من ساعه اون موين تعديوا على لي زيكران؟ اليوم مش نحكيوا زاد على كلمه ادمان وقتاش يولي انسان يعتبر مدمن على لي ريزو سوسيو لي جو فيديو وسمارت فون وغيرهم. هل ممكن تشبيه ذي بالإدمان كما الإدمان على المخدرات ولا الكحول وغيرها، وكيفاش زادا نجمو نعملو كاناليزاسيون ونعقلو الاستعمال هذي كسوا للكبار ولا الصغار، بما أنه اليوم نتسألو هل هذا يستثنى معناها الصغيرات ولا الكبار ولا الأعمار الكل معنية بالموضوع اليوم. 71-113-1000 للمشاركة معنا. بعدنا دكتورة فاتن دريس، طبيبة مختصة في علاج الإدمان وكاتبة عامة مساعدة جمعية تونسية لطب الإدمان. مرحبا دكتورة.
10: شكرا على الاستضافة ومرحبا بالسيدة المستمعين.
1: يفضلك، شكرا لك على الحضور معنا في حصة اليوم. دونك قبل ما نبدأ مع أول تليفون مع عماد، باش نوجه لك أول سؤال اليوم، خلينا باش نحط الموضوع في الإطار متاعو. كي نقولوا إدمان وانت مختصة وأديكتولوج، فما التدخين، المخدرات، الكحول وغيرها، معناتها القمار قولوا له احنا بالدرجة وغيره، ولكن هل اليوم أوفيسيالمون نجمو نصنفو الإدمان على الشاشات والسمارتفون وغيره ولي جو فيديو كنوع من الإدمان ومعترف به في المجال الطبي؟
10: أكيد التصنيف الطبي العلمي عنده سنوات من اللي أضاف الإدمان السلوكي، إذا خانة الإدمان السلوكي اللي ما فيهش استهلاك مادة، لأنواع الإدمان. وحتى فما عنا الكلاسيفيكاسيون دي سيم 5 اللي هي معتمدة معناها أون بسيكياتري دون تو لي تروبل بسيكياتريك، اللي هي دخلته بصفة نهائية. وأكثر نوع متاع إدمان سلوكي معناها بدينا فيه في التصنيفات هذية هو الألعاب الربحية. أي لعبة باش تربح من وراها فلوس، بالانجلي نسميهم جامبلينج. دونك هذوما سيء معترف بهم. ثم بقيت أنواع الإدمان السلوكي كيف كيف يدخلوا في نفس الحانة، احنا بالدرجة نسميوها قمار، لكن فما بوكو دو جو اللي فيهم ربح، البوكير الى اخره. فما الالعاب الفيديو، ثم الادمان توا على المحتوى الرقمي مهما كان نوعه،
1: سكرولينج اللي يدوم ساعات ما تجمش تقف
10: ساعات صباح وليل، معناها ما عادش نجمو نتوقفوا. كذلك الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة خاصة، خطر هي مجعولة باش تجلب المستهلك، راهو فما ناس تخدم على الشيء هذية
1: الالغوريتم وبرشا حاجات
10: ابسوليومون اللي هما مختصين معناها في تقنية الاتصال، اللي كيخدموا المواقع هذوما خدموا على الألوان، خدموا على الأصوات، خدموا على المحتوى، اني باش تكون حاجة اللي تشدك
1: وما تنجمش توقف.
10: ثم فما اون غودوندونس، فما تواتر، فما حاجات ترجع لك. وسي ريتمي، فما ريتم موجود في المحتوى هذيك اللي يولي هو يرسل ذبذبات الى الدماغ مباشره. ديجا فما حتى العاب انتشرت في السنوات الاخيره وانتبهنا اللي خطورتها على الاطفال والمراهقين، اللي هي تنسل دي سينيو دي ميساج للمخ، تتسبب مباشره في تغيرات في السلوك، توصل لدرجات خطيره، نوصلوا للعنف، نوصلوا لحالات اكتئاب حاده الى
1: وحنا باش نحكيو جوستومون بعد شويه على لي كونسيكونس، ونحكيو زاد على الاعراض، كيفاش تبدا الادمان هذيا، وقتاش يوصل ساعات للذروه نتاعو، للي نوليو نحكيو حتى على حصص علاجيه. فما في بلدان حتى شكون اللي انترني يقعد معناها ايامات يعيش سوفراج من التليفون ومن الجو فيديو ومن السمارتفون وغيره. بهذا تنجيوها بشويه بشويه دكتوره. خلينا نبداو مع التليفونات وناخذوا اول تيمونياج معنا عماد من تونس.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي.
1: عماد باش يعطي رايو في موضوع اليوم، باش يحكي اسونسيالمون على الصغار، ولو انه هو الموضوع ما يستثنيش ذولي الصغار الكبار، يقول ولاو عندهم ادمان من الصغر نتاعهم ويعيشوا في عالم افتراضي. مرحبا عماد.
11: الو عسلام،
1: تحيه ليك.
11: تحية ليك وكامل فريق التقني اللي معاك باللي على البوليتيس اللي في الستوندار غسان.
1: يفضلك يا سيدي، شكرا لك، تحية ليها.
11: إن شاء الله نلقاو كيف المؤسسات العمومية الكل والخاصة كيفاش وانا افترحا فهمت.
1: يعيشك يا عماد.
11: وضيفتك الكريم.
1: يفضلك، هو معنا في فريق فورم لاستقبالكم أكيد، ومعه زادة في الستوندار فما وائل وهو معنا في التنسيق. نشكرك برشا يا عماد. بيه عماد باش تعطي رايك في الموضوع، ولكن ذولي زادة تجربتك الخاصة مع صغارك.
11: صحيح، لكن اختي ليندا بالله عندي نصيحة ملاحظة كيفاش تتحسبها
1: أي.
11: شو تو السيف جاي هكا ولا وناس كل باش يمشي للبحر بالله بالله ياو يسمعوا فيه التوانسة اللي ما يعرفش يعوم انا راني عوام وبحري ونعرف وين شنو واش معناتها بحري وعوام أي. اللي ما يعرفش يعوم غير ما يدخل برومو سكوندو كي يبدا الريح ما يبدا ثم ريح في البحر وثم يعني تحت كريتي كرينش معناتها يعني كتحط كوره
1: خرجنا على الموضوع كاين
11: لا يعني نصيحه اختي نصيحه
1: نعملوا حلقه خاصه
11: ما غير ما يغامر ويدخل فهمت كيفاش
1: انا تخيلتك باش تحكي على الموضوع في إدار الاولياء اللي تحت الباراسول
11: يبداو
1: لاهين في السمارتفون نتاعهم وما يكلموش
11: مع الموضوع باش نجيو طب شنو الموضوع هذا فهمت بالنسبه ولا ادمان راهو اختي فهمت ولا ادمان للكبار والصغار بالنسبه للكبار ادمان ولا تضيع وقت عند الكبار ثم اهمال الحياه العاديه والاهمال الحياه الخاصه تشوفهم في اللايف في التيك توك في الفيسبوك يعني تشوف تقعد بيت ياخذوا الناس هذوما ما عندهم ما يعملوا بالنسبه للصغار وليت معناها تكوين نفسي سلبي وسلوكي وتأثر والله وصغار متأثرين بعالم صورة وصوت معناها استابل ما يتحركوش والله وصغار قلة النوم وقلة الوعي والله وعندهم الاكتئاب علاش هو مخ صغير وتعطيه في التليفون أنا علاش باش ترضيه لا ترضيه تزغي يلعب الكرة يلعب البرة يسيرش ان يتدى معاه راه التواصل الاجتماعي تخلي الصغار يتغير السلوك متاعهم معناها عام بعام معاه معناها كل عام يزيد تقول أنا ولدي ذكي ويعرف يحل السمارت فون لا انت قاعد تضر فيه أيه. انا نحكي لك يعني انا عندي صغار كانوا قبل يلعبوا اوكي بالتليفون قلت ميسير ساعد نقول له ما يجيش لا افطر يطفيني ما يحكيش معايا وليت نعمل في الكنترول تو واحد وكل شيء الحمد لله الطفل معناه ولا يخرجوا يلعب
1: شنو الاعمار
11: 7 سنين و12 سنه مازالوا صغار يعني انت يلزمك شوف انت يلزمك انت اللي توعيهم انت اللي باش تعمل لهم بارامتر فمتى احنا عندنا بابا كان قبل معناه كنا صغار يعملنا رشمة في البحر يقولنا ذي ما تفتوهوش ما خليناش نمشيه يعني هو اللي
1: يرسم الحدود يعني
11: بالطبيعة هذه فيها حدود راو اللي عملوه الناس هذوما ما عندهمش ديكون دي فيسبوك ما عندهمش ديكون كما قولوا تيك توك معناها تشوف الصغار توا كي تنحيلو انت توا سمارتفون واللي عايق كيفاش نعيق لانه هو خرج من العالم الصامت خرج من العالم الافتراضي اللي مخه شوشهوله ولا معاش واعي كلمة الكبار كلمة الصغار معناها وتقول ولدي عنده الصراع لقدر الله ولا عام ولا مريض نفسانيا لو من الحكاية هذه انت يزمك
1: كيفاش انت تعاملت مع صغارك عماد جوستمون في العمر هذية كيفاش عملت معناها التاويز
11: كيف هما صغار هما يعرفوش اللوم ديما على الوالدين بشوية ساعات نقولوا خسر سنيك كدك يا اقرا ما يقول لي اوكي لك ديما التليفون في دي يا قلت لك فاش نبدلوا تو البروجرام تو التليفون يتنحى الصباح في العشية يقعد يلعبوا شوية كاكا ساعة نعمل له ساعة ويتنحى ساعات فوق كل التليفونات
1: بالوقت يعني
11: بالوقت ما تحكي معايا حتى واحد الموضوع هذا خطر انا نهاريخي باش نتحاسب عليه خطر قولي بابا انت علاش ما
1: وخلقت البديل عماد معناها وقت يتنحى التليفون شنو تعوضه بشنو
11: الطفل نخرجوا يلعب الكورة الرسول صلى الله عليه وسلم قال علموا ابنائكم وهم يلعبون يعني خرجهم نخرجوا البلفيدير يمشي يلعب يجري في المنزه نخرجوا مع الصغار ويلعب خليه يتيح خليه يلعب الكوره ما يصيرش بالنسبه للطفله اذا كيف تقرا لروحها ناحيه لها التليفون اموره واضحه تو هكا تو بالوقت اموره واضحه فما المفيد اللي انا الرساله وصلتها راهو صغارك انت اللي تقودهم
1: معناها الولي
11: وخاصه في البحر الامهات يا ربي علاش نصيحه ناحي تليفون وتلهاب صغارك
1: مش يعني كان الأمهات يا عماد الأباء الزوز اللي موجود في البحر لازم يرد باله على صغيره هذه موافقة فيها معك عماد وعندك الحق اللي برشا نلقاهم معناها قولوا احنا على غفلة على التليفون وما يراقبوش صغار سيختو على الخطر متاع البحر نشرك برشا يا عماد يعطيك الصحة على المداخلة متاعك ومن عماد باش نمشيو للسحب من أرينا صاحبي يقول صغاري مصبح للي هما قدم التليفون ولكن هو عنده وجهة نظر مختلفة على سعي ميد يقول نراها هكا خير من اللي يخرجوا للشارع والخطر اللي نجم يكون موجود في الشارع هي وجهة نظر تفسر لنا صاحبي شنو المخاطر اللي يخاف منها في الشارع مرحبا يا صاحبي
12: سالك كين زلاجيش سلعيدك مبروك كم حالة روتار شوية
1: ميسيلش وسلم
12: نورين وسلم زين عندي برشا عاد ما تعطيك شمعات
1: ربي فضلك مرحبا بيك
12: نسمع فيك راني يومي نسمع فيك
1: وانا يعيش ربي خليك يا صاحبي
12: ربي فضل مزيك ومحليكم بالحق ومحليك انت
1: يعيشك يا صاحبي
12: عادة نسرى بالسبوت شوية يزي البركة
1: يعطيك الصحة يا سيدي ان شاء الله ديما حاضر موجود معنا
12: راك تكون واضحين راني انا قلل ودل كيما يقولوا فيها في الكلام وبالحق راني صريح في برشا حاجات ديما صريح يعني
1: والله اي صراحه احسن حاجه
12: ديجا حومتي الكل يعرفوني راه معناها برج جزير كل انا تاجر حكم يعرفوني الحمد لله يا رب معناها ولا حومتي نسمعوا فيا راه يجوا يقولوا لي راه نسمعوا فيك وشايفين
1: هما يسلموا على برج الوزير الكل وعلى ريان الكل يا سيدي
12: ربي يفضلك انت ربي يعيشك
1: يا سيدي صاحبي باهي صغيراتك انت تتفضل تفضلهم على سمارت فون كالشارع قلت
12: والله ما تكلمش عليك عندي اربع صغار ما تكلمش عليك عندك بيوت تبارك الله ما شاء الله السنه لولا سنين وعندك رقيه وعندك ادم وعزيز عزيز 14 سنه وتبارك الله كي على رتب بعض ما تكلمش عليك والله مسكين تم حسم ري انا مسبيح لليل اما راني ساعات نعطيهم كبسه بالكبيره ما تكلمش عليك نكبسهم ساعات كريم هكا ولا هكا نفك لهم التليفونات والدي ديما نعطيهم تليفوني انا معناها اللي فيه كل شيء الفيديوهات والوحدات باش تفرجوا مش تفرجوا معناها عندك انت صغرونه تتفرج تدخل لك الاصدقاء الصغار كيما بيا كي تشيخ عليهم وقت اللي يتكلموا كي ما نفهمش انا عندك عزيز هذا يلعب فري فاير يموت على فري فاير يلعب باسمي انا
1: قداش وقت تقريب صاحبي معناها ياخذ في النهار
12: والله ما نكذبش نحكي بكل صراحه عندك عزيز ساعات نهار كامل عندي لك 17 سنه والله ساعات نهار كامل راهو ماهوش نورمال حتى الطرف ساعات لي نمو تبدا تعارك معاه وانا بالحق نبدا نهز وتخطى معاه نهار كامل نحكي بكل صراحه
1: اي وانت قلت وانت قلت نفضل هكا على خروج الشارع
12: اي اي اي, أي. بحكم انا تاجر بحكم انا تاجر والريف في الوضع نتاع البلاد الكل نشوف فيه كيما نقولوا فيها بالحق معناها الريف الكل كبيره وصغيره الصغار اللي توا الصباح الصغار اللي قاعده تغطر الصغار اللي تفرق ليل مع نهار يعمل برشا مواضيع الحمد لله يا ربي انا بالحق نفضل نعطيهم التليفون ويبداو في الدار في ساعات انا ولدي اقسم بالله نبدا ندير فيه نقول له جرب يخرج لبرا للشارع جرب يخرج شوف جرب تعقدنا انت ماذا بيك حبوا يخرج لبرا خليه يخرج معاه هاك عنده اصحاب نظاف باهين يخرج معاهم ما تكذبش عليك والحمد لله انا ما عند ربي راهو صغيرات متربين ما عند ربي راهو ما شاء الله قرايه من القرايه والله قرايه
1: وبحكم ربي يفضلهم
12: مرتي كانت عندها دار سكنيه توا ولد قري في الليسي ولد السيد القري توا في الليسي والله ينحي حتى نحي حتى قرايه صغار في كل كبيره وصغيره بالحق والله ما عندها
1: يعني معني تبع فيهم قاعد صاحبي ولكن معني بين تقول انت الشارع وقلت راه في حاجات وخلطه وغيره وتفضل انه يقعد على التليفون افضل به هذه وجهه نظر صاحبي تمش نتفاعلوا مع اللي قلتوا انت واللي قالوا عماد نشكرك برشا صاحبي يعطيك الصحه ان شاء الله ديما في الاستماع لينا نشكر سي عماد زاد جوست قبلك وباش نمشيو نتفاعلوا مع المكالمات هذيا ونقدموا في موضوعنا اليوم في انتظار نكملوا مع بقية تليفونات على 71 13000.
2: المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي
1: الدكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان. دونك بعد ما سؤال الأولي اللي وضحت لنا فيه إنه الإدمان على السمارت فون لي جو فيديو ريزو سوسيو غيره رسميا معترف به كإدمان سلوكي في المجال الطبي. اليوم كنا نسمع في أولياء متدخلين معنا وسمعنا حتى في الريبوندور يقول لك احنا ما نجموش نعيشوا بلاش تكنولوجيا اوني اوبليجي باش نتبعوا التوندونس ولكن فما أولياء يقول لك انا فما شكون باش صغيرو يريد فما شكون باش يسكت خاطر يقعد يعمل في حاجه ويقلق فيه فما شكون باش يتخلص من مشكل وفما شكون كيما تاوسي صاحبي قال لك انا جو بريفير ولادي في الدار على الشاشات كو باش يخرج لي للشارع يلقى نوع اخر من الادمان فما مخدرات فما زطله فما حاجات اخرى ما اخطر فهوني الولي كاينه في موقف بقول لك ادمان ابرك من ادمان
13: هو في الحقيقه الادمان ادمان ما
1: مهما كان شنو
13: مهما كان هذه أهم رسالة نحب نوجهها اليوم للسادة المستمعين كله خاصة الأولياء ماشي في بيننا سمحوني في الكلمة عنا في الهم ما نختاره كله كيف كيف التأثير على الدماغ هو نفسه كيف اللي يستهلك في الكوكايين ولا في القنب الهندي وإلا أي مادة أخرى مؤثرة عقليا كما عرفناها المرة الأخرى
1: نفسه.
13: هو نفسه نفس النظام المكافئ اللي هو يخدم بهرمون والإرسالات العصبية عن طريق مادة الدوبامين هو نفسه كيف كيف والنهاية والمظهر اللي تحصل للدماغ في نهاية الأمر كلهم يوصلوا لنفس المطاف,
14: معناها نفس الإحساس, نفس المذرة,
13: نفس عملية التدمير البطيء للدماغ. بقينا الاختلاف هو حتى كي نستهلكوا مواد بين واحدة واحدة السرعة الوتيرة متاع الاستهلاك, أما في الأخر باش نخلطوا لنفس
14: النتيجة.
13: خلايا الدماغ باش تبدأ تدمر تدريجيا. الدماغ ما عادش باش يخدم بصفة عادية. وهون يقول لي أنا خايفة على ولادي من الخلطة, انترنت عالم مفتوح. معناها أنت ولدك في دارك يدخل له كل شيء عبر الانترنت. وبل بالعكس الخطر أكثر, على خطر أنت وقتها تبدأ عاتي جنب ومطمئ. ما عادش كان ولدك في الشارع راهو عينيك على اليمين وعلى اليسار وانت تراقب فيه. في الدار انت مطمئن وما تعرش الهرسلة الإلكترونية, عملية التحرش بالأطفال والمراهقين,
14: تنمر,
13: تنمر, كل أنواع المخاطر اللي موجودة في الشارع موجودة على الانترنت وأكثر منها
14: افتراضي.
13: زيد عليها مشكلة الإدمان. دونك أنا ولدي فوق من هذية الكل, فوق المخاطر هذية, دماغه بش يتأثر, صحته النفسية والعقلية بش تتأثر. ثم التكنولوجيا, لأن احنا أكيد ما ندعيوش الناس أنها بش ترجع تعيش في عصر آخر. احنا ولاد اليوم, دونك التكنولوجيا كيفاش نستعملوها بطريقة آمنة.
14: جستمون بعد كيفاش نستعملوها بطريقة آمنة, الحلول للأولياء زادة ولرواحهم بيدهم, خاطر الأولياء بيدهم هما, فما فيهم المدمنين على الشاشات ولي ريزو سوسيو. ثم الأعراض باش نحكيو عليها بعد شوية, ولكن فما سؤال آخر, علاش يقول لك فما عدم القدرة على التوقف, مثلا كي يبدا يلعب في جو فيديو صغير, وإلا حتى نادول يبدا يسكرولي في تيك توك ولا في, إلا ما تجي حاجة أخرى لازم يخرج يخدم ولا لازم يقوم يعمل حاجة, سينون طونك عنده الوقت قاعد تنجم تدوم الحكاية وقت طويل. عدم القدرة على التوقف علاش؟
13: هو عدم القدرة على التوقف ديجا هو تعريف الإدمان. معناها نعرف روحي وليت مدمن على اللعبة هذيك ولا على تليفوني جوست على الشاشات. وقت اللي أنا ما عادش نجم نشد روحي, نقوم في الفرش في الليل نحل عيني باش في ساعة سمعت نوتيفيكاسيون نمشي نجري نشوف شنية. تفسير العلمي كيفاش يصير الشيء هذي, نظام المكافأة يخدم نفس الطريقة كما نستهلك المواد المؤثرة العقلية. هذوما الألعاب كما قلت لك هما مصممين ومبرمجين كل شيء فيهم مجعول باش هما يلفون ستيمولي لو سيرفو, بالوقت يتم إفراز سريع وفوري لمدة الدوبامين, وهذه اللي يعجب الدماغ. الدماغ يحب على المكافأة السريعة اللي ما يتعبش عليها. دونك حاجة في ساعة فرهدك بالوقت شفت حاجة محليها أغريابل, بالوقت خرجت مادة الدوبامين حسيت أنت أكل إحساس متاع النشوة. وهذيك عليش احنا نمشيو طول الحكايه هذيا, ما نمشيوش في ثنيه اخرى, خاطر الدماغ يحب الحلول السهله. الحلول البديله اللي احنا باش نحكيو عليها من بعد وننصفوا فيها فيها اكثر مجهود واكثر خدمه. شنو هي الحاجه اللي تكبش فيه الدماغ ويدمن عليها؟ هي اللي تعطيه مكافأة بالوقت, نتيجه بالوقت, يحس روحه وحس الاحساس هذيك بالوقت.
14: ويولي ديما ماذا به ديما دوبامين هذيك,
13: يبحث على انه يعاود يعيش الاحساس هذيك الى ما لا نهايه, خاطر باش يجي وقت هو كل ما يستعمل كما في الاستهلاك, كل ما باش يستعمل كانت تتفرهدو تعمل له جو, بعد تولي أكربع ساعة ما تعمل له جو, يحب يزيد يطول أكثر, نزيد نقوي ونزيد نزيد في الوتيرة ونعدي سويع أكثر, والمحتوى زيدا يمشي ويتغير. هذيك هي طبيعة الإدمان, أني نفس الحاجة كيستنس بها مخي ما عاد تعمل له حتى شيء. دونك يمشي ويحب يزيد يقوي
14: بالضبط. به با شوية نحكيه على الأعراض اللي بها ينجم ولي يفيق إنه صغير ودخل مرحلة الإدمان, ولا نفسه هو بيدو الأدول تاع الخطر. اليوم نحكيه على الكبار وعلى صغار في علاقة بالموضوع متاعنا. في الأثناء بشوف ناخذ تيمونياج آخر معنا عزة من تونس. عزة من تونس, دونك شتحكي على تجربة شخصية في علاقة بزوجها, تقول أدمن على التليفون اللي خسر برشا حاجات في حياته من بينها خدمته. هل إنه الإدمان ينجم يوصل ناس تخسر الخدمة متاعها أو حتى علاقات اجتماعية علاقات عائلية؟ عزة مرحبا بيك, تحية ليك.
15: مرحبا ليندا,
14: شو احوالك يا ليلى؟ مرحبا,
15: الحمد لله, لاباس ليندا, انت لاباس؟
14: هيا
15: لي كل الفريق اللي معك.
14: يفضلك يا عزة, مرحبا بك يا ليلى, نشكرك على المداخله.
15: وهوني الله نفيد بها غيري
14: اكيد جدا, خاصه وانك باش تحكي على انسان راشد وبالغ, خاطر اون جينيرال احنا نحكيو كان على الصغار وادمان وجو فيديو وتليفون, الوغ كو الحكايه فيها حتى لي زادولت.
15: طيب فيها فيها فيها أيوة. فيها يا ليندا راجلي يا ليندا بطل الخدمة وشدد الدار وشدد التليفو متخلي على واجباته كلها ومسؤوليته الكل كتس ومسؤولية الدار لولاد أنا كل شيء كل شيء ما إلا يشوف أولاده لا وقتش دخلوا لا وقتش خرجوا حتى يسلموا عليه ما يفطنش ما يفطنش بعد يجي عارك ما سلمتوش ما ما ما, ما شفتونيش يا اخي لا يا بابا رانا سلمنا عليك وقتاش وقتاش وقت اللي انت في العالم الاخر انا نقول له
14: على التليفون
15: على التليفون

0: معقول هذا؟ حتى
1: قديش تقريبا يعدي من ساعة على ساعتين ثلاثة أربعة؟
0: أي باش نقول لك، باش نقول لك يا قسيسي، وقت اللي السيء سيء سيء يضرب الشر، وقتها يقوم
1: ولا يعمل
0: ما يرقدش، ما يرقدش يسهر عقبات الليالي. يا بنتي ساعات نحيله التليفون من يده نقه ريقة، يتيح التليفون من يده يرقد، يرقد في البلاس.
1: قديش عزة تقريب وقت بديت الحكاية هذه؟ عنده عام عامين ثلاثة قديه؟
0: والله هي بديت بشوية بشوية، أما توا عندها عام. الحكاية تطورت برشا يا ليندا، برشا برشا.
1: انت كي تقول معناها خدمته عملها بوندار، فهمنا اللي هو معاكم هو مش موجود عباره، ولكن خدمته كيفيه؟ معناها هو يخدم حر، معاش يمشي، معاش ليهي، معاش؟
0: لا لا ما يخدمش حر، هو كان يخدم يعني مع شركه. وبعد بس يا اخي سامحني، اللي عنده شركه وعنده خدمه وعنده باش يخلي الخدامه تعمل اللي تحبه،
1: معناها معزول عباره، عايش مع التليفون.
0: اي هو خير انه ما يخدمش، وقع عنده شويه فلوس تحت راسه كاو نصفوا منهم، وللضروريات حتى التمليات مش لازم،
1: مش لازم. حاول معناها
0: واعي اللي هي بالكل.
1: اي الاولاد ما تاثروش به؟
0: طب شويه لا لا، جيب ربي، جيب ربي، نحمد ربي ونشكره، خاطر انا ناثر فيهم. وانا حتى كان نقى واحد من الاولاد تطور هكا شويه وخذا الوقت اكثر من اللازم، لا لان
1: نتوقف
0: نفيقوا على روحه.
1: هو ماله. هو واعي يا عزه اللي هو عنده ادمان جمله؟
0: لا لا مش واعي،
1: ما حاولش يمشي المختص في الادمان على حاجه؟
0: لا لا بيه هو مريض يقول لك هو بيه. لا لا
1: لازم يسمع حلقة اليوم مع مدام، مع دكتورة بحضينا دكتورة فاتن دريس، باش يفهم اللي الأعراض نجم تكون أعراض متاع إدمان. كان عندك سؤال لها دكتورة باش نزيدوا نفهموا هل هو بالحق معناها إدمان ولا لي؟ ذولي ديجا الوقت اللي عديه إجابة واضحة.
0: قبل ما نسأل الدكتورة، تعرف ديندا أنا وصلت خمام شطليق
1: لطف عليك،
0: ما عادش رجل مضمن،
1: خلطت معناها للفاضل كيس
0: فاضل كيس والله. وفعلوا فعلوا وشي معناتها عام راهو عام، وحنا في الشي هذا في سردوك الرئيس. الدكتورة قلنا شنو الحل؟ اعطيه كلمتين خليني نسمع، وانا مع النقل بعد التسجيل خليني نسمع
1: الحلقة.
0: يا اخي انا قلت له ولا نقولها حتى روحي، يا اخي حياتك مع التليفون ابجل من مرتك واولادك يا اخي، هكا الحياة هو ربي قال لنا هكا
1: عندي سؤال آخر، عندي سؤال آخر أخير، ومن بعد تقعد معنا في الاستماع بعد أخبار ماضي ثلاثة باش نرجع مع الحلول جستمون في الساعة الجاية. ولكن آخر سؤال، بخلاف تليفون عندوش إدمان تاع حاجة أخرى؟ دخان، كحول؟
0: لا لا لا لا، مرتاح منها ومبطل منها ولا راني منها كل مهبولة نبدأ ندور ما بينا.
1: لطف عليك، لطف عليك يا عزة
0: والله بربي،
1: لطف عليك
0: في
1: التليفون.
0: بعدين ما يستاهل والله، خاطر اللي مدمنين حاجات اخرين كوم قايمين بويس بيتهم الحقيقه.
1: ايوه كل ادمان عنده، عنده الحاجات الخايبه نتاعو. بي عزه تقعد معنا في الاستماع حتى الاخر الحصه، خاطر باش نقدموا، باش نحكيوا على الاعراض وباش نحكيوا على الحلول زاده للتخلص من الادمان هذيا. وقبل ما ناخذ معايا محمد بالتليفون، نرجع مع دكتوره فاتن ندريس في زوز اسئله غابيدمون. السؤال الاولاني ساعه، هل انه الشخص اللي يدمن على الهاتف والشبكات التواصل الاجتماعي وسمارت فون ولي جو فيديو وكل شيء، عنده دي بريديسبوزيسيون على شخص آخر؟ هل فما ساعات عبيد أكثر من غيرهم يتأثروا في ساعة ولا ليه وعليش؟ ثم هل هذا ممكن يصير أسوسياسيون مع إدمان على حاجات أخرى قبل ولا بعد؟ خاطر وقتك رجلها بطل برشا حاجات.
2: هو إفكتيفمون كما حكينا المرة الأخرى، راهو الإدمان يتلقاو فيه ثلاثة أنواع متاع عوامل: المحيط الخارجي، إذا كان أنت عندك في محيطك ناس ديجا مدمنة باش تأثر بيهم، إذا كان أنت تعديت بمراحل صعيبة في حياتك، تكونت لك صدمات نفسية، ماكش مرتاح، تمر بفترة اكتئاب، تمر بضغط نفسي كبير إلى آخره. دونك هذا كل ما هو عنده علاقة بالمحيط الخارجي متاعك، تفكك الأسري زي ده مهم برشا. ثم الشخص إبا الجينات متاعنا احنا مبرمجين فما عبد تحط له التليفون يمشي له طول وعبد ما يمشيلوش كما واحد يمشي المادة مخدرة والاخر ما يمشي لهش واللي جرب مرة ويبطل واللي تكبش فيه جيناتنا مبرمجة باش انا

0: مشروع متاع إنسان مدمن نهاري خو ديجا في جيناتي. ثم هناك عوامل بيولوجية أخرى يدخل فيها العديد من الجوانب. راهو فما حتى الهرمونات متاعنا اللي النسب متاعها تختلف حسب الجنس من شخص إلى آخر. ثم ما فماش دماغ كما دماغ آخر, فماش دوز انديفيدو يشبهون بعضهم. المخ هو الهوية متاع الشخص, يعني أكيد مادام كل إنسان عنده مخ مختلف عن الآخر, دماغه مختلف, تركيبته الدماغية ما همش باش يتأثروا بنفس الطريقة. ثم وأخيرا شنية هي الحكاية اللي باش تهزنا للإدمان, معناها فما إنسان تجلبوا حاجة أكثر من أخرى, أكيد فما ديزافينيتي. وهوني تكتمل هو مثلث, دونك فيه ثلاثة عوامل هذوما. ونأكد مرة أخرى بالنسبة للعوامل الخارجية, الجانب الاجتماعي راهو مهم ومهم جدا. إذا كان احنا في بيئة كسوسوا لميديا كسوسوا في المجتمع, الناس تقدم انه فما نمط عيش معين, هذيك نوليو نشجعوا في بعض.
1: سي كونتاجيو معناها.
0: أكيد أكيد أكيد, كيما الموضة في اللبسة, فما الموضة في السلوك زيدا. إذا كان أنا توا موضة وليت الناس الكل على تيك توك والهوس بالمظهر الخارجي متاعنا ونهبطوا أكل كبسولات ونوريوا فرويحنا شلبسنا وش شرينا جديد وين مشينا صيفنا وش عملنا وش زينت وقصيت شعري قصة جديدة, ولينا في سباق تنافس على هذيك الصورة النمطية هذيك. وهوني أكبر دليل على انه نتاثر, سي كان فينومين سوسيال, معناها الناس تتاثر ببعضها, فما ظاهره اجتماعيه هو ليس مرض فقط بل
1: ظهرة. انت حكيت على المحيط, معناها زاده في محيط عائلي وقت تلقى ساعه افراد العائله الكل سهرين قدام تلفزه لكن كل واحد على تليفونه وتحت الباراسول كل واحد في تليفونه, وتمشي القهوه ساعات مجموعه من الاصحاب أربعة خمسة ستة تتلف تلقاهم كلهم على تليفونهم, معناها حتى القعده هذيك اللي باش يحكيوا فيها ويعملوا قهوه معناها يظهر لي هذه اللي زاده شويه اللي تحكي عليها انت محيط واللي اثر شويه
0: ياثر برشا. وهوني زاده ناكد عندك تاثير الاتراب, لي جون ياسر يتاثروا ببعضهم يتبعوا بعضهم على خاطر هما في عمر اللي كل واحد يحب يفرض روحه, اللي هو مسير للعصر, اللي هو نموذج متاع كبر خرج من فتره الطفوله المراهقه ولا كبير باش يتبع اصحابه. فما تاثر الابناء بالاولياء كيما قلت في الحصه الفارطه, تتكيف راه ولدك مشروع مدخن, كيف كيف انت شدد التليفون نهار كامل ولدك باش يتبعك. وهوني ناكد احنا باش نحكيو كيما قلت انت ملاحظتك مهمه وحلوه برشا. قلت احنا نركزوا على الليجون اما هو راوي يمس الكهول, لكن انا بالنسبة للليجون نحب نوعي اليوم الاولياء راهو فما عمر, اما نرانا ما نجيوش قبل 3 سنين نحطوا بيبي في البوسيت نتاعو قدام التلفزة. تلفزة تلفزة ممنوعة قبل
1: 3 سنين, هذه تعمل التوحد
0: تلفزة اش نعطي النتيجة بين 3 و 6 سنين حتى باش تبدا تدخله فما محتوى معين, فما نوعية متاع برامج ومتاع اغاني اللي تتعاود بصفة نمطية ستيريوتيبي اللي تخلي الدماغ ما هوش قاعد يتعلم في حاجة جديدة, قاعد راكد الدماغ ما يخدمش, معناها سا غالونتي لابرونتيساج ودونك يعطي اضطرابات التعلم بكل انواعها اللي نعرفوها. تنجم تعطي اضطرابات طيف التوحد, تنجم تعطي في اخف الحالات اضطرابات في التركيز في الذاكرة. علاش؟ على خاطر في العمر هذيك الدماغ لم يكتمل النمو نتاعو, فترة حساسة وحساسة جدا. اللي يكبش في الصغير اسهل برشا من اللي يكبش في الكبير في العمر هذيك بين 6 ولا 12 سنة. حتى كي باش نبدا ان ندخل الشاشات راهو سي كونترولي, شاشة بتوقيت محدود ومحدود جدا, وما نعملوش زيدا اكسي للمحتل
1: معناه أكسي ليميتي بالكونترول بارنتال.
0: زيدا ما فميش دي ريزو سوسيو في العمر هذيك, راهو لي ريزو سوسيو نعمل ونخليه يدخل للفيسبوك وحده ويعمل كونت, راهو الساعة ديجا باش يستعمل الفيسبوك فوق 12 سنة ديجا. نأكد ونعاود راني نشوف صغار مان 4 سنين عندهم كونت تيك توك حساب شخصي وبتصورهم. تي انت حطيت صغيرك أبالي هو فريسة للإدمان, معناها ودماغه باش يتضر في العمر هذيك, حطيته فريسة سهلة للناس اللي تترصد فيه.
1: صحيح صحيح, وهذا يسار
0: بدأت. هذه مهمة ومهمة جدا.
1: بعد شوية نزيدوا نحكي مع الأعراض اللي مازال ما حكيناش عليهم والحلول اللي تنجم اليوم تفسر لنا فهمنا ساعة البروسيس نتاع الإدمان كيفاش صار لديكسيون كيفاش تصير واللي هو مصنف رسميا كإدمان سلوكي. نسمع ساعة سي محمد من بارد وقاسنا فينا باش يعطي رأيه في الموضوع والأسباب حسب رأيه الإدمان. سي محمد يقول إدمان الصغار على ريزو سوسيو والسمارتفون وغيره هو بسبب الفراغ وعدم اهتمام الأولياء. مرحبا سي محمد تحية ليك.
2: عفوا لينا أجمل تحياتي من صوت من قدماء برنامج فرع الموزايك المتابع لي منذ النشأة نتاعو حتى اليوم.
1: مرحبا بك.
2: كل عام وانتم حيين بخير جميع عائلة الموزايك وفرع بالذات.
1: ربي فضلك يا سي محمد. جوست حاول أحكي معنا بالتليفون مباشرة خاطر الصوت مش واضح فيه إيكو. باهي باش تعطي رأيك في الموضوع. بالنسبة ليك فما زوز أسباب للإدمان على لي ريزو سوسيو ولي سمارتفون ولي جو فيديو.
2: هذا بناء على ما قالته الدكتورة.
1: أي
2: بناء على ما هو شائع في المجتمع.
1: سي محمد أحكي معنا مباشرة بالتليفون. سيد المخرج يقول لك من التليفون بلاش أوبارلور وبلاش ليكيت خاطر هكا سينو صوت مش واضح. سي محمد يفضلك. ألو
2: ليش نستعمل في أوبارلور لا في كيت؟
1: قالك اي خير شويه ملي بدلت البلاصه كي كنت في بلاصه فارغه.
2: بدلت البلاصه بحسنت وضعي ما نستعملش حتى على كل حال. هو يلزم حتى حد ما يختلف انه العالم تطور واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي ولا استعمال مفرط وما عادش يختلف بين الكبير والصغير. اما همنا احنا كاولياء أولادنا وتجربتي أنا مع أولادي لقيت له ناتج استعمال المفرط ناتج عن الفراغ في الوقت خصوصا أنه قادمين على عطلة طيب يكون استغلال فاحش في الوقت.
1: أي صحيح.
2: والسبب الثاني اللي هو أهم من هذا كله هو استقالة جماعية يعني عدم اجتهاد الأولياء في متابعة أبنائهم أثناء استعمال التليفون. وهذا ما ينجر عنه في الأخير نلقاه روحنا أن أولاده كما كانت تقول الدكتورة كانوا فريسة للي قاعدين يصطادوا فيهم. وسمعنا احنا كأولياء في العوام الفارطة عن لعبة الحوت الأزرق. سمعنا بحالات الانتحار. إذا أولادنا منعوا من الحوت الأزرق ومن حالات الانتحار بتلقى أولادك في طبيعتهم كما التجربة متاعي مع أولادي أنه ولا يرفع في صوته ولا منزوي على روحه في بيته أكثر ما يمكن ولا يتصرف مع الولي نتاعه مع روحه بطريقة باش ما نبلغش فيها غير عادية بالمرة.
1: أيوة.
2: وهذا اللي عشته أنا مع أولادي عندي ولاية في الثانوي وبنية في الجامعة.
1: أيوة.
2: يستعملوا في التليفون ما يستعملوا فيه دون لبون صنف ما يتبعوا في الموضة يتبعوا في الحواج يتبعوا في الروسات هي وامها يتبعوا في حاجات مفيدة. العيب الإشكال الوحيد هو الاستغلال الفاحش في الوقت
1: أي.
2: اللي خلاني أنا نتدخل كولي مثلا نجي في وقت من الأوقات نطلب من أولادي وأمهم بوكو با نعملوا سورتي نخشوا نعملوا كاسور في استعمال الوقت
1: معناها تعمل حاجة أخرى في بقعة
2: نخرجوا نعملوا دورة. ولدي مثلا معروف بالكرة حطيته في أكاديمي بريفي باش يولي الوقت لو فوليوم دورير دوتيلاسيون نتاع الفيسبوك وما شابه ذلك أقل حدة وأقل وقع وأقل تأثير على ولدي من أنه يستعملوا بندون إين دوزان دور ولا أكثر.
1: معناها كيف حلول بديلة سي محمد؟
2: فما يعني الولي بصفة عامة يشارك ولده في أنشطة اجتماعية وثقافية وخصوصا في العطل الكبرى. إذا كما فمش أنشطة خارجية نجم يكون فما أنشطة نجم يكون ولدك مثلا مغوم بالرصد مش بالضرورة يخرج للشارع. إذا مغوم بالرصد تتوفر له
1: حاجة فنية سبور خرجة مع العائلة.
2: الولي دور الولي يجب يلقى حل لولده يواكب عقلية ولده يواكب غرام هوايات ولده يواكب الظروف الاجتماعية والمادية اللي يعيشها الولي. هذا الكلام يقول لك فيه راه يتطلب اولا عقليه ولي تكون حاضره ابت تتدخل في النظام خاطر ولادنا
1: تعطوا ويكون ويكون ديجا الولي هو بدوي يا سي محمد. هذا هو سي محمد ما نجمش نكمل اكثر لانه جاء موعد اخبار ماضي ثلاثة، ولكن كلامك الكل صحيح ومعقول وتتفاعلوا معاه جوست بعد اخبار ماضي ثلاثة. باش نرجعوا مع فرام ونواصلوا نحكيوا على 71 و13000 الادمان على السمارت فون، لي جو فيديو، لي ريزو سوسيو، سكرولينغ نتاع تيك توك، الانستغرام، ما نجموش نوقفوا كبار ولا صغار. الساعه الثانيه باش نحكيوا على اعراض اللي واحد يعرف روحه في طريق الادمان ولا سي مدمن ولازمو حتى بريز ان شارج وعلاج. ثم باش نحكيوا على الحلول زاد البديل للموضوع هذا، معنا دكتوره فاتن ندريس طبيبه مختصه في علاج الادمان. نرجع بعد الاخبار تاع ماضي ثلاثه معكم في فورم مع زميلتنا خوله الكعبين. خلي الميكرو ونرجع الساعه الجايه.
3: هذه معجزه المهديه لازم
4: ولا يبكي بالفرحه ويغني معايا.
5: قررت الدوله باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح، نجم تحسو كل يوم صباح.
7: بورقيبه لم يتم اقصاؤه.
8: النواه والخميره الاولى لتاسيس الاتحاد العام للطلبة وتلامذته.
9: انا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسه الدنيا.
10: لو جسوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه اكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الانبياء، تذكر آثارهم، آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية، كل قصة عندها مغزى، وراء كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسباس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهولة. العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.
15: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
16: أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. رئيس لجنة تنظيم الإدارة بالبرلمان سامر رايس يؤكد لمزايك مواصلة النظر في مقترح قانون تنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويشير إلى أن وزارة التجارة تقدمت بملاحظات كتابية للجنة تقول فيها إن قوانين التجارة تشتمل على فصول تتعلق بهذا المجال وإنها ستعد استراتيجية لمزيد تنظيمه. الرئيس يصف المراسلة بالمتأخرة مقارنة بتسارع نسق التجارة الإلكترونية دوليا ووطنيا.
17: جاتنا مراسلة في آخر في شهر مي فيها العديد الملاحظات الحقيقة جوهرية تمس من جوهر المقترح القانون اللي يخلي أنه لابد توم من نعم في إطار احنا اليوم ننظر في التقرير متاع اليوم الدراسي والتقرير والمراسلة اللي جات من طرف سيد وزير التجارة باش ناخذوه بين اعتبار ونشوفوا شنو هو المسار الصحيح، خاطر المقترح ماخذاش كليا بعين الاعتبار النصوص الموجودة حاليا نفيد المفعول، ما تضمنش أحكام انتقالية، خلى وأنه لابد وأنه يتم مراجعة العديد الفصول بما فيها العلاقة مع النصوص سرية المفعول. المقترح معناه مش تنظر فيه اللجنة اليوم باش تقرر قبل ما نتعداه للمقترح معناها المعمول به، باش ننظر في الفصول فصلا فصلا باش نشوفوا مع جهة المبادرة نظرا وأنه المقترحات ولا المراسلة اللي جاتنا عن وزارة التجارة فيها ملاحظات جوهرية لابد من أخذها الاعتبار باش نجموا نعاودوا صياغة المقترح ويكون قابل للتنفيذ ويتجنب عديد الإخلالات ولا الهينات اللي ممكن موجودة، بالأخص نحكيه على الأمان القانوني مهم جدا.
16: رئيسة المجلس المحلي بأريان المدينة هند الوسلاتي تفيد بأن أعضاء المجلس عاينوا خلال زيارة ميدانية أدوها أمس إلى منتزه النحل بأريان حالة إهمال واضحة لهذا الفضاء من خلال تدهور ملاعبه الرياضية وتهرؤ ألعاب الأطفال وتردي حالة المقهى التي وصفتها بالكارثية، بالإضافة إلى غياب الصيانة والعناية بالمرافق والفضاءات الخضراء. والوسلاتي تفيد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن وضعية المنتزه أثارت استياء أعضاء المجلس الذين اعتبروا أنها لا تليق بمكانته ولا بحاجيات متسكني المنطقة، وذلك رغم الزيارات الرسمية السابقة لكل من وزير البيئة ووالي أريانا على حد قولها. فرقة الحماية المدنية بيت برقة تركز بشواطئ المهاري وواجهة البحر وشاطئ الجزيرة 3 مراكز نجدة وإسعاف في انتظار أن تستكمل في بقية الشواطئ وفق بلاغ عن الإدارة الجهوية للحماية المدنية. والإدارة تحذر المصطفين من السباحة في الأماكن غير المحروسة وخاصة الصخرية منها، ودعتهم إلى التقيد بتوجيهات السباحين المنقذين. في الشأن الدولي، استشهاد 4 أشخاص وإصابة 127 آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت محيط مستشفى في مدينة سور في جنوب لبنان. سفير لبنان والاحتلال الصهيوني يصلان إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة في وقت تتواصل المواجهات، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقة حزب الله والكيان المحتل على وقف تبادل الهجمات. هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية تعلن أن فرنسا شهدت الربيع الأكثر حرا على الإطلاق منذ بدء تسجيل البيانات في العام 1900، والهيئة تلفت إلى أن فرنسا شهدت مؤخرا موجة حر غير مسبوقة أثرت على جزء كبير من مناطق شمال غرب البلاد. نهاية الموجز، قدمته لكم خولة الكعبي. المشوار تواصل في فرم.
15: الأولى في تونس.

0: فرام تيمونياج
1: ولدي الكبير عمل الاحتشن عام كان القرايه وقهوه وما شاء الله لي لحد الان مغروم بالقرايه معناتها اما ملي ولا يستعمل التليفون ولا يمشي للبلاي تحب يقرا لازم تعطيه التليفون تحب يقول لك تحب نخدم لك الخدمه هذه نمشي نعمل ساعه في البلاي فقط الامتحانات نخبيها اما التليفون ما نجمش نحيه صدقني اعتباري يولي مطروع يبكي بالدموع يركل الركلات اللي تعرض قدامه يركلها كرسي طاوله ما يهموش
2: قلت العدو امامكم والبحر وراءكم فاين المفر بالضبط هذا اللي ينطبق على وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا بشكل عام توا كان بعدنا عليها نلقاو روحنا ديكونيكتي ونلقاو القطار فاتنا نتاع التطور وكل وكان خطصنا فيها نلقاو روحنا بعدنا عن لو موند غياب اثرت على العلاقات الاجتماعيه وعلى المشاعر وعلى الاحاسيس واثرت على علاقه الاباء بالابناء معناتها فريمون بالحق بالحق صفرات انذار تشعر مي او ميم طون ما نجموش نبعدو ماش نجم
3: اسلام ليندا نحب نشارك في موضوع اليوم على الادمان على وسائل التواصل الاجتماعي وكيفاش صغيراتنا وحتى الكبار كامل الفئه العمريه الكل ممسوسه بالحكايه هذه والناس الكل مأثر عليها صراحه هي اسمها وسائل التواصل الاجتماعي ولازمنا نلقاو حل انا مشيت للحل ديريكت لازمنا نلقاو حل باش التواصل يكون بطريقه اخرى والوالدين بالذات هما مسكنات اللي مأثره فيهم الحكايه برشا خاطر الصغيرات ولا عندهم ادمان رهيب جدا عبد كبير هكا يشد التليفون شويه وينحيه ما يستعملش برشا اما الصغيرات عالم اخر كوكب اخر ذاك بالنسبه ليهم باش يتواصلوا على خاطر الاساس في المنظومه التعليميه والمدرسه ولا اي بقعه بيمشيوا لها عالم وسائل التواصل الاجتماعي عالم كبير وفيه برشا مجالات تخليك معناتها العالم الافتراضي هو بعيد برشا على العالم الواقعي يخلي الصغيرات منبهرين بشنو هذاك بالتحول هذاك الرقمي والتحول التكنولوجي يبداو منبهرين عالم يشدهم فما تشد حتى الصغار والكبار ولذا لازمنا نلقاو حل على باش الصغيرات يبعدوا على الادمان هذاك خاطر مش طبيب مختص في اي مجال يجي الا ما يقول لك للاسف كان سمنه كان عينيه كان ظهر كان يقول لك للاسف قله الحركه والادمان على وسائل التواصل الاجتماعي يخليه اجتماعي يخليه صغيرات مسكنات عندهم المرض الفلاني والمرض الفلاني وحتى كبار زاده لازمنا توفير الوسائل اللي نعطيها مساحات خاصه للترفيه لعب للصغيرات للاسف في تونس ما عندناش تقول انت صغيري بنخرج انا وياه نحوس انا وين نحب نمشي نهز صغيري سواء الامن ما فماش امن سواء فضائيات ما فماش فضائيات نخرج انا وياه وين نمشي واللي قاعد في بيته شاد التليفون واللي شر لبدامن
4: فرام والله كما قلت وسائل الاتصال الحديث نغرب جعلها معناتها باش يقربوا بها المسافات باش يسهلوا بها امورها نحن عكس تماما صغر معناتها انسان يبقى بالسته بالسبعه سوايع على البيسي ولا على البورتابل معناتها تولي حاله مرضيه
5: بالنسبه للموضوع اليوم الادمان راهو ولا في التواصل الاجتماعي في الانترنت في التيك توك في الفيسبوك في كل شيء ولا ادمان خاصه عند الصغار معناها ولاو يشدوا معناها التليفون من مع 4 على 10 سوايع فهمت ولاو متاثرين حتى الكبار هذا كيف تشوف فيهم من كلها وقلت التواصل الاجتماعي حتى في البحر كي تمشي نقعدش مره نمشي للبحر نشوف معناها عائلات مسيبين ولادهم شادين التليفون نمشي نحكي معاهم نقول لهم كيفاش تسيب ولادك كيف فهمت يعني بالحق ولا ادمان خاصه عند الصغار اللي يلزم معناها نشوفوا لهم حل ولا يشوفوا يعملوا قانون يعني كل ولا كي تفكوا التليفون ولا يعيط ولا يبكي لاني عايش في عالم افتراضي عالم صور ما عالم صامت اللي هو يدخل العالم هذايا وهو مازال مخه محدود بالحق اذا كان تحبوا واحد يمنع اولاده يلزم نحي لهم التليفون هذا لانه مازال مخه مش متكون كبار وصغار والسلام عليكم
4: والله فيما يخص وسائل الاتصال الحديثه راح باش يسهلوا بها امورهم باش يقربوا بها المسافات نحن بالعكس معناتها يستعملوها للسب للشتم لهذيك الاعراض ساعات تشوف ناس معناتها بالسته بالسبع سوايع على البي سي ولا على التليفون معناتها صراحه وصلت لحد المرض صراحه نحن ما نعرفوش نستخدموها في كما يجب
6: بخير مطعيك بخير فرنس بخير اختنا للرحال وربي تحكيوا على الانترنت بصفة عام والفيسبوك والتيك توك والدنيا وما فيك عندي صغاري انا ما شاء الله تبارك الله من الصباح لليل توفيت القرايه الحمد لله هما قارين وناشين وحمد لله يا ربي لاباس معناها وربي يبارك الست اما يشد من الصباح لليل بالحق راه يبارك يسبح ماله شو تعمل له بالله تجي تضربه تجي تكلمه حكي فيه بكر ساعات ما سمعتش يخبي التليفون بعد بترجع يبدأ يستعمل فيه. وأنا بيجي زي كيف مدمن على الإنترنت على الدنيا وما فيها الحق ويعد شلاه يروح ولا. أنا بكل صراحة فيه خايبة بيه وخايبة والله. أنا صغير بعاد على برشة حاجات شديد لخر التليفون أو كيف بدأ برشة بيت برشة بيت كبير برشة لا هملة في الشارع ولا هم يحسنوا. ولدي البركة لسبعة سنين الكبير أقسم بالله ما دار ما يخرج وتبارك الله الحمد لله صغاري ما شاء الله. نحكي بكل صراحة مري ونشوف لعبة صغيرة تبات تسبح للسباح للسباح ما يروحوا كان السباح وفهم حتى اللي بيت في الشارع كما يقول فيه. أنا الحمد لله صغاري والله صحيح خايف وبرشة برشة أما مساعد يشد التليفون وركش داري يا ربي لك الحمد الحمد لله ما يجيبليش مشاكل ما يجيبليش برشة حاجات بالحق برا باي باي سليمان ونهاركم زين. نحكي بكل صراحة كل صراحة وصراحة ما يحبها حتى واحد برا باي باي سليمان.
7: السلام عليكم فروم في محمد فاضل منزل بركيبة. موضوع التواصل الاجتماعي اللي منها تمد فيها الشباب وحتى الكبار الأسباب نتاعها الأسبان عليهم والأسباب نتاعها هو السهر شركو سهر مفرط معناها ومن مخر إن هذا يأثر في برشا الناس اللي ماشي يركزوا معاكم يا أخت ليندا والأطباء يهتموش وما يعطوش اهتمام لشيء كيف هذايا. إذا كان نحيو السهر نتمنى الأخت الطبيبة اللي معانا معاك تعطينا فكرة على تأثير السهر على ذهن الإنسان ومنها بدنه وماذا بينا الأخت لنتا تجيب لنا موضوع في مخصص الموضوع هذا على السهر اللي هم الآن لاحظوا عند أولادي ومرتي وبرشة في العائلة أثر فيهم ما عايش عندهم التركيز التنرفيز ما عندهمش لا يهتموا بحتى شيء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: باش تتفاعلوا معنا في فورم كلمونا تسويت على 71 113 013. سجل رايك نقدك ولا صوتك ولا تفعل معنا على فيسبوك على باج فورم باي موزيك اف ام. فورم ليندا الرحالي.
8: رجعنا معكم جديد في فورم على موزيك اف ام في ساعتنا الثانيه. مرحبا بكم. نحكي اليوم على الادمان على السمارت فون لي ريزو سوسيو لي جو فيديو كل ما ينجم يكون في علاقه زاد بالشاشات. مرحبا بكم على 71 113 ألف للمشاركه معنا. هل ولينا اسرى للليزيكرون وقتاش يتحول الاستعمال الى ادمان التكنولوجيا اللي هي جزء من حياتنا اليوميه؟ هل عندنا القدره نتحكموا فيها ولا ولات هي تتحكم فينا؟ قداش من ساعه تقريبا تقضي على التليفون متاعك يوميا؟ وزيدا كيف كيف قداش تقريبا صغيرك يعدي وقت على التليفون مع لي جو فيديو وغيرهم؟ وقتاش نحكيوا على ادمان وناهي العلامات والاعراض اللي تدل على ذلك؟ وهذا باش نحكيوا فيه في الساعه الثانيه. هل انه الادمان يستثنى عمر معين ولا اليوم نحكيوا على صغار وكبار ينجموا يكونوا مدمنين؟ وكذلك الارق توتر مشاكل نوم وغيره عدم القدره على التوقف حكينا عليه قبيله شويه وفسرنا كذلك فسرنا انه الادمان على الشاشات والريزو سوسيو والتليفون ولا مستعرف به كإدمان سلوكي في المجال الطبي معناها رسميا. كذلك باش نحكيوا على الحلول الممكنة. اليوم بحضنا دكتورة طبيبة مختصة في علاج الإدمان دكتور فاتن دريس وهي كاتبة عامة مساعدة جامعة مساعدة بالإدمان. مرحبا مرة أخرى دكتورة.
9: شكرا لينا على الاستضافة.
8: تحية ليك. باش نواصلوا مع التليفونات معنا نورة بالتليفون. وقبل ما ناخذوا معنا نورة باش نمشيوا مع سؤال مهم جدا خليناه للساعة الثانية. هما العلامات ولا الأعراض اللي خليونا نفيقوا اللي احنا كمعنيها ديزاتولت مدمنين ولا في طريق الإدمان وكذلك صغارنا شنو نجمو نلاحظوا من سلوكيات من علامات تخلينا نفيقوا وناخذوا لي مزور نيسيسير؟
9: هما الصغار خلينا ديما نبداو بالصغار. الصغار راهو اول سيني دالخت وقت اللي تحس صغيرك بدا يطرأ عليه أي تغير في السلوك.
8: أي.
9: كان عنده سلوك معين فجأة ولا منعزل ولا انطوائي ما يقعدش معنا برشا ولا يتغشش فيه ساعات يعمل ديكريز هكا دو كوليغ يبدأ يتسكك في القاعة كما قال للمستمع نشكره قبيلة قال تفك له التليفون البيك اون كريز.
8: أي.
9: وإلا مباشرة تبدأ تشوف في المردود الدراسي متاعه قاعد يتراجع باش تحس اللي هو حتى كي تراجع له دروسه في الدار ما عادش يحفظ يشد مليح ولات عنده اضطرابات في التركيز ولات عنده اضطرابات في الذاكرة متاعه ما عاش يحفظ بسهولة الحكاية اللي كان ينجم يشدها يميموريزيها فيسا. كذلك حتى كي باش يحل مسألة حسابية ولا إلى آخره ولات عنده حتى نسبة الذكاء تتمثر هي يولي عنده صعوبة في حل المسائل من الأول المعقدة والمشعبة ومن بعد تولي حتى حاجة بسيطة يحل فيها راهو دوغيان دوتو. دونك وقتها تعدينا المرحلة أنكور بلو غاف معناها الدماغ ولا عنده صعوبة في تحليل المعلومات وفي البلانيفيكاسيون أنه يحط لك حل ويحط لك استراتيجية حتى خارج الدراسة حتى المشاكل الحياتية البسيطة اليومية اللي يعيشها. ثم اللي قلته أنت مهم برشا اضطرابات النوم. تشوف صغيرك ولا يقوم في الليل برشا مرات ولا في الليل ما يجيش النوم ولا مراهقين تلقاهم صبحين للخمسة وللستة متاع الصباح مازالوا ما رقدوش، اضطرابات في الشهية متاع الماكلة ولا ما عادش ياكل كيما قبل، وإلا العكس، خاطر ديما فما ارتباط بين أنواع الإدمان باختلافها. كي يبدأ أنا عندي بخيديسبوزيسيون للإدمان باش يكون يا سلوكي يا إدمان على مواد، مثلا باش نولي عندي شراهة للماكلة اللي فيها السكر، الماكلة الحلوة نزيد نتسيب أكثر على الحلو، باش نولي عندي إذا كانوا ديجا أنا دخلت في خانة المدخنين باش نزيد نتكيف أكثر. على خاطر كل ما تخرج مادة الدوبامين ويذوق الدماغ متاعي أكل الإحساس هذيك ديما يلوج يزيد باش يدعمه بأنواع أخرى من الإدمان، دونك يزيد عميل يوسع في الليفونتاي متاع السلوكات وإلا استهلاك المواد. ثم عندنا أعراض، راهي الأعراض اللي تنعكس على صحة الإنسان كيفها كيف الاستهلاك بالضبط. راهو صغيرك يوصل يعمل يوصل مرحلة بالأخص متقدمة من الإدمان على الشاشات ولا الألعاب هذوما كما قال المستمع متاعنا، والسيدة اللي تحكي على زوجها قالت لك ما عادش عايش معنا في الدار، جيعان في كرش وما يقومش باش ياكل الا ما سيي ما عادش فيه. دونك علاش؟ على خطر هو سيطر الموضوع على مخه ما عادش ينجم يقص. وهوني نبدأ نحكيه على مرحلة الإدمان. مرحلة الإدمان تعريفها علميا خلاف فقدان السيطرة، إذا يفسرني أني حاجة ما عادش نجم نقص، ما عادش نجم نسكر أنا التليفون ولا كل لعبة بالسوية ما عادش نجم تفكيه له من يده. ثم العلامة الثانية انعكاسها على باقي مجالات الحياة، بدأت تتأثر على قرايتي ولا على خدمتي، بدأت تتأثر على علاقاتي الاجتماعية العائلية، قتلك يدخل أولاد ويجريوا من الباب عبارة ما راهمش. هذيك هي يولي إنسان نقوله أحنا عنده تبلد المشاعر، معناها ما عادش يحس أكل المشاعر العادية اللي زي موسيون نورمال ما عادش يحسهم. ينجم يبدأ شخص غايب عليه عنده قديش عبارة بيت بحذيه البارح. ثم عدم الاهتمام بالنشاطات الأخرى اللي كانت تمثله مصدر متاع تفرهيد ومتاع فرحة، خاطر هو ستان ديزانتيغي توتال، يولي الفوكاليز كان على الإحساس اللي يجيه من اللعبة هذيك اللي يلعب فيها، وإلا
10: ما عاد شيء يفرحه، ما عاد شيء يعمله معناها اكسيتاسيون.
9: دونك علاقاته الاجتماعية العائلية نشاطاته الرياضية الفنية، يكون فنان نهار كامل شدد البنسو هو يرسم ولا نهار كامل هو يلحن ويبدع، يولي غير مهتم من الأول، غير مهتم، عدم الاهتمام. ومن بعد حتى كيحب يفرسي ويقوي على روحه سيء، خاطر لا المخ مازال يركز، لا ينجم يبدع، لا ينجم يفكر، القدرة على التفكير أصلا الانتباه مشتت. دونك احنا نسميهم اللي فونكسيون كونيتيف، القدرات المعرفية متاع الدماغ الكل
10: تتمس بي وقت اللي يخلط العدم القدرة على التوقف. ساعات يبدأ عنده حالة وعي ولا يقولوله المحيط متاعه ركا ثرت ركا تو اكزاجير، هذيك ديجا دليل على الإدمان. ولكن كيحاول يبعد وإلا يحاول يفكوله، شنو معنى الرياكسيون اللي نجمو نشوفوها؟ تنرفز، يتوتر،
9: مهما كان شكلها، تكون في شكل تنرفيز أو كل واحد كيفاش طريقة التعبير متاعه، اللي توصل لأقصى درجة العنف ينجم يكسر، ينجم
10: مستمع في الريبوندور قال تولدي كسر كرسي،
9: ينجم يدخل يده في شباك، يرمي حاجة على الحيط، ينجم يتعدى من بعد للعنف، يمارس العنف على الآخرين ولا يرجع على روحه، سلوكات بالعنف يرجع على روحه، يضر روحه جسديا. هذوما الكل في كل الحالات يعبروا عن الرفض متاعه، يلفا ريزيستي سيتون ريزيستانس. علاش؟ على خطر هي حاجة أقوى منه وهو كي باش تنحيه له بالنسبة ليه سيتون سوفرانس. علاش سيتون سوفرانس؟ شفت وقت اللي نستهلكوا مادة وتخرج من بدنا، نفس الشيء في الإدمان السلوكي كما الاستهلاك، وقت اللي أنت تنحيه له أكل حاجة اللي يستعمل فيها تجيها عوارض الانسحاب كيما عوارض الانسحاب متاع الانسان اللي نحيت عليه المادة اللي يستهلك فيها. نفس الشيء الادمان، ادمان تنحيه له، دونك باش يشدوا نقولوا احنا بالدرجه الموك، يولي محشش عليها اكل حاجه يحب يرجع لها،
10: يولي على اعصابه. به وبرشا من المستمعين يستنيو كيفاش نجموا نبعدوا. ساعه نجموا نحكيوا على وقايه في وقت سابق، وبعد باش نحكيوا زيد على الطرق اللي بها اليوم فما بريز ان شارج، وزيد انه ما نعرفش في تونس موجود ولا لا، ولكن في بلدان اخرى فما كور كامله معنا كيما السوفراج يصير لبعض الاشخاص من الموضوع هذايا، فما شكون حتى الانترنت ويقصوا عليه كل شيء باش ينجم يرجع يسترجع في تونس. فما هذايا فما معناها يجيو للعيادات انت كمختص يجيوك على الموضوع هذا بالذات معناها بخلاف المخدرات والكحول وكل شيء موجود.
9: طبعا سيلو كوتيديان هذايا داخل في خدمتنا، داخل في عيادة علاج الإدمان، كيما نعالجوا الإدمان اللي فيه استهلاك مواد نعالجوا الإدمان السلوك، نبشر حالة القمار، نبشر حالة الإدمان على الشاشات، خاصة برشا برشا يجيوني مراهقين يجيبوهم الأولياء متاعهم يعني يبدوهم مفجوعين متقلقين، ولا حتى في سن دراسي مبكر اللي بالحق لاحظوا الانعكاسات على المردود الدراسي. فما حالات تجيني راهم الإصلاحية نحكيه من السجن ولا من الأصلاحية في مختلف الأعمار، على خاطر كما قلنا وصلنا منسوب من العنف اللي هو سيد يدخل
10: في العالم الافتراضي،
9: تلمو عايش في العالم الافتراضي وما عادش فيق بروحه وما عادش قادر باش يتحكم في تصرفاته. رانا ندخلوا في مجال الانحراف والجريمة. راهو ما يمشيش في بالكم اللي الانحراف والجريمة ويضرب ويعمل براكاج إلا ما يكون مستهلك مادة، حتى كي مخه مسيطر عليه اللعبة اللي يلعب
10: فما ألعاب عنيفة شوية في الجو فيديو. صحيح
9: هو كل ما فيها محتوى متاع عنف أكثر، أما حتى ما غير ما يكون محتوى عنيف مجرد أني أدمنت على الحكاية هذيك هو كيشدوا الموك. عندي العديد من الحالات اللي وصلوا حتى يدخلوا الإصلاحية بخلاف السلوك ذي على عقوق، من تلقاه عنف أمه فكلها مصروفها خطفلها ساكها على خطر هو وقت اللي يبدأ يلعب وتقص عليه الفلوس ما نجمش يقص على اللعبة، راي حاجة أقوى منه قادر بش يقدم على أي سلوك انحرافي وإجرامي
10: بش يكمل يلعب بش بعد شوية اختارت ولي مختل الحكاية بش نحكيه بعد شوية على الحلول البريزون شارج كيفاش تصير زيدا كيف كو سوسوا من العائلات في العيادات من المختصين كيف كنتي دكتوره ليزاديكتولوج، والا زاد الطرق اللي بها نجموا نعملوا وقايه للموضوع هذايا. باش ناخذوا معنا مدام نوره ومدام ميسا ونرجع نكملوا نحكيوا. مدام نورة باش تحكي على ولدها 7 سنوات تقول ديما على التليفون وهذا راجع للولي، دونك باش تحكي لنا اكثر نورة بالضبط التجربة متاحة. مرحبا نورة.
11: عسلمة شنو حوالكم؟
10: تحية ليك. شنو حوالك يا نورة؟
11: الحمد لله عايشك عايشك.
10: نورة 7 سنوات هي الدكتورة قالت من 0 لـ3 0 اكران، من 3 لـ6 كونترولي، ومن التلفزه كهو من 3 و6 وبعد من
9: ندخلوا الشاشات بروغريسيفمون
10: احكي لنا نور.
11: انا ولدي ما عطيتوش معناها لي زيكران من 0 لـ3 سنين وما عطيتوش برشا لي زيكران، مي كي كبر ولا يعمل في دي رمارك يعجزوني ليميت، يقول لي تياك انت ديما شاده تليفون جبني انا ما شدوش، كيما انت تشدو انا نشدو. هذيك هو اللي انا خوفني معناها واللي خليني انا رجع روحي نقول لي لازمني انا نحي التليفون وبوي نحي التليفون ونخبيوه ونحطوه بعيد كي ندخلوا للدار باش هو ما يشوفنيش، يشوفنا شادين كتاب، يشوفنا نعمل في حاجة مفيدة، مش يشوف فينا هكيك نحسي هو قاعد يربي فيا في الحكاية هذه معناها معناها كي بليغ مخك هذوكم كي أنا نشد يقول لك أنت مثالش أنت وأنا ليه يا أخي ماني أنا عندي الحق فهمت. والحقيقة أنا جسي باش نقفله معناها الأوقات معناها ديما نحيله وتوا جاية لفاكونس والله يجي على قلبي شقت في دار مامي كل شيء أوتوريزي مثالش خليه مامي مرا كبيرة بابي رجل كبير وكل دونك خاف أنا يتفضش بالتليفون يقعد يلعب بي هم توا شوف له كلوب وشوف له كتاب يقعد فيه حتى المطليخة من الوقت اللي أنا نخدم مش أنا يروح بي بش مشدش تليفون مش مشدش تليفون. أي. انا عندي يمكن مشكله فيك انا ما نحبش ولدي شد خايفه عليه خاطر خايفه لا يدخل في الادمان معناها سورتو يتفرج في الفيديو القصار هذوكم نتاع اليوتيوب هذوكم ياسر خايبين فيهم برشا عنف زايده.
10: اي صحيح فما كونترول بارونتال هو يتعمل فما يوتيوب كيدز تنجم تحطوا له الاكسام نتاعو كله معناها موجه للصغار، ولكن ديما تخوفك في بلاصتو يا نوره يذولي برشا من الاولياء كيفك راهو معناها وقالوها جاي عطلة، جاي صيف، الوقت ياسر، النهار طويل، كيفاش؟ وش نحكيو على الحلول. نشكرك يا نور على المداخلة والتساؤل متاعك في بلاستو على الاخر، وش نتفعلوا معاك انتخطان. ناخذوا معنا بقبل ما ناخذوا ميسا، خلينا نغبوني عن النقطة هذه يا دكتورة. جستمان الهوني فما الابسرفاسيون متاع الأولية، ما تنجو جيت صغيرك تنهيها على حاجة انت تعمل فيها هذه، ولكن زادة النمو اللي حكيت عليه انت نورولوجيك وغيره متاع مخ صغير مش كما انا دول، دونك لازم نجم نفسروا له. ونقطة اخرى اللي حكيته نورة في علاقة بمعنيها العائلة، انها تكون مثال ان نحيو تليفونات قدام ولدها، مهمة هذه العلاقة في صلب العائلة مع الصغير جموعة،
9: مهمة ومهمة جدا. وهذه هي اللي انت بديت بها قبيلة، قلت ايه نبدأ من الوقاية،
10: ايه
9: ما نستنيش صغيري اللي يختص لي في الموضوع هذي، انا ديجا نعطي المثال ونخدم على الوقاية. الوقاية اولا بالتوعية، نحكي ونفسره، ما نقولش ليه راهو صغيري مازال في عمر ما يفهمش كي باش نفسله، يفهم كي تحكي معاه تبسط له، كل عمر عنده اللغه اللي يفهمك بها،
10: ما تقولوش ليه وتفك له وكهو يولي فرستري.
9: هو في التربيه الايجابيه لا بارونتاليتي بوزيتيف، كي تربي صغيرك هذيا اون ريغل اونور، نوجهها للاولياء المستمعين الكل، عمرك ما صغيرك كي تحدد له شنو هي الممنوعات، خاطر التربيه الايجابيه ديما فيها حدود. ما فماش هذيا دليل صغيري يعمل اللي يحب، نو سا نيكزيست با. وما تقوليش الكبت برشا مش به زيدا، وانه كل شيء مسايب مش به، كي نرسموا الحدود فما حويج باش نفسروا لصغيرنا علاش حطينا فيهم حدود، راه خاطر يسيل لك ويسيل لك ويسيل لك به. ثم بعد ما انا فسرت له، اهم حاجه كي فسرت ديجا ما نستعملش الغصب، خاطر انا الحاجه اللي راها برشا عند الاولياء شي يعملوا يعاقبوا، يضربوا ساعة ليل العنف، أمان ليل العنف، ثم نحصروا في بيته ونسكر عليه بالباب ونمنعوا من الخروج ونفك له مصروفه، ساعة هذوما الكل باش يعطيو دي فروستراسيون. كل ما هو باش يبدا فروستري ومتقلق نفسيا أكثر، الفكرة باش تزيد تركبه وتسيطر على مخه أكثر، باش يبدا يدادي ومتقلق ويلوج عليها بأي ثمن باش يتفرهد. دونك ديما مش بالغصب، بالإقناع. مع العلم انه الاقناع ساعات حاجه صعيبه، علاش؟ خاطر بالاخص كي نبداو نقربوا لسن المراهقه نبداو ندخلوا في الريزيستانس، الصغير يحب يفرض ذاته على الولي نتاعو اللي هو كبر، انا ما عادش طفل صغير باش ندخل في عالم الكبار،
10: دونك اللي بغات فيه ما يمشيش،
9: دونك اللي بغات فيه ما يمشيش، وباش ندخل في صراع الاجيال هذيك عمري ماني باش نخرج منه. دونك في العمر هذيك نحاول زيدا ندخل العبيد اللي نعرف ولدي يتأثر بهم إيجابيا، معناها المعلومة اللي ما نجمش منجحتش باش نعديه له، أنا إيديالمو نحاول نعدي له، كيفاش؟ نكون قريب من صغيري، أصحاب أنا وياه، صحيح فما احترام بين الولي وصغيره وقدر وكل شيء، أما نكون أنا للي وأقرب عبد لصغيري باش صغيري كي يحب يستقي المعلومة يستقيها مني، أنا المصدر الآمن متاع المعلومة. وما نقولش ما نقولوش باش نحل عيني، هو عيني باش تتحل هكا ولا هكا من الشارع من صحابه من الانترنت، دونك يخذها من عندي انا صحيحه خير. كي نقرب لصغيري التواصل والحوار الكوميونيكاسيون داخل العائله، ديما نقعد ونسهروا في الليل، يخرج من المكتب احكي لي كيفاش تعدى نهارك، شيخ تعمل جو اليوم، فماش حاجه قلقتك، قلقته حاجه نخرج نعمل بيه دوره نسي نفرهدو. ثم لحظه وبعجله ليندا، اني انا ما نجحتش في هذايا الكل، مهما انا صاحبت صغيري وقربت له نعدي له المعلومه عن طريق اشخاص ثقه، في عوض انا باش يمشي لي الاتراب اللي هما ينجم يتاثر بهم سلبيا، نحيته انا باصدقاء، هو مش باش يعيش معزول، العزله عمرها ما كانت حل، لازم ينفتح على العالم الخارجي، اما اللي فيه سلوكات ايجابيه نعرفوا على صغيرات يعملوا في الرياضه عنده، يعملوا دانس، يعملوا بانتور، ماشيين في الاتجاه اللي احنا نحبوا نهزوا في، خطر الصغيرات تتاثر ببعضها، ولا فما حد زيد في العائله هو باش يسمع اكثر حاجه من اللي اقرب له في العمر.
10: أي؟
9: اما ساعات حتى انوت خادول يحبوا خالو صديق للعائلة
10: ينجم يسمع منه
9: المعلومة.
10: يعني هذا الكل للبريفونسيون للتأثير للمرافقة لاكومبانيومون تاع الصغير. بعد اون فوا ولات فما الادكسيون والادمان وبرشا اولياء يقولك ما نجمتش نبعدو، ما نجمتش نتحكم فيه، ما يسيبش لي جو فيديو سمارت فون التليفون، كيفاش الطرق اللي نجمو نعتمدوها وهل يستحق البعض حتى يمشي يمشي لمختص معناها في علاج الإدمان إذا كان استعصت الحالة وموليت تعيقه على حياة يومية. خلاص مدام ميسة من المستير ونرجع معك دكتورة ميسة كيف كيف باش تعطي رأيها في موضوعنا اليوم. ميسة تقول أكبر مشكلة نعني فيها أحنا الأولياء وما نجم نعمله شيء، لازم نحل جذري. ميسة تمثل مجموعة كبيرة من الباران والأولياء اللي يقولك أنا ما لقيت ما نعمله فكيت، ولكن في الأخير ما نعرفش اسكو الباران هو اللي يسلم ولا ما يعرفش الطريقة المثلى اللي بها ينجم يعالج الموضوع هذايا. مرحبا ميسة، تحية ليك.
12: ألو عسلامة، أهلا بك.
10: شحوالك ميسة، تحية لي.
12: الحمد لله يخليك.
10: يفضلك يا لله، مرحبا. دونك مشكلة يعني ومنها برشة قوية.
12: أنا عندي زوج صغار، عندي طفلة عمري 17 وعندي طفل عمره 13.
10: ربي يفضلهم.
12: الطفلة جهك خليك، الطفلة جهك دو عام 5 بريمير اللي هو تليفون. بدات المشكلة من غادي. الطفل ما حبيتش نعمله تليفون بالكل بالكل. يعني كي حاش نعطيه تليفوني شوي تونا ونطيب فهمت، بويس هو معناتها يحب القرايه ما يلوش برشا على التليفون، معناتها مركز برشا على القرايه. الطفله من اللي خذت التليفون كانت مصلي يعني ب 17 و 18 معدل، طف تهبط لي كل عام تهبط لي دوبليتي عام النيفيام والبريمير اني ذا كيف كيف، معناتها ضاعت ضيعه نتاع فرد المره، ما لقيت لها حتى حل. نحاول نفكه لها تولي تدخلي في حاله هستيريه غير عاديه، عرفتها. الطفل ولا طويل شنو، اما معطيني تليفون شبه اختي عندها تليفون، لا ما تاخذوش. قلت له شفت اختك كيف هي، اختك شقت الخلاء بالتليفون. دونك احنا ما حشتناش مش نزيد انت نخسرتها هي كما نخسرك انت. نتحاور معاه يفهمني، نعطيها كمثلا كنصيف ساعه هيك ساعه غير ربع ونقول له برا العب ماتش، العب مع الاولاد، العب بالبلاي، اعمل اي حاجه فهمت. هي لا، هي لا بريبار سكر عبيتها تليفون وتليفون في داها بيتها بالمرتاح، التليفون التليفون التليفون حتى كي يتلموا هي وصحابها تليفون في داها.
10: وعليش نجمت مع ولدك تكناليزي ومع هي ليش، هو المانع كان
12: خاطر هو من اللول ما عطيتوش، هو طويل قلت لك عمره 13 سنه ما عطيتوش تليفون جمله. ما بنتي قلت لك لها كادو هي في سانكي ماني فهمت، حاولت اني نحيه لها ما نجمتهاش بالكل بالكل، جمله جمله جمله. بالعكس هو تقويت بالتليفون وليت تحكي معايا بفاسون دو تيل فاسون، ما عادش كيف هي قويه قويه ياسر ولد بالتليفون، اي حاجه تجاوبني نحسها معناتها ماهيش من مخها، تحس مش كلامها. ياسر ما متاثره في جروباتهم يحكيوا من عاش كيفهم يحكيوا مع بعضهم. نجي نحكي معاها نقولها ما تهزوش للكولاج، تقول لي لا عادي، ما تهزوش الليسي لا عادي، هبش يدوروا بيه الدرس هون البروتوكول نجيبوه هون مدري شنو، ما لقيتش حتى كيفاش باش نعمل لها. عرفتها انا شنو الحاجه اللي طالبتها بالحق، طالبه انه يتمنع منعا باتا من الليسي ومن الكولاج.
10: هو نورمالمون ممنوع يتهز راهو،
12: لا مش ممنوع
10: على حسب ممنوع البروفات. اي
12: لا البروف يقول لك صور بالبورتابل دونك ماهوش مانعين.
10: اي يمكن هما يتوليغ، ما هو نورمالمون ممنوع يتهز للكولاج والليسي، وفما برشا مؤسسات.
12: اكبر مشكله عندنا احنا الاولياء الكل كان يحبوا حل جذري. انا من عليك ونلقاك انت معناتها اصحابها، هو صاحبتي جايبه ايفون، هو صاحبتي جايبه مدري شنو سامسونج ما نعرفش شنيه، معناتها ما تنجمش انت باللي تحاول تلقاهم اصحابهم
10: برا. اي واضح واضح. ميسة تقعد معنا في الاستماع خاطر احنا مش نحكيه على النقطة هذية بعد شوية. الحلول الممكنة جوستمون، والولي اللي ساعات رغم البوفوار اللي نجم يكون عنده في بعض الأحيان يستعصى عليه انه باش ينجم ينحي ملعناش بلاي على جو فيديو ولا سمارتفون ولا حاجة ولا تابلت وغيره للصغيره. بيخلي نسمعه سيري ذا وبعد نرجع نعلقه على مداخلتك ومع سيري ذا معنا من حيليل. المدي ساعتين للعبة العشية ليندا رحالي. ألو سيري ذا يقول ولدي عمره 18 سنين نهار كامل في الدار مدمن على ليزيكران الانترنت من اللي عمره 10 سنين، ويقول كنت نسمع فيكم الأعراض اللي حكيت عليهم الكل دكتورة بحذينا الكل عنده وحرت شنو اللي نعمل. سيري ذا مرحبا بيك وشكرا.
13: مرحبا مدام، إن شاء الله ربي يخليك مدام.
10: يفضلك يا سيدي، مرحبا بيك
13: وعيشك الدكتورة، إن شاء الله ربي يفضلها ربي يخليها على كل النصائح اللي عملتها وعلى كل الحلول اللي قاعدة تعمل فيهم.
10: يعيشك يا سيدي ذا.
13: انا حرص والله صدقني حرص مدام، بحكم اللي انا معاق مسجية عضوي، معنا عندي زوج صغار واحد لباس ما عندي معاه حتى مشكل، اما الطفل كبير هذايا من مواليد 2007 حاير معاه بالضبط بالضبط بالضبط، معناها 24 24 هو على الانترنت حرص ما دام شنو باش نعمل بحكم اللي انا ما نجمش نتحرك يجيش توفر لهم
10: المعيشة
13: نخدم صحية معيشة بحكم نخدم نوفر لهم المعيشة نتاعهم مانيش مخليهم الحق امورهم كل مريقلة مي ما دام هذا يعمل لي عقدة لي انا وليت مريض تعملهم زي تشوفوا لي حل ترحم على والديك انت والدكتورة شوفوا لي برنامج شوفوا لي حل
10: 24 على 24 معناها يسهر في الليل ما
13: توصل لي في القائمة مش ماشي مدام ندوب الثلاث سنين في الواحد جابوا له من وزارة التربية جابوا له دكتورة بتشوف السلوكيات نتاعه هو عاقل ياسر رايز ياسر وصلوا يتنمروا عليه بدلته من المكتب اللي كان يقرأ فيه بدلته المكتب آخر معناها ما خطيت ما عملت آخر مرة هزيته الواحدة بسيكياتر فهمني البسيكياتر هذه عطت

0: اي ذول الحاله على حسب الدكتوره تتعلق بالحق معناها حسب اللي توصف هي ادمان ادمان ولازمها بريز ان شارج ولازمها علاج ولازمها تاثير مازال عمره 18 سنه باش ما يضيعش حياته ومستقبله فنتفاعلوا مع الكلام اللي كنت تقول فيه سيري ذا ولازم وقفه من العائله وتاثروه وتاخذوه كل شيء هذا بعين الاعتبار كان لازم تتقص الانترنت تجبد الفيشه معناها من الدار ولكن مش بروسكومون على خاطر كنت تحكي لنا دكتوره على لي كريز اللي نجموا يصيروا وغيره سيري ذا تقعد معنا في الاستماع كيف كيف مدام ميسا جوست قبلك دكتورة خلطنا النقطة ياسر مهمة وذولي اللي هوني لديتخيس متاع سيري ذا برشا من الأولياء نجم يكونوا في نفس الوضعية يصعب وقالتها مدام ميسا وسيري يصعب عليهم باش ينجموا يتحكموا في الصغير على خاطر توا فات الفوت ملي عمره 10 سنين ولده توا 18 سنة ضيع قرايته 24/24 ما يرقدش ما يقراش وهو على لي جو اتسيتيرا في الحالة هذه نجموا نحكي على إدمان
1: أكيد هذا هو تعريف الإدمان إذا كان سيء أثر على حياته وأثر على نشاطه اليومي احنا سيدخلنا تحت خانة الإدمان وهوني للحالة اللي حكي عليها سيريذا وسيريذا قبلته من حل الحالة اللي حكي عليها ديجا نوجه له المقترح العملي مباشرة مرحبا بي هنا موجودا أمن عيادة طب الإدمان بقسم العيادات الخارجية بمستشفى الرازي مرحبا به معناها الحالة هذه ينجم يجي ونقوم مباشرة
0: هكا ديجا سيري ذا تعرف الدكتورة وين موجودة وتعالج الحالات هذوما و18 سنة بصراحة مازال معناها الحياة قدامه باش يسجن حياته في بيت بين أربع حيوت مع الإدمان على لي جو فيديو ما يجيش به دونك التوصيف الصحيح هو إدمان ومدمن
1: وصلنا ديجا لنهاية المطاف بدينا إذا بدينا نحكيه على انقطاع مدرسي هوني قبيلة حكيت أنا على تراجع المردود الدراسي ما في أقصى الحالات نوصل للانقطاع يعني احنا عنا برشا حالات متاع صغيرات قاعدين يبطلوا القراية والوالدين تحير كيفاش باش تراجع صغيرها يقرأ راني يجيوني أولياء يبكيوا بالدموع يقول لي ولدي ما عادش نعرف عليه حتى ويني بيت لا يمشي يقرأ لا يروح للدار باش يرقد في الدار كيفاش عايش كيفاش عامل معناها راه وهذا مش كان من استهلاك المواد المخدره راه حتى الادمان السلوكي يوصل للنتيجه هذيه دونك ما نحبوش نخسروهم صغيراتنا وهوني ناكد على ملاحظه اللي قالتها المستمعه اللي قبل سيريذا
0: ميسا
1: مدام ميسا معناها اكدت ونحييك على سؤالك ليندا في محله كي سالتها على شنو الفرق بين ولدها وبنتها خاطر افكتيفمون قالت ولدي ما عطيتوش هذه النقطه المفروض قد ما تبدأ بكري في تقع في الفخ هذية على بكري قد ما صغيرك يحصل ويجيو الشاشات في يد على بكري قد ما بش يوصل مرحلة الإدمان بسرعة أكثر قد ما الإدمان بش يكون أعمق وقد ما المخلفات على الدماغ تنجم تكون لا رجعت فيها يعيش بالدواء مدى الحياة دونك ما نحبوش نوصلوا احنا للمرحلة هذية دونك وقاية وإذا فتنا الوقاية دوب ما يبدأ ولدك يتبع ثنية هذية أنت ماذا بيك تفهم وقتش ولدك يتسمى مدمن بش وقتها تشعل لمبوبة الحمراء أنا ماذا بيك تجيني قبل ما تشعل لمبوبة الحمراء خاطر الفكرة الرئيسية ما نستنيش نخلطه للآخر بش نستعين بالمختص راهو المختص يعاوني حتى وانا في البداية
0: به جستمان معنا نلقفوه على بكري توا هون خلنا نحكي شوية على البريز ان شارج دكتورة كيفاش تصير على خاطر مثلا حالة متاع ولد سيري ذا اللي يحكي عليها معناها في استاد متقدم من الإدمان على ليزيكران ولي جو فيديو الهوني البريز ان شارج كيفاش تصير في العيادات بصفة عامة هل انه سي لو ميم بروسيس مع الإدمان على المخدرات والكحول هل انه تدمجوا بطبيعة سي دو كا بار كا بعض الأدوية هو قال لك بسيكياتر عطاتو أدوية هل انه فما علاج سلوكي يصير في العيادة مع برشا حصص كيفاش نوع البريز ان شارج
1: الأدوية سي أوكا بخكا إفكتيفمون حسب أحنا الاضطرابات النفسية والعقلية اللي وصلنا لها حسب المضرة اللي حصلت للدماغ دونك النجم إذا دخلنا في حانة الأمراض النفسية وإلا دخلنا في صعوبات التعلم لدى الأطفال دخلنا في طيف التوحد إلى آخره كل ما بش نشخصوا الحالة المرضية لكل حالة مرضية فما الدواء المناسب متاعها ثم بصفة عامة علاج الإدمان سلوك هذيك كيفاش باش يكون صحيح النجم نستحقوا الدوية كما الإدمان على المواد المؤثرة عقلية، كما الإدمان السلوكي راه النجم نستحقوا فيه الدوية، لكن يقعد ديما 80% كان مش 90% من الخدمة علاج نفسي. حصص العلاج النفسي هم

0: اللي بهم الفايدة. وفي الإدمان السلوكي يوليو أهم برشا 99.99%. خاطر علاج الإدمان السلوكي الحقيقة أصعب برشا من علاج الإدمان على المواد. خاطر الإدمان على المواد عنا مادة كيميائية دخلت في بدننا نعرف تأثيرها الكيميائي على الدماغ. فما ديجا حتى في بعض أنواع من المواد فما اللي نعوذ به مباشرة مفعول المادة قد قد كما في التدخين نعطيه البدائل متاع النيكوتين. الإدمان السلوكي أصعب منه، ما فهميش خاطر ما فهميش مادة كيميائية
1: مش بالبابل.
0: صحيت دونك الخدمة الكل على الجانب النفسي اللي هو موجود حتى في الإدمان مع الاستهلاك، لكن هوني كيفاش أنا باش نغير سلوك شخص؟ أعطيني أنا كيفاش عبد باش نبدله سلوكه. ديجا باش نبدله سلوكه لازمني نبدله أفكاره قبل. وهذا هو البيلي متاع العلاج السلوكي المعرفي مبني على الشيء هذي، نبدل طريقة التفكير باش نوصل إلى تغيير السلوك. دونك هذي حصص علاجية نبرمجوهم ونقوموا بهم، معناها الأخصائيين النفسيين نجم نقوموا بهم، لكن حتى طبيب الإدمان راهو يأمنهم الحصص هذوما في العلاج متاعه. معناها أنا كيجيوني مرضى أنا نقوم بالحصص بنفسي. ثم فما العلاج التحفيزي. معناها العلاج هذايا التحفيزي هو اسمه على جسمه نحفزه، وهي أصعب حاجة ديجا عند الصغار أكثر من الكبار، أنه كيفاش باش توصل تقنعه اللي هو مدمن. هو لا بلوبار دو طون يجيك مازال ما صارتش لا بريز دو كونسيون، جايبون أم وبوه بسيف يقول لك انا اسمع دكتوره من اللي يدخل راه جيبوني بالصفه اللي اسمع ما غير ما تكسر راسك انا مانيش مقتنع. هما يحكيوا في حكايه هكا ظهرت لهم، انا راه في روحي لاباس ما عندي حتى مشكله، وين راه فيه لاباس عليا ما تكون
1: لو ديني معناها
0: لو ديني. دونك انت امشي تقنعه ديجا اللي هو وصل لمرحله الادمان، هذيك لازمها خدمه وحصص. ومن بعد ما تقنعه يوصل هو يقول لك به سي بون انا تو اقتنعت اما ما نجمش نبطل. قولوا انا هوني باش نعاونك باش تنجم. وراهو لي ميساج الكل اللي باش تحاول توصلهم لو كوالي راهو لازم نقتنعوا باهميه دور المختص. شفت نفس المعلومه
1: ما يقبلهاش من عندك كيما من عند المختص،
0: كيما من عند الطبيب، خاطر هذيك مصدر ثقه وان بلوس شخص مخايد عنده فيه الثقه، مش جوست يقول له هكاك خاطر يحب يتحكم فيه خاطر ابوه ولا امه حب ينقص له من حريته. ثم الطبيب يغلفها بطريقه علميه راهو مدروس علميا
1: طريقه في الاقناع وفي التاثير وكل شيء.
0: هذا فيما يخص العلاج النفسي، لكن البروتوكول العلاجي ما يقفش في حصص العلاج النفسي. ثم نظام حياه
1: لازم يتبدل،
0: يبدأ من اللي يقوم الصباح شنو يعمل، اش ياكل، يعمل رياضة. معناها إذا كان هو اش قال أحد المستمعين ولا السيدة اللي حكيت على زوجها عدم الحركة، قالت لك يقعد معاش يتحرك
1: وما موجود ولكن غير موجود
0: إلي في جي شفت دوفون سون إكران كيف كيف كبار ولا صغار تحطه غادي ترجع تلقاه في نفس البلاصة ما تحركش. دونك دخلوا الرياضة ديجا باش يحرك بدنه بوغ دي تورني سون اتونسيون. والرياضة والأنشطة الأخرى كسسوا جسدية رياضية فنية مهما كانت هي باش تعوض له مصدر متاع متعة. دونك انت تعوض المتعة
1: بحاجة اخرى بسنتخدرتغي اخرين،
0: المتعة الباتولوجيك المرضية بمتعة اخرى سيف ما فيهش اخطر. واهم حاجة ان احنا نكونوا الاحاطة العائلية. علاش؟ فما فرق كبير او انا طبيبة وبش نأثر في الناس ونقنعهم او بش نحكي على ولدي.
1: أي.
0: انا ولدي كنهزه يكور بخليف اللي هو يترينا في احد الاندية، نزيد نهزه في الاوقات الفراغ والعطل نمشي لأي باركور دو سانتي ونجري ونهز الكرة ونكور. السعادة اللي حسها مع كي يلقى صغيرات يلعب معهم دكور دو شيخ ما تجي حتى شيء قدام السعادة كي نبدأينا لبسة سبيدري ونكورينا معه. دونك امان نعيش
1: تخلق له حاجة
0: تقاسموا معاهم مصادر الفرح متاعهم الحاجات اللي تفرحهم. ألعبوا في الدار مع صغاركم في الدار، حتى أبار اللي احنا ديما اون فافوريز الخروج البرا نشموا الهواء الطلق ديجا حتى الرياضة.
1: حتى كان كبار اليوم فما لي جو دو سوسيتي تنجم
0: الالعاب الفكريه كبار وصغار امان لعبنا بهم واحنا صغار، حتى دومينو حتى طرح دومينو شطرنج لعبه فكريه بالاخص عند الاطفال ندخلوا الالعاب اللي المخ يبذل فيها مجهود.
1: خلينا ناخذ سي محمد دكتور نرجع لك في كلمة الختام مع الخدس محمد بشي يحكي على معاش فما وقت
0: جملة واحدة باش ما ننسيوش أمان مصايف كشيفة رانا نسينيهم يذوم عنا عادي
1: حاجات القديمة الكل
0: البحر عنا أجمل الشطوط في بلادنا
1: أي فولا دونك اليوم زادة سؤالي تطرح الأولياء متاع اليوم وعملنا موضوع الحياة العصرية يقولك نجري وامبوتياج وخدمة ومسؤوليات منين نخلق الوقت باش نجم نعدي نهار كامل معاه صعيب وحنا قادمين على عطلة صيفية والنهار طويل أتو نعطي كلمة الختام في علاقة بالفاكونس دكتورة قاعد يستنى فينا برشا سي محمد من روج في يعطي غابيد مون رايو في موضوعنا ليندا رحالي سي محمد باش يحكي على ولده عمره 9 سنين باش يعطي كيفاش عبيل وقته باش يبعدوا على الادمان من نوع هذا باختصار شديد سي محمد ولكن مفيده المداخله نتاعك نشكروك مرحبا بيك
2: ربي يفضلك ليندا كل عام صحيح بخير
1: ربي يفضلك
2: ميرسي بوكو على الميسيون نتاعك
1: ربي يفضلك يا سي محمد ونشكرك برشا
2: ولدي أنس باختصار من اللي هو عمره 6 سنين عبيت في وقته وما نزلش عليك كان أنا تيكواندو وعمل له نهار بعد نهار اليوم تيكواندو مثلا غدو نهزو البيسين الرد ونهار لحد عمل له مدرسة القرآنية من اللي هو عمره 6 سنين هو عمره 9 سنين الله مصلي على النبي باللي ميداي متاعه شيخ فما يكرون يتفرج ما فماش والله أنا نوج عليها جملة هذا الكل هذا الكل علاش انا مقبليك نسمع في المجتمع قلبي وجعني قالك انا فرحان اللي ولادي من الصباح للليل قدام الاكرون خير من الشارع هذا كلام في قلبي قلبك يوجع لا نقول له نحب نقول له مبروك عليك راه ولادك دخلوا في حاله ادمان مش اللي انت فرحان بيتأكد على كلام الدكتورة ربي يفضلها ويعطيها الصحة اللي هو بالرياضة تنجم تنسى الاكرون كما انت تو تقول نجيب لولدي تليفون بمليون ومليون ونص وحتى ب500,000 هذوما تنجم اقل منهم برشا تدخل ولدي كثير انا الشهر ب20 وب30 وب40,000 يعمل اكتيفيتي ينسى كل شيء
1: معناها مش مشكله امكانيات معناها فما حلول بديله
2: بالطبيعه مش مشكله امكانيات انت ولدك انت تحكم فيه انت هو عندك انت في الدار انت تنجم اللطف تدخله في حال ادمان كيما انت تنجم تخرجه منها
1: واضح جدا به سي محمد انت نشكرك على المداخله خاطر في اخر الحصه هذا هو اللي كنا نحكيو فيه فير ديفيرسيون معناها انك انت تعوض وقت واهتماماته بك الجلوس الساعات على جو فيديو وعلى الاكران على سمارتفون بحاجات بديله كانت الدكتوره تحكي فيها وباش نخلي لك الكلمه نختموا معاك دكتوره وخاصه تخوفات كبيره من الاولياء اللي قادمين على عطله صيفيه والنهار طويل وهما نهار كامل يخدموا مشاغل الحياه مش يقعدوا يحس عليهم اللي يقوموا من النوم للي يرقدوا فالهوني توافق سي محمد لازم نعبيو لهم الوقت بالاكتيفيتي بحاجات
0: ابسوليومون العدو رقم واحد متاع الادمان هو الفراغ والروتين اللي ترقد عليه تصبح عليه دونك لازمنا نكسروا الروتين هذيك ونخلقوا الانشطه بمختلف انواعها اللي كنت سميتها وكيما قلت لك نشاركوا صغيراتنا ما نخليوش اكل قطيعه اللي ما بيناتنا
1: مهما كان العمر حتى ديزادوليسون كبار ماشي يحبوا يعدي وقت مع اوليائهم
0: هما كي ما يحبوش الوقت يعدي وقت معاك ما تغصبش عليه تقول له انت تستعار مني وتحشم مني ويا تخرج معايا للي جيستيون تاع الوقت نتاعو وتخرج مع اصحابك زيد مش خاطرني خايف عليه ما عادش نقطعه من صحابه ما عندوش حياه اجتماعيه غلط غلط غلط جوست انا ناطرو فما اوقات اللي من حقه باش يخرج مع ديدو ويعيش مع الاتراب نتاعو فما وقت باش يخرج فيه مع العائله ثم اهم حاجه باش ينجح هو باش ياخذ يجيب لك شهيده قالها احد المستمعين نسيت شكون الكادو نتاع نجيح نشري له تليفون ولا نشري له كونسول انا ديجا وحدي رميته
1: في النار اخر نقطه دكتوره الوقت خاطر انتهى اقناع الصغير انه يمشي كيما يبدا هكا والتيري ذا انا ديكتولوج ولا مختص باش يعالجه هو دون لو ديني صعيبه ياسر كيفاش
0: هو مش هو اللي باش يقنع المختص هو اللي باش يقوم بالعمليه الكل برمتها هو باش يجيب
1: يقنعه فقط يمشي على الاقل
0: يقنعه جوست باش يمشي باي طريقه كنت انت متقلق لقي صعوبه في القرايه ها وشكون باش يعطيك ديزاستيوس تحفظ خير تريفس خير جيبه له هكا مش بالضروره هزوا على موضوع الادمان
1: اعطيه يوصلوا ساعه
0: دور له ادخله من بيبي خو جوست باش يعطيك ديزاستيوس في الريفيزيون كيفاش تحضر كيفاش تعمل
1: ومن بعد بريزون شارج مع المختص
0: بريزون شارج خليها عليه لكن كي يعطيك الطبيب نصائح في الدار كوالي راهو تطبقهم الخدمة ما تطيحش في الماء. وآخر جملة وأختم بهذا
1: أي.
0: راهو مش أنت عملت حاجة به يا وين فرحان بيك كوالي نزيدك وقتها نمد لك التليفون.
1: لا
0: ال- ال- الإدمان السلوكي ما لازموش يتحول إلى مكافأة.
1: بالضبط.
0: وقتنا راضي عليك نعطيك وقتنا ما تغشش عليك.
1: لا لا لا لا أنا فيها بعض دي شوز. ولا. دكتورة شكر كبير ليك يعطيك الصحة اليوم حكينا مليح وزمها حصة أخرى لمحالة. دكتورة فاتن دريس طبيبة مختصة في علاج الإدمان والكاتبة العامة المساعدة الجمعية التونسية لطب الإدمان. شكرا إن شاء الله نكون عاونا بعض الأولياء للحلول باش ياخذوا خطوات إيجابية في الإطار هذايا. شكر كبير ليك يعطيك الصحة. خلي الميكرو لزميلي سيف الدين المهري يقدم لكم موعد أخبار الأربعة. ميرسي ليكيب الكل نتاع فوروم. التقانا غدوة من ساعتين الأربعة موضوع جديد مع فوروم في الميكرو لندرة حالي. نقول لكم في الأمان.
3: هذه معجزة المهدية لازم
4: ولا يبكي بالفرحة ويغني معايا.
5: قررت الدولة باش تمنحكم 1000 دينار كل واحد.
6: مي لو بونور سان سنتيمون كل يوم صباح تنجم تحسو كل يوم صباح.
7: بورقيبة لم يتم إقصاؤه.
8: النواة والخميرة الأولى لتأسيس الاتحاد العام لطلبت وتلمذت.
9: أنا غيرت من نفسي وباش نسعى بكل شراسة الدنيا.
10: لو جو سوي مع سيرسين هذاك هو المومون اللي نحس فيه أكثر صدق.
11: يعني حينما تذكر القدس تذكر قبور الأنبياء تذكر آثارهم آثار الوحي الإلهي.
12: أن تكون ابن شهيد يعني أن لا تكون إنسانا عاديا.
13: كل شخص عنده حكاية كل قصة عندها مغزى ورا كل كلمة رسالة توصل القلب. في واحد من الناس نحكيه مع الناس للناس. تابعونا وين الحكايات تولي حديث. واحد من الناس مع شاكر بسبيس من 7 متاع العشية ل 8 من الاثنين للخميس على الأولى في تونس. موزايكا فام.
14: راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
15: مستمعي إذاعة موزايكا فام تحية طيبة. هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تنهي اليوم أعذار المتهمين فيما يعرف بملف الجهاز السري لحركة النهضة، وتقرر أثر ذلك حجز القضية أثر الجلسة للتصريح بالحكم. وكانت هيئة الدائرة الجنائية قد استهلت الاستنطاق بسماع القيادي في حركة النهضة وزير الداخلية الأسبق علي العريض ومستشاره الأسبق، كما استنطقت في جلسة ثانية المدير المركزي لمكافحة الإرهاب بالجرجاني سابقا والقيادي بالنهضة عبد العزيز الدغصني ومدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقا، ثم تولت في جلسة ثالثة استنطاق بقية المتهمين المحالين بحالة صراحة، وقررت في جلسة رابعة سماع مرافعات المحامين. وشملت الأبحاث في الملف 35 متهما من بينهم 5 متهمين محالون بحالة إيقاف على ذمة قضية الحال، من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و7 آخرين موقوفين في غيرها، كما أحيل 12 متهما في حالة صراحة و11 متهما في حالة فرار من بينهم مصطفى خضر. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض الشود يعلن اليوم على الانطلاق الرسمي في أعداد المدونة الوطنية للكفاءات والشهادات، وذلك على هامش يوم عالمي احتضنته الأكاديمية الدبلوماسية بالعاصمة بحضور عدد من ممثلي الشركاء الوطنيين والدوليين الفاعلين في قطاع التكوين المهني. والوزير يضيف في تصريح لموزايكا أن المدونة الوطنية للكفايات وشهادات التكوين المهنية ستساهم في تعزيز شفافية المنظومة وتحسين فهم الشهادات والكفاءات المعتمدة، بما يدعم قابلية التشغيل المتكونين ويسهل إدماجهم المهنية حتى في أسواق الشغل الدولية.
16: اليوم عندنا أكثر من 500 اختصاص، عدد القطاعات كبير جدا، لابد من ترشيد هذه الاختصاصات، والترشيد هذا باش عنده انعكاس إيجابي على مقروئية الشهادات، على المحتوى التكويني، على أن لأن المرحلة هذه مرحلة أولى، هو في ترشيد اختصاصات والقطاعات مرحلة أولى، ثم سنمر إلى إحداث منصة رقمية، المنصة الرقمية هذه باش تسهل من بعد حتى الاعتراف المتبادل بالشهادات، وهذه أحد أهداف كذلك. اليوم نعرفوا أن المتكونين ولا أصحاب الشهادات الغير ذلك سواء في التكوين المهني أو في التعليم العالي عندهم آفاق حتى على مستوى دولي، والعديد منهم يجد إشكال في الاعتراف المتبادل بالشهادات هذه. المدونة هذه ستمكن المستثمرين سواء على مستوى الداخلي أو على مستوى الخارجي، ستمكن العائلة طالبي التكوين كل المتدخلين في منظومة إعداد وتنمية الموارد البشرية من أن تكون عندهم مرجعية واضحة قابلة للقراءة في المحتوى التكويني في الشهادات، وهذا لنسعى كما حكينا لتسهيل والحد من البطالة والإدماج أكبر عدد ممكن من أصحاب الشهادات.
15: في شأن دولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول لمشرعين اليوم إن إيران وافقت على التفاوض بشأن جوانب من برنامجها النووي كانت ترفض سابقا مناقشتها، لكنه أوضح أن ذلك لا يضمن أن تؤدي المحادثات إلى اتفاق ينهي الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بأن العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي أسفر حتى الآن عن استشهاد 3468 شخصا وإصابة أكثر من 10500 آخرين. في الختام، شركة ميتا بلاتفورمز تقول إنها تعمل على توسيع نطاق إعدادات المحتوى الخاصة بحسابات الصغار على إنستغرام وفيسبوك وميسنجر على الصعيد العالمي، وذلك لضمان تجارب مناسبة للمستخدمين الأصغر سنا، وذلك في الوقت الذي تواجه فيه منصات التواصل الاجتماعي مزيدا من التدقيق بشأن صحة الأطفال وسلامتهم. وتهدف هذه المبادرة التي تم إطلاقها في بلدان محددة في أكتوبر الماضي إلى منع الأطفال من الوصول إلى المحتوى غير المناسب، حيث أعلنت ميتا كذلك عن ميزة جديدة على إنستغرام مصممة لتنويع المحتوى الذي يشاهده المراهقون ومنع التعرض المتكرر لمواضيع بعينها. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار تواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
17: Mosaic FM, la radio 100%

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في على كل سنة على الأولى في تونس في جوان 2026. تحية لكم مستمعاتكم مستمعينا تسمعوا فينا في الابليكاسيون بتاعنا موزايك اف ام اللي شارجيوها على مختلف الستور اللي موجودين في تليفوناتكم على اندرويد ولا على اي او اس. مرحبا بكم زدا كيف كيف على الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام .net ويتلقاو كل الأخبار تلقاو زدا كيف كيف أجواءنا صوتا وصورة اون بودكاست توت لي زيميسيون دو موزايك اف ام. كيف كيف تلقاو زدا مقالات تلقاو روبورتاجات وبرشا أجواء على الموقع الأول في البلاد موزايك اف ام .net على مختلف الترددات. زدا كيف كيف رحبوا بكم وين ما كنتوا شكرا لوفائكم بنتنا عشرة بنتنا ثقة بنتنا محبة. رحبوا بالكيب الكل رحبوا بخونا خالد قطات ملك الأناقة اليوم يا خويا جينا أموت أنكل سام. هلو أنكل سام هاو دو يو دو توداي مريقل خاص الحمد لله. رحبوا بخونا وسيم أهلا وسهلا صفا وسيم أمور طيبة الحمد لله في الإخراج تحية ليه وسيم هاي مريقلين منش فر جمعية من لبسين نفس الكولور. رحبوا بخونا دراكو ملك الجيمينج في تونس أهلا وسهلا أختنا أميم عليك العادة في البرودكشن والعمل الصحفي شاكر بكل محبة يستقبل تليفوناتكم على 71 113 ألف. مرحبا بتليفوناتكم مستمعاتنا ومستمعينا. رحبوا كالعادة بثنائي المرحب معنا للتحليل والتعليق سي يونس مرحبا أهلا وسهلا خويا كيف الحال؟
1: الحمد لله
0: يونس الفرحي ماشي الأمور
1: الحمد لله
0: توتو بني جاوبيه
1: الحمد لله
0: الحمد لله توتو بوستو
1: سخونة شوية الدنيا ما يبو
0: الحمد لله الحمد لله لباس
2: سختو بالنسبة للناس اللي تلبس كلها بالأسود تجي تجلب أكثر الشمس
0: مدام عايدة عرب
2: أهلا دكتور شي
0: صفا لباس
2: صفا لباس عليك
0: جاوك به
2: شحوي لك انت يا دكتور
0: تحت اللطف لباس الحمد لله انت لباسه
2: اي
0: الحمد لله
2: عندك شويه شمس جلبتهم لك لباسك الاسود
0: باديتو. لا
2: موشح بال
0: نقول موشح بالسواد
2: بالسواد
0: أيه.
2: علاش خويا شو عملنا
0: لك نخرج متشح بالسواد
2: شو عملنا لك خويا
0: فما حتى مشكله نخرج ماتشي ماتشي انا ولوني
2: انت ولونك
0: ما قلت لي مره الاخرى بني جلدتك
2: واهل جلدتك بني جلدتك
0: ما ننسيش انا راه رد بالك
1: اوكي نير
0: ما ننسيش رد بالك
2: نورمال انا بدي ما ننسيش
0: زعما
2: انساك ده كلام
0: ده كلام مره سيدي
2: صفا لاباس عليك حسونه
0: الحمد لله انت
2: صفا الحمد لله العائله الكل لاباس
0: يا ربي يرضاك
2: جو لاباس عليك مرتاح توا
0: الحمد لله يا ربي
2: سلموا عليه برشا عسلامة جوزيف عسلامة الوس عسلامة دراكو سلم على خلوده سلموا أيضا على أميمة وسلموا على شاكر في ستاندار على كل مستمعات والمستمعين قولوا لهم أمسية زاهية إن شاء الله
0: أمسية زاهية ورائقة للجميع تحية لكم ناس كل شكرا لاختياركم موجاتنا مرحبا بكم وين ما كنتوا 71 ميل طشن ألف رحبوا بكم مستمعاتنا ومستمعينا يلا نبدأ بوب مارلي كل يو بي لوفد على موجات الأولى في تونس

0: أغنية البوتياج.
1: صوت اختار أغنية البوتياج الأغنية اللي سمعوها في ساعتين من على كل لسان. أي سيدي اليوم للكبير زياد غرسة اختار لكم زوز من أحلى مغن. عطينا الأغنية اللينية إذا أغنية يحبها سلحتي ساكوحي
2: كما يارو
1: صحيح يحبها
2: خنيوز. هذا مزينة برشا لغنية.

0: شكرا عليكم انتما صوتوا اختاروا لغنية لومبوتياج لغنية نسمعوها بعد هاي تيك في ساعة ثانية من على كل سنة.
1: قالوها اليوم
0: يلا شو شي ولا قالوها اليوم تفرجوا فينا على الباج متاعنا موزايك فام. تحية لكم الناس الكل وين ما كنتوا. يلا تصريحنا لليوم, تصريحنا لليوم يا سيدي يا بن سيدي, كلنا نعرفوا بأنه في عدة مناطق من الجمهورية التونسية فما معناها أنواع متاع كمين قاعدة دور وتبيع في ماء صالح للشرب. الماء هذا ما نعرفوش المصدر متاعه منين, هاو عين حلوة هاو سبالة منين, هل هو صالح الاستهلاك ولا لا؟ بالرغم من هذا الكل برشا مواطنين قاعدين يقبلوا على الكمين تاع الماء هذايا منذ سنوات لعدم قدرتهم على اقتناء المياه المعلبة اللي تتكلف أكثر من 130 دينار شهريا. نعم هذا مينيموم كيف ما يتقال. من جهته حذر الخبير في التنمية وتصرف الموارد سي حسين الرحالي من
2: الرحيلي
0: بلوتو من مخام فيرندا الرحالي ذيك علاش دونك من استهلاك المياه مجهولة المصدر المنتشرة خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق الداخلية لما يمكن أن تسبب من مخاطر صحية, خاصة أن المياه هذه غير مطابقة لأبسط قواعد مياه الشرب وغير مراقبة, وحمل أيضا المسؤولية لأجهزة الدولة والأجهزة الرقابية لتكثيف عمليات المراقبة ومنع هذه المياه. لهنا سرحيلي قال بأن تونس مصنفة رابع دولة من حيث استهلاك المياه المعلبة مقارنة بعدد السكان ونتيجة مباشرة لتراجع نوعية مياه شرب ميناء الحنفيات.
3: بالنسبة للمياه تاع الباعة المتجولين قلنا أكثر من مرة راهو معنية مسؤولية الدولة ومسؤولية الأجهزة الرقابية بشكل مباشر. مياه غير مراقب راهي مياه معناها تنجم تمثل خطر على صحة السكان. المياه هذه اللي الناس تلتجئ لها نظرا لعدم قدرتها على اقتناء المياه المعلبة. راهو المياه المعلبة تتكلف تقريبا أكثر من 130 دينار شهريا. اليوم المياه هذه تتباع البدون ب20 لتر تقريبا بدينارين, وبالتالي يلقى المواطن خاصة في الأحياء الشعبية وفي المدن الداخلية يلقى رواج كبير برشا أمام معناها انسداد أفق نوعية مياه جيدة بالنسبة إلى مياه الحنفية. هذه مسؤولية الدولة, مسؤولية الهياكل, مسؤولية وزارة الفلاحة, مسؤولية وزارة الداخلية, وزارة الصحة اللي نورمالمو يكثفوا المراقبة ويمنعوا بيع هذه المياه تحت أي طائلة يمنعوها, ولكن بالمقابل يلزمنا عندما نمنع يلزمنا نستثمر يلزمنا نحسن نوعية المياه هذه. وتقريبا هذه معادلة مركب يلزمنا نخدمه في كل الاتجاهات من أجل توفير الحق الدستوري هذا الحق الكوني مياه الشرب للمواطنين خاصة أمام ارتفاع درجات
0: الحرارة. هذا التصريح اللي تلقاوه على موقعنا موزايك فام بوانيت. هالظاهرة هذه عايدة اللي معناها تفشيت الحقيقة, وتلقى اليوم حوين تروى حوين تتبيع لك يقول لك هاي برمشي قيدها وما هذية والعبيد تهز لبيد انه تمشي تعبي ولا الكوين من اللي ما نعرفوش في اي ظروف تم حفظ هذه المياه, منين جاية هالمياه هذية
4: وشنو فيها
0: وشنو فيها. شفنا كوارث تسببوا فيها راوة ثم كوارث بحالة تسمم وإلى ما أخذ ذلك وجراثيم وي وي وي وي وي وي وبرا قيدها كما عين حلوة واضح ولا لا؟ دونك اليوم مشاكل كبيرة اليوم بين هذا وبين ذاك, لأنه طيب قبليك خالد قطات قال لي راهو مبالغ به فيه مبلغ 130 دينار. نقول لك ليه سي خالد, راهو اليوم وقت تشوف انت ستيكة تشريها ب 4500 معناها فيها ستة بيبز معناها هي 40 ستيكة في عينة فيها 4 من الناس شنو اللي قديش هي نرمال هكا ولا تستاهل معناها ما ليه ما توصلش 40 ستيكة 4500 ستيكة شنو 40 ستيكة
2: كات
0: فوا كات ديجا واحدة 160 معناها أكثر و 180 معناها كي تجي تحسب أنت تحكي على 40 ستيكة دونك 130 دينار تقريبا في وسط عائلة.
2: هو معدل, هو معدل
0: نمشي نشري أنا بدون مثلا تاع 5 ليترات نشري ولا 10 ليترات نشري ب 2000 فرنك أو 3000 فرنك هكا من نقتصد. وسيرتو اليوم ظروف الحفظ راهي عايدة ظروف كارثية وكارثية جدا معناها.
4: حسن قبل ما نحكيه على ظروف الحفظ ديجا استهلاك مياه مجهولة المصدر ينجم يتسبب في أضرار صحية كبيرة متفاوت الأضرار والخطورة حسب أنواع التلوث الموجودة فيها. معناها فما تنجم المياه هذية تكون فيها بكتيريا وإلا فيروسات تسبب في لا قدر الله دياغيز إهيل ولا قيحة من يسمع ولا وجاعة في الكرش, وتمشي حتى في بعض الأحيان نعرفوا اللي المياه الملوثة بالنوعية هذية تنجم حتى توصل لمرض الكوليرا أو أمراض أخرى نتيجة عدوى الميكروبات. فما أيضا يكون فيها مبيدات حشرات وإلا مواد كيميائية تنجم تأثر على الكلاوي ولا حتى على الجهاز العصبي, وإلا فيها معادن ثقيلة كمرصاص واللي تنجم تلقى فيها نسب أملاح مرتفعة اللي هي في الحالات ولا نيترات اللي هي تضر الرضع ومرضى الكلاوي ومرضى القلب زيدة زيدة فما تلوث فما معناه مش كل مياه تنجم تراها صافية ومطعمها يكون عادي وهي فيها أنواع متاع تلوث اللي لا تراه لا تذوقه بالذوق ويتسبب في أمراض عديدة. دونك الحقيقة المياه هذية اللي ما تتعديش على حتى تحليل وحتى رقابة تحط في بيدن كما قلت انت والله أعلم معناها لا كونسيرفاسيون متاعها كيف تصير وين تصير ديجا هو البلاستيك وقديش قاعدت
2: الشمس.
4: فكالمادة هذيك وفي درجة أي حرارة والمدة الزمنية اللي قاعدت فيها وشنو في وسطها. دونك معناها انت قادم على مجهول كما يدل على ذلك اسمها هي نون سولمون مجهولة المصدر لكن مجهولة المحتوى ومجهولة التوقيت قديش قعدت ومجهولة طريقة
2: الحفظ
4: ولا لا كونسيرفاسيون. دونك يلزم الناس ترد بالها برشا مش على خاطر تستسهل ولا تسترخص بلوتو معناها خاطر حاجة أرخص مثلا في الثمن اللي هي تنجم تكلفك بغلا سويت لا قدر الله أمراض اللي باش تكلفك دي ديبونس سوبليمونتير على لا قدر الله صحتك معناها أهم من أنك تربح 10,000 ولا 15,000. وفما أحسن كان نحكيه على معناها توستيكات الماء ويتكلفوا غالين وكل فما الفلتراج دولو دي روبيني فما الفلتراج توا فما حلول اللي هي تمكنك مش تشرب ماء يكون نظيف وحصالح للشراب ماهوش مجهول اكزاكتومون فوالا. دونك الحلول موجوده واقل ثمن من اكزاكتومون ماشي على باش يعملوا لك فلتراج في سباله سبيسيال اللي تشربها الاخرى تستعملها للمعون تستعملها للحاجات
0: اي تو تفي. دونك اليوم وراو احنا جيل تربينا على ما سباله معناها باش نبداو واضحين من اول الدنيا بعد طوطو ولات درجه حكايه الماء
5: خاطر ثم تراجع كبير على مستوى جودة مياه الحنفية الموجودة في تونس الكل. ثم سنوات توا المواطن يعاني يقول لك جودة المياه الحنفية ما عادش كما قبل. دونك الطرق توا سي الرحيلي أعطى بعض الحلول منها تطوير أنظمة المعالجة تجديد شبكات السونات على شركة تونسية لاستغلال وتوزيع المياه. دونك من الحلول اللي أعطاها سي الرحيلي وهذا يدخل في كلفة الوقاية خير من بعد ما ندخل في كلفة العلاج. كانت تحكي عايدة على جملة من الأشياء اللي ممكن تعرض صحة المواطن للخطر اللي منها كما كانت تحكي خطر بعض الناس يقول لك والله ديما حتى لو المياه فيها حاجة معانت احنا رانا نستعملوها باش نطيبوا بها باش اختوى في مع الغليان لا مش صحيح. معناها المعادن الثقيلة مثلا ما تنجمش تتبخر ولا ما تنجمش تمشي ما تنجمش تختفي مع الغليان بالعكس يزداد تركيزها خاصة وممكن تكون تتراكم في داخل جسم الإنسان على المدى الطويل. دونك المسائل متاع سالت لها نغليوها وكل ما حتى كان مش يعني مش صحي نغليوها يولي صحي هذا مش صحيح. خلينا في الحلول المتاحة الآن وسيسرحي لي كنا كما كان يحكي عطاء بعض الحلول صحيح أنه هالحلول اللي أعطاها من تجديد أنظمة المعالجة وتجديد شبكات السونات ممكن تعتبر حلول مكلفة شوية ولكنها ما تكونش مكلفة مقارنة بكلفة العلاج إذا كان دخلنا في
4: نفق
5: آخر أنه هذه تنجب خاصة بالنسبة للأطفال راهو تعملت مشاكل كبيرة على مستوى النمو كيف حتى وكبار السن كيف تنجب تسبب مشاكل على مستوى الكلى الكبد الجهاز العصبي أيضا. دونك مسألة المياه يلزم نكونوا حذرين برشا في اقتنال المياه صحيح أنه ما نحكيه على الكلفة بتاع المياه المعلبة تكون كبيرة خاصة كونه معدل معناها شرب التونسي للمياه المعلبة 246 لتر سنويا وذي حاجة كبيرة مقارنة ببعض البلدان الأخرى لكن ديما المرد متاعه الأساسي كونه مياه الحنفية ولات غير صالحة للشرب في مناطق عديدة صحيح توا بتدخل في تونس توا كنمشيو للجنوب كنمشيو للوسط فما بقايا راهو مازال فيها الماء الآن
4: بوتابل العيون
5: بوتابل يعني حتى بتاع السبابل أنا في بلادي معناها في الكسرين ما سبالة مصالح للشرب بامتياز معناها بقايا أخرى لا. تونس العاصمة فما هكا فما بقايا فما بقايا دونك
4: وبعد ساعات يهبط لك اصفر
5: صحيح
4: تشوفوا على نو معناها تشوف اللون متبدل كل مارون كانه ترابها
5: خاصه الشبكات الشبكات اللي عندها مده عندها
0: أي
5: مده
0: ما فيش
4: فيش سيانة الى ذلك
0: دونك اليوم ردوا بالنا سخطوا واليوم شوف
5: على صحتنا
0: لا انا نذكر انه في وقت حكومه سي الحبيب السيد وقتها 2015 2016
5: يذكروا بالخير
0: يذكروا بالخير دونك تم معناها عملوا حمله على هذا وذول يفهم معناها قانون وقتها تم إصداره حاجة هكا يمنع البيع متاع هالكوين من هذوما وتسكروا محلات خاطر صارت كوارث ما هي كوارث دونك اليوم ماذا بينا أنه الحقيقة أن نردوا بالنا بقدر المستطاع ونكثفوا الرقابة اليوم نزيد كيف اليوم إن شاء الله قوات الأمن تمنع الناس هذه اللي قاعدة ساعات تبيع في السموم للتونسيات والتونسيين والتونسي اليوم بدون معنى بجهل قاعد دي كونسومي في حاجة
5: مفرط المياه في
0: تفاصيل حتى راو العبيد اللي اليوم مثلا عندك عين في حومتك ولا في البلاصة بحذيك كنت قبل مثلا والله برش عبيد ما كنت تمشي فما جوامع معينين يقول لك الماء متاحه محلو مش يعب الماء ذاك من الجامع
5: يعني الجامع ما حلو بحذاه ديار ما منع مش حلو
0: لا لا لا الجامع بالبير خاطر
5: اي فهمت البير ما زاد البير زاد فيه توك
0: البشا كان مش يبدا من امريكا اللي اكزاكتو كيما بداش امريكا البير
5: صحيح.
0: دونك فيه فما مشاكل اخرى بون لما حاله كما قالت عايده اليوم اللي نجم يركب معناها اسبوزور اليوم في الدار نجم مريقل ما ينساش ما يدخلش لي جيل الدار ويخو فيها دوفي كما قالت انا اختنا عايده
1: قالوها اليوم على كل لسان من الاثنين للجمعة من الاربعة للستة متاع العشية
0: يا سيدي نمشي ولا اشتاق يحكي
1: اشتاق يحكي
0: حكي ولا صادرات زيت الزيتون خلال 6 أشهر الأولى من الموسم 2025-2026 لشهد ارتفاع الكميات المصدرة بنسبة 63.9% مقارنة بنفس الفترة من الموسم اللي فات وين بلغت 295.4 ألف طن معناها نقول لكم بأنه منها 87.5% سائب عمراك مالغزمون و 12.5% معلب به بحسب المرصد الوطني للفلاحة سجلت قيمة صادرات زاد ارتفاع بنسبة 49.2% تم تقديرها بحوالي 3643.8 مليون دينار موزعة بين 83.3% عائدات صادرات الزيتون السائب مقابل 16.7% فقط متأتية من صادرات زيت زيتون المعلب فيما يتعلق بمعدل سعر زيت الزيتون عند التصدير فقد تراجع بنسبة 8.02% خلال شهر أفريل 2016 مقارنة بنفس الشهر من العام اللي فات وبلغ حجم صادرات زيت زيتون البيولوجي 37.9 ألف طن بقيمة تقدر ب 4977 مليون دينار خلال 6 أشهر الأولى من الموسم الجاري 2025-2026 هل البرودوي استراتيجيك سيونس ونعاودوها أونكور أون فوا الذهب الأخضر هذايا اللي لازم رانا نعاودوا نركزوا نشجعوا اليوم الناس اللي تصدر في زيت زيتونة اللي يكون معلب يكون لابيليزي يكون
4: براند
0: كيف كيف براندي براندي بيصير لابيليزي براندي كيف كيف دونك اليوم لازم يكون خاصة هذا البيولوجي ولا كيف كيف اللي يقول لك زيت زيتون بكر
5: هو كتشوف الدول المستوردة اللي نصدروا لها احنا تلقاها ايطاليا في مقام الاول 19.6
0: ياخذوا فراك
5: دونك ياخذوا فراك ثم يعاد تعليبه وبيعه وتصديره بتحت علامات أوروبية معناها سواء دونك لأنه إذا كان إحنا إسبانيا أكبر منتج للزيتون في العالم تستورد من عنا في الزيتون بمعناها إيطاليا كيف كيف معناها منتج معناها ثاني منتج بتاع زيت الزيتون في العالم معناها رولي تغذية النقص الحاصل على مستوى إنتاج زيت الزيتون اللي عندهم دونك ياخذوا زيتون المعلم معناها زيت الزيتون السائب من عنا
0: وخلطوه بزيتهم
5: خلطوه يتم خلطوه
4: وإحنا الصعبة في الموسم زوز مواسم الأخرانين 2024-2025 و 2025-2026 كمان فما ينات أوغمونتاسيون تاع أي
5: سنة المتوقع أنه تتجاوز إيطاليا في يعني في الإنتاج يعني في المرتبة الثانية بعد إسبانيا وذي مشكلة أنه إذا كان نحكيه على أنه 87.5% من إجمالي الكميات المصدرة هي معناها صادرات
0: سائبة
5: المشكلة قاعدة هي بيدها هل هل أنه الشركات تاع التعليب ما هيش قادر على أنه تعلب الكمية هذه الكل؟ هل أنه ما فماش استراتيجية لتعليب زيت الزيتون؟ معنا ما نعرفوش.
4: ما فماش زيادة استراتيجية من ناحية تعليب توا وصادرات مهمة جدا، لأنه معناها من لي دو برودوي اللي يدخلنا العملة صعبة لتونس واللي يعتبر تصدير مع الدقلة والكل، هذوما لي دو برودوي لي دو برينسيبو برودوي اللي يضروا لنا، فهمت؟ لكن شنو خدمنا عليه زادة على المستوى الداخلي؟ قاعدين نستثمروا في زيت الزيتونة في السياحة الداخلية،
5: مش هكاك
4: قاعدين نستثمروا فيه في الترويج و
5: انت في هوتيل ساكت ولا في زيت الزيتونة
4: ولا في معناها في الريستوران ما تقد تحطوا اون فالور، قاعد تحطوا اون فالور، ماكش قاعد تحطوا اون فالور. كي تخرج لبرا معناها تمشي لبعض الدول اللي هي معناها سوبوزي كيما اسبانيا، معناها اللي هي تصنع من اكبر المنتجين، تحط لك في فوق الطاوله في يحطوا لك في في ان ريسيبيون زين تقليدي وحده، يجيبوا لك الخبز سخون معاه، واليونان نفس الشيء، معناه
5: زيتون كلامات
4: مش في دبوزه ولا معناه على كونسوماسيون ايميديات قش عليك في وقت. انت
5: مش قلنا المره في وقت من النقاط حكينا على انه تونس معناها بدات تشوف في اسواق خاصه الافريق والصين، ما قلناش الصين والافريق
0: واليابان وين وهذا الكل اللي معاك انا هني قلت لك اليوم ساعات
4: الحق عندنا ثروه كما قال حسن، معناها سميها الذهب الاخضر،
0: مش انا سميتها تاريخيا اسمه الذهب الاخضر.
4: ليه تو انت استهلكت استعملت العباره
0: اي لغفير.
4: انت استعملت العباره كمستهلك للعباره تبنيتها معناها
5: بركل عليه
4: بنيتها ما شاء الله على خويا بالتبني ولا العباره نتاعك، فهمت
5: يا عايد
0: من الرياض؟ قبل
5: مثقف ريت
4: قبل علوم قبل علوم خويا، فانت بقى علي قبل علوم اي اي اي في كل زاد بكل اللغات وبكل الحضارات وبكل انواعها.
0: برك رجعنا للزيتونه يا زينب،
4: دونك نرجعوا للذهب الاخضر.
0: رجعنا للذهب الاخضر
4: اللي الذهب الاخضر هذايا بالحق معناه يلزم انك تو لو مي اون فالور، تستثمر فيه داخليا ساعه على السياحه الداخليه وان طونك السياحه الكولينير
0: والتثمين
4: الخارجي التثمين.
0: شوف معناها اليوم سلسله الانتاج الكل عشان البرودكسيون الكل يلزمك تثمرها، لانه من زيت زيتونه هذاك ومن الزيتون شنو تنجم تخرج برشا حاجات ونعاودوها على قدر ما اليوم مستساغ. انت عندك اليوم سوق الخليج بركه، شوف قداش تدخل منها فلوس راه. شوف انت اليوم سوق الخليج القالي،
5: شوف الاردن المره فاتت
0: نشجعوا اليوم الاردن مشى اون فراك وفشى فيه ظروف معينه
5: ولكن ابريسيه. ثم دول دخلت في السباق راه الان في انتاج زيت الزيتون اللي احنا ما كانتش قبل، المغرب الجزائر مصر وايضا السعوديه. بعد 10 سنوات السعوديه عامله استراتيجيه كبرى لانتاج زيت الزيتون وقاعده تغرس في الزيتون، دونك ثم دول قاعده تزحفينا وقاعده بدات تقرب منها.
0: يقعد لكاليتي نتاع زيت الزيتون التونسي هي كاليتي سوبيريور،
5: لكن لازمنا
0: نعاود نذكروا مش معناها مش المشات نتاع السبانيور الواحد، لا زيت الزيتون التونسي العتيق البربري القديم هذاك نتاع ولد البلاد.
4: اي تو انت تعرف احسن، اي انت تعرف
0: الزبوسه،
5: اي زبوسه
4: انت تعرف المعلومات هذي. وافد اجنبي بيعرفهم المعلومات هذو، كان انت ما تحطهمش اون فالور، كان انت ما تخدمش اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي زاده
0: اليوم الشيف نتاعنا انواعك. اجي اقول لك حاجه، الشيف نتاعنا مقصرين اليوم، تابوناد اللي مفروض تونسيه وكيفاش تتعمل له الى ما اخذ ذلك لي بلا اليوم باز زيت زيتون. شنو تنجم تعمل بزيت زيتون؟ شنو تنجم تعمل مثلا مرقه الزيتون اللي تنجم معناها تولي حاجه
4: ان بلا تراديسيونيل اوفيري
0: برشا حاجات اخرين راهو يا سي يونس.
4: هذاك هو التوريزم كولينير هي غاسترونوميك.
0: شوف زيترغان
5: في المغرب حاجه معناها
0: انتي افلاماتوار اوكي وعنده لي فيرتو نتاعو كيما الزيت الزيتون
4: زيت الشعر وزيت
0: اي زيت زيتونه زيتون مبارك في الديانات الكل واضح ولا انت خويا ماكش قاعد تستغل فيه معناها، وانت بلاد الزيتونه في نهايه الامر دونك. واليوم هاني قلت لك لو بروبليم انه يلزمنا نشجعوا ايضا الشباب ونعطيوا للشباب الفرصه نتاعهم من اجل انهم يخلينا يقال
5: خلي لانه قادرين على الابتكار،
0: قادرين
5: بصوره اخرى، صوره جديده مبتكره
4: وترويج وطرق ترويج للبرودوي.
0: هو الزيت هو الصابون الاخضر الاستوريك مو بزيت زيتونه واضح ولا اللي في سفيق قصر المهديه وفي غيره
5: هو اللي تقبلنا
0: لا فما الاخر هذاك تاع السوده بزيت القليل. اما اليوم المفروض بانه ايضا حتى هذا يولي من المنتوجات اللي كيف يتشجع. شوف انت من نخرجوا من لومونو برودوي، معناها علاش نقول لك نخرجوش من مع نخرجوا من هالعقليه نتاع زيت اون فراك يتباع في لا هيت نبيعوا زيت في معناها سو ديفيرونت
5: اشكال
0: كما يتقال هكا
4: البيع معناه. البيع احسن من ناحيه، لكن ايضا اليوم التواصل ولا الاتصال كومونيكي سور لو برودوي سي تري امبورطون، معناها بخلاف
5: طرق التسويق الحديثة،
4: طرق التسويق الحديثة بس استعمالها للترويج جميع أنواع الزيوت. مرة أخرى أخونا حسن كتفكر كحكينا على الزيت، عطانا العديد من الأنواء.
5: أي أي.
4: هو ما عنده خبرة زيادة في الزيوت،
5: خبرة في الزيوت
4: أي. عطانا في كل بلاصة شنو اسمه وعلى شو يذكر وقتها ولا العظيم قعدنا بيتين معناها في خبرته في الزيوت
5: صراحة
0: برا عايده
4: دكتور معني دكتور خبره في السيوت قبلالو
0: اعمل اللي تحب اعمل اللي تحب اعمل اللي تحب بربركة عايده خير نقول
4: شيخ وشيخ وشيخنا
0: شيخنا سيدي راكم خلينا كومونتير على الباج تاعنا موزي كيف يمكن اذا اشتاق يحكي
1: اشتاق يحكي على كل لسان من الاثنين للجمعه من الاربعاء للسته متاع العشيه
0: كملوا بعضنا في على كل سنة 71 113 ألف 71 113 ألف. بعد شوية على 8 مليون دينار كاش من هدي موزيك فيم 8 مليون دينار كاش من هدي الأولى في تونس في البوشيكر على 71 113 ألف. شنازينا لكم الكل مستمعاتنا ومستمعينا هنا يا العزيز دراكو هلو
6: كيف الحال
4: لكم أهلا بيك دراكو سافا
6: الحمد لله
4: مرون مرون وذهب ذهبية ومرون
0: شيخ عليك عشنيشن معناها كيفاش
4: ويا تبارك الله عليه وسورتو سورتو على سورتي ما بين اليد اليمين واليد اليسار بين المونجيلا وشنيش
0: سنكرو ما شاء الله عليه
4: معناها كلي معناها عدي وقت
0: ربي يستر الطفل يبارك يهنا
4: لطف عليه
0: خلينا رايدين عايدة وكاو يلا نمشيو تسويت
6: Let's go far.

0: السلام مرحبا بكم الناس الكل في جيم اوفر مين. تلقاو اخر اخبار عالم العاب الفيديو. باش نبداو النيوز الوانية، وتقريبا في 48 ساعة اللي فاتت رينا نيوز عالمية على الاخر من عند شركة انفيديا. نحكيو على ثورة تقنية من شركة انفيديا نجم تبدل المودو نتاع الجيمينغ الى الابد، وين شركة انفيديا كشفت على تكنولوجيا جديدة، او خلينا نقولوا قطعة جديدة اسمها RTX Spark. RTX Spark هذه هي عبارة على بوس او شريحة، خلينا نقولوا وين فما فيزيون كبيرة على الاخر ما بين السي بي يو والجي بي يو، يعني الكارت جرافيك والبروسيسور يكونوا موجودين في نفس الوقت، يكونوا مدعمين بالذكاء الاصطناعي، ايو ميم تون تلقى فيهم زادة الرام والميموار. يعني نحكيه تقريبا حاجة بلوز موان تشبه الشيبسيت تاع ابل، ولكن هنا نحكيه على بوس جديدة باش تكون الدعم معناها مدعمة بلوتو بالذكاء الاصطناعي، وخاصة للجيمرز البيسانس تاع البوس هذي، خلينا نقوله اللي باش تكون في البيسانس مشابهة لبطاقة الـ RTX 5070، يعني تقريبا تنجم تخدم لك لجو الاخرانين الكل تريبل اي تقريبا بدقة 2K واكثر من 100 فريم بير سكند او صورة في الثانية. نحكيه بار اكزامبل لعبة الاخرانية متاع جيمس بوند اللي نحكيه على تقريبا 120 FPS. وفي نفس الوقت البوس هذية نو سلمان تنجم تخدمها على الديسكتوب متاعك وعلى اللابتوب متاعك، يعني تخدم تقريبا على بتبيع لازم يكون عندك سيستم ديكسبلوتاسيون متاع ويندوز، ولكن الحق تاع ربي حاجة ثورية جدا، يعني ما تستحقش انت اشك فوق تقعد تبدل في الجرافيك ولا في الرام ولا في البروسيسور، كلهم موجودين في قطعة واحدة فقط وكلها مدعمة بالذكاء الاصطناعي اللي يخلي الحاجة هذية تزيد يعني أداء أقوى لتقنيات DLSS متاع انفيديا بدون حتى مشاكل. يعني تيماجين انت تلقى الذكاء الاصطناعي يجاري لك في البيسانس متاع الكارت جرافيك متاعك، وبالDLSS كي نجم يعطيك أقوى performance possible وأقوى FPS possible كلك سواء في competitive games ولا حتى في story games. حاجة ياسر مزيان الحق تعربي شباب، مازلنا ما نعرفوش قديش بش يكون السعر متاعها وإلا وقتش بش تتوفر، ولكن هذه هي ثروة أو ثورة الزوز لمحالة ذكاء الاصطناعي وعالم التكنولوجيا من عند شركة انفيديا. في نفس الوقت خلينا نحكيه على واحدة من أكبر الشركات متاع ديفلوبمون جو فيديو في العالم، نحكيه على شركة سيجا، الشركة اللي عملت سوبر سونيك واللي عملت كاسلوفينيا. الحق تعربي شركة ياسر كبيرة، وين التوجه متاحها مؤخرا كان أو ولا في دعم اللغة العربية. نحكيه على ألعاب سيجا الكل تقريبا بش يكونوا مدعمين باللغة العربية، وين حلت زاد حتى الـ HQ متاحها خلينا نقوله في الشرق الأوسط، وكان عندها مدير كبير على الأخر. وفي نفس الوقت يعني بناسبة الفرصة هذية الشركة قال لك فتحت باب التوظيف لمنصب مدير مشاريع باللغة العربية. نتصورك حاجتك نجم
1: لو جميلة جدا
0: فكرة. ولا فكرة مع تعطي العربية صحيح نجم يفهموها أغلبية العالم العربي، مع عربية عربية معناها حاجة يسر مزيان. أنا راك فيها برجوليك الفصحى
2: أي خطر فما لهجات صعيب تفهمها
0: أي إذا كان جزم عربية فصحى وي سيرتو نحن التونسي خاطر العربي التونسي نحن الحق تاع ربي
2: نحن برشا ما يفهمونيش
0: جمله مغاربه توانسه
2: كنتكلموا يقولوا تزربوا ياسر معنا
1: عباره نزربوا فما اكثر معناها برشا في الالفاظ نتاعنا هي جايه مش بالعربيه جايه
2: لوتان لوتان بصفه
1: عامه لوتان لا معناها اللغه الامازيغيه معناها كلام الساكنه الاولى الموجوده في المنطقه، دونك كلامها وايضا حتى في مستوى التصريف الافعال ومستوى تركيب الجمله مختلف على الشرق
3: ابداع
1: اي مختلفين
0: على الاخر
1: روق الى حدود قريبه معناها
2: تأثير
1: اذا كان دخل الاسلام في القرن السابع حتى القرن التاسع ما زلنا ما نتكلموش بالعربيه معناها يعني وقتاش بدينا 100% 100%
3: بريد بعد بني هلال
1: بعد وقت جاء بعد القرن الحادي عشر معناها اللغه العربيه اي الكفاسة لحدود القرن الحادي معناها الحادي عشر ما كانوش يتكلموا
3: بالعربي
0: تسمى حاجة حتى تبرش دي ليميت كل كسوا لصنع المحتوى لزندستري الكل حتى في الأفلام في السينما بصفة عامة شخلة مثلا المسار معناتها لغتهم في العالم العربي كل يفهمها
3: لهجتهم
0: لهجتهم
3: السينما والفن
1: عندهم
3: تاريخ سينما ومعشين مليون
1: عبد الحليم وهم كلثوم وعبد الوهاب والكل الأفلام القديمة
0: شخلوا حتى لعب سبايدر مان الاخراني على البلاي ستيشن فايت وفي بلاستي عربوها تولي عربي لا سردوها بالمصري
1: خاطر مفهومة عند
0: المصرية مصرية
1: تعالى تخدم بالعربية تخدم بالمصري
0: بالمصري
3: تعالى يا دراكو
0: تعالى يا دراكو
3: تعالى يا دراكو
0: انت بتعمل ايه ولا هكا تصور سبايدر مان انت بتعمل ايه
3: جيب الراجل العنكبوت
0: الراجل بالضبط
3: جيب الراجل العنكبوت
0: والله ميمسي نحن نراها فني شوية الحكاية ما تقول علاش مش بالتونسي ما جي كان جي سبايدر مان تونسي
3: مالكش بيونس مثل بالمصري زاد كيف كيف الطاولة اللي هي الكور متراج لازم نشوفها
1: تينا دولا ريدو معنا
0: فوالا. إذا كانك انتريسي بالبوست هذا هكا شركة سيجا قاعدة تلوج على مدير مشاريع باللغة العربية في الشرق الأوسط، وإن شاء الله راو برشا شركات أخرى تمشي على خطى شركة سيجا.

0: Adjust Minds.
1: Top 3.
0: Adjust Minds. أغنية صيفية بامتياز اسمه عشوائي خلال موجة موزيك اف ام سويم باي بي تي اس.
1: توب 2
0: توزن تكساس في المرتبة الأولى ومحتلة ترند وورلد وايد.
1: توب 1
0: سمعوكم توب 3 برونو مارس في أجسم.

0: اسم على كل لسان.
1: كمين معكم فيها على كل لسان. رحبوا بكم مي مهلا وسهلا. كيف الحال؟ صباح الأمور طيبة
2: الحمد لله.
1: بارح وزارة الداخلية خرجت بيان شفنا بأنه نال الكثير من الاستحسان خاصة من قبل السادة المحامين.
2: وزارة الداخلية أعلنت أنه مناشير كافة التفتيش الصادرة عن المحاكم واللي توصل لمصلحة النشر بإدارة الشرطة العدلية من قبل المواطنين المعنيين بها أو من ينوبهم تقرر قبولها بكل مكاتب العلاقة مع المواطن بمختلف مناطق الأمن والحرس الوطنيين بكامل تراب الجمهورية وعدم الاقتصار على قبولها بمقر إدارة الشرطة العدلية. وضحت الوزارة في بلاغ أن القرار هذا جاي في إطار الحرص على مزيد أحكام وتنظيم طرق العمل والارتقاء بالخدمة الإدارية المسدات من قبل مصالح وزارة الداخلية وتبسيط طرق تقديمها وتقريب الخدمة المواطن وتجنيب عناء التنقلات وينتظر أنه يسهم الإجراء هذا في تخفيف من الأعباء المادية واللوجستية اللي كانت كبدها المواطنين عند التنقل إلى مقر إدارة الشرطة العدلية لإداء الوثائق هذه، خاصة بالنسبة اللي يسكنوا في مناطق بعيدة على العاصمة. كما يندرج القرار ثم جهود وزارة الداخلية الرامية إلى تطوير الخدمات الإدارية وتحسين جودة استقبال المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمختلف المعاملات.
1: شكرا صحة أميمة. دونك هذا الإجراء من شأنه أنه يصلح معناها ويحسن أيضا في حياة الناس. عايد خاصة نحكيه على كيف تفتيش اليوم، والمحامين قالوا أنه هذا قرار على الأقل يسهل لهم الخدمة متاعهم وأيضا يسهل على المواطنين.
3: كل حاجة تسهل حياة المواطن وتسهل له الإجراءات الإدارية وما تعقدها لهش وتخليه مرتاح هي من مسؤولية الدولة. معناها هذية راهو واجب الدولة، راهو من بين المهام كي تدخل في الليمانيويل نتاع البوليتيك والهيستوار دي زيدي بوليتيك ولا سيونس بوليتيك، تلقى من بين مهام الدولة في التعريف دون ليسونس ميم دو دور الدولة انها تسهل حياة المواطن، انها تخلق للمواطن سبل نتاع قضاء شهونه تكون بأسهل طريقة ممكنة وتهل الحياة. معناها هذية من المفروض يكون هذا من المفروض يكون حاجة طبيعية اللي موجودة في قلب وصميم ما يجب أن يكون لا فونكسيون دو ليتا ولا فونكسيون دو مختلف مؤسسات الدولة. دونك كونها توا معناها تم إقرارها هذية باش تسهل شوية على حياة المواطنين، ما نجمو كان نباركو ونقولوا هذاك المطلوب. هذاك المطلوب سي فوتر دوفوار في نهاية الأمر،
1: وهذا معناها القرار اللي طال انتظاره من قبل خاصة المحامين. نعرفوا بأنه كما يقول لك أنه اليوم الناس تتكبد معناها الأعباء المادية واللوجستية كيف كيف.
4: هو تخفيف الأعباء الإجرائية معناها للناس أنه موجودين، خاطر نعرفوا أنه المسألة هذية بالذات معناها الناس معناها حاجة معناها نجم يستعملها المواطن يوميا. دونك خاصة بالنسبة للمواطنين اللي هما بعاد واللي هما نجم يكونوا كبار وما تكونش عندهم قدرة أن يتنقلوا يوميا ولا حتى من يعني من فترة لفترة
1: تيخوا ساعات، معناها ساعات قرارك مش بخير مخلص اختيارة وتصير لك فيه ما
4: يسير.
1: فهمت دونك يزمك كف تفتيش ولا ما يخر ذلك. دونك
4: واللي حاجات واللي حاجات ما حاجات بسيطة بكل ساعات تجاوز متاع سرعة تعدى القباضة ما تفيقش بها ما يقولوا لكش بيان سور تتراكم عليك ما تفيقش الشكاوى وتلقى روحك مفتش عنها. ساعات في حكايات بسيطة. دونك المواطن يلزمه أولا تتقرب له يعني جودة خدمات المرفق العمومي ديما نديو بها في كل وقت ونقول بربي خلينا ساعة خلي المواطن الحق في النفاذ السريع للخدمات بشكل سهل معناه بشكل
3: والله يزيد أمنتون يا يونس راه تخفف على المحاك
4: بيسير.
3: خاطر يلزمك تشوف كيفاش معناها المحكمة
4: اللي هي ألف معناها
3: لكونتيتي نتاع الخدمة والازدحام غديك قدام البيروات والكل معناها حاجة راو حاجة كبيرة ياسر. معناها أنت دي دو كوتي معناها تعمل قال الفرنساوي دون بيير دو كو، معناها أنت في نفس الوقت تسهل حياة المواطن لكن تخفف شوية على المؤسسات العمومية زيادة راو وعلى الأجهزة هذية متاع الدولة. أي حاجة تنجم تخفف عليها على أجهزة الدولة وعلى أكل احتكاك الكبير وكل اكتظاظ الكبير يخلق لتنسيون
4: داخل المحكمة
3: ويخلق العرق
4: وخارج المحكمة. المنطقة هذيك الكل ببنيت تعرف أنت يا عايدة حتى على مستوى معناها المقاوي متاع السيارات كيف كيف
1: بلا بلا مشاكل
3: جميع النواحي.
1: حيوا هالقرار هذية حيوا هالقرار هذية ونحبوا ديما نسهلوا عيشة المواطن. سيدي مش خليكم تويت اخر اخبار تونس والعالم في موجز الخامسة على الاولى في تونس مع زميلنا المتميز سيف الدين المهري. بعد هي الموعد اعطينا اخويا معاش يكون
5: كان يديروا في قبل بحتيد النقد
1: L'orchestre national de Barbès fait la chanson mythique Beba Hadid et بعدها هي عطينا خويا Chemical Brothers et هذه الموسيقى تسلف فيكم تاعنا كل سنة.
0: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بالنار واليوم برافا عملت احسن فان جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبخطيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بالنار ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب نعملوا قهوه برافا
5: نحبك فايق يا هديك باش تشيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملاعبي كبير برونتمون يطير ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عندك جو جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو
6: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي عز ملاعبي للدار ماكس بوكس 5 جي أورانج كونيكسيون إليميتي تريو ديبي ملافيق ومشي الأقرب بوتيك عندك أورانج
7: كاليبسو Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Alawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
8: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار
9: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه أنشطة شركة فورفيا تونسية المنتصبة بتونس بفرعين يعمل الأول في مجال صناعة أغطية مقاعد السيارات الذي يوفر حوالي 800 موطن شغل والثاني في مجال نظم المعلومات والرقمنة والابتكار في اختصاصات ذات علاقة بصناعة السيارات يشغل قرابة 250 مهندسا وتقنيا محور جلسة جمعت وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ بعدد من مسؤولي الشركة من فرنسا ومن تونس يتقدمه مدير عام العمليات شركة الأمة ووفق بلاغ صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يؤكد في هذا السياق استعداد الوزارة وهياكلها المعنية بالاستثمار لتوفير كل الدعم والإحاطة اللازمتين بما يساعد الشركة بفرعيها على تنفيذ برامجها في أفضل الظروف انطلاق المشاورات الوطنية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية في تونس للفترة 2027-2031 بمشاركة مختلف المتدخلين من القطاعين العمومي والخاص والمنظمات المهنية والخبراء والشركاء الدوليين وذلك على مدار 3 أيام بالعاصمة ووفق ما أفاد به مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللمادي بوزارة التجارة وتنمية التصادرات خباب الحضري فإن المشاورات تهدف إلى تشريك مختلف الأطراف المعنية في تحديد الأولويات لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس
10: الهدف من المشاورات هذه اللي تمتد على مدى 3 أيام هو أن نسمع كل الأطراف المعنية ونحدد مع بعضنا الأولويات الكبرى لتطوير التجارة الإلكترونية في تونس سواء على مستوى تعزيز الثقة في المعاملات الرقمية حماية المستهلك تنظيم السوق تسهيل الدفع الإلكتروني خدمات اللوجستيك وطول إيكوسيستيم متاع التجارة الإلكترونية وكذلك مساعدة المؤسسات التونسية وخاصة المؤسسات الصغرى المتوسطة باش تستغل الفرص اللي وفرها الاقتصاد الرقمي دونك إن شاء الله الاستراتيجية هذه اللي قاعدين نخدم عليها إن شاء الله تحضر بحول الله في فيفري 2027 باش تكون خريطة طريق وطنية السنوات الخمسة الجاية تهدف على بناء منظومة التجارة الإلكترونية أكثر نجاعة وشمولية وتنافسية
9: الإدارة الجهوية للصحة ببنزرت توضح في بلاغ أصدرته اليوم أن نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمديات تينجا ومنزل بورقيبة وماطر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع كيرونوميدي الشبيهة بالناموس وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة باعتبارها لا تلسع ولا تمثل أي خطورة على الصحة العامة غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة وفق تأكيدها ووزارة الصحة أو إدارة الصحة عفوا ببنزرت تؤكد اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات وشهدت مناطق منزل بورقيبة وتينجا وأحياء من ماطر بولاية بنزرت ظهور أو تكاثر هذه الحشرة منذ ليلة الأحد مما أثر على الحركة التجارية والاقتصادية بالإضافة إلى تذمر المتساكنين من غياب التدخل والمداواة وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة مراد الدلاجي بشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول لأعضاء بالكونغرس اليوم أن الإدارة الأمريكية لم تعرض تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فتح مضيق هرمز فقط، موضحا أن أي تخفيف للعقوبات سيستند إلى تلبية طهران للشروط المتعلقة ببرنامجها النووي. وختاما، نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله اللبناني محمود قماطي يعلن في تصريح لوكالة فرانس بريس أن الحزب لن يوافق على أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، سيما معادلة امتناع الكيان المحتل عن قصف ضاحية بيروت الجنوبية مقابل امتناع حزب الله عن استهداف شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع حسن الهمالي وكامل فريق برنامج على كل لسان. إلى اللقاء.
11: الأولى في تونس على كل لسان.

0: وين ما كنتوا بعد شوية الموعد يكون مع الربح. قبل هذية حبيت نتمنى هابي بيرثدي وإن شاء الله كل عام وهو حي بالخير ندخل بوتي برانس محمد طاهر غفاري يحتفل اليوم بعيد ميلاد والمكشخ صغير اليوم نقول له هابي بيرثدي ديديكاس تري تري سبيسيال يجيه دو لابار دو سا مامون مريم اي دو سون بابا منظر اللي يقولوا له إن شاء الله كل عام وانت حي بالخير منطخ بوتي برانس. وهابي بيرثدي اليوم صديقتنا العزيزة ميسا اللي تحتفل اليوم بعثينا وثلاثين عام ديديكاس تري تري سبيسيال لجهة دو لابار دو سا مامون سيميا اللي تقولها نحبك برشا برشا أختها غادة زدك كيف تقولها ربي خليك ليا وإحنا نقول لها إن شاء الله كل عام وانت حية بالخير يا ميسا يا مزيانة. هابي بيرثدي لكل انسان يحتفل اليوم بعيد ميلاده. بعد شويه الموعد اليومي مع ريكاب سبور مع حيدر الشيرني حصه خاصه تستقبل فيها النجوم من فريق الترجي الرياضي التونسي شيخ الانديه التونسيه مع الاميره اي مع كاس تونس اللي في باب السويقه ينعمل كاس هاي نورتنا هنا في استديوهات موزايك اف ام. بعد شويه حلقه نار اي سيدي ومبروك على شيخ الانديه التونسيه الاميره.
1: معرض الأثاث والتأثيث دوميستيكا 2026 من 5 ل 14 جوان بمعرض الشرقية. أحدث تصاميم الموبيليا والمفروشات وأرقى الموديلات من 10 متاع الصباح ل 7 متاع العشية.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من 4 ل 6 متاع العشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان. يلا نمشي تسويت الرمح تربح.
2: روح تربح
0: روح تربح معنا محمد نور محفوظ من الكرم 26 سنة. عسلامة محمد. أهلا وسهلا.
3: عسلامة مرحبا.
0: شو أحوالك لباس محمد؟
3: الحمد لله
0: طيبة. الحمد لله الحمد لله. أي سيدي حاضر
3: حاضر.
0: أسئلة سهلة مهلة في الثقافة العامة إن شاء الله زين أخوي. يلا نبدأ وتوكل على ربي. يلا جو. شنو هي عاصمة الفلبين يا حماي؟
3: عاصمة الفلبين باس
0: باس اكزاكتومون. شكون يقدم برنامج جيت سيت اف ام كل نهار سبت على موجات موزايك اف ام؟
3: برنامج
0: جيت سيت اف ام
3: سير خياري.
0: لا لا لا لا لا تحية لي فارس كان معنا ما عادش معنا عنده موسم توا دونك لا مش فارس. كملوا مع سؤال اخر. اعلى قمة جبل موجودة في افريقيا يا اخوي؟
3: نصور في سلسلة جبال الأطلس. ما
0: لا با دي تو. هو مون كليمانجارو فيليبين عاصمتها مانيلا. وجهت تفهم قدمها عدن حويت فرصة أخرى إن شاء الله. تحية ليك محمد نور محفوظ. تحية ليك كل مستمعاتنا ومستمعينا في الكرام. غدو نلعب على مليون كاش من هدية موزايك اف ام اليوم. ال 200 دينار يقعدوا في الكنيوتا.
2: روح تربح على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: كمل معاكم احنا فيها على كل سين حتى للستة متاع العشية. تفضل سي يونس.
4: لا معناها صعب الأسئلة يا حسن.
0: مش صعب يا زيعات. شنو هو 800 دينار نحكيه؟
4: لا مش تحكي 800 دينار.
0: سامحني فيليبين.
4: هنا عباد ما يعرفوش سفيقس. تقول لي فيليبين يا حسن
0: يزينا غادي يعرفوا سفيقس يا يونس. قاعد تصليحي للأسفل ذي ما نحبوش رانيين يعني. احنا مهمتنا في الإعلام انه نوعي والناس
4: يا عايد اغلبني ولا اغلبني
0: تصليحي للأسفل ذي لونيفيلمون في الربا ما نحبوش. خلينا أخويا زهين احنا الحمد لله أمورنا واضحة حكا وليش قالت عايدة. يلا سيدي شمشيو تتسويت إلى رقم على كل لسان.
2: رقم على كل لسان.
0: نمشي ونحكيه على أسراب اللي بالعشرات. أسراب الوشوشة جحاف البارح في مزل بورقيبة وفي عدة مدن تونسية.
5: فيديوهات داروا برشا على مواقع التواصل الاجتماعي توثق جحاف الناموس في منزل بورقيبة وتينجا وأحياء من مطر بولاية بنزرت. شيء اللي أثر على الحركية التجارية والاقتصادية وين ما عادش ممكن أنه العباد تدور في شوارع ولا الحوين تخدم. هذاك علاش برشا تجار اضطروا أنهم يسكروا حوانتهم وطلبوا الأهالي السلطات المعنية بالتدخل لإيجاد حل لمداوات الناموس. وقال رئيس المجلس الجهوي ببنزرت مروان العباسي أنه السلطات الجهوية باش تتدخل بداية من اليوم وباش تقوم برش المبيدات في الأماكن اللي يتكاثر فيها البعوض. حبينا ناخذ أكثر تفاصيل مع مراسل مزيك بولاية بنزرت مراد الدليجي. وقبل مراد هبطت الإدارة الجهوية لصحة ببنزرت بليغ قالت أنه تعلم الإدارة الجهوية لصحة ببنزرت أنه نوعية الحشرة المنتشرة حاليا بمعتمدية تينجا ومنزل بورقيبة وماتر وبعض المناطق الأخرى هي من نوع شبيهة بالناموس، وهي من الحشرات غير الناقلة للأمراض وغير السامة باعتبارها ما تلسعش وما تمثلش أي خطورة على الصحة العامة، غير أنها تعتبر من الحشرات المزعجة. وفي الإطار هذية تم اتخاذ إجراءات جهوية ومحلية لمقاومة انتشار هذا النوع من الحشرات.
0: الحشرات هي حشرات مراد الدليجي في انتظار انه يكون حاضر معنا على موجه موزيك فاهم ناخذوه في المباشر. معلش كان شفت الفيديو ولا ما شفتهمش عدي هنا الفيديو كانت عم زي حسام اون سبليت سكرين خلينا نشوفوا الفيديو هذوما اللي دار الحقيقه
4: ما نسي من الناس حتى ولو ما تقرصش ولا ما تلسعش ولا ما هيش
6: دور الخواطر
4: برشا
0: ليه مش معقوله راهو جحافل معناها شو اون اون دو با جوستيفي لا بيتيز معناها باش نبداو واضحين معناها اليوم انه نقولوا انه هذه راهي ما تلسعش ومش غاينه ناقله لواحد شو معناها نهيت نحاولوا انه نعالجوا الامر هذايا قولوا اليوم انه الناس الكل لازم تحمل مسؤوليه راهو اليوم ماهوش معقول راهو اليوم الناموس اللي وين نتعايشوا معاه الحشرات اللي نتعايشوا معاها اوكوتيديان عمر 12 شهر يدور راهو ما هذه ما حاجه ماهيش مقبوله البتة داكوردو البتة معناها هذا معناها ما حاجه مت ما معناها نبداو واضحين ما نجموش نقبلوها راهو او معنا مراد ليجي خلينا نفهموا شنو هي الحكايه بالتفصيل. مراسل مزيكا فاهم مباشره من بنزرت. عسلامة مراد اهلا وسهلا.
3: مرحبا بك احسن محبيب كل الحضور وكل ما يتبع فينا على راديو مزيكا فاهم ولا يشاهد فينا كذلك على جميع يعني المحامل احسن.
0: ايوه
3: دونك الحديث البارح والتبارح واليوم في جهه منزل بورقيبه وتينجا ومطر هو على الحشره هذه اللي ظهرت باعداد معناتها كبيره معناتها اسراب معناتها تفوق المليون معناتها كي تتحرك هذه اليوم واو. كان فما لجان يعني مختصه حاولت على عين المكان وتم معناتها مراقبه الحشره هذه هي كيرونوميديا هي الاسم نتاعها هي من فصيله البعوض الاسم العلمي نتاعها هي الهاموش وهي تعتبر من الناموس الغير اللادغ هذه مع تحت ما عملنا ناموس غير اللادغ هو يعني من هو من فصيلة ثنائية الأجنحة دي بيترا الإناث متاعه مع تتضع البيض متاعها في المستنقعات والبحيرات وفي قنوات الصرف الصحي وهذه اللي تكاثر بصفة كبيرة في بحيرة إشكل اللي شهدت ارتفاع في منسوب المياه في الموسم هذه بعد الأمطار الغزيرة واللي رجعت تقريبا البحيرة للدورة متاعها هي مصدر غذاء كبير برشا للأسماك وللطيور المائية في بلدان أخرى يقع تجفيفها ويبيعوها معتها كطعم معتها للأسماك المائية هذه تتحرك معتها بشكل سحب يعني كالدخان وتمشي خفين تلقى مصدر متعظى وتمشي الغادي هي مقزة برشا ما تخليش العبيد لا تتحرك لا تنجم تحل فمك لا تنجم تحل عينيك لا أذنيك
0: تضرب
3: ديركت هي
0: البارح
3: معتها أطنان معتها منها هي حسب معتها الكبار في منزل بورقيبة وحتى المختصين المتابعين أول مرة يشوفوا معتها الظاهر اليوم فما تحرك كبير جميل فيه في تونس الريح هو اللي هبط على منزل بورقيبة مع اتجاه الرياح البارح الناس كلها تترقب اليوم في الليل زعما باش تظهر الحشره هذه مره اخرى
0: على خاطر مداويني زاد كيف كيف اليوم راهو
3: ثم البعوض اي صحيح
0: راهو شوف هي المشكله ريت في حكايه البعوض راهو يتعاركوا راهو من وقت حكومه مهدي جمعه هذا قسموه قال لك فما بعوض ريفي بعوض حضري واضح ولا واحد بالسفساري والاخر بالماليه ما فهمناش معناها بالحق راهو سيبت بالحق معناها انا تو في الحقيقه نتاع ربي انا تو في معناها مش معقول راهو اليوم الناس كيفاش قاعده تتشكل اليوم من هالظاهره هذه راهو هذه على الاقل اليوم هكا تم معناها تم رصدها في منزل بورقيبه وفي ماتر وفي غيره
5: راهو
0: كل المدن التونسيه كل المدن التونسيه راه كل المدن التونسيه العبيد حتى اللي مثلا تقول انت تعيش في مدينه ما فيها حتى شيء لا فيها لواد لهم يحزنون وصلت لها اليوم الناموس وواصل كيف كيف لانه بالحق على خاطر الظاهره هذه ويجي ويقولوا لك خاطر اسمعني سنه ربي عطاه خير وتشنو عام اللي نفرحوا معناها بشويه مطر
4: ما
0: اي معناها ريت كان جفاف يقول لك لا راه خاطر نقص الماء وكان فما ماء يقول لك راه فما ماء ما وزيد كيف كيف كل انسان يتحمل المسؤوليه نتاعو. دونك اليوم مراد الليجي مراسمه زي كفين من بنزرت شنو هي ابرز الاجراءات هذا عاود نذكروا بها اللي باش يتم اتخاذها فما مداويات بالطائره لا شنو باش يصير سيدي
3: بشقة على المداويات بالطائرة وبشقة معناتها نورمالمون الحملة اللي كانت يلزمها تصير مكثفة في آخر فيفري وبداية مارس وأبريل تويكة باش تصير هي خلي نقولوا الصحيح معناتها خلي نسمي الأمور معناتها بمسمياتها باش يمشيو معناتها اللي كاف نتاع الماء فين فما لي زونغار نتاع السونيد نتاع ستيغ اللي كاف في العمارات القديمه في برك المياه. نتصور الناس طويك اليوم باش يتحركوا باش يستعينوا خاطر قادمين على صيف سخون برشا والناموس اللي يلدغ معناتها موجود برشا برشا برشا. انا قبيل معناتها في حتى في وسط العائله اختي ورات لي يدها وساقها والله احسن في زريعه بركه فما قرابه فوق العشرين قرصه معناتها
0: وليه مخطره اليوم راه ويجي يقول لك حاجه ما تعرفش عليه وينقلوا راه ينقلوا امراض ينقلوا معناها ويتسبوا حتى في كوارث. وكما قلت انت قلت قبليك حتى العينين الانسان ما نجمش يحلهم راه لا قدر الله معناها تنجم تتسبب في كوارث كبيره. دونك نستناو في هذه الاجراءات اليوم انه من ساعه الى اخرى كيف ما يتقال. ونحييك برشا مراد الليجي. شكرا جزيلا لك مراسل موزايكا فام في بنزرت. شفنا يونس وكا الحقيقه
4: تعطل حتى حركه المرور
5: اللي فما فضائيات عامه
4: وخاصه سكرت معناها
5: ما نجموش يتحركوا ولا يخدموا
4: صحيح. دونك مش مساله انه خاطر هي ماهيش قال الى الان قالوا ماهيش ناقله للامراض ولا عدوى. دونك نستنى ونشوف حتى تتاكد المساله هذه انه ما هي ما تقرصش بربي. كيفاش تعيش كيفاش تتغذى هذه معناها باش خبز معناها شنو
0: قال لك يا رقاد قال لك المفروض الخدمه كانت تصير في
4: صح
0: في اخر
4: فيفري افريل كما كنا نحكيوا البارح
6: هذا الكل البارح قلنا يا سبخت سيجومي يعني. على وش قلنا زيادة اللي ما فهميش كان سبخت السيجومي اللي فيها الحكاية هذه راهو سبخت السيجومي موجودة في العديد من المناطق معناها فما برشا لا بخلاف فما مناطق أخرى فيها وديان وفيها حاجات فيها ركود أمياء
0: وبحيرات جبلية
6: وفما قنوات متاع صرف صحي ماهيش قاعدة تصير لها السيانة متاعها وفما مياه راكدة معناها تجيب الناموس وفما فضلات وحاويات ومصبات متاع حاشا من يتصنت بابل مش قاعدة تتلم. هذا الكل يعمل انه وفما الدواء اللي مش قاعد يداوى اتون اللي هو قبل ما تحدث الكارثة قبل حدوث الكارثة من على بكري قبل ما يدخل الصيف وتعرف الموسم متاع تشيح المياه صبت الشتاء شاحة الدنيا عاود خرج الناموس معناها هذو من الحاجات كل مش قاعدين يسيروا. دونك لو ريزولتا انه تقى هذا تقول لي يقرص ولا ما يقرش سامحني معناها
5: يقلق
6: ليه وبخليف معناها منين يعيش هذا
5: والله عايدة تفكر
6: يتنفس
5: لهويك صغيرة في معناتها نحكيو على سبخة سيجومي البارح قبل كانوا راهو نتفكر معناتها في فيفري ولا حتى قبل يبداو طيارات يدوروا يداويو في الصبخة وحتى كان يبقاو معناتها شوية اللي نقولوا احنا يمنعوا في الصيف يبداو يدوروا بالكمين هذيك كم تاع الدخان الابيض ويبداو يدوروا في الحوام الكل وتداوى وتنحى الحكاية هذيك الكل. دونك علاش هذا ما صارش معناتها في السنوات الأخيرة هذا الكل باش نوصلوا معناتها نشوفوا مشاهد كيما هكا
4: دونك المشكله انه من قبل معناتها مرحله استباقيه حاول ارتفاع منسوب المياه وحاول ارتفاع درجات الحراره ماهيش حجه
5: مش كان هذاك.
0: شوف من 2011 ما عادش نداويو شفتوا الحين راه مشاكل كبيره وكبيره جدا. من 2011 فقدنا اكل تتفكر ان نحكيوا عليه كل عام كالبرنامج نتاع جهر الاوديه والبلون اوغسي
4: جاهزيه سنويه
0: سكور وي وي وي هذوم الكل نحيناهم على جنب نحيناهم بجرة قلم معناه واضح ولا نحينا الحاجات اللي كانت أقل كيف كيف البناء الفوضوي زاد كيف كيف اليوم راه وما والعشوائي واللي معناه متسبب في كوارث ما هي كوارث سيونس على خاطر كما قلت لك عايدة اليوم فيما يتعلق مثلا بمياه الصرف مياه الصح ما معناها مياه صرف الصرف الصحي
6: قنوات الصرف الصحي
0: اي معناها اليوم وين ماشيه زاد كيف كيف معناها فما
4: يجي كامل ما فيهش
0: اي خاطر ماهوش مش داخلين البلان داميناجمون معناها
4: باش تطلب
0: ما تنجمش تطلب اليوم من البلديه تقول لهم اعمل لهم كانليزاسيون بعد ما كل واحد كيفاش باني والى ما اخر ذلك. دونك مشاكل بالجمله كيف ما يتقال ولكن ماذا بينا انه بالحق نلقاو الحلول اليوم والحلول لازمها تكون عاجله سيده امي.
5: بلي جوست بارونتيز صغير على البيئه ومتابع فما مناطق مثلا في زغوان ولا حتى في غير زغوان في المناطق نقولوا احنا الريفيه اللي بعيده على العاصمه معناتها على الوسط البلاد ما يلقاوش عندهم الحاويات باش يحطوا الزبله نتاعهم. دونك وين يحطوها الزبله يرميوها في الطبيعه هكاك فيش بولاد معناتها يبعدوا على ديارهم شويه ويوليو هكاك مصاب نتاع زبله. وقت اللي احنا نحكيوا على انه يلزمنا نتلهيو بالطبيعه لازمنا ما نرميوش البلاستيك ما فماش غاديك يقولوا لهم انتم معناتها ولات مناطق حضريه بلوز او موا لكن ما فماش بلديه قاعده تطلع لهم غاديك ما فماش حاويات وين باش يحطوا الاوسخ
0: نتاعهم. دور البلديه ولا نلقاو اليوم الحلول كيف ما يتقال. تحيه لكم الناس الكل شكرا لاختياركم الاولى في تونس كان هذا رقم على كل لساننا.
7: يا مشرمان يا مشرمان ومع بيهاش أقوى
8: مع بيهاش بنك حب حضر الكاس العالم بتمويل عالمي بمناسبة المونديال. تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات وان شاء الله مربوحه للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيش بنك.
2: على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية.
0: رحبوا بكم من جديد في على كل لسان على الأولى في تونس. تحية لكم مستمعاتنا ومستمعينا. يلا سيدي باش نمشيو مع هايتك آخر أخبار عالم التكنولوجيا وبعد هي الموعد يكون مع غنية لومبوتيرج.
9: حبك معي روح
0: حبك معي روح يا ذوق 24 الغنية نسمعوها بعد شوية على موجة موزيك.
10: أحلى بونس لأحلى ناس
11: مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
12: أريد طور عالمك.
0: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كفين في موعد جديد مع هايتك. بداية أسبوع قوية بالنسبة للتكنولوجيا على المستوى العالمي. الحدث العالمي كومبيوتكس 2026 أكبر معرض في العالم متاع ليزورديناتور ويحكي على برش حاجات اللي عندها علاقة بالكمبيوتينج. على كل بالنسبة لكومبيوتكس في تايبي يعتبر واحد من الريفرنس وإنفيديا ما حبتش تفلت ليفينمو هذا. في ليفينمو إنفيديا كانت من المنتظر أنها بشتعلن على البروسيسور متاعها اللي يعتمد على الارشيتكتور ARM والشيء ذي حكينا عليه من قبل. الـ N1X كان هو الاسم اللي دولته الصحافة والأخبار في الأشهر اللي فاتت والناس كل كانت تستنى في أنه إنفيديا باش تعطي دفعة جديدة بالنسبة للمارشي متاع الـ PC. إنفيديا اللي حاضرة بقوة كواحدة من أكبر الشركات تأثيرا في الذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا بصفة عامة. وإنفيديا اللي عندها طموح نزادة تحب تكون عندها تأثير قوي ياسر في الاندوستري متاع الـ PC بما أنه إنفيديا تحب PC واللي هو بيدو يخلط لنيفو متقدم لمستوى عالي بالنسبة للخدمة فيما يخص الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للبروجي متاع إنفيديا هو أنها تحب يكون عندها سيطرة بالنسبة للبيوس متاع PC على خط المنافسة مع الكونكورون كما كوالكوم ولا انتل ولا AMD ولا حتى شركة أبل بالهاي سيليكون متاعها. لأن المارشي متاع PC من المنتظر أنه في السنوات الجاية بش يكون في برشا حركة برشا منافسة باش يكون حاضرة إنفيديا اللي بالجنراسيون الأولانية من البوس هذه RTX بارك جنراسيون قوية ياسر. كما قلت لكم القلب متاع الخدمة متاعها هو الذكاء الاصطناعي والتريتمون متاع الذكاء الاصطناعي. لكن زادا باش يكون فما حركة بالنسبة للإيكوسيستيم الشركات المصنعة متاع PC هي بيدها قاعدة ماشية في ثنية الاعتماد على البوس هذه. لونوفو ديل وأزوس هما أولى الشركات اللي بدأت تخدم على الدي بي سي وبدأت الإعلانات فيما يخص دي بي سي فيهم البوس هذه. لكن زادا فما شراكة استراتيجية أخرى أعلنت عليها إنفيديا مع مايكروسوفت باش يكون الويندوز أوبتيميزي للخدمة على البوس هذه. هالإيكوسيستيم هذه كل يقابلوا زادا شركات أخرى اللي عندها البوس متاعها كما قلت لكم كوالكوم ولا AMD ولا انتل اللي راجعة في السباق. وزادا فما شركة أبل مثلا اللي عندها البوس متاعها وعندها الإيكوسيستيم متاعها اللي تخدم عليه واللي تحب توري انها حاضرة بالنسبة للخدمة متاع الذكاء الاصطناعي. هذا كله قاعد ينعكس ايجابيا على المارشي متاع PC على المستوى العالمي. ديجا الاسهم متاع الشركات هذيا طلعت وضعفت من البارح في نيويورك. لكن نستناو انه الاعلان متاع انفيديا باش يمثل عودة الروح للمارشي متاع PC على المستوى العالمي. مارشي في كريز منذ اشهر طويلة. الهارفارد بزنس ريفيو عملت اتيود اسمها AI in the wild وفي الاتيود هذي حكيت على التوبسون بالنسبة للاستعمالات متاع الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي. يعني بالنسبة للدراسة هذي اعتمدت على اناليز متاع 12637 كاد يوزاج من باز دو دوني فيها 50,000 تسجيل كوليكتي ما بين مارس 2025 وفيفري 2026 على ريديت على كورا مع ديزارتيكل ودي بلاتفورم أخرى
13: اخرين كيما لينكدين تيك توك ويوتيوب وغيرهم. الاستعمال نتاع الذكاء الاصطناعي قاعد يطلع. نحن وقت نحكيه على الارقام نتاع الذكاء الاصطناعي ديما نحكيه على عدد المستعملين النشطين 900 مليون مستعمل نشط اسبوعيا بالنسبه لتشات جي بي تي، 750 مليون مستعمل شهري نشط بالنسبه لجيميناي. لكن قليل ونقاو الدراسات اللي تركز على المحتوى، شنو قاعدين الناس يحكيوا مع الذكاء الاصطناعي، شنو الحاجات اللي قاعدين يركزوا عليها بالنسبه لمحادثاتهم درتشاتهم بالنسبه لليزوتي نتاع الذكاء الاصطناعي. ونجم نقولوا انه فما حاجات غريبه بالنسبه للاستعمالات. مثلا حسب الكلام نتاع ليتود هذا، ما بين 2025 و2026 اكثر حاجه اللي قاعدين يسالوا فيها ولا يتعاملوا فيها مع الذكاء الاصطناعي ما تبدلتش، وهي الثيرابي بالنسبه للعلاقه العاطفيه. ينعم الناس قاعده تدخل لتشات جي بي تي وتدخل لجيميناي وغيرها وقاعده تاخذ ما عنده في النصائح بالنسبه للعلاقات العاطفيه والعلاقات الاجتماعيه. وبالنسبه للناس هذوما يروا انه في الاجوبه نتاع الذكاء الاصطناعي فما نوع من الثيرابي، فما نوع من العلاج. ما بين الحاجات اللي زاد قاعدين نلاحظوا فيها هو انه مثلا فما شكون اللي يدخل لزوتي هذوما ويطلب منهم معلومات فيما يخص التنجيم وقراءه الحظ، الكا هذه ولا الكا التاسع من حيث الاستعمال على المستوى العالمي. هات نعملوا تانا نشوفوا شنو فما في العشر مراتب الاولانيه. كما قلت لكم تصليح ولا الثيرابي بالنسبه للعلاقات الشخصيه والعاطفيه في المرتبه الاولى ما تبدلتش منذ 2025. ترابل شوتينج ولا استكشاف الاخطاء واصلاحها في المرتبه الثانيه. الاستعمال للترفيه في المرتبه الثالثه. في المرتبه الرابعه يعني كادوزاج جديد هو يلوج على الخيال وستوري تيلينج. بالنسبه للمرتبه الخامسه قاو فيها الاستعمال بالنسبه للاغراض التقنيه بالنسبه لتطوير برمجيات. الاستعمال نتاع ليا اجنتيك اوتونوم في المرتبه السادسه. في المرتبه السابعه النصائح بالنسبه للعلاقات. في المرتبه الثامنه كاسيستون بالنسبه للخدمه. في المرتبه التاسعه كما قلت لكم للتنجيم. وفي المرتبه العاشره نصائح عامه. دونك كيف ما قاعدين نشوفوا يعني فما مليارات قاعده تتحط على الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي، لكن بالنسبه للاستعمالات قاعده ماشيه في ثنيه بعيده كل البعد على شنو نستناو بالنسبه لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. هاي تيك. اذا بالنسبه لهاي تيك اليوم، هاي تيك تقع على السيت نتاعنا موزايك اف ام بونات.
14: هاي تيك. احلى بونوس لاحلى ناس
15: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
16: أريد طور عالمك
2: على كل

0: الدليل ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي، مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
1: على كل لسان.

0: الناس تحكي
1: الناس تحكي الناس تحكي على فيديو دار برشا مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا معاه برشا عبيد أميمة وإحنا دورنا أنه نوصلوا صوت الناس اللي من لا صوت لها
2: تفاعلوا معه برشا عبيد خاطر حسوا بوجعة شابة تونسية مصابة بسرطان ربي يشفيها تبكي وتقول نحب ناخذ دوية ماني طالبة حتى شيء لأنه نتحصل على الدواء متاعي باش نجم نبرا برشا وجعة وعجز وقلة حيلة حكيت سيرين الشابي وصلت صوتها وصوت مرضى سرطان اللي ما لقاوش الدواء متاعهم خاصة أنه يمثل جزء كبير من رحلة التعافي وقالت سيرين أنها عندها عام ونص وهي ماهيش قاعدة تاخذ في دواها بانتظام لأنه مع تكرار الوضعية هذه خرجت وحكيت وهذا شنو قالت
3: عسلامة سامحوني بالحق حاولت نكلمي روعي برشا مال ما نخرج نعمل الفيديو هذايا مريضة بالكونسير عندي بريسك عامين العام أكثر من عام ونص قاعدة نداوي بالحق كالنار باش نموت راني باش نموت على خاطر مانيش قاعدة ناخذ فيديوية هي موتة ويسيلها ربي ما كالنار ربي هالزمان تتقعد الفيديو هذي الدور اللي أنا ما خذيتش الدواية في وقته أيا سيدي عندي حكم قضائي من 25 مارس اللي انا عطاتني المحكمه خاطر الكلام عملت لي رفيو عدوى نمشي ناخذ لاكور من المحكمه بال 25 مارس يبعثوا لي الكلام ورقه يقولوا لي vous devrez prendre tâche à la pharmacie polytechnique CNSS de Genève le 27 à partir de 27 avril ondulé plus tard 90 jours معناتها انا ديجا ناخذ الحكم في مارس ناخذوا à partir من 27 معناتها à partir من شهر اخر تنجم تمشي تاخذ دواء وراه فما ديلي نتاع 3 شهور اخرين سامحني رانا قاعدين نموتوا راني انا واحده من الناس كي مانيش قاعده نطيح وكي مانيش قاعده منهار راني على خاطر دارنا على خاطر صحابي على خاطر روحي على خاطر حياتي على خاطر اي حاجه راهي قاعده تدوف انت تعرفش معناتها تخليني انا
1: سيرين شابي كلامها الحقيقه يوجع برشا القلب اليوم وحالتها من حالات العديد اليوم من مرضى السرطان عافانا وعافاكم الله يظهر لي الحل الأمثل هنا أنه برشا ناس طالبت بأنه اليوم تكون عنا معناها على مستشفى كيما 50-56 هذاك متاع مصر هذاك يقول لك أنه على الأقل قالوا هنا اليوم ناس تويسر حزيز ما عادش تكفي لأنه لابخيزون شارج متاحة طويلة ليزداتونس دا كيف كيف طويلة وعليش ليه اليوم ما نساهموش بأنه يكون فما مجهود مجتمعي نبنيه هالمستشفى هذية ولا
4: لا لا نبنيه باهي أوكي دكتور
1: نبنيه المستشفى
4: هاي مثال شاية بالطلبة مثالش مع الدولة أن تقوم دورها كاملا طفل ما قالتش حاجة غير حاجة عجيبة قالت نحب ناخد وياه في وقته قالت كلمة مؤثرة وقاتلة قالت رانا قاعدين نموت هي شو معناها
5: مع العلم إنه الدويات بالنسبة للأمراض هذه
4: المزمنة
5: راهو ناقصة نحي المستشفيات ونحي لا ليز داتونت ونحي انك باش تقوم ب مثلا دي راديو يا ريم واحد يلزمك تستنى والرونديفوات ولا غير ذلك والا يلزمك تكون عندك الامكانيات باش تمشي تعمل في البريفي راهو ادويه وحكينا عليها بليزيور ريبريز لهنا الامراض المزمنه ناقصه في الوقت الحالي
4: هذه أمراض مزمنة أما هي أمراض قاتلة أما أمراض مزمنة ما نجم يتعايش مع العبد
5: كونسير
4: أما الكونسير برشا أمراض أخرى خاصة السرطان اللي هو معناها الآفة الفتاكة هذه معناها ما فماش حلول وإحنا حكينا في وقت ما حكينا على منظومة الصناديق الاجتماعية وحكينا على الأزمة الهيكلية الموجودة في الفارماسي سنترال ناس من حقها أن تأخذ وياتها في الأجيال وكهو تو سامبلومون هذا حق معناها مش حق دستوري حق إنساني قبل ما يكون حق دستوري دونك بالحق كلمة موجع

0: جدا. ليش كون باش توجه معنا؟
1: مش حقا نسيني نحكي قبيلة يا يونس على على في قلب مهام الدولة.
0: بلا أنا قلنا
1: مش دولة. حتى حق ما مش حق إنساني، هو في قلب لي فونكسيون دو ليتا
0: على الدولة أن تضمن حق دستوري أن تضمن صحة المواطن.
1: صحة لكل مؤسسات هذه قائمة لكي توفر للمواطن
2: الدواء اليوم يزمو
1: حاجات اللي يسحقها
2: الدواء يزمو
3: لاني
0: مش مسألة ترف مش مسألة ترف يحسن مسألة حياتية أكيد حياتية
3: قلت حاجة أخرى في الفيديو اللي معناتها برشا عباد شافوها أنه كي تمشي حتى الإدارات المعنية وإلا باش تمشي تسأل تستفسر فما عباد اللي جاوبوها بطريقة خايبة برشا. قالها واحد منهم أنه معناتها تحكي له على حالتها الصحية وكل قالها أنا ما يهمنيش في حالتك الصحية قاعد نشوف في عشرة كيف كل يوم. دونك انت تصور عبد هكاك في حالته هذه كصحيه وحالته النفسيه وانه قاعده تستنى في تاخذ
0: بها عندها برشا صحي عضوي وتدهور نفسي ايضا تدهور معناها
3: برشا معامله خايبه برشا ولات في تونس.
2: هي على كل حال هو صوتها اليوم وصل ان شاء الله اليوم السلطات كيف كيف تتفاعل مش مع حالتها بركه مع الحالات الكل. على كل حال اليوم الناس هذوما في امس الحاجه الى العلاج واليوم نعاود نشوفوا المنظومه زاده نتاعنا راهو منظومة اليوم الكنام سي تاغوفواغرا وكيف كيف
0: المنظومة الصحية العلاجية
2: العلاجية ولا منظومة الكنام اليوم فما حاجات تستنى فما حاجات ما تستنيش معناها راهو باش نبداو واضحين انه وماهوش معقول اليوم انه الانسان لانه نعرفه معناها المرض هذايا الخبيث عافانا وعافاكم الله يقتل الانسان في كل دقيقة معناها وقاعد والتعايش معه ولا رحلة التشافي منه رحلة طويلة الأمد
0: ومكلفة
2: ومكلفة جدا جدا
0: ومنهكة جدا للمريض وللأقارب نتاعو والأحباب والدنيا
2: كلها والعباد زاد اليوم اللي تخدم كما قلنا يقولوا كلمة خير زاد كيف كيف لأنه الإنسان ما يعرفش على روحه إن شاء الله ربي يشفيها وكل معناها تضامن معها سيدنا الشيبي ودوم إن شاء الله كما قلنا نلقاولها الحلول الكفيلة بأنه مفروها لها هي ولكل المصابات والمصابين بهذا المرض الخبيث نلقاولهم الدواء السماح.
4: ناس تحكي على كل لسان من الاثنين للجمعة من الأربعة للستة متاع العشية
2: هكا نختم معكم لفان دو على كل لسان لليوم مش نختم مع هيفاء وهبي الغنية اللي يحبها أخونا صديقنا العزيز خالد قطات. نحب نذكركم بعد شوية أخبار أسدي ساعة الأولى في تونس موعد الأخبار مع المتميز سيف الدين المهري بعد هي آخر الأخبار الرياضية مع اسكندر إبراهيم وبعد هي مع حيدر الشيرني. اليوم حلقة خاصة من ريكاب سبور حلقة خاصة من ريكاب سبور اليوم مع حيدر الشيرني وتستقبل نجوم من فريق شيخ الأندية التونسية الترجي الرياضي التونسي
1: بلي بالمناسبة يا حسن أيوة. قولوا مبروك للترجي الرياضي التونسي إحراز كأس تونس ونقولوا زيدا مبروك النادي الرياضي بحمام نلف الصعود ولا الرجوع للرابطة الأولى وبالطبيعة تحية للمنجي بحر أنفيو دو لافيي من يذكرنا بلي بريزيدون فوالا لي بريزيدون كاريزماتيك اللي برجوع النادي حمام نلف وبمجهود وبك الغصرات وبك التدخلات الحلوة والانفستيسمون تاعو تجاه ناديه يرجع على يديه نادي حمام نلف الى الرابطة المحترفة الاولى. سلموا عليه برشا نقولوا له مبروك لي هو لكل اصدقائنا في حمام نلف على الرجوع الى الرابطة الاولى
2: ما
1: تعرف خويا النادي ملكي هذايا كيفنا كيفو احنا معنا نشجعوا بعضنا الملوك
2: نشجعوا بعضكم الله يرحم الحبيب بورقيبة اللي حطنا الجمهورية يلا سيدي ما قلت لك يا عايدر عاود هيك المرة ألف فما دولة واحدة تسمعوها بعد شوية مع حيدر أشير قبل غدوة إن شاء الله في على كل سنة جديدة في أمان الله
5: لا بدنا

0: وانت بلاش انا واجي وانت بطاطا بدنا نروق وعلى بعض نروق
1: لمة العائلة فرحة العيد وفي كل يوم جديد ديما معك وعمرها ما تنسيك. واليوم هيسانس تودك بعزمة عندها بغيفريجيراتور كامبيني بمساحة أكبر رفاهية وراحة لكل دار تونسية. وبمناسبة العيد مع كل غيفريجيراتور كامبيني تشري عندك معاه بلندر هدية وزيد على هذا تعطيك معاه جارانتي وتضمن لك سيرفيس بريفانت. هيسانس فيفي شاك مومو امبورتان ان غران.
2: نحب كفايق يا هديك باش شيخ كورة لازمك تكتيك لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق فيبر أورانج قيمة ثابتة يلعب الفريق الكل كبير وصغير يفرج ويصنع الجولة للجماهير
3: نحب كفايق ولد بلادي مع أورانج ركروتي أكسح ملعبي للدار فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخيو ديبي ملافيق ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج
4: تحلم تحل ولا تجدد الريستورون تاعك وتولي شيف ناجح ومشهور مع فريغو تكنيك حلمك يتحقق ويدوم فورك ولا فريتوزك بجودة وصوب كيفهمش اثنين وبالسيرفيس ابريفانت والبياس دوريجين ديما مضمونين مع شركائنا في التمويل التسهيلات توصل لخمس سنين انت عليك بالحركة وفريغو تكنيك نجيب لك البركة وباللي زوفر على الفيسبوك المدوك
5: فريغو تكنيك تجهيزات المقاهي والمطاعم والنزل 71-116-220
6: كاليبسو
7: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Carthage Traveling Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
8: عندك باك ولا ليسانس وتحب تكمل قرايتك في ألمانيا بوستينو اتحضر لك لدوسي دو كانديداتور وتمشي معك خطوة بخطوة حتى تاخذ الفيزا وتقدر توفر لك دي كور دالمان ان بريزونسيل او ان ليني avec des profs hautement qualifiés et un programme pédagogique de qualité مالا كلمنا على 36 36 22 21 ولا اجينا الأقرب فرع ليك تونس محمد الخامس بحيرة واحد بنزرت نابل سوسة مستير صفاقس جيبس وبتنسيش اللي الاستشارة 100% مجانية مع بوستينو مستقبل قبلك بينيديك
9: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب يخليهم يتقلقوا ما يهضموهش بسهوله العرض هذه تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرموا رواحنا من البنه والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه من اليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس ديليس سون لاكتوز في منافع وبنت الحليب الكل من غير قلق ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف
10: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار
11: مستمعي إذاعة موزايك فام تحية طيبة الإذن اليوم بإطلاق سراح حاتم شعبوني من السجن بعد أن قام بتأمين مبلغ الضمان المالي المقدر ب60 مليون دينار بالخزينة العامة للبلاد التونسية وفق ما ذكره مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت الأمس الإفراج عن رجل الأعمال حاتم الشعبوني بضمان مالي قدره 60 مليون دينار يقع تأمينه بالخزينة العامة للبلاد التونسية يشار إلى أنه تم إيقاف الشعبوني منذ جوان من سنة 2024 رفقة إطارات سابقة ببنك عمومية وذلك على خلفية الحصول على قروض بنكية دون احترام التراتيب الجاري بها العمل جامعة تونس المنار تحتل المرتبة الأولى وطنيا والمرتبة الرابعة عشر إفريقيا ضمن تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات وصنفت في المرتبة 995 عالميا من بين أكثر من 21 ألف جامعة ومؤسسة تعليم عالي لتدخل ضمن فئة 4.7% لأفضل جامعات العالم وبينت جامعة المنار اليوم في بلاغ نشرتها على صفحتها على فيسبوك أن هذا الإنجاز لا يقتصر على التموقع في سلم التصنيفات العالمية فحسب بل يعكس بالأساس قوة الأداء العلمي والبحثي للجامعة حيث احتلت المرتبة 955 عالميا في مجال البحث العلمي وهو مؤشر يعبر عن جودة الإنتاج العلمي لباحثيها وقدرتهم على المساهمة الفاعلة في تطوير المعرفة وإثراء الإنتاج العلمي العالمي في خبر آخر، المندوبية الجهوية للتربية بجابس تكشف أن عدد المترشحين لاجتياز امتحان البكالوريا دورة 2026 بلغ 5423 مترشحا موزعين بين 4614 مترشحا من المعاهد العمومية و582 مترشحا من المعاهد الخاصة و227 مترشحا بصفة فردية. وتشمل دورة هذا العام 12 مترشحا من المكفوفين وسبع مترشحين من المساجين، إلى جانب 19 حالة تنتفع بإجراءات استثنائية خاصة بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. في الشأن الدولي، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يعرب عن اعتقاده أن المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي الذي أصيب بالضربات الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية حي وتزداد مشاركته في قيادة البلاد واتخاذ القرارات رغم عدم ظهوره علنا منذ توليه السلطة. وروبيو يضيف في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن واشنطن لم تبدأ بعد حوارا مع طهران بشأن الأصول المجمدة وستبحث هذا الملف لاحقا بعد الاستجابة للمطلب النووي، مؤكدا أن المفاوضات المعقدة تحتاج إلى وقت وأن بلاده لا تتوسل الاتفاق بل قد تكون إيران هي الساعية إليه حسب قوله. ختاما، رئيس بلدية لالينيا دي لا كونسيبسيون في جنوب إسبانيا يصدر قرارا بمنع مباراة ودية كانت مقررة في 9 جوان الجاري بين منتخبي تشيلي وجمهورية الكونغو الديمقراطية كإجراء احترازي بسبب تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، وذلك بناء على توصيات وزارة الصحة في حكومة الأندلس الإقليمية. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الأخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع اسكندر في سبور إكسبرس. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس.
12: أحلى بونوس لأحلى ناس
13: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
14: أريد طور عالمك.
15: سبور إكسبرس،
16: اهلا وسهلا، مرحبا بكم. نحكيو شويه اخر على المنتخب الوطني التونسي، لكن نبداو نحكيو شويه على الميركاتو قبل انطلاقه الميركاتو يعني بالمواعيد الرسميه، لكن ديما تحركات موجوده وملامح الترانسفير زاده موجوده نجمو نحكيو عليهم. كيما نجمو نحكيو على عياض الرياحي لاعب الملعب التونسي، ظهير الايمن للملعب التونسي والمنتخب الاولمبي. اللاعب هذا عنده اهتمام النادي كاسيم باشا التركي، حتى تم فماش عرض رسمي لانتداب اللاعب، لكن الوفد من نادي الفريق التركي كانوا موجودين في تونس في الفترة الماضية، تابعوا بعض المقابلات اللي شارك فيها عياض الرياحي بانتظار انه فما يكون موجود العرض الرسمي لإدارة الملعب التونسي. نعرف من نادي كاسيم باشا فيه ملعبية وينسى كيما مدافع الملعب التونسي سابقا آدم معروس، بالإضافة إلى اللاعب مرتضى بن والناس لاعبي المنتخب الوطني التونسي. خير المداوي لاعب الترجي الرياضي التونسي اللي قدم موسم متميز في إعارة للملعب الجيبسي باش يرجع رسميا باش يكون موجود ضمن المجموعة اللي تكون موجودة زادة في الموسم الجديد للترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي تقريبا بعد 15-20 يوم يرجعوا الملعبية للتدريبات. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، نعرف اليوم بعد ما نهاية المقابلة متاع البارح مع النمسا، نذكر كنا خسرنا البارح مقابلة ودية 1-0، كنا ماشيين لبروكسل بلجيكا، لكن فما إضراب عوين المطار تاع بروكسل خلى الطيارة تتأجل الغدوة، يعني فما تغيير في البرنامج. واليوم فما راحة للملعبية بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في فيينا، يعديوا الليلة في فيينا وغدوة الصباح إن شاء الله غدوة نقولوا نص النهار السفر إلى بروكسل إلى بلجيكا، ونلعب منتخبنا ثاني وآخر مقابلات ودية قبل المونديال نهار السبت ماضي ساعتين مع منتخب بلجيكا. منتخب بلجيكا وإحنا نحكيه عليه قاعد يلعب في مقابلة ودية زادة تو مع كرواتيا، ربح 1-0 حتى تو في الشوط الأول، تو بداية الشوط الثاني من المقابلة، فما مقابلة زادة تستحق الفرجة اليوم، مقابلة ودية كيما المغرب ومدغشقر اللي بدأت تو، زادة البيتغال مع غانا اللي تبدأ 8:15. هذا بالنسبة لمقابلة الودية الدولية نحضروا بها المونديال. زادة نحكيه على حنبع المجبري، وإحنا نحكيه على المنتخب الوطني التونسي البارح خرج مصاب، نطمنوا على حالته والحمد لله، يعني صبر لموشي قال أن إصابة خفيفة لا تكتسي خطورة، باش يكون موجود إن شاء الله في المقابلة القادمة أمام المنتخب البلجيكي. نكمل بأخبار هام، مدرب تونسي وشكري الخطوي وأولمبيك أسفل المغربي أعلن اليوم نهاية العلاقة التعاقدية بالتراضي مع الخطوي. دونك الخطوي ليبر من كل يعني ارتباط من مع الفريق المغربي بعد نهاية العلاقة التعاقدية. نشر هذه كل الأخبار موجودة على www.fm وzykfm.net. معكم حيدر توتويت في ريكاب سبور في حصة خاصة بتتويج الترجي الرياضي التونسي بكأس تونس موسم 2025-2026.
17: أحلى بونوس لأحلى ناس
13: مع لفخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
14: أريد طور عالمك.

0: سعيد الشرني.
1: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام، عودكم اليومي وعودة على آخر وأهم المستجدات الرياضية في تونس وخارج تونس. بعد شوية كون اليوم ركاب سبور سبيسيال تتويج الدرجة التونسي بكاس تونس رقم 17، بعد شوية تشوفوا التروفي. يكون معنا زادة إيهاب المباركي المدرب المساعد، عودة على مقابلة التتويج، على الموسم ككل وعلى الموسم القادم شنو ترجي في برنامج للإعداد الجيد للزيشانس اللي جايين مستقبلا. دونك كيف كيف عودة على آخر وأهم الأخبار في تونس وخارج تونس. رفقني اليوم في تحليل وتعليق اللي عب السابق والمحلل الفني وليد هيشري. أهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا حيدر خويا، توحشتك.
1: أهلا وسهلا،
2: توحشت علي وسيم أصدقائي.
1: أهلا بك، معاش تغيب، معاش تغيب، معاش تغيب علينا في ركاب سبور.
2: ساعات واحد يغيب خاطر ظروف صحية. بصراحة عندي ام بروبليم دودو قلقني ونبارتاجيها الحكايه مع المستمعين. النيرسياتيك خويا ذا يعذب بنادم بصراحه، ان شاء الله نتخلص منه، ان شاء الله بشويه تلت مود ويات ان شاء الله ربي يفرج.
1: لا باس، نعرف اللي عزيمه كاسحه عندك، نعرف عزيمتك ويراتك، ان شاء الله باس. وليد
2: تغيب وليت العزيمه
1: بالعمر راك هوك ربي كبرنا في طاعته هوك. ان شاء الله باس وليد. رحب دلي في الاخراج، وسيم في الاخراج الرقمي. دونك بعد اخر مسار يكون معنا ايهاب المباركي، تشوفوا التروفي زاده معنا على في الاستوديو، وعوده على تتويج الترجي الذي تونسي وتقييم للموسم مع إيهاب المباركي وليد الهيشري اليوم. لكن البداية بعد لحظات من آخر مسار.
3: بداية البنك تحفلها صيف السنة بالليزينج ويتحقق لك حلمك، باش تشري كرهبتك بتمويل يوصل حتى 100% على الكرهب الجدد، وزيد تعمل لك تو بريفيرونسييل على الكرهب الالكتريك والهيبريد. والأهم من هذا الكل، بداية البنك تمول لك الكرهب المستعملة اللي يوصل عمرها حتى 5 سنين. ما لما تفلتش الفرصة وامشي لأقرب أجنس بداية البنك، ولا اتصل بينا على 70131800.
4: صيف السنة كيما كل عام كوميكود رجعت لكم بسامر أكاديمي، اللي باش توفر لكم دي زوبورتونيتي باش تتعلموا بايثون، IA جينيراتيف، ديفلوبمون جو فيديو، ديفلوبمون ويب، سايبر سيكوريتي وسوشيال ميديا. وهذا الكل في 3 جمعات كاو. ما تفوتش اول سيسيون اللي تبدا نهار 8 جوان. تلقاونا في تونس، سوسة، نابل، قروان واونلاين زادة. الاكثر معلومات كلمونا على 39 143 900.
5: الو الو عزيزتي، علقت ونرجع لك.
6: لحظه ما تعلق
5: تعالي هكا، قهوتي الكل شربتها لي.
6: شكون يشرب لك قهوه؟
5: اي وين ماشيه؟ داخله للكوجينه البارح بيت النوم، اليوم الكوجينه
6: بيت النوم، ماخذ راحتها لله في داري.
5: زيد عليه ببني الكل بالقرصان نتاعك.
6: خلص فيك زيد.
5: في وين هي اللونز؟
6: الو
5: الو. يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
6: هاني جايه تنوريك فيها.
5: لا لا، ما غير ما تجي سي بون. قتلتها
6: قتلتها،
5: عملت لها بخه لونز، ماتت بالوقت.
6: ترى تحكي على ناموسه
5: لونز تنسيك السوفرانس.
7: برودوي LTH.

0: بعد لحظات في آخر مسار خبر متداول منذ ساعات انسحاب ثلاثة من أعضاء الهيئة المديرة للنادي الأفريقي. مدى صحة الخبر هذا؟ تفاصيل كل بعد شوي. يكون معنا نائب رئيس النادي الأفريقي سيد مهدي ميلاد بعد لحظات.
1: أجيل إنرجي قدم لكم آخر مسار.
2: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
1: آخر مسار.
0: من ساعات كما قلت متداول خبر انسحاب مهدي ميلاد وكذلك هشام مناعي وهجر بكار وردود أفعال كبيرة على الكلام هذا. قلنا خلينا نثبته في الخبر من مصدره. وعلى ذلك عبد الوهاب الحاج تنقل حتى يلتقي نائب رئيس النادي الأفريقي سيد مهدي ميلاد ويكون عنده الحقيقة فيما هو متداول. عبد الوهاب أهلا وسهلا مرحبا.
3: أهلا بك حيدر. مرحبا بك. مرحبا بجميع المستمعين على راديو موزايكا فام. وليد إن شاء الله لاباس نقول لك
4: مرحبا. عايشك
3: عايش خويا وليد عايش. حيدر, تفاعلا مع ما تواتر من أخبار حول استقالة سيد مهدي ميلاد اللي شفنا طويكة برشا أخبار قاعدة تخرج, حبينا نستقيو المعلومة من مصدرها وتوجهنا طويكة بعد سي مهدي ميلاد اللي بيشي يأكد أو ينفي كل ما قيل في الموضوع.
5: ألو السلام عليكم.
0: أهلا بيك سي مهدي. مرحبا.
5: مرحبا. مرحبا بيكم. مرحبا بمستمعين موزايكا فام.
0: باه سي مهدي, أكيد طلعت على الأخبار المتداولة من ساعات على استقالتك أنت, استقالة سيدي هشام مناعي, كيف العضو هجر بكار.
5: سي حاضر ما طلعتش.
0: آه ما طلعتش.
5: قلت لكم راه العادي لا فيسبوك لا انستغرام ما طلعتش. فين مش طلع؟
0: مش هما كلمك حتى حد بالتليفون قال لك شنو الحكاية ولا شو فما؟
5: التليفون نتاعي مخليش يتلف يقول لي ما لتوش ما لا تعرفني ما نجاوبش على التليفونات. انا راه ساعات جاي بالكريات ما نجاوبش على التليفونات, خليه بعيد عليه.
0: باهي, شنو حقيقة الكلام المتداول واللي انت ما طلعتش عليه؟
5: مهدي ميلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرق وقدم الى حد اللحظه هذه.
0: خبر خلينا نقولوا اشاعه.
5: شكون اللي خرج وما نعرفش, مي راهو اشاعه. انا ما استقلتش, انا نائب رئيس ورئيس فرق وقدم للنادي الافريقي ليوم 2 جوان 2026. غدوه وبعد غدوه ربي يعلم الغيب.
0: ما هيك تولي فلوس شوية سي مهدي باش الناس تفهمك, خاطر جمعية نادي الافريقي هم هي سر الموضوع هذا.
5: انت حيدر ضامن لغدوة موجود في الدنيا؟
0: حتى حد ما هو ضامن. أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم, إن شاء الله غدوة موجود هكا معنا.
5: حتى أنا إن شاء الله غدوة غدوة نرجعوا نترني, وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد به, إن شاء الله غدوة نهزوا شونفينا, إن شاء الله نهزوا تيتروين, إن شاء الله غدوة كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرق القدم للنادي الأفريقي.
0: باه منعرف اللي أنت ماكش نعرف اللي أنت ماكش نتقرا اسمي. ما زاد الكلام اللي تقال على سيدي هشام مناعي والأخت هجر بكار وكذا كيف معناها ينسحب عليه نفس هذا القول؟
5: أكد لك ما استقالوش.
0: هذا هو المطلوب. دونك الكلام هذا ينفي كل الإشاعات اللي تم تداولها, وهيئة النادي الأفريقي موجودة وتواصل عملها كما قلت أنت اليوم, هي موجودة وتمارس العمل نتاعها. واضح. شكر كبير ليك سي مهدي ميلاد, يعطيك صحة. شكرا شكرا سي مهدي ميلاد نائب الرئيس في النادي الافريقي. وهكا يتسكر يظهر الموضوع واضح, ما فماش استقالات فماش انسحابات. ونشكر برشا عبد الوهاب الحاج اللي تنقل لي حتى ناخذ المعلومة من مصدرها. حاولنا من بكري ملي بدات الكلام هذا يدور ناخذ المعلومة, ما نجمناش نتحصلوا على اعضاء الهيئة المديرة. تنقل عبد الوهاب الحاج وجبنا لكم المعلومة وين ما انتم كما سمعتوها. لا استقالة ولا انسحاب, وهيئة النادي الافريقي تواصل عملها ضمن النادي الافريقي. دونك نكونوا هكا كملنا مع اخر مسار.
1: اجيل انرجي قدمت لكم اخر مسار.
2: Eniacint, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
6: Récap sport. Récap sport.
0: بعد شوية سبيسيال تتويج الدرجة التونسي بكاس تونس. بعد لحظات تلقاو التروفي, تلقاو معنا زاد المدرب المساعد يابن مباركي عود على مقابلة التتويج على باركور الكوب, لكن زاد تقييم لهذا الموسم للدرجة التونسي. فاصل ثم نعود.
7: مونديال سنيم مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
8: كانك تحب لي ديفي عليك بالغران جو نتاع اجيل انرجي NEIC 0W20 The Challenge. مالا شارك معنا وادخل في القرعة واربح 2000 دينار كاربوران. نستناوكم من 18 مايل 5 جوان في محطاتنا المشاركة ولا على الباش فيسبوك وكونوا من الرابحين. NEIC 0W20 The Challenge. فيزي لا بيرفورمانس.
9: مع توبنات كل تروح كورة الدارة والإستاد تشجيع أمبيونس وكل أكسيون تعيشها لحظة بلحظة مع فيبر توبنات. لا قسام لا لاك باش الماتشوات الكل تعمل عليهم جو كينك في التيران. اعمل ابونمون جديد ولا تخي دو راكوردومون بلاش ولا ابغريد الديبي متاعك باش تدخل في التيراج وصور وتربح بلاي ستيشن 5 ولا سمارت تي في. مالا جارية ادخل على توبنات.ان ولا امشي لأقرب أجنس ليك ودخل فيبر توبنات للدار. عيش كل بونت وكل فرحة مع توب نت. عيش جو الكورة من الدار.
10: توب نت very fiber people.
11: Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fêtes, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fauzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, Ceci Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
12: برشا ناس ما يحملوش اللاكتوز الطبيعي اللي في الحليب، يخليهم يتقلقوا وما يهضموهش بسهولة. العرض هذي تلزنا نبعدوا على الحليب ونحرم رواحنا من البنة والمنافع كما الكالسيوم والفيتامينات اللي فيه. مليوم ما عادش تحرم روحك مع ديليس. ديليس سون لاكتوز فيه منافع وبنة الحليب الكل من غير قلق. ديليس سون لاكتوز بنين وهضمه خفيف.

0: موسيقى سبيسيال ديديكاس لكل حبايب الترجي الرياضي التونسي. واليوم ركاب سبيسيال تتويج الترجي بالكاس 17 في تاريخه كان الترجي الجيز. اليوم كما صار بالضبط مع نادي الفريق اللي تحصل على البطولة اليوم احتفلوا سادة بالترجي التونسي اللي يتحصل على هذا اللقب. وفرحان اليوم نستقبل المدرب الواعد اللي عنده مستقبل كبير, هو مساعد الآن لكن استنوا شوية بركع ويمات خدش 3-4 سنين اللي هي بأهلا وسهلا. مرحبا
1: مرحبا ومرحبا بالمستمعين الكل. أول حاجة قبل ما نبدأ شكرا على الاستقبال وبالدوار إن شاء الله مش غريب عليكم في موزايك. ثاني حاجة مرحبا بخويا وليد, خويا الكبير من الناس اللي نحبهم برشا وعاونوني برشا في أول بدايتي كلاعب في النادي هذا بنزرتي, وصافي بليزير باش نكون معاه في بلاتو اليوم.
0: أهلا وسهلا بيك. والحقيقة نعرف برشا مكاشخين اللي تبعوا كذا فهموا أنه للأسف حابين يكونوا معنا ملاعبية اللي كانوا معنا فعليين في التتويج هذا, لكن التزامات عائلية الناس كل مشيت لديارها وبالتالي جبناه إياب اليوم بنزرت. مش لازم نقول خرجناك من البحر
1: كما قال سي شكري البارح, راهو بالحق حتى نهار العيد راهو ترينينا واليوم تغدى من العيد كنا في ميزوفير يعني ففريمون لي جوار اصلا يظل لي برشا ما عيدوش مع ديارهم. فديكو كانوا من بعد الماتش كما كان فسر البارح سي شكري في التلفزه قال المشكله نتاع العيد اللي جات قبل نهائي كاس تونس, فلي جوار ليتي اوبليجي بعد المقابله مش كل واحد يروح يشوف عائلته.
0: على ذكر شكري وتنجي ونحكيه على التتويج وعلى الباركور في الكاس, شاركنا وليد الحوار بكل تأكيد. شو طبيعة العمل متاع شكري في المدة الأخرى وصوله, شنو وظف لكم في المجموعة إيهاب؟
1: يظل لي أكثر على الصعيد النفسي والسورتو مع الجوارات كانت حضور كما كنت البارح حتى البارح ذكرت قلت كان حاضر في التمرين التدريبات الكل, حاضر في النزل في الإقامة, كان معنا بريسك في الحصص التدريبية الكل اللي تي بريزون يحكي مع لي جوار دي ميساج بوزيتيف خذي لي كا بار كا. أنا نجم نقول لك بتيتر فما 26-27 جوار مع 4 جارديان اللي فيكتيف الكل حكي معاه اون انترن, ومن بعد حتى في الجروب اللي تلقى شاف مشاكلهم شاف ظروفهم. نتصور خدم برشا على الجانب النفسي والتحفيزي سيرتو للاعبين, وكما قلت لك يظل نتصور وين نجح في المهمه نتاعو على خاطر سي با فاسيل باش تدخل في جروب نتاع اسبيرونس اون فان سيزون في بيريود صعيبه بالسرعة هيك اللي صارت له معها.
0: مهم وليد, أوكي مش شرط أو بشرطه, أما مهم زادة يكون المسؤول لاعب كورة يعرف ترى يعرف احتياجات الملاعبية يخمم كيف ومساعات, لأنه الملاعبية زادة راهو معناه نحكيه على مجتمع مصغر هك 30 ملاعب يعيشوا مع بعضهم وانترنور وكذا, وفما حكايات وفما مش بالضرورة ناس كل أحباب وأصحاب وفما ساعات صراعات وكذا, لازم حد اللي يفهمهم الحكايات هذوما ويعرف يتعايش معهم. مش معناها اللي ما عملش كورة ما لعبش كورة ما يعرفش, لكن يمكن اللي لعب كورة عنده هك التوشة زايدة.
2: قال شكري نورمالمون تحية لي شكري الواعر معناتها حارس ليجوندير وكمسؤول خدم في فترة سابقة, اليوم عاود جدد العهد معناها في تاش في الترجي الرياضي التونسي. نتمنى له التوفيق, نتمنى له الترجي زاد الموسم المقبل معناها تتحسن الامور معناها ويصير اصلاح في الحاجات اللي يلزم تتصلح. ساقبل نحب نرحب به
0: هيت مزلت والله نسيت مزلت مرة
2: دي ما كنت خاطر سألك على شكرا لي رجع لك فيس عليه قال لك حاجة مهمة نحبه ياسر أنا لعب معنا 2009 طلع صغير في السيابية مع سي العربي زوي تحية ليه.
0: انتم لعبتوا مع بعضكم في السيابية وفي التراجي؟
2: لا في التراجي لعبت في فترة خرجت انا جاي بعد ياب 2014-15
1: لا انت خرجت تريز وانا جيت تريز نفس الميركاتو بتاع الصيف, انت خرجت في السيابية ما تقابلناش
2: في التراجي الرياضي التونسي. فوالا ان شاء الله ربي معاك ويوفقك كمدرب ونتمنى لك كل خير. سينو شوف فما الجانب الاداري في التسير وفما معناها الجانب معناها التطبيقي ولا التيران هذايا معناها امر الناس كل نعرفوه. فما ناس تنجح في الاداره فما ناس تنجح في الميدان. شكري اكيد معناها وجوده باش يعاون في الميدان تكلمت انت على التجربه اللي عنده، تكلمت على الملاعبيه وتفكير الملاعبيه، وهذه حاجه مهمه خاطر لي جوار راهو تبايع راهو انواع مشكل راهو باش نجم تجيري جروب فيه 25 30 معناها في ليكيب سينيور نحكي لي جون موضوع اخر، لي جون موضوع اخر. بالنسبه للسينيور لو فيت ديتر ان ريسبونسابل معناها كو سوا مدرب معناها مساعد مدرب اول تابع ستاف تكنيك والا مسؤول على فريق الاكابر رئيس فرع راهو يلزمك بالحق وصعبال ويلزمك معناها كما قال لك ايهاب كاباركا
0: وخاصة وليد نحكيه على الترجي لموسم ما غير تتويج كارثه معناها وتدخل على ظروف كما هكاك وعلى معنويات وكذا والناس اللي كريتيك دو بارتو وكذا معناها لازم الحقيقه يكون يكون يكون عندك طريقه واسلوب باش تنجم تنجحها.
2: شوف وقت اللي راهو الفريق ينجح رياضيا سهل باش تعاود معناها ترولونسي وتبدا سيزون جديده باللي عندك ملاعبيه تحسن بوتيتر تشوف شنو هي النقائص باش تزيد كلكو جوار، اما مش كيما تخرج من سيزون بدوبلي وبتشامبيونز ليغ وكيما الفتره اللي لعب ايهاب معناها كانت معناتها ترجي تهز في الالقاب وكانت ايكيب تري سوليد. السنه من عم ناول والسنه ليكيب ناقصه شويه على المستوى الفني بوتيتر في كلكو بوست وكذا مع هذا ترجي هز كأس تونسي اللي يعتبر كلها. بالنسبة للترجي الذي تونسي كهيكل وكفريق وكانتظارات الناس ترجي ما نجحش يقولك رياضيا، أما ديما تيتر يقعد معناه مهم كأس تونس زادة عنده الشارع ممتعه تبقى. أنا حبيت نقول حاجة راهو كل فريق نجم يتعدى بفانتسيكل يتعدى بموسم ساعات ما يهزش حد شيء والترجي معناه مر بالفترة هذه 2013 مر بها فهمتني 2013
0: نعطيك رقم
2: كمل
0: نعطيك رقم في 30 سنه الاخرى صارت فقط 5 مرات في الترجي يعمل سيزون ما يهزش معناها بطوله
2: ولا كاس
0: معناها ماهوش حاجه من الدوله في الترجي
3: 2016 ذا كوب دي تونيزي هزينا 2016 مع سي عمار وقتها والعام اللي بعده
2: 2023
3: لا 2016 هزينا كاس تونس مع سي عمار وكملنا الثانيين في البطوله وخرجنا يظلي من الكاف طحنا في الكاف
0: صحيح
3: العام اللي بعده مع سي فوزي هزينا شامبيونات هزينا كوباراب وعملنا دومي فينال تشامبيونز
0: نذكر مليحه
3: اكزاكتومون ومن بعد ونا شيني دو تشامبيونز ليغ اللي تيتر ذوكم الكل.
0: شو يعني لك الكاس اللي بعدك شو تعني لك تتويج لول كمدرب في ليكيب ا في الترجي دي تونسي وتو نعملوا شويه فلاش باك كيفاش تم الاستنجاد بيك باش تطلع على ليكيب ا اعطيني لانه معناها اوكي هزيد كم لاعب تيتروات اما وانت في ستاف شاركت باختيار شاركت بديسيزيون شاركت بفكره براي صرت مو عنده حاجه اخرى عنده معناها معنى اخر
3: بيان سور في اول عام تدريب ليك انت وسورتو اول ثلاثه جماعات ولا اربع جماعات مع الكبر تلقى روحك تلعب فينال كوب دو تونيزي وشامبيون حاجه ما تنجمش تكون بدايه خير من هكا الحمد لله اللي واحد ساعة في الاسبيرونس. ثاني حاجة راهو مع احترامي للناس الكل راهو الكاس هذايا راهي يلعبوا عليه برشا جمعيات يعني مش من ننساوش الكوب هذا يلعبوا عليه جمعيات يخرجوا من التصفيات الاولى يوصلوا دي فينا
0: تلعب عليه تونس كامل
3: اكزاكتومون
0: عكس يعني البطوله
3: راهو تعب عام كامل الكوب هذا يعني ماهوش جاي من الفراغ راهو وسيرتو في الفينال عملنا ضد فريق محترم ومحترم جدا اللي هو ترجي جرجيس خرج السي اس اس في صفاقس خرج المستير في المستير خرج السي ا بي في جرجيس يعني الكوب هذا راهو التيتر هذا عزيز وغالي وباش يقعد في تاريخ الاسبيرونس بعد 10 سنين 15 سنه 20 سنه يقول لك الاسبيرونس اون 2026 هزت كوب دي تونيزي ويدخل في التاريخ نتاع البالماريس نتاع النادي تحب ولا تكره.
0: فكره شكون التحاقك بالستاف تكنيك تاع ليكيب؟
3: والله الفكره بالاجماع نتاع الناس الكل يعني الحقيقه حتى كي قعدوا معايا الناس الكل قالوا لي ما خممناش برشا ما كانش فما اجماع نتاع الناس الكل الحقيقه من رئيس النادي لسرياض وقتها للمدير الرياضي سي يزيد منصوري للمدرب مسيو براكوني خاطر يعرفني بالكدا قاعدين
0: بارونتيز يزيد المنصوري اللي وفات رسميا مهامه في الترجي دي تونسي
3: نحكي لك في وقتها يعني معلومه
0: وانت تتكلم
3: موجودين السيد حمدي المدب وسي رياض بنور والمدير الرياضي والمدرب يعني بالاربعه كان الاختيار علي انا والحمد لله واحد عمل اللي عليه وحتى مع حتى المدرب من بعد حكيت انا وياه قلت له ميرسي على الفرصة. نعرف اللي هو زاد حتى فيا يعني كيما نقولوا بروتوكول النوت بي هي اللي فيك خدمنا مع بعضنا. سي فري ما كنتش خدم معاه في السينيور بي خاطر هو كان يخدم في السينيور بي, ما كنتش معاه في السينيور بي, كنت اصغر في الاصاغر انا. اما فيو اللي هو كان قريب في لي زونترينمون ونعملوا في ديرينيو يعني يعرف يشوف في خدمتي ونحكيوا برشا في الكوره, فكي طلع كان الاختيار علي انا والحمد لله. يظل كنت قد المسؤوليه والوبجكتيف اللي جيت عليكم بتونيزيا وقدامنا, ومبروك على الترجي هذه التونسي.
0: عاده الاسيستون والادجوان في التجارب الاولى يسمع اكثر, انت ديسيدور ولا تسمع اكثر؟
3: ما نجمش نكون نسمع برشا على خاطر
0: نسمع بركة
3: على خاطر السيتوياسيون وقتها صعيبه وداخلين في 3 ايام كل 3 ايام ماتش, يعني فريمون يلزم تكون قريب من اللاعبين وتعرف الجو العام. سي با فاسير كيما قلت لك, راه تحطينا في بنغارديان في بنغارديان والمقابله ولي بعد المتلوي في المتلوي ومن بعد لا القروين اللي الكوب في اللي بيتنا في القروين الفريق نتاع الدرج الرجي مش رجي
0: لا تم ذكروا
3: الاسم
0: بعض بوحاج
2: ماتش صعيب يقعد
3: يعني شوف ثلاثة مقابلات وليد رونا انشيني كل ثلاثة ايام مقابله وشوف ديبلاسمون دي بنغارديان وفي الترتون ماك تعرف لي جوار خارجين من الديربي وخسرت شامبيونا فهمت يعني سيتي با فاسيل يعني فما رول نتاع مدرب وفما رول نتاع جوار اونسيان جوار كيفاش تاخذ لي جوار وكيفاش تحكي معاهم وكيفاش تتعامل وسورتو راهو لهنا سباس في المخ حكي الكل خاطر راهو كل 3 ايام مقابله في فان سيزون راك ما تنجمش حتى بصمه ولا حاجه صعيب راهو كيمشي يقول لك واحد حط بصمه البلوز امبورطون انك تكون تعرف الجو العام في كره تونس والجو العام اللي في اللي عندك في الفيستير وتعرف تختار لي جوار واللي بون شوا
2: اكزاكتومون
3: ولو بلوز امبورطون انا اللي حكيت انا وياه المدرب اللي البلوز امبورطون اللي كل واحد يلعب في البوست نتاعو من غير تفلسيف
0: او تقريبا ذاك اللي شفناه معناها بعد مشى بومال بكل واحد في بلاصته
3: والله ماتش بعث بحاجله تلزينا من غير لي زيترونجي من غير لي زيترونجي تلزينا فما دي بوست يا هكا يا هكا طلعنا دي جوار في اللي بوست هذوكم من لي جون اللي انا نعرفهم والمدرب يعرفهم مش هذا الكل من لعب مش نقعد ونقاغد نفس استراتيجية اللي بدينا بها من اول نهار كنا نجم ونلعب واحد نبدلوا له البوست نتاعه وسمار شبالا اللي دينا بها استراتيجية وناسيومي وكملنا طلعنا الوليدات صغار وكنا كان حتى مشينا النصف نهائي كونتر ساقية الدير كنا مش نزيدوا نطلعوا لاعبين اخرين في مراكز اخرين
0: بوسك ما عندكمش الحق في الازدرانجية
3: انا
0: هو اصعب ماتش ما نحكيش على الادفرسير صعيب ولا لا ما ظروفه نفسيته ذهنية اللاعبين اصعب ماتش
3: بنغارديان في بنغارديان خاطر اول ماتش وماشي دو ميور غادي يلزمك تربح تمشي تشامبيونز ليك عندك راك ماشي في أربع أيام يلزمك تحضر فريق خاسر ديربي وخاسر تيتر دو شامبيون دو تونيزي وماشي الزلقة فلق تعمل إيكس ما تمشيش تشامبيونز ليج يلزمك تربح فذاك التصعيب فريمون الماتش كان صعيب برشا ديجا من بعد المقابلة ذيك فما سولاجمون كبير وارتياح حتى أنا واحد من الناس قول لك الحمد لله قلت اللي بعد المقابله قلت الحمد لله للترجي الذي التونسي عم جاي في الشامبيونز ليج
0: ما تمشيش الشامبيونز ليج معناها مش فقط انك ما تلعبش المسابقه هذه يعني انك زاد ضعفت حظوظك انك تكون موجود في المونديال وفرضت وخليت روحك قدام فرضيه واحده انك وقت اللي ترجع العام اللي بعده للشامبيونز ليج لازمك تهز التيتر باش تكون موجود في المونديال معناها الترجي تو قاعد يستفيد ديما من الترتيب التراكمي موجود ديما دومي فينال كاردو فينال كذا لكن اذا كان ما لعبش كان لازم انه يهز التيتر صور معناها اوكي ترجي نجم يهز ومن عمدة القارة ما الوبليغاسيون خايبة دونك كان ماتش كابيتال ضد اتحاد بنغارديان
2: مع هذا جست معناها باش تفاعل معاكم راهو ساريف راهو باش تلعب الكاف راهو معناها معناتها ناخذوا ليكزومبل نتاع الاهلي المصري السنة معناها كمل في مرتبة باش يلعب كاس الكونفدرالية وحكينا من اللي فات على الفرق اللي بيشارك في كاس الكونفدرالية يعني ما هي باش تكون معناتها ديسيبسيون كبيرة باش يكون بالنسبة للترجي حاجة خايبة سو لو بلون سبورتيف خاطر متعود بريس كل موسم يلعب تشامبيونز ليج أما راهو في كرة القدم ما فماش معناتها كيما نقولوا نحن واحد باش يعمل دوي ويقعد حزين على خاطر باش يلعب الكاف.
0: لا
2: انت تعديت بموسم نقص معناها كالكوبار في الجال ليكيب فيها نقايس. حبيت تمشي لو بلو لوان والتشامبيونز ليغ ما نجمتش في البطوله كملت في مرتبه مانيش باش تخليك تلعب تشامبيونز ليغ. هذا راهو يصير انا اللي حبيت
0: اي امر واقع تتعامل معاه هاي.
2: صحيت اما معناتها من حسن حظ حظ الترجي كيما قال لك ايهاب تحذير ماتش بنقردين وناس الكل هبطت مركزه باش ربحت المقابله ذيك اللي خلات ترجي
3: يمشي. وفما حاجه اخرى وليد الشوا نتاع تغيير الشوا والديسيزيون في الوقت هذاك وانت تلعب بالنار عندك مقابله بنقردين انت تحسب هذا شوا باش تنحي ستاف تكنيك وتجيب ستاف اخر تحب ولا تكره سي ان شوا تري ديفيسيل
0: صعيبه.
3: ونمشي معك حاجه اخرى وليد اللي يحز في النفس اللي الاهلي تنحات من تشامبيونز ليغ ومشيت الكاف خاطر قات زمالك قويه بيراميدز قويه برش بالكونتر الترجي ما نتصورش في تشامبيوناتورز مع احترامي للفرق الكل ما عنيش أربع خمسة فرق اللي يتزاحموا باش يمشيو للتشامبيونز ليغ باش يمشي واحد في بلاصه ليسبيرونس. يعني كي ما مشاتش ليسبيرونس فريمون الناس الكل باش تندم عليها خاطر بالحق ما فماش شكون اقوى منك باش يمشي قبلك ولا يتعدى قبلك للتشامبيونز ليغ. ماهوش الميم كام تاع مصر بورتون الاهلي انت زاده تعرف اللي عندها تري جروند ايكيب ودي جوار يظل اغلى جوارات في تاريخ الاهلي وابريتور قاد ديز ادفيرسير قدامها قويين ولا مانيش متبع ما نعرف شنو اللي صار.
0: اما بيراميدز كاس قوي
3: زمالك كيف
2: حتى النيفو نتاع لي زيكيب الاخرين
3: راه خايبين. سيزما كانت لولا يظل عام كامل سيراميكا يظل كامل تاع عام كامل لولا
0: المصري بورسعيدي زاد عملها لي ممتاز معنا بيه الكوكي بعد تراجع شويه. صحيح المنافسه في مصر مفتوحه على اكثر من زوج ولا ثلاثه فرق صعبه اصعب وفي الكوب انا هو اصعب ماتش
3: الفينال
0: ترجرجيس اللي كان نحى اتحاد مونستيري نادي صفاقسي وفريق الحقيقة معناها عنده كوليكتيف ممتاز فريق يلعب بالترانزيسيون لعبته رابيد
3: نقطة قوة متاعه
0: قويين معناها فريق ممتاز
3: الحقيقة منظم فريق منظم عنده نقطة قوة متاعه هي ترانزيسيون أوفنسيف يلعب على ترانزيسيون أوفنسيف بار كونتر
0: قدمني شوية
3: بار كونتر باش تلعب ترانزيسيون اوفنسيف لازمك تعرف توقف البلوك نتاعك لازمك تخدم على البلان ديفونسيف على البلان اتليتيك خاطر سي با فاسيل باش تقعد بلوك طايح وشاك فوا ترى في دي جوار يتنطر القدام خدمه
2: اكزاكتومون دو لينيرجي وسرعه
3: يعطيك الساحه والبلوك يا اخي باش تقعد راهي جرجيس من اقل الجمعيات اللي قبلت بونتويت يعني سي با فاسيل انت باش تدافع راك يدافعوا بريسك على 90 دقيقه يدافعوا 70 دقيقه وما يقبلوش في بونتويت يعني كيب منظمه
0: وما لاشيوش
3: سي با اكزاكتومون
0: حتى كي تمركي له ما يقفوش
3: اكزاكتومون هذا كان نجم تتماركي انت هما كونتر سي اس اس 1-0 كونتر سي ا بي 2-0 كونتر المستير 1-0 كنتر نحن انزيرو يعني ماشي كل ليكيب
2: تنجم المستير كانوا خاسرين ورجعوا في الماتش ومن بعد الكوبر بينالتي اي سجلوا زوز مستير سجلت قبل وجرزيس رجعت عدل التقريب في الاخر وقبلت ماتش مستير
3: اما اللي ماتش الاخر يعني وليد ماهيش كريب كيبك اللي والله تلعب على ترانزيسيون اما الديفونس نتاعها برونابل لي كيب واقفه وتلعب ترانزيسيون على دي جوار تري تري تري تري رابيد الحقيقه مؤمن الرحمن رابيد اما الحمد لله عندنا في الديفونس تاعنا سيرتو لاكس سنترال مرياح وجلاسي عندهم ما يكفي من الاكسبيريونس باش يعرفوا يجريوا السيتياسيون هذه نتاع لي كونتر رابيد وربي جابنا في السواب وفزنا بالتيتر.
0: كيفاش كان الديسكور مع اللاعبين؟ تحدثتوا على ماتش نتاع سيزون فينال كوب انه ترجي 50-50 قدامه تيتر ينجم يهزو كما ينجم يهزوش لانه منافس محترم جدا كنا نحكيوا عليه ترجي جيس. كيفاش كان الديسكور مع اللاعبين في الليفستير ولا في التحضيرات؟
3: الديسكور هيك هو من معنا ما نكذبوا
0: يعني قلتوا ماتش نتاع سيزون مثلا
3: بيان سور ماتش اخر ماتش ما نجموش هذاك هو الواقع يعني ماتش اخر مقابله في الموسم قدامك لقب يلزمك تكمل الموسم بلقب تيتر يعني ما فماش شوا ثاني فعندك شوا واحد تهز اللقب. فالديسكور كان هذاك الناس الكل كنا موتيفي باللي جوار باللي داره بالستاف بالناس الكل اوبجيكتيف واحد ماشيين الرادس عندنا اوبجيكتيف مره روحو كان بالكوب نتاعنا.
0: بكري حكينا على الملاعبية وعلى انك عندك كلمتك في الستاف, وانا نعرفك ملي كنت ملاعبي ميكش ميكش بروفيل بقى, معني عندك رأيك وعندك كلمتك وكذا. دونك شفنا مثلا التعامل مع حمزة رفيعة, حمزة رفيعة بدأ في نيفو طالع طالع طالع, نجم نحكيه على البيك تاول بتاتر, يمكن مازال البيك متاعه على خاطر الحقيقة قاعد يوري في حاجات اكسبسيونيل على الأقل في مقارنة بالبطولة التونسية. معني
2: يلزم يزيدوا ثلاثة أربعة ماتشات
3: خير, مالو لوزمو مالو لوزمو بور حمزة رفيعة العام وفيه, مالو لوزمو بور لوي
2: وقت اللي شد الفورم في البيك سيزون
3: سيزون فيه
2: عم نجم المانتيان راهو الحكاية ذي
3: بروفيسيونيل راهو تري بروفيسيونيل ولا تري بروفيسيونيل في مخه في عيشته في اونترينمون
0: احكي عليه شوية احكي عليه شوية.
3: حمزة حمزة بور موا راهو سي ان اكزومبل سويفر بور لي جون اللي يطلعوا جديد. حمزة راهو ما شاء الله متكون في الاوروب, انسان متدين منضبط خدام, عمرك ما تسمعه تسمع حسه خدام في الوقت, يعرف ياكل يعرف يعيش يعرف يترين
0: يعرف يركبيري يعرف ياكل
3: يعرف يركبيري يعرف كل شيء, يجي قبل الوقت يروح بعد الوقت. مش كان هو ما نحبش نسمي برشا مش ما ننساش, اما حمزه سي ان اكزامبل سويفر سورتو بول لي جون جوار هذوما كي يدخل فيستير نتاع ليسبيرانس ما يشوف يشوف يشوف يشوف فور اكزامبل حمزه كيفاش يعيش كيفاش يتصرف كيفاش يترين شنو يشرب قبل لونترينمون شنو يشرب بعد لونترينمون, ما يحشمش يمشي يسالو بخاطر كل شيء متوفر في الاسبيرانس. يعني حمزه انا بيرسونيلمون ما خافش عليه, قلت ربي السيزون الجايه باش يعمل سيزون كبيره برشا على خاطره رجع في فورما ودخل ودخل ودخل في الجو العام نتاع كره تونس ونتاع الاسبيرانس. تحب ولا تكره كان يجي في تونس ليكيب ناسيونال أربعة خمسة أيام في الثلاثة شهور, توا عاش في تونس وتحط في تونس وعرف في الجو العام في تونس
0: للكرة هي الكرة
2: والترانات والترانات والترانات اللول ما همش باهين برشا. هو كان ما هوش حاضر فيزيك ما هو مدة طويلة قاعدين اكتيف مع بومال, ما خذاش برشا طون دو جو إلا في الأخر لعبوا معناها قبل ما يغادر بوميل, اما فما دي سيركونستانس ودي كونديسيون تحط فيهم اللي ما يتمشاوش معاه هو معناها مع تركيبته كلاعب ومعاه وين زاد كان يتدرب وين تكون وين. اليوم جوار يبدا 50% دو سي مويان ما تنجمش تلعبه في ترطان معناها
3: صحيح
2: وفي سخانه 40 وكذا, ينجم بوتيتر يعمل كيلكو اكسيون اما ما تنجمش تطلب منه جوار كيف هو. ولا فما برشا ملاعبية يكون في طبيعة معينة ويكون في يلعب ولا يدرب في دي كونديسيون معينين وهو ناقص فيزيكمون, ما تنجمش تطلب منه باش يعمل اكسيليراسيون وديزابوي وفريناج في الترتون وكذا. يعني
3: ماهوش حاضر لهم ماهوش حاضر لهم
2: ماهوش حاضر لهم ماهوش متعود بهم معناها سان بو با دير هذا اللي هو يعني معناها مشكل لاعبين الاخرين, اما مشكل مجهور متعود بطولة تونسية اعوام وعوام يلعب وفترتون وغازون ومستنس بالكليما وبالليزيكيب وبالبلايس وكذا, وإنسان جاء نون سولمون ناقص على المستوى البدني وزيد شركته ما لقاش روحه من الأول. أما الحقيقة أنا واحد من الناس معناها عجبت بالمردود متاعه, تكلمت الدفوع في في في في النقطة وكونه يلعب التالي شوية حبيته يطلع دانكرون
0: ولا هو العكس يظل رجع عم تالي توا
3: المشكلة وليد سمحني المشكلة اللي كي لعب غادي سنتينيل
2: يلا دوني ساتيسفاكسيون
3: لا بار اوبليغاسيون خاطر
2: فما ديزابسونس
3: اونوش مضروب اوكبيلو كان مضروب فشوا كان عليه هو فيو ليكسبيريونس اللي عنده سورتي دبال اللي عنده كل كان فما دو شوا يا حسام يا هو
0: جربتو زوز
3: جربنا الزوز وجربنا الزوز ما عندكش وقت راه جربنا الزوز فريمون في الماتش فهمت وحتى كيما قلت لك حتى نحكيهم على جوار وين انت ترتاح وين انت تريح عندك دي ميسيون يلزمك تعمل كل شيء باش تنجح فحكينا معهم بالكده حمزه اللي تي اليز غادي تقع اللي تي اليز في الريليور بوكس تو بوكس وكل والحمد لله ربي وفقنا ولي جوار الكل عطاو ساتيسفاكسيون وعملوا اللي عليهم
0: خلينا نسالك على النقطه هذه بالنسبه لاوكبيلو جديد اللي يقولوا انه

0: كان أقبلوا يغادر فإنه المعوض الطبيعي هو حمزة رفيع اللي نجربته ونجح في البوست ذاك.
1: ما نعرفش عاد إسكل
0: عطيني رأيك أنت
1: إسكل إدارة الإدارة إسكل إدارة باش تعوضه إسكل فما دي جوار
0: أخرين. أو سؤالي إذا كان جاي ملاعب ياخر في نفس البوست وكذا أوكي، إذا كان ما جاش ملاعب ياخر حمزة رفيع هو المعوض الحقيقي اللي أقبلوا في الموقع
1: صحيح كما قلت أنت إسكل معوض إسكل معوض إسكل معوض باش يكون كما أقبلوا وكما كوليبالي كان كيك ينجم حمزة رفيع يخل يقدم أني كنو خاطر حمزة تحب ولا تكن عنده أبور أوفنسيف كبير برشا وزادة فما عنده أبور آخر الناس بتاتر مطراش اللي حمزة في اللي سورتي دبار راو كي تحطه سنتينير راو يعطيك برشا يعرف يلعب وينسلتوش يلعب بظهره يعطيك برشا حلول يعرف حتى
0: ما هوش ملاعب يمتع قصان كورة والسلام
1: اكزاكتمو وطاو الكورة العصرية راو نمرو ستة موش كان فكان كورة كهو راو الرولونس عليه هو كيفاش يدبلاسي وقتاش يدخل بابين ليزاكسيو وقتاش يتيح على جنب وقتاش فهم سي تري امبورتون
2: نجم يكون انا تو هذا بالنسبة
1: بيان سور عندك حمزة رفيعة وعندك واحد اخر وعندك دي جوار اخرين يعني
2: لكن انا من رأي الاكسبلوتاسيون متاعو استغلال رفيعة يلزم يكون في 30 متر الاخرى معناها في البوست تاع 9 دمي يكون قريب خاطر عنده لي تير دو لوا معناها بريسيزيون كبيره
1: كاليتي باس
2: وزاد الدريبل فهمتي والكاليتي باس ينجم الترجي معناها كيما يلقاش الحل يلعبوا سنتينيل بحكم اللي هو يلعب مليح وتكتيكمو يعرف يقف ويفك زادة وكذا لكن استغلاله القدام اكيد معناه لابور نتاعو باش يكون
1: سي تريبيا عندك جوار يلعب في دو بوست يعني اي انترونور يتمنى الجوار هذاك عنده حمزه يلعب اون سنتينيل ويلعب القدام يعني حل اضافي لاي انترونور يعني
0: صحيح نسالك على لاعب اخر يمكن واحد من اكثر اللاعبين في السنين الاخرى في الترجي اللي عليه اختلاف على مستوى الاراء متصورك عرفني على شكون تحدث معناها ناس تقول لك مهم يلبس لور على الديفونس نتاع الادفيرسير ناس يقول لك لا انا نحب اتاكون يحط كره في الكاج واحد اخر يقول لك لا انا نحب اتاكون اللي يخلي السباس لصحابه واللي ينجم يقلق ويعمل ارسالمون للمدافعين دانو يعمل في هذوما الكل بساعات ماركي يضيع برشا شو الاهميه نتاعو ليكم نتوما كستاف تكنيك لانه ثبتوه دانو في التشكيله الاساسيه
1: دانو كما قلت انا نحكي على الاربع جماعات ما نجمش نحكي على حاجه اكزاكتو ما نجمش نحكي على حاجات ماني ما عشتهاش ولا مريتهاش انا اللي عشت مع دانو انسان سيريو يخدم اللي يطلبوا منه ستاف تكنيك يعملوا اللي ديما ديسبونيبل لاصحابه في اللعبه في الـ في الـ في الاتاك بلاسي في لي بالاريتي سي فري ما وفقوش ربي وماركا لي زوكازيون اللي جاوه الكل بار كونتر كان ديسيزيف في برشا مقابلات مقابله العبران ترشحنا بالبونط نتاعو هو مقابله بنجردين سجل هدف بعد اكسيون مزيانه برشا ومالوريزمون البونتو تلغى بالفار وتونس كل شافت اللي هو صحيح يعني
0: لقد كوناتي
1: اكزاكتومون تونس كل راتي تحب ولا تكره احنا في اربع ماتشات ابار المقابله الاخرى نتاع الكوب اللي ما نجمش يلعب فيها هو على ثلاثه ماتشات ماركي لك بريسك في زوز بونتو واحد نحى بالفار وواحد كان ديسيزيف نتاع العمران سينو ماتش الفينال ريتو عمل دو ولا تروا زوكازيون كان فيهم الامتياز للحارس حارس ترجي جرجيس سورتو الكره الاخرى نتاع نتاع الشوط الثاني اول الشوط الثاني كيفاش عمل البريس كيفاش
0: فك
1: الكره
0: نتاع وكيفاش ضيعها
1: اكزاكتومون اما شوف لونشينمون اللي عاملك بيوريك نتاع لاتاكون عنده لونفي
0: قاعد يخدم في خدمه سبيسيفيك
1: ما تنجمش راه كيما
0: في العمر وتجربه
1: في اربع جمعات وتجي كل ثلاثة ايام مقابله
0: تخدم بالموجوده
1: ما تنجمش راه سبيسيفيك واش نقول
0: يستاهل هو خدمه سبيسيفيك
1: اي جوار في العالم راه يستاهل سبيسيفيك خاطر راه اتاكون يعيش بالمونتويت اتاكون يقول لك في لغه الكوره راه يلزم يمس الشبكه في لونترينمون يلزم ريت الشبكه يلزمها تتحرك فهمت شنو نقصد الشبكه يلزمها تتمس باش يعطيك النهار لحد اما كيما قلت لك احنا كل 3 ايام مقابله كل 3 ايام مقابله راك رانا نلعبوا اليوم غدوه ديك راساج النهار اللي من بعده تحط ليكيب اون بلاس تخدم شويه تكتيك بالواقفه وتلقى روحك تكاور راهو ترافاي سبيسيفيك تحب له وقت تحب له وقف تحب له مجهود تصور الجوار راهو عنده شارج فيزيك خدم في المقابله وبعد 48 ساعة عنده مقابلة أخرى تجي تحطه طاف طاف شوف 20 كورة عمل سبرينت عمل سبرينت ما ينجمش حتى
2: لا فما وقت للترافاي سبيسيفيك
1: اكزاكتومون كيما

0: قلت له توا فان سيزون اربع جمعات على فان سيزون نلعبوا كل ما عندكش وقت باش تخدم
1: سبيسيفيك. برشا برشا ناس يتسالوا على الياس عرعار ما خذاش شانس لا قبلكم لا معني مع باتريس بومال ولا معكم انتم معني براكوني ويهاب المباركي. عرعار مازال بعيد على النيفو نتاع نتاع اساسي او حتى احتياطي ويلعب في ليكيب
0: ا شو بكل حياديه وبكل واقعيه وبكل صراحه اربع جمعات وليد ماشي البنجردين دو مير يلزمك تربح باش تمشي لدرجة تشامبيونز ليغ. اسكو عندك الوقت باش تجرب؟
2: ايه تجرب ليه ما
0: تنجمش خويا ما تنجمش تلعب واحد عنده ستة شهور ما تنجموش احنا نتحملوا المسؤولية متاع الناس الكل. جيت ماتش بنجردين يلزمك تعمل 11 وتسعة رومبلاسونات من أحسن ما فما والحاضرين باش يلعبوا الماتش هذاك. ما تنجمش تجيب واحد في في في عام لعب اربع مقابلات.
1: نفهم انه النجم يكون هو من احسن ما فما ماهوش من الحاضرين هكا
0: شو منحيوش الميريت نتاع لي جوار يلعبوا فما راهو فما تعرف قداش فما من لاتيرال دروا في الاسبيرونس
1: جايك على على
0: جوش ودروا جوش ودروا ما نجموش نحيو راهو الاسبيرونس فيها اليوم امين بن حميده الوحيد من الترجي راضي التونسي راهو رير جوش نجموش ناحية الميريت نتاع الولايد لارير دروار عندك دراغر عندك تايزن بن علي عندك كيتا اللي هو انترناسيونال عندك بوزيان
1: يسألوا برش على بوزيان
0: فهمني شنو نقصد نحكي لك في الـ في على اليمين وعلى اليسار يعني فعندك الشوا بار كونتر كيما قلت لك بن جاردين يلزمك تعمل احسن ايكيب حاضره للماتش هذاك والحمد لله مادام ربي وفقنا ونجحنا وربحنا سيكيوسيور اللي احنا حطينا احسن ما فما نهارتها
1: معناها باش تعطيني نفس الاجابه على بوزيان
0: هذاك هو
1: نوعي شوي
0: ايش اقول لك بوزيان خويا بوزيان بوزيان خويا
1: نحاولوا ايهاب حتى نفهمك ناس تبع فينا وبكثافه كالعاده دونك نحاولوا نوصلوا شويه سالتهم برشا ناس يسالوا على بوزيان وهو سؤال متداول عنده اكثر من عام على بوزيان والموحلي نحبوا ناخذوا رايك في هذا
0: بوزيان بوزيان راه يتمرن مع المجموعه ومن بعد سيدي شوا تايزن قبله بن علي قبله ماهيش عيب كنت انا نلعب سامح يلعب في الشامبيونز ليغ وانا نلعب في الشامبيونا فهمت وفما ارير دروا اخر اورليست يعني سيدي شوا فهمت شنو نقصد من ناحيه شنو ميريت للناس اللي قاعده يلعب تايزون ماتش المتلاوي ماركه في التيران المتلاوي ماركه بونت وعطى اسيست ماتش فهمت شنو نقصد
2: في الفانتسيزون
0: يعطيك الصحه
2: تايزون عمل ماتشات
0: انا صح عليه انا ندافع هكا مانيش ندافع نحكي في الحقيقه خاطر انا راني قديم نعاود ميساج خنعاودها مره اخرى لان نحكي راني على اربع جمعات اللي عشتهم
1: صحيح صحيح.
0: يعني انا برموا بن علي عمل لي يلزمه كايتا عاد متلوي ماتش عالمي كايتا وكايتا راهو انترناسيونال زاد ما ننساوش المشكله ذي عندك دراكر زاد اللي بليسي وعندك بوزيان انا كما قلت لك جينا ماتش بنجردين يلزمك تربح ما تنجمش تجي تلعب عرعاري عنده عام ما لعبش فيه برشا مقابلات
2: ما تنجمش تجي كومبروندر اللي بوزيان جايته غالطه مثلا معناتها كي انا مثلا عندي ملاعبيه في البوست هذاك وهو جوار كان يلعب في في, في السويد
1: أيه.
2: في كيب كونفيرمي وصل حتى قائد فريق جاء من الاول لعب كيلكو ماتش مش برشا لعب ظهر لي دو تروا ماتش في المقابله اللي رجع فيها الجبري نسيت كونتر ايكيب من الافريق وقت الترجي يلعب في التور بريليمينير وقتها الناس قالت والله لاتيرال هذا مهم ايهاب تعرف انت كنت سورتو تريز اوفونسيف انت في البوست هذاك كنت تفكرك مليح حتى في الترجي كنت تطلع وتطلع لي سونتر بوزيان وقت شافت فيه العباد خصال وكونه معناها ملاعب ينجم يقدم الاضافه بعد بوجود كيتا كما قلت وبن علي اللي معناها كان في بيريود يتضرب ويرجع وديفوا معناها غاب مده ورجع بن علي معناتها ملاعبي كوستور
0: لعب ديفونسيف اوفونسيف
2: نعرف مليح اما الكثره نتاع لي لاتيرو خليته يكون ضحيه معناتها بوزيان ينجم معناتها في الموسم الجاي يقع التحدث معاه ممكن يواصل معناها ويحطوه في البروجي نتاعهم كيما نجم زاد يعلموه باش يشوف مستقبله على خاطر
1: انا
2: نفهم مش معناها ملاعبي ونحس في بلاصه ان جوار راهو يقعد ما يلعبش راهو ايهاب احنا ملاعبيه وراهو البنك يقلق والجرادان يقلق سورتو كي العبد يبدا يشوف يروح وينجم يقدم حاجه وهو معناتها ديليسي معناتها يلزمه يمشي ايور ويشوف مستقبله ايور خير
0: حاجه اخرى وليد انت تعرف كات لاتيرو اربع ارير دروا في فريق اسكو على 50 ماتش ينجم ما تنجمش تقسمهم. فما واحد راه باش يلعب ماتش زوز ثلاثة، اللي من بعده باش يلعب سبعة ثمانية تسعة،
1: اذا كان دورتش يلعب زوز
0: اكزاكتومون. انا نتفكر فما عامين اللي خذيت تروازيام، اللي خذيت حمرة، اللي خذيت حتى شيء، عملت انشينمون تاع عامين من لعب لعب الماتشات الكل. يعني اللي وراي
1: سامح، اللي وراي فهمت، اللي وراي سامح قعدت على البنك وقعدت العب.
0: وبول فينين في النقطة هذه عرعار، راهو كي طلعنا واحد من الناس كي طلع الستاف هذا راهو ما كانش يتمرن مع الاكابر. احنا رجعناه باش يتمرن في الاكابر، كان يترينا في مع الاكابر بي، ورجعناه احنا في
1: الفيكتيف. بالضبط. خليني فقط معناها الناس العدد الكبيره اللي تبع فينا، فما اسئله راهو ما نجمش يجاوب عليهم يا هاب، على خاطر هي يا اما من اختصاص الاداره ولا من اختصاص الناس اللي باش تعمل ريكروتمون. وهو يتحدث فقط على الاربعه جمعات اللي عدوهم في الفان سيزون نتاع الترجي. فما بوادر ايجابيه كشبان كي نشوفوا الحميدي، نشوفوا خاصه هيثم ضو قاعد قاعد فما فما لاعبيه صغار قاعدين محب الترجي اللي يسمع الان، كيفاش نجم تهنيه للمستقبل في الموسم القادم ولا المواسم اللي جايه؟
0: فما فما فما برشا قلت لك قبيلي، كان تفكر قلت لك كان ترشحت ساقيه الدير، كنا باش نشوفوا لاعبين شبان اخرين اول مره يلعبوا في الترجي الرياضي التونسي. عليه خاطر عندك عندك على شنو تدلل، عندك الكاليتي، عندك من 2009 ل 10 ل 8 ل 7 ل 6 فريمون عندك عندك برشا. واحنا راهو طلعنا بريسكرا ومقابله مقابله الكاس، راهو نحكيو على 9 10 شبان طلعناهم.
1: شفنا تويتي زيد،
0: شفنا تويتي، فما امين الله الحميدي، فما ضو، فما
1: الحبوبي،
0: فما العيفاوي الحارس زيد طلعناه، فما سيريغو الحارس
1: زيد طلعناه، الحراس امين الله مميش زيد رجع في وقت صعيب اصابه بشير بسعيد جد في الفان سيزون وامين كان متعدي يعني باساج خايب الحقيقه، كان رزيننا زيد على كتافه كمان.
0: الحقيقه مميش عمل مقابلات محترمه جدا، ووقت استحقته الترجي واستحقوه اصحابه لقاوه بريزو سورتو في اللي باراد. والحاجه اللي عجبتني برشا اللي سون فروا اللي عنده سورتو في اللعب بسقيه، اللي ترياليز في السورتي دو بال، في لي رونفيرسمون، في لي سولتوش، في البريز ديسيزيون بسقيه، في اللي بالاريتي اللي تي بريزو. الحقيقه عمل خمسه مقابلات محترمه وكهو هذيك هي الاسبيرونس اللي نثبت عليها. انا لعبت بريسك 8 سنوات في الـ في الـ في الاسبيرونس، راه عمرها من الاسبيرونس كانت تلعب جارديان واحد، راه
1: صحيح
0: ما هزينا حتى تيتر بلقب حارس واحد. معز كان مع فاروق، معز كان مع رامي، معز كان
1: حتى
0: مع
1: قبلت زي حمد
0: القصر من الاسبيرونس تلعب جارديان واحد. فهذيك هي بتيتر زيد الراوي الخدمة مع وسيم زيد ما نحيولوش الميريت متاعه مع وسيم نوارة وستاف الكل اللي ليه بالحراس. فما خدمة وفما البشير ودبشي وامان وعيفاوي الكاتريام، فما حتى المنافسه كانت تقوي فيهم حتى في اللونترينمون. ابار لي
1: تواصل في الستاف، شنو المعلومه اللي عندك؟
0: ما والله ما فما، مازال ما فما حتى شيء. السكيسور كان فما حاجه تو تخرج على الصفحه نتاع النادي
1: سوا الصفحه، راح نخرجوا قبل
0: والله مازال ما فما، مازال ما فما حتى شيء
1: والله. نستنى الصفحات نخرجوا احنا، مازال فما حاجة. في العاده ان الكرونيكور منهم وليد الكرونيكور العزيز صديق العزيز، نقول 10 ثواني ونكملوا 10 ثواني اذا كان عندك امتي مساج للبوبليك ولا الاداره او لاي شخص.
0: لا باش نعاود نقول مبروك الترجي الرياضي التونسي لقب الكاس على الجماهير الكل وعلى الهيئه المديره ولاعبين وستاف العائله الترجيه الكل. موسم وفاء بالباهي نتاعو بالخايب، موسم كيما المواسم الكل تعدى على روحه وفاء. توا عندنا مواسم قدامنا ان شاء الله الريكروتمون يجيو، ان شاء الله اللي الجوار اللي يستحقوا باش يقعدوا تو يقعدوا، ان شاء الله فما خدمه الاداره انا متاكد، وكيما الناس الكل اللي باش يعملوا خدمه كبيره ان شاء الله. ان شاء الله العام الجاي نلقاو الترجي في المكانه نتاعها اللي ينتظروها الشارع الرياضي التونسي كله وجماهيرهم سيرتو.
1: هذا هو، شكرا لك هاب، يعطيك صحة، شكرا على تلبية الدعوة، نبارك لك. أول تيتر كمدرب، إن شاء الله المسيرة تواصل، برشا كلام به قاعد يتقال عليك في كمدرب، نتمنى لك النجاح لكل ياب ان شاء الله موفق. مبروك مره اخرى جماهير ترجي. قبل ما نكمل عندي ديديكاس ونحب نتمنى الاوس عيد ميلاد سعيد. اوس بوطار يحتفل اليوم بعيد ميلاده 18. ام امل وابوه معز واخته ايلين وجدته فتحيه وسعاد وكل خالاته سماح ومجده وعموماته صالح واشرف واصحابه ياسين وخليل وشهاب. معز بوطار كتب لي الحومه الكل وايوب بيتمنى له عيد ميلاد سعيد وكل عام وهو حي بألف خير. هكا نقول لك اوس عيد ميلاد 18. هذا هو. شكرا لكم. كملنا هكا مع ريكاب سبور. شكرا لك إيهاب. شكرا وليد العيشري. دالي كنت معنا في الاخراج. وسيم في الاخراج الرقمي. يجيكم صيف توت سويت في الاخبار.

0: Publicité. Calypso.
1: Samedi 6 juin, l'attente est finie. L'ouverture officielle du Calypso Armamet avec le grand DJ français Sébastien Léger. Sébastien Léger pour l'ouverture du Calypso, c'est le samedi 6 juin avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Carthage Travel Events et Mosaic FM. Calypso, what else?
2: راديو موزايك اف ام تونس. الاخبار.
3: مستمعي اذاعه موزايك اف ام تحيه طيبه. هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس تقضي بإدانة عناصر شبكة إجرامية خطيرة مختصة في قرصنة البطاقات البنكية الدولية، وتصدر في حقهم أحكاما بالسجن بلغت في مجملها 10 سنوات. وتشير تفاصيل الملف إلى أن أفراد العصابة عمدوا استدراج الضحايا تحت غطاء عمليات شراء وهمية وتسوق إلكتروني عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي، وفور حصولهم على البيانات السرية للبطاقات البنكية الأجنبية يقومون بقرصنتها وسحب مبالغ مالية متفاوتة دون علم أصحابها. مخيم العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعمرة من ولاية صفاقس يستقبل اليوم 81 من الراغبين في العودة الطوعية، من بينهم 68 شخصا قادم اليوم من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصاريح وتذكر السفر لهم. والمشرف العام على المخيم يفيد في تصريح لموزايك أن مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية كان في البداية مشروعا موجها للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء الموجودين بمعتمديتي العمرة وجبنيانة، ثم تطور المشروع بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسية، حيث تقوم وحدات الحرس الوطني مع الهلال الأحمر بحملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية وخصوصا في الولايات التي تشهد تدفقا كبيرا للمهاجرين غير النظاميين.
4: بالتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي تقوم وحدات الحرس الوطني مع الهلال الأحمر التونسي حملات تحسيسية في كامل تراب الجمهورية وخاصة في الولايات التي تشهد فيها التدفق متاع الأفارقة جنوب الصحراء، على غرار ولاية تونس، ولاية أريانا، ولاية سوسة، ولاية نابل. تم أحداث نقاط تجمع وبرمجة زوز رحلات في الأسبوع الثلاثاء والسبت دونك لاستقبال الأفارقة هذوما اللي راغبين في العودة الطوعية لبلدان. بالحافلة اللي وصلت اليوم دونك حاليا الموجود في المخ مخيم 300 شخص. المخيم هذا الملاحظ أنه راهم ما يستقبل كان الناس اللي تحب ترجع طوعيا لبلدانهم، حتى حد ما يقعد فيه ما هوش راغب في العودة الطوعية. الناس اللي تحب تروح كما شفتوا الحافلة اللي فيها 68 نقسموهم، فما ناس عندها باسبورات وناس ما عندهاش. بالنسبة للناس اللي عندها باسبورات في الحين نقع تسجيله والتنسيق مع الخطوط الجوية التونسية لاقتناء التذاكر. أقصى تقدير للبقاء الشخص اللي عنده باسبور هو بين 24 ساعة 72 ساعة، بل البقية اللي عندهم معناتها وثائق تثبت الجنسية متاعه البلد المنشأ دونك ديريكت ما ناخذوا الوثيقة ويقع أخذ صورة شمسية ليه وتحضير ملف، معناتها في ظرف 12 ساعة يكون عند السفارة والقنصلية اللي عادة يبقى تحضير البطاقة العبور تقعد بين أسبوع وعشرة أيام.
3: في الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران مستمرة، وإن التقارير الواردة عن وقف المفاوضات بين الجانبين قبل بضعة أيام كاذبة ومضللة. مسؤول إسرائيلي يقول لهيئة البث الرسمية أن تل أبيب لا تتوقع شن هجوم على بيروت بسبب الضغط الأمريكي، لأنه أكد عدم انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من المنطقة الأمنية التي تتوغل فيها إسرائيل داخل الحدود اللبنانية. كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول في الإدارة الأمريكية قوله إنه لا توجد بالضرورة قيود على العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان. إلى هنا نصل إلى ختام الموجز الإخباري، قدمه لكم سيف الدين المهري. المزيد من الأخبار تجدونها على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع شاكر بسباس وكامل فريق برنامج واحد من الناس. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس.
5: واحد من الناس. واحد من الناس. سبعة لفريق التحليل. شاكر بسباس.
6: ثم تسمعوا في واحد من الناس على موزايك اف ام. مرحبا بكم في حلقة جديدة يوميا كالعادة من الاثنين للخميس من 7 إلى 8. حديثنا يكون اليوم بيكون عن التاريخ وعن كتاب وعن مؤلف للصديق والدكتور مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس. باش نحاولوا ناخذوا واحده من هذه المختارات في هذه الحلقه. مختار الخلفاوي، سعيد باستقبالك، مرحبا بك.
7: اهلا وسهلا، مساء الخير شاكر. ملا كاين نستأنف حديثنا اللي هو عنده ليله،
6: والله عنده
7: انا ويقو حتى مروان زاد كيف كاين البارح في الايام،
6: كاين البارح في الايام. التاريخ لا يقول وداعا، مؤلف نرجعوا فيه ساعة قبل كل شيء لشخص مختار الخلفاوي الشغوف واللي عنده هواء بالتاريخ. فقعدوا معنا في الاستماع، راجعين بعد الفاصل.
5: واحد من الناس، واحد من الناس.
8: نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
5: أول ساعة موزيكا فام دفام.
8: نادي فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
5: موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس، واحد من الناس.
6: مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس عن دار الكتاب تونس، مؤلف جديد. للي يعرف الدكتور مختار الخلفاوي، متحصل على التبريز والدكتوراه في الأدب واللغة والحضارة العربية من كلية الأداب والفنون والإنسانيات بمنوبة، وعندك أيضا كل مؤلفاتك تقريبا عن التاريخ، عتبات في الكلام على الكلام، ديمقراطية إن شاء الله، هل غدرنا السقيفة، الحنابلة الجدد في تونس، المحروسة. أنت اللي ما تقولش للتاريخ وداعا مختار الخلفاوي.
7: يظهر لي هذاك علاش شاكر، هو فعلا أنا الكتاب ليس في التاريخ، هو في الكتابة، والكتابة أحيانا تكون عندها مضمون تاعها في التاريخ، أحيانا يكون في الاجتماع في العمران، أحيانا يكون في التربية، أحيانا يكون في الشأن الجاري في الصحافة. إذن الموضوع هو الكتاب كسائر تقريب المؤلفات الأخرى السابقة، هي تندرج ضمن أفق أوسع شوية شكر، هو تاريخ الأفكار، تاريخ الذهنيات. من خلال مدخل تاريخ الأفكار، تاريخ الذهنيات، نجمو نمشيه شوية ونشوفوا التاريخ العام. هذا تاريخ عام، لأني أنا في كتابي الأخير التاريخ لا يقول وداعا، مختارات من تاريخ تونس كما ذكرت أنت الآن، بتقديم الأستاذ عبد الواحد المكني، تحية لي، ودار الكتاب وتصميم الغلاف الجميل كما تلاحظ الآن شاكر، من تصميم الفنان الرسام توفيق عمران، وطبعا
6: طبعا باش صديق كان ضيف لهنا
7: طبعا، وتوفيق عمران تلاحظ ديما ثم عنده الطابع متاعه موجود في أنه يعكس التصميم، يعكس الفكرة، والفكرة تلاحظ أنت فكرة التعاود والعودة والإعادة. التاريخ لا يعيد نفسه بالطريقة اللي يحكيه عليها، لكن يمكن أن التاريخ يرجع يعاود نفسه إذا لم نعي الدرس منه. هذاك علاش، لأنه الفكرة اللي قاعدة شايعة وأنا حبيت الحقيقة نتناولها بالنقد، وهو أنه نتعامل مع التاريخ على أساس أنه ماضي منقضي من شيرة، ومن شيرة ثانية أنه حاجة للحفظ، حتى أنك يكون تلامذة شاكر يقول لك اسمعني في البكالوريا كما توا إن شاء الله ينجحوا وليداتنا وبناتنا في البكالوريا، يقولوا يا أخي التاريخ حفظته ولا مازلت؟ يقولوا لا مازلت، مادة الحفظ نخلوها في الأخر. التاريخ ليس للحفظ، التاريخ للاعتبار،
6: وليس للحفظ بزوز معاني،
7: وليس للحفظ بمعنى أحفظ وترك، وليس للحفظ بمعنى الاستظهار، أي أنك تحفظ حاجة وتستظهرها كالمحفوظات. التاريخ للاعتبار،
6: وكأنك شفت حاجات ربما خليتك تعاود القراءة الأخرى. أكيد. للتاريخ مختلف.
7: أكيد علاش، وانت قلت تحكي لي توا في قبل ما ندخلوا في اللونتين شاكر، قلت لي انت ثم درج فارغ تيروار قجر، انت شوف الملامح بتاع الشباب بتاعنا، شباب كهول بل حتى المتقدمين في العمر، احكي معاه كل واحد تاريخ تونس يقولك تونس بدايتك النهار، اما بدات اللي كبير شويه يقولك بدات مع بورقيبه، واللي جاء من بعد يقولك اي بدات مع بن علي، واللي توا يخبروا الدنيا بدات بعد الثوره تاع 2011، ما يعرفوش انه البلاد هذه تاريخها طويل بعيد برشا، تعديت عليها حقب وعصور وقامت فيها دول وطاحت دول. إذن الإقجار الفارغ هو أنه ما نعرفوش تاريخ بلادنا،
6: وفيه معناها محطات نفخر بها مختار الخلفاوي.
7: هو شوف شاكر، خليني نشتبك معاك منذ البداية. نعرفك أنت إنسان ديمقراطي وساعة الصدر، نشتبك معاك.
6: نشتبك.
7: هو التاريخ ليس للتمجيد، أنا راني لست من هذا النوع أنه أمشي إلى التاريخ. أسمعني، التاريخ متاعنا تاريخ أمجاد
9: في بعض منه
7: شوف أي فيه لكن أنا التاريخ نقوله تاريخ اعتبار، أي كنشوف أنا مثلا العينة اللي خذيتها، أنا خذيت عينة من تاريخ تونس في 1705، تاريخ قيام الدولة الحسينية 1705، وصلت حتى للربوع الأولاني من القرن العشرين 1925،
6: أنقاض الدولة المرادية
7: هذيك البداية النشأة، ووقفت بها أنا في جزء أول لأنه هذا مشروع يعني مازال باقي من الأجزاء. وقفت عام 1925 عند تشكل وتبلور النخبة بتاع الحركة الوطنية، أما الحزبية حركة الشباب التونسي أو الحزب الحر الدستوري التونسي الثعالبي ورفاقه، ثم تشكل الوعي النقابي مع قيام جماعة عموم العمل التونسية محمد علي الحامي 24-25،
6: وهي فترة الثلاثينات فترة غنية حتى ثقافيا.
7: تماما. إذن أنا عودتي إلى التاريخ، عودتي إلى التاريخ ليس للتمجيد ونفس الشيء ليست للمحاكمة أو الإدانة، يعني مش نرجع للتاريخ حتى نعمل محاكمات لأشخاص مروا في هالبلاد ونقولوا فلان بيه وفلان عليه وما كاروش وحقه ما حقوش، لا
6: الإسقاط
7: هذاك إسقاط، أما أنا أعود إليه للاعتبار، بمعنى أنه ناقف شنو شروط قيام الدولة، شنو شروط بقاء الملك، هل الظلم يقيم دولة أم إن الظلم مؤذن بخراب العمران، ما الذي يجعل من حاكم ما نتحدث عليه الآن كما حمودة باشا جاء من عام 1782 حتى العام 1814 يقولوا عليه هذا واحد من بنات الدولة التونسية، ما يحكيوش عليه برشا الشباب أو الناس
6: حتى يعرفوه،
7: لأنه هذاك كنت أتذكر أنت الباجي قائد السبسي الله يرحمه مرة هكا يعمل في جولة في القصر وقف قدام الصورة نتاع حمودة باشا وقال هذا واحد من الباتيسور الكبار، لأنه فعلا ما يعرفوش الناس يتوقفوا عند فلان وفلان كعبتين. أما حمودة باشا وعلاش نحكيوا عليه من عام 1782 حتى 1814 تاريخ وفاته، لأنه فعلا هذا بناء شروط الدولة، عمل الإدارة، عمل الجباية، عمل الديوانة، عمل البنية التحتية، قناطر وطرقات، وهو اللي بدأ يا سي شاكر، وهذا من الأشياء اللي مشيت لها بالبحث وصلت لها بشوي بشوية. حمودة باشا كان هو اللي بدأ في تبليط الحي الأوروبي اللي تسمى من بعد المدينة تونس، شارع بورقيبة بالبحر وطريق البحرية اللي هز للبحيرة، بحيرة تونس تجي انتوا، كانت كلها خلاء، كانت كلها أوساخ، كانت هضاب وجبال من الأوساخ، حتى أنه أحمد فارس الشدياق زار تونس وعمل قصيدة هجائية قال كي يتعدى البلاد العربي يلقى الأوساخ، الأوساخ وهي تعرفوين ببحر توا، شارع بورقيبة اللي كان اسمه شارع البحرية
6: قلب البلاد،
7: طريق البحرية، ثم شارع البحرية، شارع جول فيري، شارع بورقيبة الآن
6: حاليا،
7: هو اللي بدأ في تبليطه، الماء كان في مستوى الأفريقا، الماء كان هناك وبدأ في تبليطها وعبيها بك الشيء أكل فواضل وأكل هضاب متاع اللي كانت تنزل من المدينة العربي، وكانت الخنادق تنزل من المدينة العربي، يعني كانت ما كانت تخيل أنت فقط، هو اللي بدأ اللي قام بتبليطه، قام بمليان بدفع الماء حتى رجع إلى الوراء، وبدأت بشوية بشوية تتبنى، أول حاجة تبنيت في المنطقة هذيك هي القنصلية العامة الفرنسية اللي تو سفارة فرنسا،
6: أول حاجة تبنيت،
7: أول حاجة 1859 هي أول واحدة تبنيت، زوز ثلاثة دور من هنا وهناك، ثم مساكن بتاع قلالة زواولة، منين جايين هذوما تطلين ومالطية اللي هما زواولة كانوا وقتها غادي وسكان المدينة،
6: كانوا يحقوا طلين لتونس،
7: كانوا يحقوا تونس وسكان المدينة كانوا يشوف فيهم زواولة هذوكم، بعد شوية بشوية الحي الأوروبي انهض، جبدنا حلينا محل شاهد شاكر باش نقول لك انه شوف شبابنا كي يعرف يقول لك هالسيد هذا نحكيه عليه لانه بناء، اذا نحن نحكيه على الحكام اللي تعدوا على تونس اللي بنوا، نحكيه على احمد دبي مثلا، احمد دبي صاحب الرحله المشهوره الى فرنسا، واللي كان معه احمد بن ابي الضياف، واللي كان معه خير الدين التونسي، وبعد في اتحاف اهل الزمان باخبار ملوك تونس وعهد الامان شفنا خير الدين كيف تاثر بالحضاره والتحضر والتمدن الغربي والفرنسي، وجاء لتونس حب يعمل كيفه، وبدات الانجازات في الغاء الرق، في اعداد مشروع الاول لعهد الأمان
6: والبناءات المعمارية
7: لدستور 61 ثم البناء والتعمير. إذن الحكام يذكرون لا بظلمهم وبطشهم وفتكهم، الحكام الذين مروا في تاريخ البلاد يذكرون لبنوا، اللي خلوا أثر، اللي عدلوا. إذن هذا التاريخ كيف نرى إليه أنه خير مؤدب، خير خير يعني خير اعتبار هو في التاريخ.
6: هذا المعيار اللي اخترت به الفترة الزمنية مختار الخلفاوي لهذا الجزء الأول، خلينا نقوله لأنه نعرف
7: عندي
6: ثم أجزاء أخرى.
7: صحيح، وقريب أجزاء أخرى فيها التاريخ الاجتماعي والتاريخ الثقافي، فيه الذاكرة الشعبية، لأني لا أعتمد على المصادر الكلاسيكية الأكاديمية عند باحث التاريخ، فأنا لست مؤرخا. أنا نعتمد أيضا على المصادر الشفوية، نعتمد على الغاني، على الشعر الشعبي، على الذاكرة وما تثبته من حوادث ومن وقائع. هذاك علاش
6: أنا قد قد في معناها في الأحيان قد يمكن معناها يتشك فيها الروايات الشفوية.
7: شوف شاكر،
6: لكن أعرف أنك أنت مدقق فيه.
7: أنا مدقق محقق، بمعنى أنه تلقى عندي إضافة، لكن الإضافة مش فيكسيون، مش ظفيرة مثلا خرافة خيالية، حاجة باهية تتعمل في الدراما، تتعمل في السينما
6: طبعا.
7: أما أنا نقول أنه نضيف أشياء أحيانا لا يلتفت إليها مش المؤرخ، مدرس التاريخ مثلا، وهي التي تشد الناس. علشان يجوني ناس حتى درسين في التاريخ مرحلة الثالثة ماستر وأطريح وأساتذة، يقولوا لي علاش هذه المسألة دي نعرفها في البرنامج لكن مش كما تقولها أنت. أنا مثلا أعطيك مثال، أنا أهتم بالحكاية التاريخية، أي أني نلتفت إلى التفاصيل التي لا يتم الاهتمام بها في العادة. نعطيك مثال، نعطيك مثال باش نقربه. قالك بالمثال يتضح الحال،
6: واضح.
7: يا شيخ كنت تقول تحلبني انت ما قلت انت اسمع، اما يظل عندك تجربه في في الحلبان انت.
6: الحديث ذو شجون،
7: هو ذو شجون. وانا كما اقول لك، انا كي نبدا ناس نحبهم،
6: وانا زاد اخويا
7: والله كي نبدا ناس نحبهم الحقيقه، انا يعني تو نحبكم الكل، نحب الاذاعه دونك نسرح.
6: لو نستنى في حضورك في هذا البرنامج لانك من المستمعين الاوفياء.
7: انت طبعا ديما كي نسمع ضيوفك كل شيء واحد بالناس نسمعها ديما، ونرجع لك نقول لك شيء كذا كذا وكذا، تصويب تدقيق اضافه الى اخره. قلت لك محل شاهد، محل شاهد مثلا في ثم فصل بديت به انا من الاول اسمه الملك عقيم. علاش يقول القائل؟ نقول لك هو الملك عقيم بمعنى انه في السلطه الكرسي لا يعترف لبو لا بخو لا بصاحب لا بولد عم. تلقى الخو يقتل خوه، الولد يغور على ابوه، الاصحاب شوفوا التاريخ نتاعنا القريب، اصحاب مشاو مع بعضهم، ولكن بعد الاستقلال اتقامت محاكمات كما وقع في عهد الزعيم بورقيبه. وزعيم بورقيبه رجل عظيم، ولكنه بالمعيار يعني يقول لك انيمال بوليتيك، حيوان سياسي بالمعنى الايجابي يعني يعرف السياسه، بلا أصحابه علي بلهوان صلاح بن يوسف وغيره.
6: لا تقبل القسمة، السلطة
7: السلطة لا تقبل آلهتان، يلزم رب إله واحد، إله واحد. في الملك عقيم اللي هي حكاية ترجع لهارون الرشيد، معناها قالها في توصية لابنيها المأمون والأمين، ولكن تم استعارة هذه الجملة عندما هم يونس بن علي باشا بي بقتل عمه حسين بن علي اللي كان هارب للقروان عام 1746 هرب قبل من الأول، ولكن من بعد عندما تمكن منه جاء هارب حسين بن علي وعلى الجواد نتاعه في حصاره للقروان، جاء هارب طاح، هو طاح وجيه ولد خوه وسل، مش ولد خوه، هو ولد خوه، لأنه الفتنة بين علي باشا وبين حسين بن علي هكا ولا هذا يونس ولد علي باشا، يعني ولد خوه في مقام حفيده هكا ولا يا شاكر. بس
6: هو حسين بن علي ما كانش منه عنده ولاد علي،
7: هذيك باش نجي، هذيك باش نجي الحكايه. هو هم به وغزر له قال له كيف يعني اتقتلني وانا قد ختمت اباك، طهربوه. قال له انا ابوك طهر في حجري. قالوا بوك انت يا علي بي
6: اللي باش تقتلني معنا،
7: وانت باش تقتلني من اجله، انا طهرته في حجري. قال لك زلو، قال له الملك عقيم، معناها الله غالب، سياسه البوليتيك. قصت راسه وبعث راسه، بعثوا البوه في باردو لهنا، علي باشا بي بعثوا البوه لهنا يقولوا انه لما شافوا بكاء
6: أثري.
7: شوفوا بكاء لانه عمه اللي طهر وعمه فعلا يعني عمه ريحه بوه
6: واللي عم
7: ولكن قبل انه الراس دفن هانو في خارج تربه البيت اللي هي تدفن فيها راس حسين بن علي ويقولوا انه من بعد بمده خلطوا
6: بقيت
7: الجثه بقيت الجثه وهزوها من بعد حتى للبلاد العربي غادي منها قريب من التربه هزوها بلاصه هي اسمها سيدي قاسم التربه اللي تدفن فيها حسين بن علي التواري موجوده غادي لمحل مخربه ماهيش لهين بها هبطوها في كريته من بعد وحتى الغادي المهم الملك حقيم انا كي نحكي الحكايه نقول انه شوف نعطي تفسيرات معينه لماذا السلطه احيانا تستدعي البطش تستدعي انه الواحد معناها ما عادش يشوف بك العواطف والمشاعر
6: ولا روابط الدم ولا غيره
7: ولا روابط الدم عقيم يعترفش لا يجيب لا يجيبوه لا يلد ولا يولد هنا هذيك الحكايه هذيك حكايه هذيك حسين بن علي هو سمى ولي العهد نتاعو علي بي قلت خوه سماه ولي العهد نتاعو
6: لما قبل ما
7: بي لمحال خاطر هو ما كانش عنده صغار لكن في الأثناء تزوج بعلجية
6: جارية
7: بجارية جنوية من جنوة الجارية هذه ماريا اسمها ماريا ماريا من عائلة جنوية كانت بوها وأهلها كانوا شاكر هذوما سادة البحار متعرف جمهورية جنوة قبل الوحدة الإيطالية جي بعد مدة هذه عائلتها كانوا يحكموا في الفار نتاع تبرق القلعة لأنه القلعة
6: كانت مبلاصة هي ديجا اسمها تباركينو في
7: تماما هي تبرق
6: في إيطاليا
7: كانت منطقة مستعمرة محتلة فما شوي حس في وذني ما عارش صحيح ولا
6: هذاك التبيه
7: عادي
6: وانت متعود انت قلت لي
7: عادي جميلي لا انا بدي نرد لدن شيخ هذاك راه باش نطول معك
6: باش نعرف
7: كانت عباش نطول
6: لا انا هم نطولوا بالعكس
7: شوف العائله في غادي بوها في
6: يعني تبرقه كانت مستعمره ساكنه
7: المهم دونك هي في رحله من الرحلات بين تبرقه وبين جنوة تم اسرها كمتعرفة القرصنه البحريه كانت
6: ونحن كنا ملوك القرصنه في
7: وطبعا قرصنوها جابوها اهدوها لحسين بن علي هي بنت 18 هداو له ماريا حبها ولا يتربش بها يسميها منانة ولات منانة منانة هذه جابت له أولاد والبيت جابت له محمد رشيد بي ومحمود بي وعلي بي جابت له ثلاثة كي جابت له ثلاثة جاو هاك الجماعة تعرف انت
6: الحاشية
7: الحاشية هذوما لا يخلو منهم عصر قالوا له توا كيفاش انت ولادك هاي جابت لك امرأة ولادك من صلبك واش تقعد عاتي ولاية العهد وبي لمحال الولد خوك مو لاباس وبدأ يزنوا عليه كلمة منا وكلمة منا وكلمة من غادي حتى اقتنع انه وصل ولده عمره تقريبا 15 سنة وقال يعني صارح
6: ولد خوه
7: انه ما عادش ولايه العهد حب يكرمه قالوا نكرمك اللي تحب عليه ولكن ولايه العهد باش تمشي لولدي فثار عليه ووقعت الفتنه الحسينيه البشي انا كي نحكي الحكايه نعطي اهميه كبيره برشا الماريه المنانه اللي شدوها سابيه شدوها سابيه في قرصنه في البحر وجابوها عاشت عند البي في الحريم نتاعو قداش عاشت يا شكل بسباس 20 عام شوف عاشت 20 عام وعندما اندلعت الفتنة سنة 1728 يقال اختفت ماريا منانة من حريم البي وين مشيت غادرت واكتشفت بعد مدة انها رجعت الى جنوة عائلتها ما اعترفوش بها قالوا لها انت مطورنا
6: مطورنا مبدل جنسيا مبدل
7: بدل دينك
6: بدل دينك
7: لانها اسلمت ما تعرفش البي تونس يلزم ياخذها الا ما تولي ما كانت سبيه هي سبيه ما تولي ام ولد
6: تولي حره سودي.
7: حره يلزم تسلم المهم اعتبروها قالوا لها انت مطورنا فما اعترفوش بها ايش عملت ماريا عدات بقيه حياتها قربت 60 عام فوق ال 20 وصلت ال 100 ماتت هي عدات وين سي شاكر في دير رهبنه في جنوة مشيت الجبل في دير عاشت الرهبنة وحدها امرأة في دير في جبل المنسي أنا شو نقول أنا نقول هالسيدة هذه اللي قاعدة تعيش الآن الوحدة في الدير
6: الزهد.
7: أولادها على بعد أميال جنوب المتوسط وقتها السلالة متاعها هي تحكم في تونس معناها سلالتها من بعد محمد رشيد وعلي ومحمود وبقية بيات تونس بكلها أولادك السيدة هذيك
6: الزاهدة في الحياة
7: الزاهدة ورهبنة عادة كي نعمل أكل
6: مقاربة.
7: أكل مقاربة بين واحد اختار الرهبنة والدير لقضاء بقية حياته وبين أنه أولادها على بعد أقل من مئات يعني
6: فراسخ اللي نقول
7: أي بقى فراسخ ألا فراسخ قوية هذه قوية هذه شكل هذه فراسخ هذه بتاع جمال بتاع صحرا ما في البحر يقولوا أميال على بعد بعض الأميال أولادها يحكموا في سلالة يحكموا في تونس. إذن أن نهتم بالحكاية اللي هي موجودة في التاريخ
6: سهل.
7: لكن لا يلتفتوا إلى درس التاريخ ما يتلفش الحكاية اللي يقريها مع الحوايج أخرى.
6: والجميل أنه حكاية التاريخ معاك مختار تولي عندها بعد آخر طريقة أخرى في القص وأنت تبدع في ذلك. فقعدوا معنا في الاستماع رجعين بعد الفاصل. مختار الخلفاوي التاريخ لا يقول وداعا هذا الكتاب ننصحكم باش تقراوه رجعين بعد الفاصل.

0: Attention, ni oui, ni non. شاركوا معنا على 71-113-ألف وكل ليلة انتوما من الرابحين بنتلا فام من الاثنين للجمعة من 9 لنص الليل معي أنا يسري جديدي على موزيكا فام الأولى في تونس. واحد من الناس واحد من الناس
1: زينا معكم في واحد من الناس على موزيكا فام. ضيفي مختار الخلفاوي، التاريخ لا يقول وداعا، هذا آخر كتاب مختار الخلفاوي. وقبل الفاصل كنا نحكيه على اهتماماتك مختار في المختارات أو في المقتطفات من القصص والحكايات اللي تختارهم باش تحكيهم. ثم رابط بين القصص الكل مختار، ثم بحث في زاوية تختارها لكتابة، أو أنا أقول كتابة وهي بالحق كتابة لأنك تعاود تكتب القصة من زاوية أخرى كما يقول سي عبد الواحد بلا فانتازيا.
2: بلا فانتازيا صحيح. أي تحية سي عبد الواحد المكني فعلا، لأنه هو كان متابع لهذا الكتاب
1: وقدم الكتاب
2: شوف شكر بدنا حديثا بكري والحديث والسجون ومرات الحديث والسجون جوا نحي ثلاثة نقاط
1: صحيح
2: بالمعنى بالمعنى الواحد فيه فيش بدا حديث شوف شكر العينة يقول قاي المختارات، والمختارات ديما فيها جانب ذاتي
1: طبعا.
2: شو معناها؟ يسموها الأنتولوجيا كما المختارات الشعرية والأدبية، معناها كل واحد والذوق نتاعه. أنا في التاريخ، التاريخ موجود بصرف النظر علي أنا التاريخ موجود، أما أنا فأتعامل مع التاريخ وهو الخطاب حول تلك الوقائع التاريخية. أختار ما يخدم أطروحتي.
1: واضح.
2: أنا أطروحتي شنية؟ خذيت العينة هذه باش نعالج بها رهان كما قلت لك، وهو رهان الاعتبار أنه نشوف التاريخ ونعتبره. كي تقرأ الكتاب أو فصل منه تقول لي أنت شنو علاقة بين التاريخ وبين الحاضر؟ هو تاريخ الحاضر. غدوة في الأيام كي تمشي أنت الخلوة بتاع انتخابات في أي زمان تكون مسلح بالمعرفة التاريخية،
1: استحضر،
2: وذلك مهم
1: طبعا،
2: استحضر في القرار
1: تلك القصص
2: في صناعة القرار بتاع الإنسان. خذيتك العينة هذه 1905 حتى 1925، خذيت حكم البليك حكم البيت، مشيت بحكم المماليك زي ما وزونا هي بيليك من البيليك إلى المماليك. المماليك بعد سألني عليها مسألة سجل عنك شيء قل لي عليها
1: طبعا.
2: وبعد من البيليك إلى المماليك إلى الحماية، الحماية 1881 الحماية الفرنسية ما غير ما نعملوا كل ثم مرات عنتزه لا هذا استعمار مش حماية، هو اسمها القانوني حماية أما هي استعمار
1: طبعا،
2: أما اسمها وفهم عليش
1: هم حبوا يسميوها ما هي في الأصل استعمار،
2: هي استعمار لكن اسم بتاعها القانوني التاريخ. شوف مماليك بيليك مماليك حماء مقاومة، لكل فعل رد
1: مكافئ.
2: أنا كي تبعت الدول كيف الحسينية كيفاش قامت بدأت أول ما بدأت بعركة على كرسي فتنة دامت قرابة نص قرن، وشاد وتوانسة وهم اللي دفعوا الثمن تعاركوا زوز مش أتراك لمحالة، هما واحد من كريت من اليونان
1: حسين
2: علي تركي بو حسين ومحمد
1: حسين من علي تركي آغا.
2: أي طبعا هو أصل من كريت من اليونان بو جاء انكشاري في الجيش التركي وخذا زوز نساء علي تركيا علي تركي خذا زوز نساء بربي هذه اسمعها شوية شاكر خاطر علاش تو والله عندي صديق سألني قال لي بربي نسمو بي تونس اسمعني المدة هذه نحكي على مين بي يعني ساعات الأخيرة الملك المصير الحزين للبي محمد لمين، قال لي أتراك واستعمار مش هكذا الأمور مش هكذا تتم، لأنه علي تركي جاء في الجيش الانكشاري نتاع الأتراك لكنه هو من كريت من اليونان، إذن لا هوش تركي في الأصل من اليونان، كي جاء هنا خذاه علي تركي خذاه زوزو نساء توانسة منين سي شاكر من كيف واحدة شنوفية والأخرى شيرنية.
1: شيرنية عندهم على الحكم زاد
2: علاش هم شيرنية يقول لك احنا خوال البي وحتى الكافية كلهم يقول لك تبدأ توكيف لا دولة اقتصادي لا صناعي عندها الفن وعندها الشعر وعندها الغناء وعندها الأدب وعندها كل شيء، ما فماش دولة اقتصادي أما فما ديما نيف يقول لك خوال البي لأنه
1: حتى وسيلة كانت شيرنية
2: أي طبعا أي سمعتك وحسن حسني عبد الوهاب العلامة هو بوه شيرني
1: أي
2: بو عبد الوهاب الشيرني جاء من القرن 17 تقريبا. المهم
1: باه
2: خذا زوز نساء خذا واحده شنوفيه مش نافع كي تسمع بلقب شانوفي تعرفه من قاعد. وفي واحدة تركي واحدة شرنية. الشرنية جاب منها حسين بن علي. والشانوفية جاب منها محمد بن علي تركي. محمد هو أبو علي باشا بي اللي هو من بعد ثار على عمه كذا. فهمتي توا؟ هما من عائلة واحدة. إذن هذو مخذوا توانسة. هنا نقول لك ما عندوش
1: ذابوا في العرق التونسي.
2: طبعا هم صحيح عنده ثم شويه كي يتزوجوا ديما يتزوجوا علجيات علجيات علجيه يعني كيما نقولوا احنا عبيد البيف نساء فقعدوا ديما تحسهم راس خاصه ولكن بالاربع قرون قداش ولوا توانسه فهمتني
1: تبدل المنطقه
2: اكيد برشا ناس في التعليقات يقولوا من بعد يقولوا لنا كيفاش يقعدوا محتلين واجانب المحاكمات ما تدخلش فيها أنا هذه البيت سي شكل من بعد رباو المماليك نعطيك مملوك مملوك قصته تضرب في تونس هذه يوسف صاحب
1: الطابع
2: هانو الجامعة متاعه في الحلفوين جامعة متاعه توه في الحلفوين جامعة صاحب الطابع
1: نهايته كانت حزينة برشا
2: تماما هذه جابوه من مولدوفيا أو مولدافيا مولدافيا من جابوه عمره 4-5 سنوات تباع في سوق النخاسين باعوه في اسطنبول ومن اسطنبول جابوا واحد الجلولي هذا قايد كبير سفاقسي شراه من السوق نتاع العبيد البيض معنا عبيد بيض وعبيد سود شراه وروح بيه لسفاقس رباه علمه هكايا مليح مليح وبعد هداه الحموده اللي حكينا عليه بكره الحموده باشا بي اللي حكينا عليه الباتيسور
1: واصبح قريب منه
2: مستشار وقريب من اولاده وصل من بعد وصل مرتبه وزير اكبر لانه يعني هو صاحب الطابع يعني ليه بالكاشي هو الكل وصاحب ولا كاينه معنا نقول احنا وزير اكبر يعني هو في السلطه اعلى في اعلى السلطه البي مش هو اللي يحكم يحكم يوسف صاحب الطابع ولكن النهايه نتاعو النهايه الاليمه اللي قتلوه فيها
1: قطع رأسه وكرك سحلوه
2: وسحلوه صحيح شيك سحلوه فاك البطحة هي كبيرة وين باب قرطاجنة توا حتى الباب سويقة والحلفة وين في الاخر وصلوا جاء واحد ززار من غادي قال من بعد وبعد وغادي متعرف ديما في الحضب تلقاك العوام والغوغاء اكل يتلموا ديما على
1: اي حاجة
2: على خلاها حاشا من يسمعني جاء قال لك بعد وغادي وشقلوا هكايا وخرج له القلب وعمل مشوى في البتحة وقتها يعلق صاحب الاتحاف أحمد ابن أبي الضياف ما كانش معاصره بو أحمد ابن أبي الضياف كان معاصره هو اللي معاصره ما عائلات
1: طبعا
2: هو كان صاحب القلم وكان معاصره قال لك النقطة السوداء هذه ما تتنساش على مدينة تونس رجل خدم تونس خدمها يوسف صاحب الطابع
1: آثار خدمته لتونس موجودة لحد هذه اللحظة
2: آثار اللي خدمها في البناءات وصل القربس وصل للماتل وثم وصل لك القنطرة تاع بنزرت للتو نعرفوها قنطرة بنزرت عملها هو الطريق تاع قربس هو اللي شقه معناها خدم البنية التحتية رجل
1: وجابوه من بنات البلاد
2: شوف وجابوه ولد 4 سنين معناها هو مظلوم اتفك من حجر رمه كل واحد ولكن وتباع في الاسواق وجاء هنا اتربى وكذا هذوما المماليك عندهم تنشأة خاصة وممكنش يزاد راتسة هم الحكموا البيات يتكوا على جنب
1: خير دين كمملوك ايضا
2: طبعا مملوك زاد طبعا لكن من القوقاز لكن مولدافيا ثم المماليك الشركس وثم الاخرين الغرب ثم مماليك الغرب اللي جاوا من اسبانيا وجاوا من ايطاليا ومن سردينيا اخر رؤساء تونس في المده القريبه جدا اصول العائله من سردينيا
1: اخر رؤساء تونس
2: توا المرحوم باجي قايد السبسي من سردينيا طبعا هو من العائله بتاع قايد السبسي اللي هي من سردينيا من شنو
1: ثم خذا وظيفه السبسي معناها في مع البيت
2: طبعا هو يعني شوف كيفاش يعني اخي هل هو اقل تونسيه مني
1: طبعاً
2: ولا منك ولا من مروان لا اما هذا تاريخ هذا تاريخ شوف انت الامم الاخرى هذا الامم الاخرى واحد يعيش 5 سنين في لندن يصبح
1: رئيس بلدية,
2: والاخر داتي في فرنسا وزير الثقافة ورئيس بلدية وتلقى واحد 3 سنين لا يفك الحرف لا كذا يولي صاحب حقوق وجنسية واحنا احنا ليه ما نحبوش
1: في النهايه انت تونسي بما اعطيته لبلادك
2: طبعا
1: بما قدمت لبلادك
2: هذا قوس من نقص حتى شاير قال انا عارف روحي انا زاد منين جيت نجم نكون زاد في جايه من جايه الله اعلم به المهم اذا اذا اذا اذا فما في المظهري ما ينبئ عن المقبري
1: تونسي نحن مش فايده البحث في
2: مال طبعا كل انسان وفعله جبنا بيليك المماليك حكينا يوسف صاحب الطابع وغيره ثم مماليك سيئين تو كيما مصطفى خزندار يعني تفهم الباهي والخايب كيما تلقى الباهي والخايب في ولد البلاد نعطيك واحد انا ولد البلاد اب عن جد ولكن عمايله
1: كبيره
2: محمود بن عياد اللي خذا الخزينه نتاع تونس ها هو ولد بلادنا ولا معناها الخايب والباهي موجودين في كل يا اما ولد بلاد اب عن جد ولا جاء بعد هجرات اما اندلسيه ولا جاء كما من سردينيا ولا جاء الاخر جاءوا مظلومين انا عايش نتعاطف معاه هذوما كما يوسف صاحب الطابع لانه مظلومين هذا يفكوه من حجر رمه عمر خمسة سنوات في حرب تاع العثمانيين في المناطق هذيك تاع اسيا الوسطى
1: وفي النهايه مختار خفيف اهتمامك اكثر بالتاريخ السياسي
2: اي هذا التاريخ
1: اكثر منه التاريخ الشعبي
2: هو صحيح قلت لك هكا شوف بليك مماليك الحمايه انتصبت الحمايه حاضره البلاد قال كما قال بيسمارك في مؤتمر برلين 1873 74 قبل الحمايه 5 6 سنين قال انه الثمره التونسيه نضجت
1: وحان وقت قطافها
2: وهذاك علاش بعد 6 7 سنوات جات انتصبت الحمايه الفرنسيه الاستعمار الفرنسي
1: مباشره الكوميسيون المالي
2: وغيره طبعا الرد هو فوري من خلال المقاومه الشعبيه اللي عملتها القبائل التونسيه اول مقاومه بدات في القبائل التونسيه وبدات دخلها هما دخلوا منين جاوا هما جاوا على زوز ثنيه
1: الشمال الغربي
2: جاوا الشمال الغربي من الكاف ومن شهرة جندوبة برقة وبعد جاءوا من بنزرت نتاع 12 ماي نتاع الجنرال بريار اللي عمل 12 ماي 81 اللي عمل الاتفاقية نتاع المعاهدة اللي جاءوا من غادي مش كيما يتقال انه جاءوا كرحلة سياحية
1: من طريق ممهدة
2: لا لقاو مقاومة نتاع القبائل وخاصة المقاومة الشرسة نتاع مقعد وخمير
1: وماجر زاد كيف
2: ماجر مو في الوسط بالطبيعة كل القبائل شاركت فيها عملت دورة هي بدأوا دخلوا من الشمال الغربي وجاءوا باش يتقابلوا مع بريار والمجموعة الأخرى اللي جايين لتونس صح 12 ماي لكن المقاومة لم تنقطع بعد الشمال الغربي الوسط الغربي الماجر والفرشيش والهمامة ومن بعد الساحل أيضا الساحل كيف إصفاقس والمقاومة الكبيرة عملتها إصفاقس والحصار وضربها من البوارج البحرية معناها في إصفاقس جابس أيضا والحصار متاحة 3-4 شهور جابس متاحة كان تقريبا بعد 8 شهور
1: في الحامة شهيرة أيضا
2: يعني صحيح يعني هي شاركت فيها تقريب القبائل مقاومة مسلحة وأيضا المدن بتفاوت قالت ما نحبش نعمل محاكمات في التاريخ أو وصم تاريخي لبعض
1: أو جهة خدمة
2: أو جهة بتفاوت بحسب الظروف ثم مقاومة المسلحة هذه وثم مقاومة سياسية اتعملت من عام 1885 بعد 4 سنين فقط من انتصاب الحماية اللي هي معروفة بالنازلة التونسية أو جماعة البقال اللي هو هاك اللي يشربوا به الماء البقال بتاع سيدي محرز يتلموا فيه البلدية أو سكان مدينة تونس
1: سكان الحاضرة
2: عملوا لما في سيدي محرز وقروا يعملوا بيتيسيون فيها 3000 تصحيحة وبعثوها للبي قالوا له احنا ما نقبلوش بالشيء اللي حاصل في بين جايين الفرنسيس باش يحرونا من اعتداءات القبائل على الحدود وعلى أملاكنا يا أخي ولوا عملوها دار مقام 1885 4 سنوات فقط بعد انتصاب الحماية وهذه أيضا مقاومة يعني مقاومة سياسية أيضا مقاومة عملوا مشية مارش من تونس حتى للمرسى
1: بالرغم من البلاد كانت تعيش في ظروف صعبة برشا مختلفة ظروف أمراض أوبئة
2: طبعا
1: فقر متقع في الفترة هذيك
2: صحيح رغم هذا الكل التوانسة الحقيقة التوانسة أيضا دفعوا الثمن كي نشوفوا احنا اللي عملوا الجرائم اللي عملها الاستعمار الفرنسي وحكيت انا على الجريمه غادي هي التونسيون في غويان المنفى والسجن والنسيان بعثوهم الاف الاميال في المحيط بعثوهم في غويان في كايان اللي هما ناس منفيين لموا عائلات يلموهم اللي عندهم مشاكل وكذا مع الاستعمار بعثوهم منفيين. تصور انت انا حكيت على واحد وعش قلت لك الهدم بالحكاية التاريخية اللي هو جيلاني بن فتح الله. جيلاني بن فتح الله توا كان تمشي انت باب الفلة توا تلقى بلاك يقول لك نهج
1: جيلاني بن فتح الله
2: نهج تسألك شباب غادي
1: شكونه
2: شكونه السيد هذا كان تاجر مواشي لكن وقعت مشكلة وقت اللي وقعت حادثة زلاج شاكر أحداث معركة الزلاج اللي التوانسة يعاركوا مع خطر الفرنسيس باش يفكوا لهم المقبرة
1: باش يدفنوا فيها ديجا
2: هي مقبرة نتاع هي وقف هي وقف المسلمين حبوا ياخذوا منها شوية باش يعدوا منها شو اسمه مش
1: طريق التراموي
2: تراموي وكذا باش يقصوا منها فالدنيا قامت. هذايا الجيلاني هذايا من الناس اللي قاموا الحادثة الكبيرة اللي تعدم فيها في باب سعدون جرجار والقطاري
1: تعملت عليه الغنايه
2: وانت تلقاها موجوده بالتفصيل نحكي لك بالكرونولوجي نتاعها كيفاش ملي مشاو من الحبس الجديد حبس الجديد يسموه حبس المدني اللي تو طيحوه باش يمحيوا الذاكره تماما حبس تاع تسعافرين يسموه قبل حتى الباب سعدون للبطحه كبيره وين تعدم غادي
1: والمقصله جابوها متزايد
2: والمقصله جابوها متزايد نحكي عليها نجيبوها في الترين ومغطي نحكي على كل شيء
1: بكل التفاصيل
2: كاين كنت حاضر نرجع لك الجيلاني فتح الله هذايا راجل بني زوالي والبابا الله واحد من الناس
1: واحد من الناس صحيح
2: واحد من الناس ما عجبوش الشيء هذايا اتكلم وكذا وثم طلعين هما طلعين اختهم مغطرسين في تونس اكثر من الفرنسيس حتى حضور العددين اكثر من الفرنسيس فيبدو اعتداء على واحد من الطلعين بالاصابه والقتل تعملت في المحاكمه بعد حكم عليه بالنفي انفوه الغويان تعرف الغويان الفرنسيه يعني وين سورينام في امريكا الجنوبيه في مكان هكذا اللي فيها انا الهول كانت تذكر اوري شاريير عمل الروايه نتاعو بابيون للفيلم ايضا بابيون
1: فيلم
2: على جزيره الشيطان هذيك نفس المكان يبعثوا له في عتات المجرمين هذا يا زوالي التونسي هذا بعثوه غادي عمل العائله

0: ما وراء البحر. حتى الظروف نتاعها ماهيش نقولوا احنا حاجه باهيه يقولوا له صح عليك، لا لا. اما يجي يحكي لهم يقول لهم انا راني في معركه الزلاج وتبعثت للغويان وعديت ربطيه نتاع 20 ولا 25 ولا 30 سنه، وفي الاخر كي بلادي حبيت نرجع لبلادي، رجع لبلاد وعاش في فندق والحمد لله انه وصل للاستقلال. مات عام 58 59 عملوا له نهج باسمه فقط. يعني حياه بشر كاين نجم كان جاي كان بس
1: استخص في بلاكه كهو
0: في بلاكه كاين نجم كان بس راه دبر اراضي راه دبر هناشر وراه كذا وراه خليها ابا عن جد. ثم ناس تورث تلقى لاباس بها، وفما ناس يناضلوا. هذاك شنو نعمل الناس جاك توا؟ انا نقول الناس اللي ناضوا ما خلاوش لهناشر والاملاك وصح عليهم اللي عندهم، اللي عملوا حاجه تاع شرف وتاع واجب ودافعوا على البلاد وعطاوا الحاجه الوحيده اللي كسبوها هي اما سلبوا حريتهم او لا تروحوا كما الجرجار والقطار اللي تعدموا غادي.
1: ورد اعتبار الناس ثم من خلال هذه المختارات،
0: رد اعتبار ونفض غبار النسيان. وماذا بينا نقولوا ما تكفيش نهج، ماذا بينا شبابنا يعرف واحد عمره 21 سنه كيما القطاري اللي تعدم غاديه في في في باب سعدون، والا الناس اللي مشاو في المنفى واللي عداو في السجون. اذا انا التفت الى المنسيين، نحب ننفض غبار النسيان عليهم بشكل ما ومعك التزيين اللازم لورنومون تاع الستيل.
1: ثم صناعه الكتيبه
0: بطبيعه باش نخلي الانسان يشوفه يقول تيان مش نقرا تاريخ فيه ارقام وجداول وجاف، باش نلقى فيه الحكاية والحرارة الإنسانية والعاطفة البشرية. يعني كي نكتب عليها المنفيين ونجبد الغناية متاع الشاب خالد وفوضيل كيفاش هذيك قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي يا المنفي، هذيك هي تعملت في كاليدونيا الجديدة في نفس الفترة. هذوم المنفيين الجزائرية قولوا لأمي ما تبكيش يا المنفي، والتوانسة عنا أولادنا احنا في غويان في كيان معناها. شوف انت
1: حتى حكيت اعدام الجرجار زاد كيف كيف وراها قصه حزينه والغنايه ووالدته اللي زاد اللي
0: بين اللي هامت على وجهها معناها حزينه كي شافت الراس تاع ولدها طاح في الصندوق، عملوا له بانيي اللي يقصوا في المقصله يتيح. غنيتها انا تعجبني ليلي الدهماني تغنيها، وفي تسجيل جميل حتى اللي يسمعوا فيني يحبوا يشوفوه تسجيل
1: نعديوه كناك
0: نعديوه تسجيل هي غنتها قدام الزعيم بورقيبه في المسرح نتاع الرئاسه تاع قرطاج. غنتها ليلي الدهماني غنيه جميله، لكن للاسف نذكر السنيات الاخرانيه فما مغني ربي يهديه والله نسمع فيه في برنامج تلفزيوني يغني فيها والناس تشطح فوق الطاوله
1: رغم انها وراها قصه.
0: انا من وقتها من وقتها من وقتها شفت هذيك يوم تقعد الصباح حكيت عليها في الراديو وقتها.
1: هو سمحني مرسل خليفه جا لهنا وغنى غنيت
0: كيفاش الراس نتاعها مروان كيفاش الراس نتاعها راسها كيفاش هذيك تعليل الدامي غابت عليا قولوا معايا
1: براويجه هكا
0: براويجه يا الفارس ما ترد اخبار على الجرجار. معناها تصور انت ما غير نذكروا احنا المغني ربي يسامحه مسكين هذاك حد
1: فهمه. حتى الشعب جدا سمحني
0: والشعب بيدو
1: شعب انا قلت لك معناها على الاقل حاجه ما يلوش برشا يقوم يشطح
0: هذاك علاش هذاك علاش احنا هانا تو شوف ثم التبسيط الفيغاليزاسيون نتاع التواريخ ما نحبوش نعملوا ارقام وجداول وكذا والناس تنفر منها بحكي
1: هما حكيت ممتع الحقيقه. وللي يحب ساعتبع الحصه اليوم تبع واحد من الناس مع مختار خلفي، وايضا شريوا الكتاب هذا كتاب تلقاوه في دار الكتاب تونس مختار الخلفاوي التاريخ لا يقول وداعا مختارات من تاريخ تونس. ونحن مش نقول لك وداعا لانه باش توعدنا تجيب حدنا مره
0: نجيب اخرى مشاكل في كل ما تدعوني نجيك
1: في هذه المختارات عندنا ما نرويه في واحد من الناس على مزيكا
0: نجيب.
1: شكرا يا مختار
0: شكرا
1: على هذا شكراً الوقت الجميل
0: شكرا
1: لكم انتم جميعا. شكرا مروان في الاخراج، شكرا اشواق في الاخراج الرقمي، خليل بوثينة في الاعداد. تحياتي لكم من قدم ميكرو شاكر بسباس. موعدنا يتجدد يوميا من الاثنين للخميس في واحد من الناس على موزايك كفام.

0: Publicité. Le RIM Summer Festival célèbre sa 10e édition les 12 et 13 juin au Grand Hôtel Kerkana. Deux jours de fête, de partage et de musique du monde avec des artistes nationaux et internationaux dans une ambiance unique au bord de la mer. Bembo, La Flecha Negra, Lebes, Monet Turki, Fawzi Shkili, DJ Joss, Kompota de Manana et Ethno et autres seront au rendez-vous. Ne ratez pas ce festival grandiose dédié aux amoureux de la musique du monde. Le RIM Summer Festival vous promet une expérience inoubliable. Réservez dès maintenant vos billets sur eventi.tn. RIM Summer Festival, vivez la musique autrement. Avec la participation de Nux, Uriage, CC Voyage, Ibis Fax, Coutube, BYD, Evergreen, Ado Event, Doubleco et Mosaic FM.
1: Radio Mosaic FM Tunis. الأخبار.
2: مستمعي موزايكا فام، مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس تصدر عشية اليوم الثلاثاء أحكامها في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، والتي تراوحت بين سجن مدى الحياة والسجن لمدة 10 سنوات. وحسب مصدر قضائي لوكالة تونس فلامبا، قضت المحكمة بثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والانضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم إرهابية أخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب. ووفق ذات المصدر، تراوحت الأحكام بين سجن مدى الحياة مع 96 سنة سجنا بالنسبة لمصطفى خضر، وسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا البروني وطار بحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين. وقضت المحكمة أيضا بسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتح البلدي، وسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز داغسني، وسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجن لكمال البدوي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي، وسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لراشد الغنوشي. وتتمثل بقية الأحكام في سجن 48 سنة لقيس بكار، وسجن 46 سنة لبلحسن نقاش، وسجن 42 سنة لعلي العريض، وسجن 34 سنة لعلي الفرشيشي، وسجن بالنسبة لثلاثة متهمين مدة 18 سنة، وسجن بالنسبة لأربعة متهمين مدة 12 سنة، وسجن لمتهمين اثنين مدة 10 سنوات. وقضت المحكمة أيضا بوضع كل واحد من المتهمين تحت المراقبة الإدارية مدة 5 أعوام. ومثل في هذه القضية ذات الصبغة الإرهابية 35 متهما، من بينهم رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي موقوف، ونائبه علي العريض موقوف، إضافة إلى عدد من الإطارات الأمنية السابقة، فضلا عن مصطفى خضر المتهم فيما يعرف بقضية الغرفة السوداء. الدائرة الجنائية بمحكمة الإسناف بتونس تقرر اليوم رفض مطلب الإفراج عن رئيسة جمعية منامتي وتأجيل محاكمتها لجلسة 19 جوان، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بتبييض الأموال. ويذكر أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت خلال شهر مارس الفارط بالسجن مدة 8 سنوات وخطية مالية قدرها 100,000 دينار في حق رئيسة جمعية منامتي على خلفية القضية المذكورة، فاستأنفت الحكم. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت بفتح أبحاث في حق عدد من الجمعيات والمنظمات التي تعنى بشؤون اللاجئين والأجانب، من بينها جمعية منامتي، وتقرر تعهيد الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة وإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني بمباشرة تلك الأبحاث. اللجنة الجهوية لمتابعة موسم الحصاد بولاية سليانة تقرر إثر اجتماعها اليوم فتح مراكز تجميع محصول الشعير بداية من يوم غد الأربعاء 3 جوان، على أن يتم الشروع في قبول محصولي القمح الصلب والقمح اللين بداية من يوم 10 جوان. ويأتي هذا الإجراء في سياق الحرص على أنجاح موسم الحصاد من خلال توفير أفضل الظروف للفلاحين وتسهيل عملية تسويق المنتوج وضمان انسيابية عمليات التجميع بمختلف المناطق. في أخبار العالم، أبو عبيدة الناطق باسم كتاب القسامة: الجناح العسكري لحركة حماس يدعو الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار للوقوف مع أبناء قطاع غزة ضد العدو الذي لا يحترم العهود ولا يقر بحرمات الاتفاقات. وقال أبو عبيدة في كلمة أكد فيه استشهاد القياديين بالقسام عز الدين الحداد ومحمد عودة على يد الاحتلال الإسرائيلي أن المقاومة لا تخاطب الولايات المتحدة الأمريكية، وأنما تخاطب أبناء أمتها أن لا يساووا بين الضحية والجلاد، وأن يقفوا موقف شرف يسجله لهم التاريخ. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع مالك العوني وخالد دقطاط في كلتور بليس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. موزيك FM.

guys. Mosaïque FM, الأولى في تونس. Mosaïque FM. Culture plus. Culture plus. من الاثنين الجمعة من 8 ل 9 متاع الليل. على موزايك فام الموعد اليومي مع الثقافة من الاثنين الجمعة من 8 حتى 9 متاع الليل. عسامة مرحبا بكم وشكرا لكم على اختيار إذاعتنا. موعد جديد مع الثقافة نحكيو في كولتور بلوز على مدة تسويعة من زمان كهوا 60 دقيقة فيها ثلاثة محطات كبيرة نحكيو فيها بعد شوية على الفنان علي مصباح في الفلاش باك. عندكم موعد مع الأجندة المواعيد الثقافية وأيضا شكون الموعد زادة مع صابر الرحوم اللي هو رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما سيني كلوب. قداش عندكم مدة ما سمعتوش التيرم هذايا سيرتو خالد دخل سيني كلوب خالد ولا دخل سيني كلوب شوية. خالد المخرج بتاعنا اليوم في الحصة حسام أهلا وسهلا مرحبا بيك في الإخراج الرقمي حاج بستوندار موزايك فام. بعد ساعة متى وجيكم يسري في بنات لفام. لكن قبل هذايا باش نحكيو على المشروع الموجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية من تنظيم الجامعة التونسية لنوادي السينما. شكون المناطق المعنية بالموضوع هذايا باش نحكيو فيها بعد شوية أكثر تفاصيل. وي ماهوش صوت سامي تتغيب عليكم اليوم ترجعكم غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من 8 حتى للتسعة متاع الليل. www.mosaikefm.net ولا الابليكاسيون موبيل موزايك فام تلقاو فيها كل الأخبار ستريمينغ لايف بيان سور لي نوتيفيكاسيون في علاقة بالأخبار لحظة بلحظة. كريس كاب لاير لاير على موزايك.

0: الانترفيو. مشروع موجه للشباب واليافعين في الجهات الداخلية. نحكيه على المشروع هذي اللي هو عبارة على جولة للتكوين في مختلف مناطق الجمهورية. صناعة السينما الناس بتاتر اليوم أول مرة بشت كاميرا فيديها، أول مرة بش تعرف معناها بوست برودكسيون، أول مرة بش تعرف معناها ورشات. هذي مشروع موجه للشباب، والجولة هذي اللي انتقل من مارس اللي فات وتم تتواصل حتى لسبتمبر 2026. والفكرة هو أنه بش ندخلوا من الباب متاع الأفلام الوثائقية. مش أنا بش نحكي أكثر على التفاصيل هذي، كأني حكيت على كل شيء. حب نستقبل ضيفي اليوم صابر بن حومه، رئيس الجامعه التونسيه لنوادي السينما. اهلا وسهلا، مرحبا، شكرا لك على قبول الدعوه، ونحتفل بعشر سنين معرفه.
1: وي افكتيفمون، شكرا لك مالك.
0: مرحبا يا اخويا،
1: شو تري كونتون اللي انا بحذاكم اليوم. شكرا على الدعوه، انتم ساعه مش اول مره، مش جديد على موزايكا فام، ديما نجيو بحذاكم ونحكيو على مشاريعنا ولا كيف قلت لي 10 سنين معرفه تقريبا.
0: 10 سنين 10 سنين من ولا خلينا نفسر الناس ما فينا. انا كنت اكس سيني كلوب دونك ما غير بيانو خالد شويه دراما. 10 سنين قبل كنا في السيني كلوب، كان السيني كلوب قبل ما يجيو لي ريزو سوسيو بالطريقه هذه، كانت لعبات في الويكاند، تمشي تفرج في افلام قصيره وافلام طويله ويتم مناقشتها على ساعتين وثلاثة من زمان. كنت برمي مجموعة كبيرة من الجوان اللي مواصلين إلى يومنا هذا.
1: بالضبط. كنت سيني كلوب حمامات.
0: أنا سيني كلوب حمامات فوالا. ونشكر برشا الدكتورة منال السويسي اللي هي كانت إكس رئيسة الجامعة وهي اللي عرفتني عليك.
1: بالضبط.
0: ديجا شوف الدنيا صغيرة وتلاقينا في إذاعة أخرى واليوم نلقى بحذايا هوني في موزايكا.
1: بالضبط.
0: ألوغ ندخل صلب الموضوع. سيني كلوب اليوم يرجع البريق إلى برشا مناطق من الجمهورية. فسري ساعة المشروع هذايا من الكاميرا الى الرفاق، ما معنى؟ شو تقصدوا به؟
1: ان ترافاي دو جروب افيك دي جون مؤطر باش ياطرهم باش يعلمهم السينما تو سامبلومون. الكونسيبت عميق وبسيط في نفس الوقت، يعني هو بسيط من حيث الديغولمون تاعو. يعني نحكيو على ثلاثه مراحل اساسيه في التكوين. دونك تكوين، تصوير، وبوست برود ما بعد الانتاج. يعني اخترنا مناطق في الجمهوريه باش نزوروهم. بدينا احنا ديجا اون كومونسي ديجا في بعض المناطق، وبدينا نخدموا وبدينا نشوفوا هكا شويه الريزولتا نتاع الافلام اللي بداو يصوروا فيها الشباب. مناطق كل منطقه نمشيو لها يكون معنا مرافق، يكون مخرج او استاذ او يعني
0: عنده علاقه بالدومين. يعني
1: اكيد باش يكون بالدومين ويكون زاد من المنطقه.
0: اوكي.
1: يعني مشينا الوقت الحالي عملنا التوجه هذا في بعض المناطق وقاعدين نشوفوا شنو اللي تعطي. مثلا كي نقول لك وقت اللي مشينا للقطار مثلا القفصه مروه طيبه اللي هي من المنطقه، قلت لي مشينا للناظور في ولايه زغوان كانت معنا سلمى الهبي مخرجه فيلم ثنيت عيشه اللي فاز باحسن فيلم قصير.
0: طبعا برشا مناطق مشينا لهم، عين دراهم، بوعراده، سبيبه، بير الحفي، شنني، المحرس، ناظور، حملم، في برج العامري، البطان، من ولايه منوبه، ومنزل عبد الرحمن.
1: هذوما المناطق. احنا ديجا مازلنا كنا في بوعراده الويكاند هذا، كنا في بوعراده وكان معنا سي سمير الحرباوي المخرج اللي هو اصيل منطقه بوعراده وكان عمل ممتاز. في شنيني كانت معنا مدام نبيله قويدر استاذه جامعيه في بوزار جابس اصيله منطقه شنيني. فالكونسيبت انه كيكون المؤطر من المنطقه يعاون برشا لانه يعرف المنطقه مليح، وخاصه انا باش نخدم مع الوثائقي.
0: يعني علاش الوثائقي بالذات؟
1: علاش الوثائقي بالذات؟ شوف الوثائقي صعيب كتيبته، وعاده نلقاو برشا شباب يستسهل الوثائقي، يقول لك اوكي نعمل دوكيمونتير، والموضه اللي راهو فيها برشا ديما هما لي دوكيمونتير بورتري. دونك توا اي حد يحك راسه يقول لك اوكي نحب نعمل دوكيمونتير، يختار شخصيه يعمل بورتري يحكي على الشخصيه هذيك، فوالا بالنسبه لي عمل دوكيمونتير. نو، دوكيمونتير انواع وكتبته صعيبه، وخاصه انه في التوجه نتاع المشروع انه نحب الشباب يحكي على منطقته ويحكي على مشاكله من المنطقه هذيك. دونك الفيكسيون تنجم تاخذ وقت اكثر في الكتابه. دوكيمونتير ينجم يكون بالنسبه للتكوين ينجم يكون في في في في اقل وقت. صحيح انفورماسيون اكسبريس ما نجمش نستناو دي فيلم كومبيتيتيف تاع دي فيستيفال، اكيد، لانه كما قلت انت قبيله في التقديم نحكيو على الشباب اول مره شد كاميرا في حياته. الشباب اللي نلقاو فيهم اللي هما بالاساس يعني
0: مش بالضروره يكون عنده تكوين سينمائي.
1: لا بالعكس مش بالضروره. احنا ماذا بينا يكون ما عندوش تكوين سينمائي، لانه نحبوا نغرموا الشباب هذاك. احنا نتشكلوا الثقافه يعاونونا في الاختيار بتاع العباد. وعملنا بلوس عملنا ابيل كانديداتور يعني بالنسبه للكاميرا كامارات عملنا ابيل كانديداتور باش قدمونا العباد من المنطقه هذيك ومن بعد نمشيو للمنطقه في اطار دار ثقافه ونخدموا معاهم المشروع. دونك مش بالضروره يكون عامل سينما.
0: اوكي ثلاث ايام كهو
1: في كل منطقة ثلاث أيام باش يعملوا فيلم. نحكيو على أفلام قصيرة قصيرة جدا مام.
0: شو معنى دقيقتين ثلاثة؟
1: خمسة دقائق مثلا
0: ديكور يعني
1: هما ديكور الكور ميتراج سا بو اتخ دو سكوند يعني ما فماش ليميت تاع أقل كور ميتراج.
0: أي ما فماش مش نحكي بالترم التقني
1: فوالا الترم التقني عندك حتى 30 دقيقة هو 5 كور ميتراج 25 30 مينوت 5 كور ميتراج. اوكي كيفاش حكوا بالترم التقني باش يكون اقل من 30 دقيقه
0: داكو.
1: ف هما كيصوروا باش يصوروا فيلم يعني في دقائق قليله باش يحاولوا يحكيوا على المشاكل اللي هما يراو فيهم واللي يحبوا يطرحوهم.
0: شنو هي المفاجات اللي لقيتهم وقت اللي مشيتوا بعض المناطق وشباب عمرهم ما مسوا كاميرا القروحهم
1: لابليكاسيون تاع الشباب خاصه يعني شباب يستنى مالك شباب يستنى ماذا بي شكون يجي ويقول له اجا شوف يا كيكو شوز كي اكزيست. احنا الهدف راه مش نطلعوا دي سينياست من بعد مش بالضروره انهم كلهم يشدوا القلم نتاع لو فيزوال لا
0: اعمل التجربه
1: اعمل يعطيك الصحه عيش التجربه تمتع بالتجربه. هذه فرصه باش تعبر بها تحب تحكي احكي احكي مشاكلك احكي مشاغلك احكي احلامك احكي انت شنو تحب تقول. تعاشر مع اصحابك اخدموا اون ايكيب نحكي على كاميرا كامراد من الكاميرا الى الرفيق يعني هو سان ترافاي ديكيب كامراد كلمه كبيره. دونك الكامرادري اللي تتكون في المجموعه هذيك ولو على مده 3 ايام فقط سي ان دي زوبجيكتيف برينسيبو نتاع المشروع انه يعيش التجربه. ومن بعد احنا شوف تعرف مليح لي مش اول مره نعمل مشاريع كيفنا كي ودوله الجمهوريه وعملنا برشا مشاريع من
0: سينما في الجهات عملت برشا
1: بالضبط سينما في حومتنا مثلا من اكثر المشاريع اللي ضربت في البيت وتكونت منها نادي مثلا نادي سينما البطان تكون بعد الزياره تاع سينما في حومتنا. الشباب تغرم وقالك نعملوا سيني كلوب وموجود توا سيني كلوب لحد الان يعني سبيبه مازلنا عملنا فيها سيني كلوب بعرضة كيف كيف لو بعد الزيارة هذه باش نبعثوا معناها هو موجود سيني كلوب موجود غديكا وباش نضموا له أعضاء جدد اللي لقيناهم موجودين غديكا. يعني الشباب هذايا تجي فرصة أنه باش يتكون باش يتعلم وسورتو أنه المؤطرين مهمش نبورت كي معناها عباد ولاد الدومين فباش يأطروهم
0: ولاد الجهة في نفس الوقت
1: ولاد الجهة في نفس الوقت فالتعامل باش يكون سلس باش فما سهولة في التعامل. دونك هذيك هي الاوبتيك تاع المشروع.
0: صابر اليوم في ظل التوغل خلينا نقولوا هكا لي بلاتفورم والاكسي للسينما والافلام ولا ساهل برشا اليوم كسوا افلام بيراتي ولا افلام موجوده على دي بلاتفورم ولا بطريقه قانونيه او غير قانونيه بعد شويه لعبات على السيني كلوب
1: اكيد اكيد. شوف
0: شنو قلت شويه راني قاعد
1: انت
0: تلطف فيها نقول شنو العباد معاش كلمه سيني كلوب وكانها كانت حاجه ولات كما كسرت بها شاس
1: بالضبط.
0: سامحني قلت كلمه هكا نسال فيك
1: لا كلامك مش غلط مالك انت والسيني كلوب وتعرف وتعرف مليح اللي قبل مثلا قبل في لابوجي نتاع الجامعه وقت اللي نحكيو على الستينات والسبعينات وقت كنا نحكيو على 60000 و70000 منخرط
0: يعني قداش منخرط
1: 200 كيل تقريبا ما عنديش شيفر صحيح
0: بالضبط
1: اي نحكوا على 200 وكيك اي
0: في الجمهوريه كل
1: اي وي سي ديفيرون مش كيف كيف قبل. شوف شنو كان فما ممارسه العمل السياسي كانت تتم عن طريق السيني كلوب قبل كانت فما لو جي تي تي وتجي بعدها جامعه تونسيه للنادي السينما كقوه معارضه اوكي. دونك قبل تحب تمارس العمل السياسي تحب تمارس العمل الثقافي عندك السيني كلوب فمش حاجه اخرى اوكي. دونك اليوم وقبل كان وسمعني وقبل كان الانمي كان واحد الانمي سيتي لو سيستيم. اليوم الانمي مفرق بارتو الانمي حتى في مكاتبنا افيك لوتر تليفون بورتابل دونك من مكتوبك يتخرج الانمي اليوم اللي قلت انت بعد العباد على السيني كلوب.
0: هذا سؤال علاش سالتك سؤال على خاطر اليوم كنلقى الجامعه التونسيه لنوادي السينما هي اللي تاخذ في المبادرات ولا تعمل في المشاريع اللي كانت قبل لا النوادي في حد ذاتها يقدموه للجامعه ومتاع بربي اقفلنا على البروجي هذا نحبوا نعمل تو ما عادش حتى اونفي نتاع خدمه مش مع اونفي
1: مش لونفي اما شو نقول
0: ما عادش تعمل نفس للانجاجمون
1: مش كيف كيف مش كيف كيف تبدلت الامور. اليوم مثلا احنا نحاربوا عليه ديما شنو انه تو العباد والشباب خاصه اللي بريفير يحل تليفون ويجبد يتفرج في فيلم سكي بيرسونيل مون راه انكونسوفابل انك تفرج في فيلم في تليفون بورتابل. فما فيلم تخدمت بلاي ماكس اللي يلزمها ان اكران جيون باش تعرض دونك هو الشباب يقرر يقول لك نتفرج وحدي انا راكش على روحي في بيتي ونتفرج في فيلم نحب عليه. لا انا نقول له ايجا ويجا نتقاسموا تجربه مع بعضنا ايجا نعيشوا تجربه مع بعضنا انا نتفرجوا في فيلم في صاله ونناقشوا خاصة قوة السيني كلوب شنو هو النقاش. دونك اليوم كي نعملوا مشاريع كيف الحكاية نحاولوا بجميع الوسائل أن نقربوا للشباب ونغرموه بالسينما. يولي الشاب وقت اللي هو شاب أو شابة وقت اللي يلقى روحه مساهم في صنع فيلم يعرف قيمة الفيلم شنو، يعرف قيمة العمل نتاع الفيلم شنو وتحضير الفيلم شنو وكل بلان قداش يطلب وقت وطلب إمكانيات. رغم اللي نحكيوا لنا على إمكانيات يعني ماشي إمكانيات برورة، نحكيو على كاميرا ولوميير دو جوغ عادة يصوروا فيها كيفاش يصوروا لبرا ولا في الانتيريور معنا بلوميير اللي موجودة اكزيستون. دونك يروح هو يشارك في العمل هذاك يفهم قيمة السينما. نعطيك اون انيكدوت، اون جون اون انسينيون طلبت مني مرة باش تحب اون جون من تلامذتها تعمل ستاج في تورناج. علاش؟ كي لا جون سألت علاش قلت لها تورناج، قالت لي سنة في مسلسل. قالت لي اسوبوا يا اخي يبطاو باش يحضروا حلقة، حبيت نشوف كيفاش يتصور. وقت اللي مشيت للتيرا وشفت اللي عباد تخدم أربع سوايع باش يصوروا اون سين دو 3 سكوند، فهمتش معناها عمل تاع سينما، فهمتش معناها تحضير تاع فيلم. دونك يطلب برشا مجهود، يطلب توت اون ايكيب. ونرجع مرة أخرى للترافاي ديكيب اللي هو عمل تاع مجموعة كاملة، كل واحد عنده تاش نتاعو باش في الآخر نخرجوا كل الأوفر هذيك. دونك يولي الشاب أو الشابة يشارك في العمل باش يعرف قيمته.
0: اليوم الجمعة التونسية لنوادي السينما، باش نكمل نحكي على المشروع بعد شوية، باش نحكي شوية على الشباب وعلى الإكسبيريونس اللي تعدوا بهم. اليوم الجمعة التونسية لنوادي السينما في أكثر من مشروع، وكانت ديما تمشي أكثر وتدخل للجهات وتدخل لمناطق للناس ممكن حتى ما عندهاش فكرة على صناعة السينما أو كيفية صناعة السينما أو حتى مشاهدة أفلام سينمائية بدرجة ممكن أقل شوية. واليوم كأنه المبادرات هذه من عند الجامعة هو رسالة واضحة لأنه السينما مركزية.
1: هي السينما مركزية، ما نجموش نكرو هذا يا ملك، ما نجموش نكرو اللي السينما مركزية. يعني شوف نعطيك ان شيفر، حتى لزاني 70 ديزون لزاني 80 كان عندنا 120 صالة سينما في تونس، اليوم ما فوتوش العشرين. بيان سور كان ناخذ لي كومبلكس، بالنسبة لنا الكومبلكس اون سال، ما نحسبوها اون سال اوكي. اليوم ما نفوتوش العشرين. الفرق واضح، يعني كي تحشي في 120 صالة سينما العشرين فقط وكلها كونسنتري تقريبا ثلاث ارباع موجودين في العاصمة فقط، سينما مركزية نحب ولا نكره
0: معنا ما غاديش. وصناعتها ايضا
1: صناعتها بون سا دي بون صناعتها مثلا بون لان ندخل في امور اخرى. وقتاش اخر مرة تصور فيلم في الجنوب التونسي بلوك باستر؟ نحكي على اون غروس برودكسيون صافي دي لوستر عندنا برشا. دونك الصناعه نوليو نحكيو على فولي اخر.
0: الشباب هذوما اليوم اللي مشيتوا لهم، شنو الافلام اللي رغم انهم ما عندهمش التجربه السينمائيه الكافيه او ما عندهمش التجربه التقنيه يعني مازالوا ما يتعرفوش يتعاملوا حتى مع الكاميرا ولا غيره، ما كمان سماش مشاريع اللي جبت انتباهكم حقيقه وخلتكم
1: فما احنا مازلنا تو في الفيزيوناج بتاع لي روش ديجا معناها وفما اللي بداو يتمنتيو سايي وقاعدين نشوفوا في لي بريميس. ما نحبش نحكي حتى شيء على الانتاج خاطر احنا من بعد نسلموهم الكل باش نعرضوا الافلام. دونك
0: هذيا
1: مازلنا ما قرناش
0: باش نعرضوا في سبتمبر يعني.
1: في سبتمبر بيان سور احنا كي بدينا راه مارس، شوف مارس بدات التحضيرات. دونك ريسامون تو كان شهر تقريبا ما بدينا التورني نتاعنا، نحاولوا نقربوا شويه للتورني لبعضهم باش يكونوا بعض خاطر لوجيستيكمون راه صعيبه ياسر الحكايه معناها طلب برشا تحضيرات. والممبر هذا تحيه لمدام عايده اللي واقفه على اللوجيستيك نتاع المشاريع والمنال اللي هي تنسق في المشاريع هذوما. دونك قربوا شويه لي بيريود من بعد احنا باش نلموهم الكل. دونك بور لو مومون مانيش نقول حتى شيء على الافلام خاطر مازالوا فما مناطق اخرين باش يصوروا. مي نحب نقول لك اللي personnellement j'étais agréablement surpris من le rendement من prestation تاع certains jeunes. فما شباب كيما قلت لك متعطشين يحبوا عندهم اون انفي. شباب وقت اللي يجيك الصباح بكري ويقوم ويجيك وفي مناطق معناها تعرف لي ترونسبور فيها ماهوش ماكش في العاصمه معناها دونك ويجيك
0: ناس فرحانه
1: على الاخر.
0: سي
1: اون فيت، سي اون فيت معناها عباره على عرس. Donc c'est une fête بالنسبة لهم، هما ils sont très impliqués. معناها que soit الشباب اللي بتاع المناطق هذيا ولا حتى لي فورماتور ميم لي فورماتور معناها ما لقاو الصعوبة، لقاو معناها التفاعل مع الشباب صعوبة حاجة بركة معناها انه طقس مثلا ساعات يجيك هكا سافابا ولا حاجة ولا اكثر من هكا. ليه بالعكس فما سلاسة في المعاملة مع الشباب هذيا وجاسبير نكملوا على نسق هذاك.
0: صابر برحومة رئيس الجامعة التونسية لنوادي السينما، فما من الافلام اللي تم تصويرها من عند الشباب هذوما نجم يكون مشروع فيلم اذا كان ثم مخرج يركز شويه؟
1: مازال بكري في هالكلام هذايا، مازال بكري خاطر نشوفوا الكل.
0: مشروع فكره مش مشروع فيلم، مشروع
1: لا
0: فكره
1: الافكار ايش اقول الافكار كل فكره راهي قابله باش تتطور وتتعمل فيلم. هذا انا من بهنا كل فكره راه شوف احنا ياما شفنا افلام كي سون تري مال في ومعناها نحكي البرة اوكي نحكي البرة انا واحد نشوف برشا افلام كي سون مالفي اما الفكره مزيانه يقول قالوا كان الفكره هذيك تخدمت اوترومون كانت تعطي حاجه كبيره الافكار يا توجور دي زيدي ديفوندابل كيفاش تعملهم سوت خوشوش مش كيما مشروع كيف هكايا في 3 ايام مع شباب باش يخدموا هكايا حكايه نتاع 5 مينوت مش كيما تاخذ نفس الفكره وتطورها افيك اون ايكيب بروفيسيونيل وتولي كتيبه ودي زاتولي ديكريتور وكل وما يتبع ذلك
0: المناطق اللي باش نمشيو لهم توا الجايين دي 6 سبتمبر 2026 كيفاش تم اختيار الساعة الشباب هذوما لانه ثم شروط معينه لازم يكون منخرط في سيني كلوب ولا لا
1: لا لا مش بضرر
0: معدل الاعمار من الى اذا كنت تحطني في الاطار العام حتى يسمع فينا بوتيتر يتشارج او يستنى الموعد هذايا في منطقه من المناطق باش نمشيو
1: شوف ما فماش دي كريتير بيان بريسي احنا جوست اخترنا مناطق حسب توزيع جغرافي معين حاولنا نمسوا اغلبيه مناطق فما مناطق عندنا فيهم دي سيني كلوب سي فري مش بالضروره يكونوا منخرطين احنا بالعكس نحبوا نجيبوا عباد جدد دونك ما نحبوش نعملوا فورماسيون تكون حكر على ولادنا وبناتنا من لي سيني كلوب لا بالعكس احنا قبلنا دي دوسي جدد وكلمنا وتصلنا معناها فما شكون لاهي بالحكايه هذه ويتبع فيها وينسق في الاتصال مع المشاركين فحاولنا نستقطبوا اكثر عدد ممكن وحاولنا نعملوا توزيع جغرافي المناطق اللي حسب دراستنا وحسب خبرتنا قبل معناها في المشاريع السابقه واللي دورنا كل اوكي المنطقه هذه نمشيو لها هذه مشينا لها قبل فيها امل انا نزيد نكبروا حاجه هذه عمرنا ما مشينا لها دونك اجا نحاولوا غاديكا
0: الاولويه لشكون
1: مناطق داخليه بالاساس المناطق الداخليه عندنا برشا في تونس نحاولوا كل مشروع نبدلوا شويه نزيدوا مناطق ما مشينا لهمش قبل نقصوا المناطق اللي مشينا لهم مثلا اذا كان في منطقه مشينا لها مره او مرتين خاصه مرتين مثلا نقولوا اوكي خليها اون ستاند باي تاوي كنحاولوا نشوفوا منطقه اخرى يعني فما امتي كالكول
0: اليوم صابر فما ناس ولات تصور في الافلام بالتليفونات اليوم معطيتو البوسيبيليتي اللي جانا دوما نصوروا الفيلم تاعهم بالسمارت فون ولا
1: هذه نحكي عليها في مشروع اخر اسمه تي سيفيفون دونك في كادر اخر نجمو نحكي
0: عليها كان المشروع هذايا
1: بالنسبه للمشروع هذايا
0: موجود ولا بكاميرا
1: هذه كاميرا اسمه كاميرا كاميرات دونك هذايا بالكاميرا دونك بالنسبه للبورتابل عندنا مشاريع اخرين ونعملوها ديما عندنا تي سيفيفون اللي هو يخدم على البورتابل عندنا الورشات اللي نعملوهم في بعيونهن كل عام وانت تعرف مليح المهرجان هذايا
0: حضرت على الدوره الاولى
1: فوالا انت بالدوره الاولى حاضر معنا كل شيء تري بيان دونك هذاك نعملوا فيه كيف دقيقه ضو فالمشاريع بتاع البورتابل ديما نحاولوا ان اوكي نمشيو مع الشباب ونمشيو مع العصر اليوم الشباب يعمل على البورتابل تاعو فما عباد نسيت البي سي كاريمون مثلا خاطر كل شيء ولا على
0: التليفون حتى المونتاج ولا حتى على التليفون
1: بالضبط حتى المونتاج ولا على التليفون تويكا وفما عباد معناها كي سون انا قد بيت نقول يعطيهم الصحه كيفاش نجمو مونتيو على التليفون معناها سي فريمون انا شو انكابابل دو الفير دونك نمشيو معاه في الخط ونمشيو مع
0: الدنيا خويا
1: طورت خويا اكيد نحاولوا نكبوا العصر احنا اوكي نعرفوا الكابكات ونعرفوا الحكايه هذوكم وكل فهمتني تيوريكمون بقى حبيت تقول اللي يلزمنا احنا بدنا نواكبوا هذاك علاش مش كونفيرم اللي قاعد تقول فيه طورت الدنيا دوك احنا نطوروا معاها وبما انه الشباب يحب يخدم على البورتابل اوكي ايش نعطيك فرصه مي على الاقل بالبورتابل ما تصورش نيمبورت كومون ايش نوريك
0: التقنيات
1: التقنيات راهو هاك فاش تنجم تعمل بالبورتابل تخرج حاجه مزيانه
0: معقول اسعار موجب وتحيه كبيره على المشاريع اللي قاعدين تقوموا فيها الجامعه التونسيه لنوادي السينما شنو حوالي الجامعه صبر
1: بخير تعمل في المشاريع
0: تعمل في المشاريع
1: لا بروفوني
0: او كونتر باتي قاعدين تلقاو في صعوبات ماليه ولا
1: تتكلف
0: نحكي على الميزانيه اليوم تاع جامعه تونسيه نوادي السينما هي ميزانيه معناها باهيه انها تنجم تخليكم تعملوا اكثر من مشروع في العام والا
1: مهمه الميزانيه خلينا نقولوا مهمه مش ندخل في ارقام دايره مش قدامي للتابلو مانيش ندخل في ارقام مي باش نقول لك اللي الميزانيه مهمه لا بروف انا قاعدين نخدموا في المشاريع كل سوا مع الوزاره كل سوا مع لي بايغ دو فون لان هذه دونك كلمه يلزمني نقولها المشروع هذايا مشروع كاميرا كاميرات داخل في اطار مشروع كبير اسمه مغرومين هو في اطار صندوق الادماج الرياضي والثقافي المحلي للشباب في برنامج الاتحاد الاوروبي لدعم الشباب التونسي European Union for Youth بالشراكه مع الوكاله الاسبانيه للتعاون الدولي من اجل التنميه والاتحاد العالمي للتصوير الفوتوغرافي الفياب هذم الكلهم والبريتش كانسل زاد داخل في المشروع يعني هذم الكلهم في اطار مشروع كبير اسمه مغرومين دونك هم اللي قاموا بالتمويل هذايا كما زاد عندنا مشاريع اخرى اللي قاعده تمشي مع وزاره الشؤون الثقافيه بني في دمو
0: لازمنا ننتشقوا للبر باش نجموا ندعموا مشاريعنا
1: والله احنا هنا
0: نحكي على الالزاميه الاشياء ما عنديش اشكالين نحكي على الالزاميه اليوم
1: والله شوف احنا نحاولوا بالوسائل الكل كيما خذينا من عند الوزاره كيما خذينا من برا. يعني كل وسيله ممكنه باش نجيبوا بها دي فون باش نعملوا بها مشاريع للشباب احنا معاه بيان سور.
0: الغايه تبرر الوسيله يعني؟
1: لا مش غايه تبرر الوسيله بيان سور pour terminer ma phrase.
0: سامحني تفضلي.
1: Voilà, bien sûr, مش نابورت كي رانا نجمو نتعاملوا معاه. احنا رفضنا التعامل مع جهات معينه. دونك مش اي جهه معناها
0: تدرسوا يعني اختياراتكم
1: تدرسوا. شوف ايش نقول لك حاجه مالك في تحضير المشاريع فما دو ميثود. يا اما انت تلوج على بايور دو فون وتشوف اي اول بايور وتحاول تعمل له حاجه
0: فلوس.
1: فوالا حاجه بالفلوس تعمل له حاجه اللي ترضيه. يا اما انت عندك مشروعك وتلوج له على بايور دو فون. احنا في الموديل الثاني احنا عندنا مشاريعنا كاتبينهم. احنا حتى مشروع ما تمول كسوسوا من الوزاره ولا من برا ما تبدل فيه حرف في الكتابه نتاعو. لي كونفونسيون موجودين، لي كونترا موجودين، احنا حتى معنا منخرطين نجموا يطلعوا على هذا كل بيان ايفيدامون من حقهم. احنا ما نخدموش مشاريع معنا سيغ مجور لبايور دو فون. احنا عندنا مشاريعنا خدمناهم حاضرين لو جولهم على التمويل نلقاو التمويل. تفضل خويا هو المشروع قلنا اوكي تفضل اخدم
0: ممتاز.
1: على روحك
0: ممتاز فقط. اللي يسمعوا فينا توا موضوع الجامعه والسينما والمشاريع اللي نحكيو فيهم نهار اخر في وقت اطول نحب نعطي الاولويه اكثر للمشروع من الكاميرا الى الرفاق. دونك على الكتاب ثم لازم تكون فوق 18 سنه العمر
1: في
0: اكثر من 18 سنه ولا
1: شوف فما سهله ياسر العمليه. صفحه نتاعنا
0: جامعه تونسيه
1: نو دي سينما فيدراسيون تونيزيان دي سيني كلوب لقاو بالفرنسي ولا بالعربي في الفيسبوك ادخلوا على الصفحه parmi les annonces لقاو برشا بوبليكاسيون باش يرجعوا شويه التالي دونك بالنسبه للمناطق اللي مازالت ويدخلوا يعملوا الانسكريبسيون نتاعهم. احنا بون توصو احنا تقريبا عملنا فرز للمناطق مي ما فيها باش نزيدو نذكرهم كمان ينجموا يدخلوا على الصفحه ونجموا يشوفوا.
0: هذه فرصه للناس اللي تسمع فينا بتاتر انه نرجعوا للسيني كلوب نرجعوا للاصل لانه السيني كلوب فيها برشا حاجات منها انك تتعرف على الناس. اول حاجه تدخل في كونتاكت مع الناس وتنجم تعرف تولي تتناقش مع الناس يخطو في علاقه بالسينما مش في مشاكلهم الاجتماعيه ولا هذا الكل. السيني كلوب يعطيك نظره اخرى للناس كيفاش نجم تتفرج في السينما. هذه حاجه مهمه جدا تتعلمها في السيني كلوب اللي دائما تعلموش في حتى بلاصه اخرى بتتر الناس بلمونك ما نجمش تعلموا في بلاصه اخرى. السيني كلوب هو خلينا نقولوا كلوب سينمائي ولكن عنده طابع اجتماعي واخلاقي وعلمي وثقافي اللي يخلي الناس ممكن تتطور بشويه بشويه وراو تنجم ديك دي اوبورتونيتي من السيني كلوب في حد ذاته. حقيقه انا شخصيا معناها ممكن كيما برشا عباد اخرين كانت عندهم تجربه في السيني كلوب ونقعد نفتخر بها لليوم تجربه كيما هذه في السيني كلوب. داير تو معناتها في السي في والله انا نحيتها في السي في تقولش كبرت
1: برافو
0: سيني كلوب من الحاجات اللي بالحق اللي تعلمك السينما مش تعلم السينما بالطريقه التقنيه لانه عثم ناس وعنده اختصاص ولكن كان متفرج كان متابع كان مغروم تتعلم برشا حاجات. شو رسالتك للناس للشباب اليوم يتابع فينا اللي ممكن يعرف السينما من التلفزة ولا من السماغتفون وما يعرفوش السينما حقيقة شنو فيها؟
1: باش نحاول نكون مختصر في كلمتين ثلاثة. سيني كلوب يعلم أكثر من السينما. أول حاجة كما قلت بيان سور لو كونتاكت. ثاني حاجة لو ديالوج تعلموا الحوار في سيني كلوب. أدب الحوار كيفاش نتناقشوا كيفاش نناقشوا افكارنا. ثالث حاجه سيني كلوب يعلم الاسبري كريتيك الحس النقدي. الحس النقدي كيفاش انك ما تاخوش حاجه مسلمه كيف ما هي كيفاش تخدم فيها مخك كيفاش تحللها وتفركها باش تفهمها. رابع حاجه سيني كلوب ايضا يعلم ممارسه الديمقراطيه لانه احنا النوادي مثلا كل عام باش ننتخبوا هيئه يعني باش تلقى شباب انت او معنا دي جون ودي موان جون يمارسوا العمليه الديمقراطيه عن طريق نادي السينما بالانتخابات. يعني منين باش تدور باش تشوف باش تلقى هذا بخلاف بيان سيغ انه باش يعلموا السينما في حد ذاتها ان كيفاش تقرا فيلم كيفاش تتفرج فيلم كيفاش تفهم فيلم وكومون بيرسيفوار ان فيلم كيفاش تقبلك الفيلم هذاك وتاخذ منه اللي حاجتك انت والفيلم يكون جينيرالمون ان بريتكست باش نجموا نحكيو في عده مواضيع. دونك من جميع النواحي معنا دو تو لي زونغل منين باش تدورها باش تلقى السيني كلوب باش يزيدك مش باش ينقص منك.
0: صابر فرحان برشا بحثنا اليوم مشروع من الكاميرا الى الرفاق كل التوفيق ان شاء الله حتى لسبتمبر 2026 ندخلوا على الصفحه الرسميه للجامعه التونسيه نوادي السينما
1: وشوفوا لي زاكتيفيتي
0: فوالا شوفوا لي زاكتيفيتي بخلاف هذين برشا مشاريع موجودين. ممكن انا حكيت بشويه حيلت شويه راني اليوم حكيت بسيرتي خاطر انا عندي ممكن سنوات ما ريتكش وزهر اليوم جبنا في انترفيو كيما هكا نحكيو على المشروع نتاع الجامعه التونسيه للنادي السينما. ممكن تفرج فيه يقول لك شبيك ياسر هكا تحكي على سينما سيني كلوب سينما
1: مش في بليزير
0: طبيعي جدا راك تعيش بارتي من صغرتك في الفاسينيا كلوب طبيعي جدا باش تبدا عامل بونكي صبر حمو ميرسي بوكو خلي الكلمه ممكن انفيتاسيون للجون اللي باش تجيهم ان شاء الله في الاسابيع والاشهر القليله القادمه.
1: شوف انا نحب تكون انفيتاسيون جينيرال مشكلة المشاريع كهو ما تستناوش المشاريع احنا اوكي نقوموا بواجبنا نحاولوا معنا بجميع الامكانيات مي انا ندعو الشباب باش يشوف يتفرج يمشي للسينما اذا كانت وجدت الفرصة كل ما يلقى فرصة باش يتفرج في فيلم يمشي يتفرج وخاصة انه تكون عملية مشتركة اجا نقسموا البليزير دو السينما مع بعضنا. فوالا
0: شكرا لك يعطيك الصحة نلقاو الانترفيو كامل على باج موزايك اف ام على فيسبوك.
2: L'interview. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture Plus. Culture
0: بعد شوية الموعد باش يكون مع الفلاش باك نحكيه على علي مصباح أو علي مصباح فنان سكن كل الخشبات وما يغادرش الذاكرة بعد شوية بورتري تيناري وين ساستنقم.

0: من جينيكات المسلسلات اللي ما تنساهاش ما تنحاش من الذاكرة. لكن مش نحكيه على فنان قعد لليوم في الذاكرة. 1 جوان 1958 جاء الفنان التونسي علي مصباح للدنيا من مساكن باش يبدا شق طريقه. مسيرة فنية استثنائية جمعت بين المسرح والسينما والتلفزة والإذاعة قبل ما يغادرنا في 17 أكتوبر 2005 وخلى حضوره مازال حي في الذاكرة الثقافية التونسية. تخرج علي مصباح من المعهد العالي للفن المسرحي عام 85 وخدم أستاذ مسرح وما اكتفاش بالتدريس أما زاد ساهم في تأسيس فرق مسرحية وتنشيط الحركة الثقافية في عدد الجهات. كان فنان متعدد المواهب، ممثل ومخرج وكاتب ومترجم وشاعر ورسام ومصور فوتوغرافي. يأمن أنه الفن مساحة للتجريب والبحث والتجدد. نقل بين عوالم المسرح المختلفة وخدم مع أسماء باردة كما الفاضل الجعايبي وفاضل الجزيري وتوفيق الجبالي وهشام رستم وشارك في أعمال كانت من العلامات الفارقة في المسرح التونسي كيف نقول مثلا فاميليا وكلام الليل وفهمت الله ويعيش شكسبير وكيف كيف كان يعرف أنه مغروم برشا بحبه للترجمة واقتباس وعرب أعمال عالمية كبيرة.
1: حبيت أقولك اللي عشنا في واقع فرقين على بعضنا لا هي غلط ولا هي غلط. الدنيا قدامنا بحر، انت غرفت وانا غرفت، طلعوا البسطلة متاعنا سوس منقوبين. قلت لي احتجت لي ما لقيتنيش، كنت من في برا. قلت لي احتجت لك ما لقيتكش، كنت لاهية في همك. اذا وحدة بوحدة انا سمحتك، انت لازم تسمحني.
0: يعيشوا شكسبير حمكم تفرجوا فيها إذا كان ثمن عرش مصور ولا موجودة ولا لا، تفرجوا فيها البياس هذه. في عالم السينما وعالم الفن السابع أثبت قدرته على تجسيد الشخصيات المركبة والعميقة وشارك في أفلام لعدد من أبرز المخرجين التونسيين بينهم نوري بوزيد وعبد اللطيف بن عمار وكلثوم برناز وسلمى بكار وغيرهم، ونال التقدير على أدائه المتميز خاصة من خلال شخصية صليح التاكسيست اللي خذ بها جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية. بتبيع على الشاشة صغيرة نحكي على التلفزة بالأساس، ارتبط اسمه بأعمال بقات راسخة في وجدان مشاهد التونسي من بينها عشقة وحكايات منامتها الروسية ودوره لليوم يتحكي عليه، وأيضا جمرة سيدي محروس اللي في مثل فيه دور منوبي الفرملي وشخصيات خلينا نقوله اللي كانت نابضة بالحياة جمعت بين العمق الإنساني والعفوية والصدق وأدوار ما تنتسي زادة.
2: هذاك راهو في بيته واقف قدام المرأة ويتكلم وحده.
3: أهلا أهلا عسلامة نوفر، شنو أحوالك؟
4: لاباس خالتي جميلة، وخاصة تلكي شميت ريحة العصبين من راس النهج.
2: تفضل ارتاح ونعمل عشمة، احنا اللي جينا لدارنا يولي منا ويزم يكون على راحته.
4: يعيش خويا منير.
2: اي نظام لي جوك ونحيل الحشمة وانت كانك جاي تخطب.
5: اشكون جاي يخطب؟ يقولوا لي عدم الاول اللي الحكاية فيها خطبة ورغبة.
2: جميلة خالتي، شنو حكاية الخطبة؟
5: عدنا جبت حاجة من عندي.
0: مسلسلات اليوم ما تموتش وادوار ما تموتش حقيقه، يعني حتى بالصوت بركه ممكن تجيك ليماج قدام عينيك. علي مصباح ما معناها ما اداش كان ادوار كما هكا، كان فنان مثقف منخرط في الشان الثقافي، كان يكتب الشعر بالفرنسيه، يترجم النصوص، يشارك في التكوين المسرحي، وخاصه من انه مامن انه الفن رساله معروفه، رساله ومعرفه قبل ما تكون مهنه. رحل على بكري وهذيك الدنيا، ولكن خلق اثر كبير من سنوات عمره وما زالت اعمله شاهد على موهبه استثنائيه نجمه تتعبر بين المسرح السينما والاذاعه والتلفزه، وانه اسمه تحفر في تاريخ الفن التونسي. علي مصباح واحد من الفنانين اللي عاشوا للفن بكل حبة وبقات عملهم حية كي قلوبهم اللي يخدموا بها المسرح والسينما.
2: شكون المواطنين اللي يمشيوا مثلا للمعارض الفنية متاع الرسم أو للندوات الشعرية أو يشتري كتاب أو معناها هذا مدعات أنه الإنسان ينظر في مراية الواقع متاعه أكثر.
6: الثقافة أو الدمار، لأن عندما تغيب الثقافة ويغيب الفن ما الذي يقع؟
2: لقيت مع ناس أنه يدافع عن الجهل ويدافع عن الضحالة. البخار، أنا دي ما سميها البخار اللي هو ثقافة واللي هو فن، كأنه الكسرونة تغلي فيها برشة أشياء ثم بخار يطلع هو الريحة هذيك اللي تبقى.
7: كلتور بلس كل يوم من الاثنين للجمعة من 8 إلى 9 تاع الليل. الفلاش باك
0: توال 8:47 دقيقة. بعد شوية المواد تكون مع الأجندة لكم أنتم، كان معكم حتى بروغرام في علاقة بالسينما ولا شنو فما وما فماش. بعد شوية المواد تكون مع الأجندة تايمليس ذا ويكند.

0: سمعتوا سلمها في شو محلنا هاك اسم الأغنية شو محلنا زيدا كي نعملوا برامجنا على بكري سيخطوف بالنسبة للثقافة ريمات هذية أجندة أي سيدك في الأجندة بالنسبة لليلة نعطيكم أهم المواد الثقافية في الأيامات القادمة نبدأ بالإسبكتاكل تلقاو عرض خيال جميل في سنتر كولتوريل بن عروس مع نهار 5 جوان أبارتين من 6 متاع العشية نهار 6 جوان تلقاو عرض قربي لنضال اليحيوي في الكاتريا مار مع 7 متاع العشية بالنسبة للأفلام غدوة تلقاو فيلم قلب الرحى لومول في سيني الهامبرا زفير 7 متاع العشية فيلم اغتراف زاد موجود في قاعة السينما زاد غدوة أبارتين من 4 العشية في الزفير وبالنسبة للناس اللي مازلت ما تفرجش فيلم مايكل جاكسون عندكم موعد نهار 4 جوان 9 متاع الليل في الزفير ومن غدوة نهار 5 جوان 4 متاع العشية في نفس القاعة أجندة كولتور بلس كولتور بلس من 8 إلى 9 متاع الليل مرسي بوكو خالد في الاخراج شكرا لك صالح في الاعداد شكرا سيد حسين في الاخراج الرقمي بعد شوي الموعد يكون مع الاخبار اخبار التسعه مع مراد الدريدي والموعد يتجدد يوميا مع يسر الجديدي في بنت لفام من 9 حتى النص يسر قاش عندك فلوس اليوم قداش مليون اجا بحذا محلو الميكرو بحذاك
1: مليون و700 اليوم في بنت لفام
0: مليون باهين على الاخر فوالا دوبل سالير
1: ويكاند
0: ويكاند وديبيو نتاع شهر جديد ان شاء الله يا ربي تستمتعوا مع يسري على مده 3 سوايع كاملين احنا حكينا بكري شوي على مايكل جاكسون مايكل جاكسون وقت اللي خرج الاغنيه هذه عمل ثوره في العالم سيغتو مع الكليب وين تصور they don't care about us

0: آخر الأخبار فلاش دو لاكتواليتي كل ساعة على موزايك اف ام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
1: مستمعي موزايك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. الأستاذ الجامعي المختص في الجغرافيا الطبيعية نعمان الفهري يؤكد أن تونس مدعوة إلى تسريع نسق إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة وتكثيف الجهود الوطنية من أجل بلوغ الأهداف المرسومة ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، معتبرا أن البلاد مطالبة بتدارك التأخير المسجل في هذا المجال. والفهري وضع في تصريح لموزايك أن مبادرة تيراماد تندرج ضمن مجهود إقليمي يهدف إلى بلوغ إنتاج تيراوات من الطاقة النظيفة بمنطقة البحر الأبيض المتوسطة بأفق سنة 2035 في إطار المساعي الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
2: مؤخرا تمت المصادقة في مجلس نواب الشعب على مشروع واعد لإنجاز 5 محطات للطاقة الشمسية بطاقة جملية تقدر بحوالي 600 ميجاوات، وهو مجهود وبادرة أعتقد أنها مهمة، ولدينا كثير من التأخير في هذا المجال، وعلينا أن نسرع الوتيرة وأن نسرع النسق وأن نستحث الجهود وأن تتكافل كل المجهودات على المستوى الوطني لبلوغ الأهداف المنشودة التي تم رسمها من خلال الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والانتقال الإيكولوجي، واللي هما مربوطين كما تعلمون ببعضهم ارتباط وثيق.
1: رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة يلتقي اليوم الثلاثاء بقصر باردو عميد الهيئة الوطنية لعدول الإرشاد عقبة الهاشمي مرفوقا بأعضاء الهيئة كمال بن منصور ومحمد سعيد وأسامة الزوش. وأبرز أعضاء الهيئة الوطنية لعدول الإرشاد الأهمية التي تكتسيها مهنة عدول الإرشاد ومساهمتها الفاعلة في سير المرفق العام العدلي والقضائي وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب. وأشاروا من جهة أخرى إلى التطور المتواصل الذي ما فتئ يشهده هذا المرفق القضائي، مبينين أن القانون عدد 60 لسنة 94 و900 ألف المنظم لمهنة عدول الإرشاد لم يعد يتوافق مع المعايير الدولية بما يتضمنه من أليات أصبحت تكبل عمل عدل الإرشاد. وشددوا على أهمية التسريع في النظر في مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإرشاد والمعروض على أنظار لجنة التشريع العام، وذكروا بإيجابيات المقترحة معتبرين أنه سيوفر الحماية القانونية اللازمة لعدل الإرشاد أثناء ممارسته لمهامه فضلا عن تدعيم اختصاصاته الحصرية. بلدية القيروان تنطلق عشية اليوم الثلاثاء في حملة ميدانية لاستخلاص المعاليم البلدية المستوجبة ناتجة عن الإشغال الوقتي للطريق العام واللافتات الإشارية. والكاتب العام لبلدية القيروان حمادي عبد الله يفيد أن هذه الحملة الميدانية تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء العمومي والحد من المظاهر العشوائية بما يضمن حماية مصالح وحقوق كافة مرتدي في إطار مدينة أكثر جاذبية وتنظيما وأمنا للجميع. وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية بلدية شاملة لتحسين جودة الحياة داخل المدينة والرفع من كفاءة الخدمات المزداة للمواطنين. في أخبار العالم، وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يصدرون بيانا مشتركا أدانوا فيه بأشد العبارات استمرار اقتحامات المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف تحت حماية القوات الإسرائيلية ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته. وأكدوا أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقرارات المتحدة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة بالقدس المحتلة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم الثلاثاء أن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران جارية بشكل مستمر، نافيا التقارير الإعلامية التي تحدثت عن توقفها خلال الأيام الماضية. وأوضح ترامب أنه لا أحد يعلم إلى أين ستقود هذه المحادثات، لكنه شدد على أنه أبلغ طهران بأن الوقت قد حان لإبرام اتفاق بطريقة أو بأخرى. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع يسر جديدي وأزياد غربي في بنة لفام مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
0: الأولى في تونس. Musique femme, aqua musica.

0: Non-stop music. بنت FM. بنت FM. يسر جديدي. التسعة وخمسة دقائق على موزايك فام. مرحبا بكم, هذه بنت لفام كالعادة معاكم من توا حتى نص الليل في ثلاثة سوايع فيهم برشا بونيماغ.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شو هذا يا لطيف؟
0: اي سيد المخرج يحكي لكم على الكنيوت من بعد, خطف من برشا فلوس هكا بعنا الدجام عمالك خدش عنا فلوس متانا رجع لكم بعد شوية. اليوم اكيد عنا الموزيكا لبونيماغ كالعادة في ثلاثة سوايع نونسوكم ساعة سيسروا يحكم في الكيس واحدة واحدة. اكيد نحنا خليوا علينا الجو, خليوا علينا البلاي ليست تاون تلقاو كل شيء, الحقيقة كل شيء ما يعجبكم موجود.
2: او ماي داك
0: هكا هو من شنو الانماط الموسيقيه الكل مطربيات الجولد ميوزك. اي
3: الله نصلي على النبي, الله نصلي على النبي.
0: سيد
3: سيد مخرج مبدع عام صابه العام عامنا, زيدها يا ربي زيدها.
0: باه سيد الحكم انت شنو تحب تقول لهم اللي ماهمش يربحوك اليوم؟ هذا شو تقول
1: علي خلاق ودايره؟
0: باه الكنيوتة الليلة كنيوتة فيها برشا فلوس وتنجموا بعد تكلمون على 71-113-1000. تركزوا مليح مليح مليح مليح مليح على خاطر على 71-113-1000 بعد شوية نجموا تربحوا برشا فلوس.
4: كيفيك وحشين؟

0: 700 دينار ليلة في بنت الفيم اللي ربح 71,113 زوز ملايين ل 300. اي اليوم فرصتكم الحقيقه باش تربحوا معانا الكاش. فرصتكم
1: اخر يطلينا.
0: فرصتكم اليوم الحقيقه باش انه تتحديوا سيد الحكم وتفكوا من عنده الكانيوتا. عندكم من بعد 1,300,000 في نيوي نينا التحدي 60 ثانيه. لو تركزوا مليح مليح نجموا تفكوا الكانيوتا.
2: عليك لجوزاهيا. عليش بيك لجوزاهيا اليوم.
0: شنو عليك كان يربح اليوم 1,300,000؟ مش خليك تولي زاهيه برك. اي اما ليه ها سيد الحكم كم ليه مش بخليهم يربحوا كهو بي يا يوب؟ اوكي اوكي تشرفوا بعد تتبسا. الحقيقة فرصة عندكم
3: يا اخي. خرجت من عقلك ولا شبيك؟
0: ليه ثم قواعد لعبة، ثم 60 ثانية ركزوا نربحوا الكانيوتا 1,300,000 فيني وينينا تحدي 60 ثانية. بعد شوية نجم تربحكم الكاش وزاد عنا فك بلاستيك زوز متبارين
3: عليهم زيبة. هي ثم قانون في البلاد
0: ثم اي ثم قوانين وثم قواعد لعبة. فك بلاستيك بعد 400 دينار زوز متبارين. نجموا تكلمونا على 71,113,000 الليلة. تحاولوا تطلعوا شنو باش نقترح عليكم. من بعد شوية نعطيكم ليزانديس نبداو نقربوكم. هاي على خاطر باش نخليكم تربحوا باش نسهلوا لكم الربح والكاش 400 دينار بعد شوية في فوك بلاستيك ليكم انتوما على 71,113,000. تلقاو الحاج مكرم في استقبال تليفوناتكم على 71,113,000. 1,300,000 في نيمي نينو 400 دينار في فوك بلاستيك. برشا كاش الليلة 1,700,000 في بنت
2: الفين. يا سمير يهديك ربي.
0: يا سمير يهديك ربي. ركزوا معانا مليح مليح يهديكم ربي. بعد راو الربح سهل 60 ثانية تركزوا بالكدي بالكدي نجموا تربحوا سيد الحكم
3: قدرة ربي.
0: نكاو فلا كاو فريق كامل معاكم من توا حتى نص الليل اكيد بمختلف الفقرات. وداير بعد شوية نحكي وصحة نفسية.
2: تعبنا يا دكتور رانا تعبنا.
0: فسر لي في فسر لي الليلة باش نحكيه على موضوع الحقيقة انه ديما نتسألوه ويقول لك فما شكون مثلا عنده فوبيا من الاسانسور ما يحبش يطلع في الاسانسور. اي بالحق قبل يوم كانت عندك الحكايه فوالا فما برشا الحقيقه نعرفهم اكيد عندهم الخوف من الاسانسور فوبي كاريمون. فما شكون يخاف حتى من الماء، فما شكون يخاف من انه اي من الطيارات. اي بالحق بالحق. ولا مثلا البلايص الضيقه اون جينيرال جوستومون هذوما الكل يقول لك فوبيا. اون فوبي شنو هي حكايه الفوبي؟ شنو هو الفرق بينات فوبيا وبينات اكل الخوف الطبيعي او مثلا حتى لو كان تبدا عندنا هكا تجربه سابقه تخلينا نخافوا؟ وقتاش تولي فوبي الحاجه هذه؟ كيفاش تاثر على حياتنا اليومية الفوبيا هذي؟ على خاطر نتصور انه تمنعنا من برشا حاجات انا نعملوهم. وكيفاش نجمو نتجاوزو الفوبيا ونفرقو بيناتها هي والخوف الطبيعي؟ بعد شوية تكون بحثينا الاخصائية النفسية انس الشعنبي نحكيو باكثر تفاصيل على موضوع متاعنا الليلة الفوبيا. تلقاونا لايف على الباش فيسبوك متاعنا موزايكا فام مع الاحداش غير بوعم متاع الليل في فسر لي كي العادة. نحكيو صحة نفسية ومواضيع مهمة ياسر وانتم تنجموا تبعثوا لنا اقتراحاتكم على ريزو سوسيو موزايكا فام انستغرام فيسبوك. تبعثوا لنا مساجات فيهم اقتراحات المواضيع اللي تحبونا نحكيو فيهم واحنا اكيد تكونوا انتم موجودين معنا في الاميسيون كيما كل ليله من الاثنين للخميس. وكل عاده زيد نبداو بالموسيقى.
4: كاميرا مين نقول له you are good man. قال لك smile the life listen and the look the life the big the man and the big man. عليه ديما خلي روحك ديما اضحك للدنيا تضحك.
0: بالله عليك كيفاش عرفت زياد الغربي مخرج الليله؟ سلام عليك برشا زياد. كيف معنا يوب في ديجيتال كيف كامل معاكم الليله في بنت لافام بلا بونيمور. نهار تلاف حاجه فانكي حاجه جروفي من عند جريجوري بورتر. نمشي واكيد في جو هذايا في ليكويد سبيريت على موزايكا فام.

Black Eyed Peas Meet Me Halfway على موزايك كافي. بتوصلنا للتسعة 21 دقيقة. بعد شوية 400 دينار في فك بلاستيك لربح ال 71,113,000. تكلمونا تدخلوا في القرعة وتربحوا 400 دينار. بعد شوية نكملوا مع الموزيكا في سامبلينج.

الليلة باش نحكيو على الغنية اللي ورا فيها داير 50 سنت الجانب الرومانسي وحاجة مختلفة كمام عليها. هو خليته يتصدر التشارتس، غنية اسمها 21 questions اللي فيها صوت نيت دوغ.

أول questions خرجت عام 2003 وهي الفولو أب يعني سينجل اللي جاي بعد غنيته القوية In The Club غنية في الهيب هوب R&B وتحكي على 21 سؤال يسألهم الحبيبته بش يتأكد من وفائها ليه. أما السر وراء اللحن الدافي والدريمي داير اللي قاعدين نسمعوا فيه هو أنه مأخوذ من غنية سول أسطورية.

اللحن الهادي والرومانسي اللي سمعوه في غنية 21 Questions، خاصة الريف متاع الجيتار الكيبوردز اللي قاعدين يتعاودوا داير، أصله جينا من غنية It's Only Love Doing Its Thing لأسطورة السول باري وايت. غنية خرجت عام 78 من ألبومه The Man، وهي غنية في سموث سول R&B معروفة داير كما غنية باري وايت الكل بالفوكال متاعها وجوها الرومانسي. هنا البروديوسر ديرتي سويفت تخذيه الانسترومنتال لوب هكا دافية كمام، والحاجة اللي خليتها ساحرة وهذيك بطى فيها شوية، زاد درامز بيس لاين متاع هيب هوب بيت داير خلق جو رومانسي كبير ودريمي هكا يتناسب تماما مع الموضوع العاطفي اللي يحكي في عليه 50 سنت ونيت دوغ اللي داير صوته كان خيار ممتاز للهوك. كالعادة نسمعوا مع بعضهم.

0: I must relax you. I mean, totally relax you.
1: Barry White. Hey, العظيم Barry White. داير شوف كي يكون هو الانسبيراسيون تاع واحد داير من اقوى التراك ومن ما بين داير التراك اللي خليو الموسيقى نتاع 50 سنت كوميم. هو مستنسي يحكي على لي زيكسبيريونس نتاعو في الحياه, الخيانه ودار الغدر اللي تعرض له قداش من مره, محاولات القتل. نلقاو هنا 50 سنت يحكي على قصه حب. اي نعم, 21 سؤال يسالهم الحبيبته في غنية 21 questions en collaboration مع Nate Dogg. خذيها داير من غنية It's Only Love Doing Its Thing, Barry White.

0: سامبلينج
1: بعد شوية على 71-113-ألف 400 دينار للربح نحكيهم بعد شخصية فنية. هذا أول انديس، نخليكم مع ديستينكت.

شيرين محمد حمائي جديدهم بحرية على موزايكا فام توصلنا ل 9:35 دقيقة بعد شوية 400 دينار في فك بلاستيك للربح زوز متبرين تكلمونا وتدخلوا في القرعة أما توت سويت نمشيو الموندو الديجيتال كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال الليلة في كولتور ديجيتال باش نحكيو على ميزاجور طارئة جدا سورتو للناس اللي تسمعوا فينا وتتفرجوا فينا لايف على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام اللي عندكم دي زايفون اي نجم تكون انت تو تتفرج على الفيديو هذية على الايفون نتاعك واليوم نحكيو لكم على ميزاجور جديدة هبطت لازم راهو تنستاليوها على خاطر لازم تحميو بها تليفوناتكم على خاطر الحكاية وصلت لطريقة خطيرة برشا كي نلقاو برشا مستخدمين لقاو رواحهم يعانيو من مشكلة غريبة وستريسانت على الاخر انه كي تحط تليفون كي تشارجه فجأة تلقى تليفون يسخن بصفة مرعبة والشارج يقص بالكل. الحكاية طلعت بوك برمجي خطير في نظام iOS قاعد يهدد في سلامة البطاريات امتاعنا. زعما شنو اللي صار بالضبط ورا الكواليس؟ الحكاية تقنيا طلعت متعلقة بالالغوريتم دو جيسيون تيرميك او خوارزمية التحكم في الحرارة متاع الايفون. نظام الايواز فيه ميزة ذكية تبطئ الشحن كي يسخن التليفون باش تحميه، اما البوغ الجديد هذايا خلى النظام هذاك يدخل بعضه يقرأ في حرارة التليفون بصفة غالطة ويعطيه امر باش يوقف الشحن تماما حتى لو كان التليفون يبدأ بارد، والنتيجة انه العباد لقات روحها الباتري هيلث او صحة البطارية قاعدة تطيح. اكليتات باتري ذاك اللي من بعد كي تعاود تبيع تليفونك بعد فيه مشكلة كبيرة كان طاح 80% الفالور بتاع الايفون تيح برشا. إبا لهنا الباتري هيلث ذي قاعدة تيح بصفة مشكوك فيها وزيد عملية الشحن السريع واللي تيخو سوية وسوية من غير حتى مبرر تقني واضح. اي سيدي ابل هنا كي فاقت بحجم الكارثة وخوفا من انه الحكاية تتطور المشاكل اكبر كيما انه البطارية ذيك تتنفخ وتعمل مشاكل كبيرة. نتفكروا الكل ثم تليفون قديم ما غير ما نذكر الماركة داير في الاسم متاعه فما سيت وقتها منعوا حتى من طيارات التليفون ذي ليه ايوب مش التليفون ذيك ذيك بالعكس ما في حتى مشكل يا حسر اش خاص كان نرجع للتليفونات القدوم اللي ما همش سمارت ما كان فيهم حتى مشكلة. كانت المشكلة الوحيدة انه تلقى سونوري بايد نجم تحطها وباش تفرق بين تليفونك وتليفون الاخر هكا هو هذه هي المشكلة الوحيدة اللي كانت موجودة فيها. يبقى هنا ابل عملت باتش جديد بالنسبة لاي او اس بصفة مستعجلة. التحديث هذا عاود يعمل الكاليبراج نتاع المستشعرات الحرارية ويرجع الباور ديليفري يخدم بصفة مستقرة وامنة. هذا يورينا الحقيقة توا قداش الكراهب والتليفونات والاجهزة الكل في 2026 وليت رهينة عند الكود، يعني غلطة في ستر برمجي واحد نجم تفسد الهاردوير اللي غالي يتشرب ملايين وملايين الدولارات وعند ملايين المستخدمين في العالم. بيه صار البوغ هذي خويا نحن دخلنا في تونس؟ هل ثم حاجة لازم تتبدل عنا إذا كان عندك ايفون وانت موجود في تونس؟ يبقى أول حاجة لازمك تدخل للسيتينجز متاع التليفون أو الباراميتر، بعد تنزل على جنرال، وبعد تعمل طلع على كل ميزاجور، وهنا باش تلقى ميزاجور جديدة اللي هي 26.5.1 أو 26.5.1. وقتها بيان سور لازمك تصب الميزاجور هذه بطريقة فورية وما توخرش حتى نهار. ثاني حاجة حاول ديما تبعد على لي شارجور المقلدين خاصة زادة في الصيف. سلموا برشا على زميل لينا عنده حكاية مع الشارجور المقلد هذية، ربي بقى لنا ستر أكيد الناس الكل، ولكن البوغ هذية جستمون مع شاحن مقلد ينجم يعمل نهاية عمر البطارية متاعك. نحكيه هنا راو في أشهر معناها التليفون يكون لبس عليه ثم إتاد بطارية تلقى 95% مثلا، راو ينجم يتيح حتى لل 79 في غضون جمعتين أكاول، هي حاجة مخطرة ياسر. وتكنولوجيا الليلة ذكرنا أنه الوقاية الرقمية خير من العلاج بيان سور، وأنه الميزاجور ما هيش ديما ديزيموجي ولا ميزات جديدة موجودة في الـ هنا الاي او اس مثلا، أما ساعات تكون هي الدرع اللي يحمي تليفونك من الموت المفاجئ. كولتور ديجيتال كولتور ديجيتال بنات الفم شخصية فنية بعد شوية في فك بلاستيك 400 دينار تنجموا تربحوهم زوز متبرين كي تكلمونا وتدخلوا في القرعة. خليكم مع جاي زي بيونسي بوني انكل.

0: نايكا بلاسينجز على موزايك فام. توصلنا للتسعة وخمسة وخمسين دقيقة. انتم تسمعوا في بنت لفام حتى نص الليل. توتويت فوق بلاستيك
1: فوق بلاستيك
0: فوق بلاستيك. الليلة 400 دينار نحكيه على الشخصيات فنية. هل يا ترى مروة ولا عماد شكون فيهم اللي بشي فوق بلاستو بحذنا في الاميسيون؟ خلدنا نسلم على مروة. مرحبا.
2: مرحبا عشرين.
0: نحوالك شي الامور؟
2: الحمد لله يا رب. عيدكم مبروك وسنين
0: دين يعيشك يا مروة. علينا وعليك. ليك مزنا نعيدو مزنا اسمعني الجمعة ذيك اللي بعد العيد مزنا نعيدو راه. يعيشك يا مروة. يعيشك يا مروة. ان شاء الله تكون اكيد بخير وفايقة على اليوم. نحبك في فورمة مروة.
2: لي في فورمة.
0: اوكي اليوم باش يحاول يفك لك بلاستيك عماد. مرحبا يا عماد.
3: عايشك. مرحبا بك.
0: شي الامور؟
3: فين كل عام طالعين بخير.
0: عايشك. عيدك مبروك يا عماد.
3: عايشك. مرسي علينا.
0: عايش يا عماد. اليوم باش تحاول تفك بلاصه مروه هكا ولا ايه؟
3: الله يبارك يا سيدي. الله يبارك.
2: عماد جونتي خلي
3: بلاصه. عايشك يا مروه. حتى انت جونتي.
0: سلموا. باش نقول لكم انا سلموا على بعضكم هاكم سي بون سايري قلت اموركم. يا سيدي عماد ومروة خليني نفكركم بقواعد اللعبة. فوق بلاستيك اليوم 30 ثانية تنجم تربحكم 400 دينار. ما عليكم كان تطلعوا الشخصية الفنية اللي نحكيوا عليها الليلة. كيفاش نجموا تسهلوا على روحكم المأمورية وتكون لكم شخصية سهلة برشا برشا برشا برشا سورتو ليزانديس يقربوا لكم أكثر ما يمكن هو أنه تختاروا أنكم تواصلوا. شو معناها تختاروا تواصلوا؟ معناها اللي بيش يربح فيكم اليوم مروة ولا عماد يربح اليوم 400 دينار يرجع هدوه يلعب على نص مليون 500 دينار نزيدوا كل نهار 100 دينار 600 700 مليون زوز ملايين. نحن كل نهار تنكم تختاروا انكم تواصلوا الكنيوتة تكبر من ليلة ليلة وفرصكم تكبر باش انكم تربحوا برشا برشا كاش على موزايك فام. دونك كي تختاروا انكم تواصلوا هي الربح مازال متواصل صحيح اما تكون لكم الشخصية سهلة. بيان سور اذا كان تختاروا زوز انكم تواصلوا ليزاندي سهلين اما زيدا الربح يكون مضمون ابارتير من غدوة. معناها غدوة كي نلعبوا على 500 دينار راكم ديجا ترجعوا تلعبوا معنا وانتم ربحين حتى لو كان لقدر الله ما طلعتوش شنو مش نقترح عليكم غدوة. هذه كيفاش هذه واحد يخسر ما يربح وميم طون اي خاطر اي سوفي تواصل معنا تولي غدوة شطر الكنيوتة متاع كل نهار مضمونة ليك للربح حتى لو كان ما تربحش معنا نهارتها. دونك نتصور فرصة باهية برشا وخلي عاد كي تسهل لكم الامور واموركم تبدا مريقلة كل شيء نتصور حاجة مهمة ياسر. 400 دينار نجموا نبنيوا عليهم مازالوا نجموا يكبروا بالقدا ونبنيوا عليهم الكنيوتة تكون الحقيقة باهية بالقدا كيما تنجموا زادة تختاروا انكم تقول لي انا نكتفي بالنسبة لليلة يعني كان طلعت الشخصية الفنية هاوكا سي بون نهز فلوسي نهز 400 دينار كان ما طلعتش نروح يدي فارغة للأسف وهذا اللي ما نحبوهش يصير. ولكن السؤال ما تروح ليكم انتوما. مروة تواصل ولا تكتفي؟
2: والله لا نعرف
0: بالجد شي والله باهي خلينا نمشي لعماد ونرجع لك. عماد عماد تواصل ولا تكتفي؟
3: انا نكتفي عاد انت دبر
0: وعليه عمده
2: بيه شو
0: تاثرت بيه مروة؟
2: نعم
0: تاثرت بيه هو قال نكتفي قلت والله حتى انا
2: ليه ليه مش مش نقول لك عليك انا مش لك سؤال مش نزيد انا نفهم روحي معناها
0: اسالني يعني
2: بيقولوا مثلا انا ما اكتفيتش وربحت مثلا طلعت 400 دينار عندي
0: سيبهم ليك
2: صحيح تلعبوا نحن على 500 كان غدوة ما نجاوبش بالصحيح نقول الكل في الكل
0: تروح ب 250 دينار ما عمرك ما تروح يديك فارغة صحيح باهي انتريسونت عاد
2: نعم
0: انتريسونت شنية فيها فلوس
2: كومين الشخصيات الفنية بيقعدوا ديما سهلين يعني
0: انت قلت اخترتوا الزوز انكم ما تواصلوش ولكن الشخصية بون معروفة ولكن ليزانديس متاحة باش يكونوا أصعب شوية من الشخصية الأخرى. كان اخترتوا زوز انكم تواصلوا خليني نفكركم لي لو بارلور ممنوع منعا باتا كيف كيف ما نبداو نجاوبوا كان ما نقولوا توب خونو. اليوم القرعة خليت مروة هي اللي باش تبدا الأولانية. دونك يا مروة بعد 3 2 1 وقتها نبداو نجاوبوا مش وقت ليزانديس كيف كيف بالنسبة لعماد. واضحين قواعد اللعبة؟
2: واضح.
0: اوكي سوبر يلا خلينا نبداو بالليزانديس الثلاثه اللي باش يخليكم تطلعوا شخصيه اليوم. هو فنان عالمي معروف في العالم الكل عنده اكثر من 20 سنه دونك فنان مخضرم ماهوش فنان جديد. هذا لانديس لولاني. لانديس الثاني يقول هو انه الفنان هذايا معروف اكثر في عالم الهيب هوب دونك فنان عنده ديسكوغرافي باهية في عالم الهيب هوب. والانديس الثالث والاخير هو انه الفنان هذايا كانونو دي كولابوراسيون كبار برشا في العالم, ولكن الفنان هذايا عنده مشاكل في العالم الحقيقة, دونك اسمه هكا يدور يحير شوية في العالم. دونك الفنان هذايا هل يا ترى تطلعوه اليوم والا لا؟ خلينا نبدا مع مروة في 3-2-1 انطلاق. يلا مروة كور عندك.
2: هيب هوب مش بوب؟
0: لا ماهوش بوب, قلت لك هيب هوب.
2: امينيم؟
0: لا ماهوش امينيم. عندك عماد؟
3: مايكل جاكسون؟
0: لا ماهوش مايكل جاكسون, هيب هوب اكثر. برا مروة.
2: يا ربي دكتور دري؟
0: لا ماهوش دكتور دري. عندك عماد؟
3: 50 سنت؟
0: لا ماهوش 50 سنت. عندك مروة؟
2: هيب هوب هيب هوب يا ربي قريب هكا امينيم وفزيت والا
0: ايش تحبني نقول لك؟ قريب الدكتور دري اكثر من
2: اكثر من كاني ويست.
0: لا ماهوش كاني ويست.
2: شنو هذاك؟ شنو يا ربي
0: شنو هو اسمه هذاك؟ سي انت وفي امورك وفي توا مروه سي. عند عماد توا الاجابه الاخيره.
3: كندريك لامار؟
0: لا ماهوش كندريك لامار. لا لا سمعني قبيلة, سمعني قبيلي ككولابوراسيون هو وبيونسي, نحكيو على جاي زي. هاي في عالم ريت ما سهلين عاد الشخصيات الفنية يا مروة. للأسف اليوم جاي زي ما خليكمش تعرفوا ال 400 دينار. ميرسي مروة, ميرسي عماد. شكرا لكم. أكيد للأسف اليوم ال 400 دينار ما تربحوش, ولكن مازالوا عندكم 1,300,000 بعد فيني ويني نو. أكيد بنت لفين مازالت متواصلة. بعد شوية موعد الرياضة سبور إكسبريس مع أحمد عدالة, لكن توت سويت

0: مبيح هو مزيك. أمين جارة وفريقه يفيقوكم بالأخبار والسبور والموسيقى وبالجوائز والضحك زيدا.
1: مزيك فام
0: كل شيء باش تبدا نهارك بأحسن إنرجي. صباحكم ديما أحلى صباح مع مزيك فام.
2: أحلى صباح
0: أحلى صباح من الاثنين للجمعة من الستة للتسعة على الأولى في تونس.
1: مزيك فام الأولى في تونس. راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
3: مستمعي موزايك اف ام اسعد الله اوقاتكم من جديد واليكم موجزا لاهم الاخبار. الهيئة الوطنية للسلامة الصحي للمنتجات الغذائية تعلم أن التحاليل المخبرية المنجزة على عينات من الأغذية المستهلكة في حادثة التسمم الغذائي بمنطقة المكناسي أظهرت وجود مادة سامة تسمى الأنابيزين في عينة العصبان مع رصد آثار منها بكميات أقل في المرق والكسي، وهو يفسر بانتقالها أثناء الطبخ. وترجح المعطيات العلمية والمخبرية أن مصدر هذه المادة هو دخول أوراق النبتة برية سامة من نوع نيكوسيانا جلوكا ضمن الخضر الورقية المستعملة في التحضير. وتكمن خطورة هذه النبتة في أن أوراقها قد تتشابه ظاهريا مع بعض الخضر الورقية المستعملة في الطبخ مثل السلق أو السبانخ، خاصة عند قطفها من الطبيعة أو اقتنائها من مصادر غير معلومة. وتؤكد الهيئة أن مادة الأنابيزين مادة سامة وخطيرة، وقد تتسبب في أعراض حادة وسريعة من بينها التقيع، الدوخة، الضعف العام، اضطرابات عصبية، صعوبة في التنفس، واضطرابات في نبض القلب، وقد تؤدي إلى الوفاة. وعليها تدعو الهيئة كافة المواطنين إلى عدم استعمال أي نباتات أو أعشاب برية مجهولة في أعداد الأطعمة، والحرص على اقتناء الخضر الورقية من مسالك موثوقة ومنظمة مع التثبت جيدا من شكلها ومصدرها قبل الاستعمال. مدير تنمية التجارة الإلكترونية والاقتصاد اللامادي بوزارة التجارة خباب الحضري يؤكد في تصريح إعلامي أن البنك المركزي أعلن في آخر إصداراته تسجيل تطور ملحوظ في التجارة الإلكترونية سنة 2025 من خلال انخراط 1005 مؤسسة في منظومة الدفع الإلكتروني بقيمة 19.3 مليون معاملة تناهز قيمتها المادية 1375 مليون دينار، مع تسجيل تطور في عدد عمليات الدفع الإلكتروني بنسبة 81% بقيمة 8.4 مليون معاملة، مبين أن هذا النشاط يحتاج مزيدا من التنظيم خاصة على مستوى منصات التواصل الاجتماعي التي أغلبها خارج التراب التونسي.
4: سنة 2025 فما عدد المؤسسات المنخرطة في الدفع الإلكتروني 1005 مؤسسة عندها خدمات على الخط اللي تدمج دفع إلكتروني. بالنسبة للعدد بلغ قرابة 19.3 مليون معاملة بقيمة تناهز 1375 مليون دينار. كذلك فما تطور هام في عدد دفع الإلكتروني، تطور قرابة 81% 8.4 مليون ترانزاكسيون. ولكن الإشكال اليوم يلزمنا نلقاو حلول باش ننظموا هالنشاط هذا اللي نشوفه أغلب ولا على مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاو في آليات في طرق بتتر إحداث منصة. هدف من الاستراتيجية هذه كيفاش نسهلوا الإجراءات بالنسبة للمؤسسات اللي تحب تصدر. فما قاعدين نخدموا راهو على الإطار القانوني، على خطر فما أسبي آخر أسبي خص مثلا التعاون الدولي كما زلكا فعنا بروتوكول على الكوميرس نيميريك، دونك عملنا دراسة الفوارق بين القوانين الوطنية وبروتوكول التجارة الرقمية لمنطقة زلكاف. اليوم فما إشكاليات على مستوى الرقابة، أنا باش ننظم خطة استراتيجية من الخمس سنين إن شاء الله.
3: المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس يحتضن اليوم الثلاثاء أشغال الندوة الوطنية حول الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي وإطلاق مبادرة الطاقة النظيفة تيراماد بالبلاد التونسية. وتهدف مبادرة تيراماد إلى دعم الانتقال العادل نحو الطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط من خلال العمل على بلوغ إنتاج إجمالي يناهز تيراوات واحد من الطاقة النظيفة في أفق سنة 2030. والمنسقة الوطنية لمبادرة تيراماد الدكتورة نجوى بوراوي تؤكد أن المبادرة تعد مشروعا متوسطيا يجمع دول الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط حول هدف مشترك يتمثل في تعزيز إنتاج الطاقة المتجددة والنظيفة بحلول سنة 2030.
5: تونس مازلنا نمشيو بخطى صغيرة شوية، إن شاء الله توا فما انطلاقة، فما بعض مشاريع كبرى بدأت تصير حسب الانديسي متاعها. معناها لازم النجاعة الطاقية متاعنا توصل إلى 47% في حلول 2035. أما الإنتاج الطاقي متاعنا مع الإنتاج من الطاقة المتجددة والنظيفة في حلول 35 يوصل 18 ماكسيموم 20%، لكن النجاعة الطاقية تكون أحسن. النجاعة الطاقية إنك معناها بالنسبة للإنتاج البي بي متاعنا لازم تكون على الأقل 45% الرابور بين الإنتاج الطاقة النظيفة والبي بي متاعنا. وإحنا تعرف 300 ميجاوات اللي تو المنطقة المتوسطية تنتجها الأغلبية متاعها 60 أو 70 جاية من الضفة الجنوبية اللي هي من المنطقة العربية. فعليش إحنا ما نولوش معناها ننجو إلى 1 تيراوات ولو إحنا نصدره للخارج. الضفة الشمالية بكلها أوروبا عندهمش برشا شمس، ما عندهمش برشا رياح، إحنا عنا أكثر منهم، ما عندهمش برشا فضلات، إحنا عنا الفضلات، فضلات متاعنا نجمو ذيك ننشو بها الطاقة، طاقة بديلة البيوغاز وغيره وغيره. يعني نوليو إحنا نصدروا لهم في الطاقة النظيفة.
3: في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة 8 جنود جراء هجمات من مسيرات انقضاضية مفخخة في حادثين منفصلين جنوب لبنان، بينهم جندي احتياط بحالة متوسطة وثلاثة آخرين بجروح طفيفة. وجاءت هذه الهجمات في ظل تصعيد ميداني متواصل، إذ أعلن حزب الله تنفيذ هجمات عدة بصواريخ ومسيرات استهدفت قوات وآليات إسرائيلية في مناطق عدة جنوب لبنان بين استفاف آلية عسكرية في محيط بلدة زوطر الشرقية. بالنسبة للتوقعات الجوية يوم غد الأربعاء 3 جوان، تقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم تتكثف السحب بعد الظهر محليا بالمرتفعات الغربية للشمال والوسط مع أمطار مؤقتا رعدية، البحر مضطرب والحرارة في ارتفاع طفيف مع ظهور الشيلي. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع أحمد عدالة في سبار إكسبرس مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس، تابع الفريكونس رقم 1 في تونس، موزايك FM 3

0: الأولى في تونس.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 109 ملي.
2: أريد طور عالمك.
3: سبور إكسبرس.
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. باش نبداو بالنادي الافريقي. الاخبار اللي انتشر اليوم ومش انتشر ووسيله اعلام محترمه جدا اكسبريس اف ام زميلنا باش القروي زاده كان وصلته معلومه كثبت فيها بالطبيعه مهدي ميلاد اعلن عن استقالته هو وبعض من اعضاء الهيئه المديره. لكن في الاثناء حاولنا نثبتوا، حاولنا نزيدوا نثبتوا في الوضعيه بالضبط شنو اللي صار. اونتروتون زاده ثم وثيقه انتشرت وتم تداولها على مواقع التواصل اجتماعي في فيسبوك، صحيحة غالطة نجموش نعرفه في وقت اللي جاي موجودة بختو، لكن الحقيقة برشا من وسائل الإعلام وبرشا من صفحات الفيسبوك وعلى وسائل التواصل الاجتماعي أكدوا صحة الوثيقة. لكن المعني بالأمر في حد ذاته هو السيد مهدي ميلاد كان تعدى معنا في موزايكا فام، قد يمشي له زميلنا زادة عبد الوهاب الحاج تعدى معنا في موزايكا فام مع حيدر الشيرني في ريكاب سبور، وهاو شنو وقال بالضبط على الموضوع هذا. يا
5: ما طلعت
6: قلت لكم راه العادي لا فيسبوك لا انستغرام ما طلعت في نفس
5: طلعت شو ما كلمك حتى حد بالتليفون قال لك شو الحكايه ولا شفما
6: التليفون نتاعي مخليش الطرف يقول لي ما تشوف لا تعرفني ما نجاوبش على التليفونات، انا راه ساعات يجي الكريود ما نجاوبش على التليفونات تخليه بعيد عليه.
5: باه شو حقيقه الكلام المتداول واللي انت ما طلعتش عليه؟
6: مهدي بلاد هو رئيس نائب رئيس النادي الافريقي ورئيس فرق وقدم الى حد اللحظه هذه، كون اللي خرج ما نعرفش مي راهو إشاء. أنا ما استقلتش، أنا نائب رئيس ورئيس فرق قدم للنادي الإفريقي ليوم 2 جوان 2026، غدوة وبعد غدوة ربي يعلم الغيب.
5: ما هيك تولي فلوس شوية سمعني باش الناس تفهمك، خاطر جميع النادي الإفريقي هم هي سر الموضوع هذا.
6: أنت حيدر ضامن لغدوة موجود في الدنيا؟
5: حتى حد ما هو ضامن، أما نسبقوا كلمة إن شاء الله ونقولوا إن شاء الله غدوة نمشي نخدم إن شاء الله غدوة موجود هكذا.
6: لا حتى أنا إن شاء الله غدوة نرجع نترني وإن شاء الله غدوة نلقاو جوارد به، إن شاء الله غدوة نهزو الشامبيون، إن شاء الله نهزو التيتروين، إن شاء الله غدوة كل شيء إن شاء الله. أنا قلت لك لحد 2 جوان 2026 أنا نائب رئيس ورئيس فرق القدم للإفريقي.
4: فوالا يظل مهدي ميلاد كان تدخل كامل داير تلقى على سبور باي موزايكا فام. التدخل متاعه في ريكاب سبور مع زميلي حيدر شيني أكد كونه لم يقدم استقالته وكونه لم يطلع على حتى حاجة في الموضوع هذا. بتبع على أيام جاي زادة نجمه كونفيرم بأنه سيد مهدي ميلاد كان سمعته مليح في آخر تصريح متاعه مع حيدر شيني في ريكاب سبور، قال راهو أنا إلى حد 2 جوان مازلت أنا رئيس النائب رئيس في النادي الإفريقي ورئيس فرع كرة القدم بالنادي الإفريقي. كيف زاد هو تصريح كان موجود على سبور باي موزايك تقاو في الكاسبور زاد كيف كان أكد كونه لا هشام المناعي ولا هجر بكار قد مستقالتهم من الهيئة المديرة للنادي الإفريقي. حلو فاجئ المنتخب الوطني التونسي الانطلاق غدوة باش يكون لبروكسل بعد ما تأخر اليوم بما أنه ثم غريف في المطار في فيينا وين موجود منتخبنا الوطني التونسي. كان لعب أول ماتش البارح 1-0 زي ما تهمش مردود مباهي برشا نبنيو عليه، ثم أخطاء نصلحوها، ثم حاجات باين نحافظوا عليها، ثم ملعبية ربحوا برشا نقاط، ثم ملعبية أكيد لازمهم يحسنوا شوية في النيفو. لكن احنا متفائلين برشا برشا برشا بالمنتخب الوطني التونسي. داير جست معلومة قبل حتى ما نبدأ أنا سبور إكسبريس، زياد الإخراج الرقمي غنيات المنتخب الكل غناهم فهمتي ولا لا، حتى الاربيتر نتاع الماتش الاولاني بعث له ميساج. دونك واضحه العمليه ان شاء الله بقدره ربي روحوا كان فرحانين من الولايات المتحده الامريكيه من المكسيك وقت اللي تعداو للدوزيام تور. المهم المنتخب الوطني التونسي الرحله نتاعو تاخرت بسبب الاضراب في مطار فيينا، غدوه ان شاء الله ينطلق لبروكسل. اليوم كان كارتي ليبر خرجوا الجوارات تفرهدوا شويه، الماتش نهار السبت مساعتين مجموعه كل لباس حتى حنا بعض المجبري اللي كان تعرض لاصابه خفيفه خليته يغادر الميدان في دقيقه 78 مباراة البارحة. منتخب آخر قاعد يلعب ويشرف اللي هو منتخب أقل من 23 سنة منتخب الأولمبي من الله المحرزي يخلط غدوة بعد ما كان تم إشكالية صغيرة على مستوى التأشيرة والباسبور متاعو. منتخبنا باش يلعب ضد السعودية نهار الجمعة، منتخب اللي يدرب ونيس بوجلبان حتى لتوا يدرب فيه نيس بوجلبان، دونك يلعب نهار الجمعة ضد العربية السعودية. العربية السعودية اللي ربحت اليوم كولومبيا 5-3 وكونغو الديمقراطية اللي ربحناها احنا 3-0 في الماتش الأولاني ربحت اليوم الصين 3-0 هذوما لي تورنوا دو تولون ديما هذاك علاش هما فيهم برشا شارم. نادي قاسم باشا أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات الظهير الأيمن عياض الرياحي لاعب الملعب التونسي دون أن يقدم إلى حدود الآن أي عرض رسمي. داير ماهوش العرض الوحيد اللي نجم يوصل ستاد تونيزيان في خصوص عياض الرياحي، ثم عروض أخرى من تركيا ومن دول أخرى في أوروبا. مصادرنا قالت كونه نادي قاسم باشا كان أوفد شكون تفرج على الماتشوات اللي شارك فيهم عياض الرياحي في الفترة الأخيرة. نادي قاسم باشا زاد عنده برشا تاريخ مع تونس، برشا ملاعبين يلعبوا في نفس الفريق هذا، والداير توا فيه ادم عروز زميل عياض الرياحي السابق في الملعب التونسي ومرتضى بن وناس زاد عنده سنوات في قاسم باشا وملاعبيه ضمن الزمرجين مع المنتخب الوطني التونسي. عقوبة منع من الانتداب جديدة تسلط على المستقبل الرياضي بجيبس، وهذا حتى تسوية الملفات العالقة متعلقة بخلاص أجور اللاعب الإيفواري جون فيليب كوفي اللي أمضى عقد مع الفريق الموسم فرد دون أن يلعب أي مباراة، حاجة كلاسيك برشا في تونس. كانت إدارة مستقبل جيبس اعترضت على القرار ذي منذ التنبيه الأول من الفيفا بسبب الشك في سن اللاعب. أولمبيك إس في أعلن عن نهاية التجربة التعاقدية مع المدرب التونسي شكري الخطوية. في المقابل سعيد السيبي أمضى رسمين مع نادي النهضة العماني كمدرب للفريق الموسم القادم. ماتش ما بين لغديسي الكونغو الديمقراطية والشيلي كان مفترض كانوا يتلعبوا نهار 9 جوان تم إلغاءه. علاش؟ خاطر رئيس بلدية لا لينيا دو لا كونسيبسيون، إذا كان ننطق صحيح باللندلسية والإسبانية قريبة شوية حسب المخرج الرقمي أيوب. المهم البلدية ذي موجودة في إسبانيا، في إسبانيا قال ما تلعبوش الماتش ذي على خاطر ثم ريسك متاع إيبولا، ونعرفوا الوضعية في الكونغو الديمقراطية شاء ربي يشفيها الناس اللي غادي. دونك داير الكونغو الديمقراطية في ستاج في بلجيكيا، دونك الماتش هذا انيولي كونتر للشيلي. ولكن زاد للتذكير المنتخب الكونغو الديمقراطية يلعب زاد قبل هذا الكل، يلعب غدوة ماتش ضد الدنمارك وين في بلجيكيا في ليج. نشوفوا زاد غدوة انيولي الماتش هذا ولا لا، لانه اسبانيا هي اللي خذت القرار مش بلجيكيا. النتائج خارج تونس بتبيع ثم كم ماتشات ودية استعدادا لكأس العالم، ثم ماتش يهمنا مع أنه اللي بش نلعبه كونترها غدوة، شكون هي بش نلعبه كونترها غدوة نهار سبت بليتو المنتخب البلجيكي. دونك اللي ربح منتخب كرواتيا اليوم 2 بلاش فيهم هدف لوكاكو، جورجيا تعادت مع رومانيا 1-1، المغرب فازت 4 بلاش على مدغشقر، وويلز تعادت مع غانا 1-1. أنا شاهدي كل أخبارنا ذي تقاها لمقانا موزايكا فان بوينيت. خليكم توا مع زياد بيسري بليتو، بعد زياد وبعد أيوب وبعد الحاج أظن كل ما بعضهم تقاهم في بنت لفهم.
1: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك بنت لفهم من 9 لنص الليل. يوسري جديدي

0: الهادي دنيا يا ليلي على مزيكا فام. اي هذا هو جونا التونسي اللي ديما موجود في بنت الافام مع العشرة متاع الليل. هذه هو الجو اللي ديما موجود سيسروحكم طريقة سلام عليكم. الموزيكا مازلت متواصلة في بنت الافام وربح والكاش 1,300,000 في التحدي اللي مينينو بعد شوية على 71,113,000. تكلمونا وتتحديوا سيد الحكم باش تفكوا من عنده الكانيوتا. اما مواصلين بالموزيكا في هات سيليكشن.
1: Hot Selection by Belly Ben Ahmed.

جروب اللي الحقيقة هو ما قعدش ياسر برشا الاكتيفيتي نتاعو، ولكن فك السنوات القليلة نحكيو من عام 1990 حتى 2006 كانوا لهم نجاحات ما يتحسبوش. كي نحكيو على هنا لا جلواغ نتاعو الجروب هذايا، وصلت مع بيونسي، وصلت مع كيلي رولينز، مع فارا فرانكلين، مع ميشيل ويليامز، لتويا لاكيت، هذوما الكل كانوا موجودين في جروب واحد اي هو اسمه Destiny's Child. This is the real.

Destiny's Child بدأوا المسيرة الفنية متاخم عام 90 في هيوستن تكساس، ووقت الحقيقة خلينا نقولوا قعدوا سنوات وسنوات من غير ميزون دو ديسك، يعني يخدموا حاجة انديبوندونت. وقتها كانوا في الادوليسونس متاحهم، ما كانوش كبار ياسر في العمر، وكانوا يكتشفوا وقتها في الثنية متاحهم الحقيقة في الموزيكا. وخلينا نقولوا بعد مثلا السكسي الكبير اللي لقاتوا بيونسي في الكارير سولو متاحها، تفهم بالضبط اللي الجروب هذية كان محطة كبيرة برشة في حياتهم. هنيا السكسي كبير برشا، ان سوكسي كوميرسيال زاد اللي نخاطر وصلوا، معناها هنا برشا غنيات عندهم في التوب 100 في البيلبورد، وقعدوا لي معناها اسابيع واسابيع تشارتيو في برشا بلدان في العالم. اليوم ان جروب سبيسيال برشا اختلهن دالي بن احمد في عالم الار ان بي، في عالم الجوسبل، هذا ديستنيز تشايلد.

خمسة ألبومات ستوديو في تاريخ Destiny's Child، أولهم من ألبوم بنفس الاسم عام 98 وآخرهم عام 2004 Destiny Fulfilled. نبدأ بغنية مزيانة برشا من عن Destiny's Child، غنية خليكم تكتشفوها وخليكم تعيشوها لايف. الغنية ذي هذه Destiny's Child Hot Selection.

0: Child Independent Woman على موزايك اف ام. ميرسي بوكو دالي على هوت سيليكشن اليوم. ان جروب ليجندير في الار ان بي, ولو انه السنوات بتاع الاكتيفيتي ما همش برشا, ولكن برشا دي هيت اليوم اسمعنيهم في هوت سيليكشن.
1: بنك اف ام لنصلي
0: مليون و300 اليوم في بنت لفام. نيوي نيناي نجم يربحهم. اي من مرحبا
2: وبيك عايشك يا غالي.
0: صباح شنمور.
2: والله الحمد لله والشكر لله.
0: اي بي اي من هاي حاضر عاد باش تربح مليون و300
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تسمعك سيد الحكم مش يحكي معاه, قالك تشبد عليه بالدم بير. شنو هي باش تربح ديريك؟ ان شاء الله ان شاء الله ربي سهل. يا ايمن, قواعد اللعبه سهلين, هو انه في 60 ثانيه لازمك تركز, لا تقول لا اي لا لا ني ويني نو يس نو ايواه ما ها راهم ممنوعين من عن بيتا على خاطر يخسروك ديريكتومون. يا ايمن
3: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف, شنو هذا يا لطيف؟
0: ايمن زاد ثم حاجه اخرى اسمها الانذارات. تتحصل على انذار يا ايمن وقت اللي تجاوبني بكلمه واحده, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمام يرد بالك رد بالك كلمه واحده, ذيك راي مشكله. كيف كيف وقت اللي تعاود الكلام حتى اللي انا اقوله لك, حتى في سياق الحديث مثلا نقول لك لاباس, قولي لاباس الحمد لله, راي تعتبر انك عاودت وقت الكلام على خاطر عاودت استعملت نفس الكلمه. وقت تحصل على انذار, وقت اللي تجاوبني بكلمه يعني خارج عن الموضوع او اجابه خارج عن الموضوع, وقت اللي تسكت, وقت اللي تمام, وقت اللي تحاول تكسبك الثواني الثمينه جدا لصالحك يا ايمن, تتحصل على انذار.
4: او ماي دوغ.
0: بعد قديش من انذار يا ايمن غادوا؟
2: ثلاثه انذارات.
0: ثلاثه انذارات ويوفى. هاي ايمن
2: تفضل.
0: هذا الخويا
2: بحول.
0: اي بيه
5: ايش خريطه لي انا؟
0: حسيتك مركز بالكدا يا ايمن.
2: ربي يبكر.
0: اي بيه الحمد لله الحمد لله. يلا ايمن يلا هاي نبداو. ايمن
2: نبداو اخويا.
0: هاي اخويا
3: علي خلاقو دايره.
0: لا لا ايمن خلاقو زاهي اليوم, يحب يربح ايمن اليوم 100 مليون و300 ان شاء الله يكونوا من نصيب ايمن.
3: علي خلاقو زاهي
0: هذا هو علي خلاقو زاهي جاوك بيه. ايمن خلاقو زاهي اليوم وان شاء الله يربح معانا مليون و300 بعد 3 2 1 انطلاق. يحب يعمل لك سوسبانس سيد الحكم, هاي نقولوا له انطلاق.
6: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي.
0: لا لا بدنا نركز بدنا نركز. وايمن مركز جاوبه. هاي لانسيو ايمن
2: لانسيو خويا.
0: هاي اخويا يا ماما يرولي بس زيك تفو عليا هذه بعد نفرحوا بها ان شاء الله سيد الحكم. كاودي ما دمش نفكوا له كانيوتا ما دم جاونا بها ايمن. هاي سيدي نبداو نيو نينو بعد 3 2 1 انطلاق.
3: كيفيك وحشيش؟
7: اتونسيون نيوي نينا.
0: ايمن
2: تفضل نسمع فيك خويا.
0: عايشك عايش خويا. تسمع فيا سافا مريقل؟
2: مريقل مريقل لاباس.
0: اي باهي خاطر ساعات الريزو يقص شويه. انت ماكش تسمع فينا؟ مانيش قاعدين نتقطعوا ولا
2: نسمع فيك عادي عادي.
0: اي باهي اي باهي مريقل مريقل. خاطر ماكش حاطو بارلور.
2: حاطو بارلور بعد.
0: علاش حطوا بارلور اخي؟ ما مش
2: والله حطيت تليفوني حطيت الفيلم بالغلط.
0: ما جربتش حطيت الكيت
2: ما نحطوش ديما ساعات
0: مره
2: في القداس
0: كيته

0: ليه تسمعني؟ ما هو نقعد مركزين على أي وإلا ليه؟ ليه ننسيوا الانذارات؟ هذيك هي يا أيمن يا بيه
1: بالعكس قاعد أحاول مش بقى نعود
0: الكلمة يا أنتي اسمعني أنتي عاودت بعدت ولكن عاودت الكلمة والله غالب اسمعني هي بتبعتها لعبة ونحن فرحانين برشا اللي كلمناك اليوم أيمن على شكون تسلم يا بيه؟
1: والله يحب نسلم على أمي برشا حبيبتي روحي وقلبي نحب نسلم على أصحابي كله وعلى أولادنا عطيني كله وعلى أصحابي اللي يعرفوني على
0: يا عيشك يا أيمن لكن بعد مراد دريدي في الأخبار أسمعني مراد دريدي في الأخبار ولد حومتك يا راب
1: في فيري مرة قلت مراد دريدي
0: كهو تم بعد نسلم عليه بالقديم مراد دريدي شكرا لك
1: يا أيمن برشا
0: حاضر يوصل شكرا لك يا أيمن مرسي بكل كلمتنا اليوم للأسف أيمن اليوم ما ربحش سيد الحكم ولكن هذا يعطيكم فرصة باش غدوة تربحوا برشا كاش برشا فلوس السنة فيكم غدوة 1,400,000 في بنت الفان

0: مليون و400 فيني ويني نون زيدوهم 500 دينار في فك بلاستيك يوليو زوز ملايين إلا مية. برشة فلوس برشة فلوس. غدوة على 71-113 ألف. فرصة كبيرة برشة الحقيقة، وانتوما فرصتكم باش انكم تشاركوا معنا وتكونوا موجودين وتربحوا سيد الحكم بالضربة القادمة. لازم غلطة ليه الحقيقة. غدوة فرصتكم على 71-113 ألف.
1: عليك خلاقو دايرة.
0: للأسف للأسف اليوم أي من خلاقو دايرة للأسف خاطر خسر معنا اليوم، ولكن فرصتكم انتوما.
1: يا لطيف يا لطيف يا لطيف، شنو هذا يا لطيف؟
0: غدوة غدوة الربح، أنا نأكد لك سيد الحكم غدوة فما شكون باش يربح معانا كي كلمنا على 71-113 ألف. لا والفرحة تكون موجودة إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. عليكم غدوة كان تكلمونا وتكونوا موجودين معانا، فرصتكم باش تربحوا الكاش كالعادة في بنت لفام.
2: تعبنا يا دكتور، أنا تعبنا.
0: فسر لي فسر لي اليوم كالعادة انو نحكيو على مواضيع تهمكم انتوما، مواضيع اول الليميسيون كنا حكينا الحقيقة على الفرق بينات الخوف الطبيعي وكليفوبي. يقولك تم شكون يخاف من البلايص الضيقة، شكون يخاف من الاسانسور، شكون يخاف من ما نعرفش الحقيقة، ثم برشا دي فوبي حكينا عليهم في اول الليميسيون. ولكن اليوم خلينا نحكيو على الموضوع هذي باكثر تفاصيل مع الاخصائية النفسية ناس شعبي. مرحبا يا ناس.
3: عسلامة يسري.
0: هلو، خنبداو الساعة بالبديهي معناها الخوف العادي والطبيعي والنورمال، ولا ممكن يجينا خوف من حاجات دي زيكسبيريونس قدم، والفوبي الفرق بيناتهم نتصور ثم فرق شاسع هكا ولا
3: اي؟ هو ان فيت نحن ياسر نستعملوها كلمه فوبي جوست مثلا حتى باش نحكيو على حاجه نحن ما نحبوهاش والا نخافوا منها خوف بلوز او مو طبيعي، ما نفضلوهاش تو سامبلومون.
0: اوكي،
3: اما معناها الكلمه في حد ذاتها معناها عندها كيما نقولوا احنا طابع مرضي، نحكيو على ان تروبل بسيكولوجيك.
0: داكور.
3: الفوبي هو خوف شديد برشا ومتواصل من أشياء وإلا من وضعيات.
0: أوكي.
3: اللي ما يكونش فيهم خطر حقيقي، يعني الشخص اللي عنده فوبي يكون يعرف معناها هو واعي اللي الحاجة اللي خاف منها ما هي ما تخوفش، ولكن الخوف يكون الخوف يكون معناها حاجة أقوى منه، ردة فعل تكون أقوى منه.
0: داكور، دونك والله بالحق هنا فرق وحاجة ما كنتش نعرفها قبل، أن صخايب الفوبي أنه معناها يخاف سي مصدق اللي هو بالحق الحاجة ذيك راي ان دونجي ايمينون بالنسبة لي هو، مش معناها أنه واعي اللي الحاجة هذيك راي ميش بش ضر وما كمام يخاف منها بالكدير. دونك هنا ثم فرق.
3: أي فوالا، هو أوكي. يعرف اللي الخوف يعني هو مبالغ فيه. مبالغ فيه نقصد به معناها ما هوش مناسب للحاجة. يعني الحاجة ما فيهاش خطر.
0: أوكي.
3: كي نشوفوها ما فيهاش خطر ما تخوفش، أما هو يخاف منها ويعرف اللي هي نورمال مو ما تخوفش، أما حاجة أقوى منه ما ينجمش.
0: أوكي، بيه هنا هاو
3: كبتينا فيها أنواع.
0: فوالا، خطر جستمو تعرفنا على شنو، ولكن خلنا نحكيه على الأنواع جستمو إيناس نتاع الفوبي هذه خطر تنقسم البرشة حاجات.
3: فوالا، نبدأ بأكثر نوع انتشار هو الفوبي من الحيوانات.
0: بيه
3: معناها فما برشا موجود الفوبي من القطاطس من الكليب، مي جوست معناها باش نوضحوا راهو الفوبي من الحيوانات اللي ما تخوفش، خاطر ما نجموش نكونوا عندنا فوبي من سيد ولا نمر مثلا على خاطر هو معناها فما خطر ويخوف، هذيك حاجه معناها أباخ. اما نحكيو من حيوان ما يخوفش كيما ما نعرفش فما اللي فوبي من الكفاغ، فما من الطيور، فما برشا اي حيوان نجم معناها الشخص يخاف منه. فما فوبي من الوضع من لي سيتواسيون المواقف.
0: أوكي.
3: مثال مثلا الشخص يخاف باش يركب في طيارة، يخاف من لي مويان دو ترونسبور، يخاف مثلا انه يطلع في الاسانسور.
0: اوكي.
3: فما زاد لي فوبي من العناصر الطبيعية.

0: كيما مثلا فما شكون عنده فوبيا من البحر
1: هذا كله،
0: فما شكون عنده من الرعد ومن الشتاء، وفما النوع الاخريني اللي هو الفوبيا من الدم ومن التدخلات الطبيه. فما شكون معناها كي يشوف جوست الدم اكهو النوع الاخريني في الانواع الاولانيين اللي حكينا فيهم رده الفعل، فما قلنا الخوف معناها الاحساس الشعور نتاع الخوف، وفما رده الفعل الفيزيولوجيك البدن معناها نلقاو معناها القلب يولي يدق بالقوي، الشخص يولي يرعش يتعرق، التنفس يولي صعيب برشا. باركونتر في النوع الاخريني نتاع الفوبيا من الدم، شخص توصل معناها للاغماء كي يشوف الدم يدوخ.
1: اوكي، معناها هنا البدن وحده يعمل حتى رياكسيون حقيقيه، معناها انه يفقد الوعي.
0: فوالا.
1: اوكي، دونك هنا الحقيقه كي نحكيوا على مختلف الانواع هذه في الفوبيا، نفهموا اللي ماهيش حاجه بركه، ماهوش خوف مبالغ فيه، ولكن هي حاله وكما قلت انت هنا ان تروبل نعيشوه وما نصورش نجم نتحكموا فيه.
0: ما نجموش نتحكموا فيه. وزاد فما حاجه، فما ان كريتير مهم على الاخر باش نقولوا اللي هي سيتون فوبي، انه التاثير نتاع الفوبي هذيك على حياه الشخص. على خاطر انا مثلا في تونس كان عندنا فوبي من مثلا من حيوان ماهوش موجود معانا مثل هوني، سي با اون فوبي ما نستحقوش معناها ان نعملوا تدخل. اما مثلا اذا كان فوبي من شخص مثلا ما ينجمش ياخذ طياره،
1: اوكي،
0: في الفوبي هذه فما اشخاص ما تنجمش حتى تمشي تعمل مثلا عندهم بروموسيون باش يترقاو باش يسافروا باش يخدموا، ما ينجموش يرفضوا معناها حاجه كي من هكا جوست على خاطر عندهم فوبيا ويخافوا من الطياره. والا مثال الناس اللي عندهم فوبيا من البلايص المسكره ولا من الاسانسور، مثال تلقاهم يطلعوا مثلا 10 ايتاجات باش ما يطلعوش في الاسانسور، ويكون معناها الخوف كبير برشا. وفما كريتير اخر اللي هو التجنب، يعني باش نقولوا سيتون فوبي لازم الشخص يتجنب الحاجه هذيك. مثلا انا عندي فوبي من قطوس ولا من كلب، نولي نتجنب اني اصلا نتعدى من بحذيه في الشارع، يعني كي نلقاه مثلا في ثنيتي نبدل ثنيتي مثلا كاريمون، كيما قلنا ما نطلعش في الاسانسور، نتجنب اي حاجه عندي منها الفوبي. ونلقاو ديما فما اون انكسيتي انتيسيباتوار، ديما فما قلق استباقي. مثلا انا غدوه نعرف روحي باش نمشي لبلاصه نجم نلقى فيها الحاجه اللي انا عندي منها فوبي، كيما قلنا حيوانات ولا سيتواسيون، تلقاني من ديجا من ليلتها نبدا مثلا متقلق، كرشي توجع، خايف، نخمم انا كيفاش باش نمشي، كيفاش باش نعمل، ديما في الخوف الاستباقي. وديما تلقاني نتجنب الموقف هذاك. جوست بور كلاريفي، زيد راهو لاغورافوبي ماهيش تابع لي فوبي سبيسيفيك.
1: اوكي،
0: الرهيب نتاع الساحات.
1: اي
0: انه الشخص الشخص ما يخافش من الساحه، ما يخافش من العبيد تكون الملفول، معناها من انه يكون فما برشا عبيد، مي باغ كونتر يخاف من انه كان تصير له حاجه في بلاصه معبيه ما يلقاش شكون ينجم ينقذه. جينيرالمون نلقاوها مع التروب البانيك، كيجيهم دي تروبل بانيك برشا يوليو يخافوا، لا كي يمشيو لبلاصه معبيه يجيهم لاتاك دو بانيك وما يلقاوش شكون ينجم يعاونهم.
1: داكو، اوكي، دونك هنا الحقيقه تاثير كبير على حياتنا، معناها على سير الحياه هذيا. ونتصور هنا ما نعرفش، ممكن السؤال مطروح، كيفاش نجمو نتجاوزوا حاجه كيما هكا باش ما نخليوهاش تعرقل حياتنا؟
0: هو احنا باش نتجاوزوا لازم سيتون ثيرابي، معناها لازم التدخل العلاجي، ماهوش معناها ماهوش علاج دوائي، اما سيتون بسيكوثيرابي، علاج نفسي، اللي هي لي تي سي سي، سي معناها الثيرابي دو ريفيرونس، العلاج السلوكي والمعرفي. في الثيرابي باش نتعرضوا معناها باغ اكسبوزيسيون للحاجه اللي خايفين منها. هي اون فيت كيفاش صارت الفوبيا، تلقاه مثلا اول مره شخص مثال باش كان ناخذ مثال نتاع كلب، قدمو كلب،
1: اوكي،
0: دونك يلفا اسوسي من بعد الاحساس اللي حسوا نتاع الالم ونتاع الخوف للكلب، يعني الكلب هو من الاول ما كانش يخوف، اما هو المخ باش يعمل اسوسياسيون،
1: اوكي،
0: باش يصير كل كونديسيونمون اشتراك، انا كل ما نشوف كلب نولي نبعد ونخاف، وليفيتمون هذاك هو اللي يلفا رونفورسي الفوبي، على خاطر انا كي نتجنب الموقف المخ باش يتعلم انه بالحق السيتواسيون هذيك خطر، سي تان دونجي، واللي انا لازمني ديما نتجنبه. كيما مثال زاد لاسانسور، اذا كان شخص مثلا وقف به لاسانسور صار إذا يكفي أنها تصير مرة كهو وإلا مش حتى مثال تصير لي أنا نجم نتعلمها باغ إيميتاسيون باغ أوبسيرفاسيون. مثال إذا كان الشخص عنده شكون في العائلة أمه لابو عنده فوبي من حاجة كيشوف هو لي باغون تاعو كيفاش يخافوا منها دونك يولي إلا كي سيت سيت فوبي بالأوبسيرفاسيون. دونك إحنا كيفاش باش نفكوا الكونديسيونمون اللي صار بنوليو أنا نتعرضوا للحاجة اللي خفنا منها كاين باش نعاودوا نعلموا المخ
1: اللي راي الحكايه ماشي خطر
0: اللي هذيك ماشي خطر وبالتكرار نتاع التجارب انا باش نجرب المره الاولى والمره الثانيه نتعرض وما يصير لي حتى شيء دونك المخ باش يتعلم انها الحكايه ما ما تخوفش.
1: دونك هنا لازم بالحق تدخل نفسي معني من عند اخصائي نفسي وهذيك نتصور الحل على خاطر ممكن وحدنا الفوبيا هذيك ما تخليناش نجم نتعرضوا للحاجه
0: التعرض ما يصيرش طول التعرض تدريجي باش نخدموا على الافكار وعلى لي كومبورتمون
1: وهذاك علاش هذاك علاش من المهم داير جوستمون انه الاخصائيين النفسيين يكونوا عندهم دور كبير سورتو كي نحكيو على الفوبيا. وهنا عرفنا الفرق بينات الخوف الطبيعي والفوبي باش ما ننسوسيوش الحاجات كل حاجه نسميوها بمسمياتها. شكرا ليك الاخصائيه النفسيه نيس شامبي اللي كنت بحضرنا اليوم. اكيد ديما تلقاو لا فيديو كامله على الباج فيسبوك نتاعنا موزايكا فام فسر لي من الاثنين للخميس في بنت لافام مع 11 غير بوع نتاع الليل. احنا مازلنا مواصلين معاكم حتى نص الليل تو سويت مراد دريدي في الاخبار.
2: مروح من الخدمة وتحب تنسى تعب النهار وتعرف اللي فاتك من أخبار وشنو صار في تونس والعالم على طول النهار عليك بعلى كل لسان
3: على كل لسان
2: وادخل ماجازين داكتواليتي وين تلقاو الصحافة التفسيرية الربح الموسيقى اللي تحبوها وخاصة الموجات الإيجابية مع بعضنا يوميا نفهموا نتعمقوا ونتثقفوا وننساو تعب النهار معايا أنا أحسن الهمالي والجولدن تيم على الأولى في تونس
3: من الأربعة للستة متاع العشية على كل لسان. راديو موزايكا فام تونس الأخبار.
4: مستمعي موزايكا فام أسعد الله وقادكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد أن تونس تمتلك مقومات مهمة لتطوير التجارة الإلكترونية من بينها إطار قانوني متخصص وخبرات معترف بها وبيئة ريادية مبتكرة قادرة على دعم التحول الرقمي. وأشار عبيد إلى أن عددا من التحديات لا يزال مطروحا على غرار تحين المنظومة التشريعية والتنظيمية وتعميم وسائل الدفع الإلكتروني وتعزيز الأمن السيبراني وتحسين التنسيق بين مختلف الهياكل المتدخلة. وأضاف أن عدد الاستراتيجي الوطني للتجارة الإلكترونية يأتي استجابة لهذه التحديات وبهدف توفير رؤية متكاملة لتطوير القطاع خلال السنوات المقبلة. قال وزير التجارة أن تونس تطمع في فوق سنة 2031 إلى أن تصبح منصة إقليمية مرجعية في مجالات التجارة الإلكترونية والابتكار الرقمي والخدمات الرقمية ذات القيمة المضافة العالية إلى جانب تمكين عدد أكبر من المؤسسات التونسية من النفاذ المباشر إلى الأسواق الدولية والاستفادة من الفرص التي يتيحها التحول الرقمي العالمي. تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير وتريتيكال بولاية بن عروس غدا الأربعاء وموسم حصاد القمح الصلب والقمح اللين يوم 10 من جوان الجاري وفق ما تم الاتفاق عليه خلال جلسة عمل عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الولاية وخصصت لاستعراض أهم الاستعدادات الخاصة بتجميع الحبوب للموسم الحالي ومختلف المعطيات المتعلقة بقطاع الحبوب بالجهة. الجمعية الإفريقية للتنمية الجيوفضائية ومقر تونس تمضي مذكرة تفاهم مع مكتب المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي ومقره النمسا تمتد لثلاث سنوات قابلة للتجديد وتنص على إنشاء مكتب إقليمي للدعم في تونس للمساهمة في تنفيذ أنشطة منصة المتحدة للمعلومات الفضائية لإدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ. واتفق الطرفان بموجب هذه الاتفاقية على التعاون المشترك في النفاذ إلى البيانات الفضائية وتعزيز استخدامها عبر تبادل المعلومات ودعم الابتكار وريادة الأعمال بالاستفادة من الخبرة الفنية للجمعية إضافة إلى المساهمة في تعزيز القدرات للنهوض بتكنولوجيا المعلومات الفضائية واعتمادها من قبل الجهات المعنية وتقديم الاستشارة والمرافقة الفنية اللازمة. كما تشمل مجالات التعاون تبادل الموارد ونشر المناهج والتحاليل ونتائج رصد كوكب الأرض لدعم الأنشطة المنصة الأممية مع تبادل فرص التدريب والمنح الدراسية الدولية في مجال الفضاء. في أخبار العالم، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يقول إنه كان بإمكان إسرائيل ولبنان إبرام اتفاق سلام بدءا من الغد لولا عقبة حزب الله. وأفادت مراسلة الجزيرة بانتهاء اجتماعات اليوم الأول من الجولة الرابعة للمفاوضات بين وفدي لبنان وإسرائيل برعاية الأمريكية على أن تستأنف غدا الأربعاء في مقر وزارة الخارجية الأمريكية. مجلس وزراء الكويت يجدد الثلاثاء إدانته للهجمات الإيرانية التي استهدفت البلاد يومي الاثنين والخميس الماضيين، مع الاحتفاظ بالحق في اتخاذ الإجراء المناسب لحفظ الأمن. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع يسري وزياد في بنت لفام، مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
3: الأولى في تونس بنت لفام.
4: بنت لفام
3: من 9 لنصف الليل. يسري جديدي. Sélection Tarab.

0: على موزايك فام طربيات ديما موجودين الحقيقة أغاني الزمن الجميل اللي تفكروا بهم برشا برشا ذكريات وأحسن موزيكا ديما موجودة في بنت لفام.
1: Gold Music Gold Music All the best music.

0: vous dit quelque chose, ça? Ça vous rappelle quoi?
1: Les versions de la musique, elle est justement à Dima Figold Music, et la version live. معناها بالانتراكسيون بتاع الفنان مع جمهوره. عمرك ما تسمع دو لايف كيما بعضهم، مش كيما يغني مثلا في الاوروب، مش كيما يجي لتونس، مش كيما يغني في مختلف البلدان. كل جمهور وعنده الخاصيات نتاعو. دونك لي فيرسيون ياسر مزيانين باش نسمعوهم ديما في جولد ميوزيك. باش نبداو بالفلوران باني، ما ليبرتي دو بونسي.

Coldplay, Fix You, live في Buenos Aires على موزايكا فام, الجولدن ميوزك ديما تسمعها وديما موجودة live. أحسن الفيرسيون تلقاوهم في بنت لفام.

ديما جديد زادة تسمعوه على موزايك اف ام. هذا جديد مروان خوري، غني ممكن عنده برشا. مروان خوري ما سمعنيش جديده، وسورتو ديما وين ما يكتب مروان خوري يكتب برشا حب، يكتب قصص ممكن نجم يكون هو عاشهم في الحقيقة، ولا ممكن يحب يعيش الجمهور والقصص هذية برشا أحاسيس. هذه ممكن على موزايك اف ام.

كارول سماحة أقول أنساك. تخلطنا الأخير بنة لفين بالنسبة لليلة. شكرا لكم مستمعينا اللي تبعتونا من 9 النص الليل. شكرا لكم الفريق زيد في الإخراج الحاج مكرم في ستوندار والإكيب ديجيتال. احنا كالعادة نصدون رونديفو غدوة في نفس التوقيت في بنة لفين. ثلاثة سويع فيهم برشا ربح وكاش لابونيمور وأحسن الموسيقى. بعد شوية تلقوا مراد الدريدي في الأخبار، لكن قبله كالعادة نختموا بالموسيقى. غنية ترجع بينا 23 سنة تالي مع أختيست كبيرة برشا في عالم البوب. كان معكم يوسري جديدي، نخليكم مع أليشا كيز If I Ain't Got You. تصبحوا على خير.

0: انتيتي. نهارك يبدأ في أول ساعة، موزيكا، أخبار سريعة، طقس وموعد تهمك.
1: أول ساعة موزيكا فام دفام.
0: نادية فورتي في أول ساعة من الاثنين للجمعة من الخمسة للستة متاع الصباح على موزيكا فام.
1: موزيكا فام الأولى في تونس. راديو موزيكا فام تونس الأخبار.
2: مستمعي موزيكا فام، أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. يجتاز بداية من اليوم الأربعاء الثالث من جوان 162,435 مترشحا الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا 2026، ينتمي 83% منهم إلى المعاهد العمومية و12% إلى المعاهد الخاصة، فيما يترشح 5% بصفة فردية. وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام الثالث والرابع والخامس والثامن والتاسع والعاشر من جوان، على أن يتم الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم الثلاثاء 23 من جوان الجاري. ويبلغ عدد مراكز امتحانات هذه السنة 5988 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز إيداع الامتحانات 27 مركزا موزعة على كامل تراب الجمهورية، في حين يبلغ عدد مراكز التجميع والتوزيع 7 مراكز وعدد مراكز الإصلاح 32 مركزا. اتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، تتمثل في تضخيم الخط لفائدة 132 مترشحا، وتوفير مواضيع مكتوبة بطريقة براي لفائدة 54 مترشحا، إضافة إلى منح ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 1127 مترشحا. ويجتاز 30 مترشحا امتحان البكالوريا داخل المؤسسة السجنية، كما سيجري 3 مترشحين من أطفال القمر اختبارات هذه الدورة. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعقد جلسة عمل مع وفد من مسؤولي شركة فورفيا العالمية الرائدة في صناعة مكونات السيارات. يتقدم مدير عام العمليات للشركة الأم أوليفي لفابر وبحضور مسؤولي وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي والهيئة التونسية للاستثمار، وذلك لبحث آفاق تعزيز وتوسيع أنشطة المجموعة الاستثمارية في تونس. وقد تمحور اللقاء حول دراسة سبل تطوير وتوسيع المشاريع المستقبلية للشركة، مستندة إلى النتائج الإيجابية والنجاحات التي يحققها فرع شركة فورفيا تونس حاليا، حيث يضم الفرع الأول المخصص لصناعات أغطية مقاعد السيارات حوالي 800 موطن شغل، في حين يركز الفرع الثاني على نظم المعلومات والرقمنة والتدجيج التكنولوجي بتشغيل قرابة 250 مهندسا وتقنيا تونسيا. الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسة الصغرى والمتوسطة توجه في بيان أصدرته الثلاثاء نداء لرئيس الجمهورية للمبادرة بإنقاذ المؤسسات ومواطن الشغل المعرض للاندثار عبر اتخاذ جملة من الإجراءات. وطالبت الجامعة بالإذن بالكف عن عقلة وسائل الإنتاج بالمؤسسات من قبل إدارة الجباية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بسبب حجم الديون المتخلدة بذمة المؤسسات وإبرام رزام الدفع لمدة لا تقل عن 10 سنوات، خاصة بالنسبة إلى المؤسسات المتخلدة بذمتها ديون ثقيلة، والتخفيض بصفة كبيرة في نسب خطايا التأخير حتى لا يتم اللجوء بصفة متكررة لآلية العفو، وتوفير إجراءات تضمن حقوق المؤسسات. مخيم العودة الطوعي للمهاجرين غير النظاميين من دول جنوب الصحراء بالعامرة من ولاية صفاقس يستقبل الثلاثاء 81 من الراغبين في العودة الطوعية، من بينهم 68 شخصا قدموا اليوم من تونس العاصمة في حافلة خاصة في انتظار تجهيز تصريح وتذاكر السفر لهم. لا تزال حركة العبور في مضيق هرمز معطلة بنحو 92% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران قبل 3 أشهر، وذلك على الرغم من الهدنة المتواصلة منذ شهرين. فقد كان المضيق يسهم في عبور ما يصل إلى 20 مليون برميل نفط يوميا قبل الحرب، لكن هذا العدد تراجع إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا وفق وحدة تحليل بيانات في قناة الجزيرة. وانعكس هذا التراجع سلبا على أسعار النفط العالمية التي صعدت بنحو 27% عما كانت عليه قبل الحرب، وكذلك الغاز الطبيعي المسال الذي لم يكن بمنأى عن هذه التداعيات. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
1: الأولى في تونس. موزيك FM. Top Matin. The Morning Top.